0: يعني تيهود يعني أجد من اليهود.
1: أيوة.
0: ويعني دي القواعد يعني دفاع جوي ضد الجمهورية الإسلامية
1: في إيران. نعم.
0: يعني دولة إسلامية ويرجع مع اليهود هذا يعني من الغرائب.
1: هؤلاء بيخدمهم خدمة مجرشة.
0: هذا يهودي قدوهم زنر لهنوك معابش فرج، لكن إن شاء الله إن نهايتهم قريب
1: بإذن الله يا رب. يا الله قد أصبحت مدينة أشباح ما حد فيها.
0: نعم حفظك الله.
1: يحفظك ربي. الله يبارك في عمرك.
0: وتحياتي لجميع الزملاء في جميع المواقع وللسيد عبد الملك حفظه الله واسمه الأخ مهدي المشاط.
1: نعم.
0: وجميع الزملاء في جميع المواقع وجميع يعني المحافظات.
1: يبارك في عمرك يا أبو محمد.
0: السلام
1: ربي عليك.
0: ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم
0: السلام. الله أكبر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. أبو محمد من قعطبة من الضالع، سلام ربي عليك. واحد من المستمعين صادق راجع، حياك يا صادق، قال معك أبو عوض ينفع.

أخي عامر، عامر ساري حياك. هذا الرقم اللي رسلت عليه الرسائل كلهن هو رقم الرسائل، حياك. أرسل لي رقم المشاركة يا عم سند، هذا هو الرسالة، الرقم الذي أرسلت لي أنت فيه هو رقم الرسائل، حياك.

أحد المجاهدين من جبهة الشوبة سلام الله عليه وعلى كل المجاهدين بيقول محافظة عمران أكبر من الإمارات، ما تستاهل تجعلوا لها محور في إذاعة صنعاء. قدو الطارف مسكناها اليوم

تحياتنا لكم على برنامجكم الرائع. أبو مراد العمري من جبهة القبيطة ولا نامت أعين الجبناء من لحجة. حياك حياك أبو مراد. أخي سند والله أنكم تقدموا لنا أقوى معنويات أنت وطاقم البرنامج، وتعرفوا الناس بالحقيقة وترافقونا في كل جبهة وفي كل مدرسة. يشهد الله على ما نقول. أخوكم المجاهد الحاج أبو عمار وشحة. حياك حياك اللي عدوا اتصل بنا أبو عمار الحاج من وشحة. حياك أبو عمار. مثنى القرني حياك يا مثنى من قرن دمر. حياك هلا وسهلا. قال الله يحفظك يكفي نسمع صوتك يبارك في عمرك. وأخيرا عرفت رقم الرسائل. ماهر مجلل مطري حياك يا ماهر. هذا هو هذا هو. أخي صلاح الله يحييك. الليلة الحلقة ممتازة فعلا الله يكتب أجركم. الحمد لله والله. أبو دهمان لا تصدق أخي سند أن الرقم مطيع الفقيه للرسائل مش موجود عندي أمانة. سجل سجل عندك. 7 ما لك المخرج بهرر أكيد 7 رقم ما مش حافظ له الصد. وبيني وبينكم ما يصير شدي رقم مطيع ولا رقم عبد الله ولا عبد الله دي رقمي ولا مطيع دي رقمي.

0: قال المخرج قال أوبه وبتكون خاين، سجل الرقم قال وبتكون خاين 77. أنا مش حافظ الصدر. طيب نستقبل مكالمة وننتقل إلى المحور الأخير. وطي الصوت عندك. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح الخير يا سند اليمن.
0: صباح النور العافية، أهلا وسهلا. من معنا؟ ألو. ألو. انقطعت المكالمة. نستقبل مكالمة أخرى. ممكن نسمع مكالمة أم عوض معك أبو ملحج من عجيب إن شاء الله، يعني حاول نحن نخرج هاي في 2016 ما أعتقد قبل 10 سنوات، بس بإذن الله أحاول أن نطلعها بإذن الله. بس أنتوا عارفين كم مدتها؟ أكثر من ساعتين مكالمة واحدة في حلقة واحدة. كانت الحلقة طبعا من 7، نبدأها من الساعة 7 بعد العشاء، من 7 لا بعد الفجر على نقص. استقبلنا مكالمة معوض في إحدى الليالي، استقبلنا ساعتين. من هو هذا يا أبو صالح؟ أبو صالح من هو هذا اللي وصل؟ لا تلبسني أنا على الهواء. طيب نستقبل آخر مكالمة. ألو.
1: ألو.
0: ألو. أيوة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: قلبي أنت يا حزب اليمن، حفظك ربي ونصرك بحق الليلة الفضيلة، ونصرك سيد القائد ووزير الداخلية على الخلايا الذي هي عباني خلايا كثير، ولكن ليس نكلمك على الهواء يا رجل، يا رجل اليمن، يا يا يا بطل، انت رجل لا تتقبل عندي الا بالمليار. حفظك ربي ونصر الجيش واللجان الشعبيه ونصر ايران والمقاومه في اي ما كانت، ونقول الله اكبر، الموت الامريكا والموت الاسرائيل واللعنه على اليهود وتلعن الامارات والنصر للشعب، والسلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. أكيد يا أبو باسم معروف، سلام ربي عليك وعلى روحك.
1: شعب الجزيرة يحفظك ربي.
0: هذا على المخرج شعب الجزيرة إبراهيم.
1: يحفظك ربي.
0: يحفظك ربي ويطول بعمرك.

انت شرفك. أعجبك إبراهيم سمعت المستمعين. إذا لم تقرأ رسالتي فأنت خائن. أبو قيصر الحربي حياك أبو قيصر، قرأت رسالتك ها؟ أوباه.

مكالمة أكثر من ساعتين وليست مسجلة في الإذاعة، والله مأساة. لا مسجلة، من قال لك أني مش مسجلة؟ مسجلات، كل الحلقات مسجلات، بس بحفلك في حلقات العشر سنين كل يوم حلقة، السنة 366 أو 65 يوم، وفي عشر سنوات 3665 حلقة، خمس سنوات الحلقات من 7-6 من 8 ساعات. استمع ل 3665 حلقة، الحلقة مدتها 8 ساعات علشان تطلع على المكالمة. صعب جدا، مش دارين باليوم والتاريخ مش محدد، الشي نسمع الحلقات كلها حق 10 سنوات. صعب. بس اذكر ان احنا خرجنا هالحالها وقعدناها يوم ثاني، فان شاء الله انها تكون موثقة كمكالمة لحالها مش في ضمن الحلقة. ضمن الحلقة مستحيل نخرجها. طيب ننتقل الى اخر محور، مطلوب العز وأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

الحلقة الماضية كنا بنسأل ما هو سبب انبطاح الأمة العربية والإسلامية؟ ما هو سبب أن الرئيس الأمريكي هذا واللي قبله واللي قبله والقادة في أوروبا بيتحدثوا عن هذه المنطقة وكأنها من الخاصة لهم؟ يعني ما بالسيادة، ما بالاستقلال، لا، بيتحدثوا عن هذه المنطقة، الشرق الأوسط، الجزيرة العربية، غرب آسيا، أيا كان اسمها، وكأن القرارات اللي بيتخذوها بتنفذ. بيجي المندوب الأمريكي، السفير الأمريكي، أي مرسل أمريكي إلى أي دولة وهو يعلم تماما بأن كل طلبات ستنفذ، ممنوع الزراعة، ممنوع الزراعة، اقترضوا من البنك الدولي، اقترضوا من البنك الدولي، اعملوا كذا، اعملوا كذا، هاتوا نفط، هاتوا نفط، هاتوا مال، المهم كل ما بيقولوا أوامر. وذكرنا في الحلقة السابقة أنه أهم الأسباب وأولى أو أول الأسباب هو ابتعادنا عن القرآن، ابتعادنا عن الله سبحانه وتعالى، فألهنا أمريكا أعظم من الله سبحانه وتعالى، لم نعرف الله حق معرفته. القرآن والإسلام بشكل عام تشوه بسبب فكر دخيل على الإسلام كان أداة من أدوات التمييع الغربي للعرب. عبر هذا الفكر اللي شوه الإسلام استطاعوا أن يدجنوا المسلمين، حذفوا الجهاد وأفكار الجهاد ومواجهة الكفار وأشياء كثيرة، حاربونا بالحرب الناعمة وابتعدنا عن الإسلام الحقيقي، دين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى آله. لذلك استطاعوا أن يدجنوا هذه الشعوب، ومع مر السنوات، سنة ورا سنة، أصبحنا نبتعد عن الدين، عن قضايا الأمة، عن الوطنية، عن القومية. يعني في الستينات والخمسينيات كانت القومية العربية أكثر بكثير مما هي عليها الآن، كانت فلسطين قضية كل الأمة، التعامل مع إسرائيل جريمة وخيانة. محمد أنور السادات أول ما طبع، الدول العربية كلها قاطعت مصر، كانت البيانات لجامعة الدول العربية في السنوات في العقود الماضية كانت أقوى بكثير مما هي عليه الآن. الآن إدانة بس، الشعوب العربية أصبحت غير مهتمة بقضايا فلسطين وقضايا الأمة، خلاص مدجنين. خيار المواجهة أصبح أبعد خيار ممكن تختاره الشعوب في مواجهة العدو، خيار الاستسلام هو الخيار الأسلم بالنسبة لهم أو بالنسبة لهم، خيار الاستسلام هو الخيار الصحيح حسب ما أراده ولي أمرهم، وعلشان نسلم نسلم، علشان نسلم نستسلم. القادة العرب والزعماء ما قدروش يدجنوا هؤلاء أو هذه الشعوب إلا عبر الدين، كان من الصعب أنه تدجين الشعوب عبر خطابة سياسية أو صعب، لكن عبر الدين استطاعوا بسهولة. وكان الأبرز والمتصدر في القائمة هو النظام السعودي اللي استغل الدين من أجل أن يتحكم بالسلطة، كل قراراته عبر فتاوى دينية سواء كان يمينيا أو يساريا، مثل الآن متطرف يمين أو متطرف شمال، كله عبر الدين. يعني في سنوات التطرف اليميني كان كل شيء حرام عندهم بفتاوى دينية، حتى سواقة المرأة للسيارة مش بقرار، بمسطور ملكي، مرسوم ملكي، خلاص قانون دولة يمنع منعا باتا قيادة المرأة للسيارة، لا، ما عبر فتوى دينية. والآن كل الذي كان عندهم محرم حللوه بفتاوى دينية، العلماء هؤلاء هم اللي لعبوا بعقول الناس، هؤلاء العلماء كانوا رمز
لشعبهم ولشعوب الأمة العربية. هذا الفكر اللي ظلل هذه الشعوب توغل في السعودية وفي كل الدول العربية والإسلامية. السعودية استطاعت أن تمرر هذا الفكر الوهابي لكل العالم الإسلامي حيث يدينون به عندنا في اليمن في كل دول العالم الإسلامي. الفكر الوهابي بمتغيراته وتناقضاته ومتقلباته هم من بيدجنوا هذه الأمة، مش مبلغ للقيادة العربية، بيدجنوها من أجل الكيان الصهيوني.

0: تدخلوا في كل السياسات، سياسات الدولة، المهم أرضاء ولي الأمر حسب رغبة ولي الأمر وحسب توجه ولي الأمر، اللي هو أصلا أداة بيد الصهاينة. الصهاينة تحرك أميرهم أو قائد هذا البلد أو قائد هذا النظام، وهو يحرك العلماء، والعلماء يتحركوا حسب أهواء ولاة أمرهم، وكل يصب في مصلحة الكيان الصهيوني. حتى وصلنا إلى مرحلة اعتقدنا فيها بأنه لا خلاف، لا خلاف في هذه القضية، لا من الناحية الدينية ولا من الناحية السياسية ولا من الناحية الإنسانية ولا من الناحية الأخلاقية، وهي قضية فلسطين. الكل يجمع على أن هذه القضية لا تشوبها أي شائبة، لا لبس فيها. كل اللي هم مختلفين في بلد واحد في قضايا داخلية يتفقون على قضية فلسطين. لكننا انصدمنا بأنه حتى قضية فلسطين أو الجهاد في سبيل الله في مواجهة اليهود من أجل تحرير الأرض كان أيضا موقع اختلاف. وفتاوى اللي كفر والمجاهدين واللي حاول أنه يشمت بهم واللي حاول أنه يتمسخر بموقفهم، كثير من العلماء على رأسهم من يدعي بأنه عالم، عثمان الخميس.
1: بالنسبة لموضوع غزة وموضوع التتار أيام بغداد، يعني أيام التتار والمغول، وبالنسبة للبوسنة والهرسك، وبالنسبة للحروب الصليبية، هذه أحداث تقع على المسلمين، تبارك وتعالى يسلط الكفار أحيانا بذنوب المسلمين. يجب على المسلمين كافة أن يتعاونوا في رد هذا الظلم الذي وقع على إخوانهم المسلمين. نحن في زماننا هذا لا نستطيع أن نعلن الجهاد مثلا، نذهب ونقاتل هناك، هناك حدود ودول وقضايا، ولذلك الإنسان يقدم ما يستطيع من الدعاء، من الصدقات، من نشر هذه القضية مثل ما تفضلت تكلم عنها وكذا، يعني حث المسؤولين على أن يبذلوا أشياء أكثر، نحن لا نستطيع، هذا الذي نستطيع إن شاء الله.
0: طيب الأمر واضح، الفتوى الآن واضحة أنه حرب غزة أولا كانت بسبب ذنوب أهل غزة، ذنوبهم كثيرة. ثاني حاجة، في زماننا هذا لا نستطيع أن نرد هذا الظلم عن غزة، لا نستطيع أن نعلن الجهاد بسبب حدود الدول والكثيرة، فعلينا أن نقدم لهم الدعاء والصدقات. هذا عثمان الخميس. بينما هم أنفسهم عندما بنقول لكم هؤلاء بيفتوا حسب رغبة الكيان الصهيوني والأمريكي، عندما أراد الأمريكي الجهاد في أفغانستان حركهم، استمعنا إلى فتاوى كثيرة منهم بأن الجهاد في أفغانستان فرض عين على كل مسلم. في سوريا جهاد، حرضوا الناس وحشدوا الناس كلهم، ما بش حاجة اسمها حدود ولا نستطيع أن نعلن الجهاد وعلينا أن نكتفي بالدعاء، لا، لازم واجب فرض عين أن نجاهد في سوريا، بل أولى من جهاد اليهود. أولى العلماء اللي يفجعوك، هؤلاء العلماء اللي يلعبوا بالعقول، هؤلاء من يدعون أنهم علماء وأنهم هم من يفتي من أجل مصلحة الإسلام، وكل خدمة عيني عينك خدمة مقرشة لإسرائيل. واحد آخر منهم بيتحدث اسمه

0: طيب هذا سليمان الرحيلي، اسمع ماذا قال.
1: وتكون في آخر أمرها في ضعف بالنسبة لقوة عدوها فتمنع من القتال، بل قد تكون الأمة في وقت من الأوقات مأمورة بكف اليد لضعفها. وفي هذا من أهم ما ينبغي العناية به في فقه الجهاد، لأن من الناس من يريد أن يزج بالأمة بما يضرها وهي في حال
0: ضعف، يزجوا بالأمة
1: ضعف بحجة الجهاد. وليس الجهاد مشروعا في تلك الحال، وإنما المشروع إعداد القوة. فللأمة أن تترك الجهاد حتى تحصل هذه القوة. ومن شروط الجهاد أن يكون مع ولي الأمر أو بإذن ولي الأمر، فالجهاد موكول إلى الأمراء دولة الأمر، برا كان أو فاجرا، بأن يأذن في الجهاد وفي الخروج إليه. أو فمن شروط الجهاد والقدرة العامة هي قدرة الأمة على القتال، فلا بد من قدرة في السلاح. فلا تؤمر الأمة لأن تخرج لقتال أعدائها بسكاكين المطبخ والعصي وعدوها معه الدبابات والطائرات، بل تبذل ما تستطيع للحصول على الأسلحة التي يحصل بها أقل الكمال في القتال.
0: أقل الكمال في القتال، يعني يوقف الجهاد حتى تتمكن الأمة من امتلاك سلاح كي تواجه بها أعدائها. طيب، من 48 بس، يعني إذا قلنا من 8 من عام 1948 حتى الآن، ماذا امتلكت السعودية ودول الخليج والوطن العربي من أسلحة لمواجهة الكيان الإسرائيلي؟ البعض يقول ما السعودية امتلكت أو هي من أنفقت أكثر الأموال من أجل التسليح، سلاح أمريكي وإسرائيلي، سلاح أمريكي وإسرائيلي ما بتستخدمش إلا بإذن أمريكا وضباط أمريكيين. أين الإعداد؟ أين الاستعداد؟ يعني لو بنشوف الآن أن السعودية بتجهز أسلحة، دبابات وطائرات وصواريخ وكذا، وتفتي هذه الفتاوى، نقول يلا لما تجهز، لما تحاول أن تكون أقوى من إسرائيل. معنى هذا الكلام خاطئ، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم. ما استطعتم، الآية واضحة، ما استطعتم، أعد ما تستطيع والباقي على الله، لأن النصر من الله والتأييد من الله. لكن هؤلاء بيقول لك ولا تجاهد، ما احناش جاهزين، ما احناش مستعدين، ذاك بيثبط الناس في معركة هي ضد إسرائيل. لكن إذا كانت المعركة ضد أعداء إسرائيل فالجهاد واجب مقدس. الجهاد سلام الإسلام، ويخرجوا لك آيات الجهاد كلها. علماء من يدعون أنهم علماء،
2: وهكذا في كل يوم أكتشف وكل فرد يكتشف بأنني وأنه بحاجة السلاح، فلن نرى السلام ونبلغ المرام، ولن تعيش أمة لا تملك السلاح. تعلمي يا أمتي من واقع الحياة.

0: ولن يضر.
1: وصل بهم الحال هؤلاء العلماء رغبة في إرضاء أسيادهم من ولاة أمورهم الذين هم أيضا يرغبون في إرضاء أسيادهم من الصهاينة، إلى أن يحرفوا الحقائق وباسم الدين. هذا الذي بيدعي أنه عالم، عمر أبو العصماء. اسمع ما بيقول.
2: الفصائل التي تسمي نفسها أو تصف نفسها بجهادية تقتل الفلسطينيين وتدفنهم أحياء في كل شوارع فلسطين. والصهاينة تكفلوا بهدم البنية التحتية عن بعد بالطائرات والدبابات.
1: وصل بهم الأمر إلى أن من يقوم بالإبادة الجماعية في غزة هم المجاهدون، هم من يدفنون الفلسطينيين في أرض غزة، أما الإسرائيلي فتكفل بهدم البيوت. بيبرئ العدو كل ما حدث من إبادة جماعية ومن زهق للأرواح وسفك للدماء في غزة سببها المجاهدين بأيديهم، مش إنهم بس قاموا وجاهدوا، لا، هم من يقتلون الفلسطيني، الطفل والمرأة والشيخ والمجاهدين. أما إسرائيل ما عليها إلا أنها تكفلت بهدم البيوت، وبعدها بعد ما تهدم البيوت المجاهدين يدخلوا إلى هذه العمارات المدمرة يبحثوا عن أحياء الناجين ويقتلوهم. هؤلاء علماء الأمة العربية والإسلامية.
2: الفصائل التي تسمي نفسها أو تصف نفسها بجهادية تقتل الفلسطينيين وتدفنهم أحياء في كل شوارع فلسطين. والصهاينة تكفلوا بهدم البنية التحتية عن بعد بالطائرات والدبابات، وما بقي من الفلسطينيين محتمين تحت الأنقاض أو الأنقاض دخل عليهم جنود حماس وهذه الفصائل قتلهم وقتل أمعنوا فيهم القتل والتعذيب. الإيراني خالد مشعل أشعل الله حياته وآخرته نارا. كل هذه الإبادة وهذه الهمجية وهذا الفناء وهذا الضمار الذي أصاب الفلسطينيين لم يخسروا شيء، إنما هي خسائر تكتيكية لا استراتيجية. طبعا أنا أصدقه لأنه يتكلم مع إيران واليهود ويخاطبهم لطمأنتهم بما يحدث. لم تكن هناك هدنة بين دولة فلسطين من جهة وبين الصهاينة من جهة، يعني دولة إسرائيل، وإنما كانت بين حماس الإيرانية وأختها تل أبيب الصهيونية.

0: هشام البيلي اللي قال جاهد بالسنن يا أبا عبيدة. أيضا من ضمن ما قاله
1: 7 أكتوبر ترى الناس السكارة، كل مجلس حماس سجد وقد رجموه أمام الشاشة، كل اللي سجد قتل تقريبا، ويا مقتول يا مشرد، يا مهدوم بيت، يا مهدوم جامعة، يا مهدوم وإلى يومك هذا، إلى يومك هذا إلى الآن حماس ورطوك وأثنيت، ما زلت بتثني برضه؟ الأبطال فين يا جماعة؟ يا إخوان الأقصى لسه موجود أهوت، اتقفل 40 ولا 50 ولا ما أدري اتقفل شهرين، ها؟ فينكم يا جماعة؟ لا هم عايزين صلح ليه يا إخوان؟ هم عايزين صلح ليه؟ مش أبطال يا إخواني؟ ليه ما بيوصلوش؟ ليه يا إخواني؟ سوف تكون غزة مقبرة لهؤلاء، فين بقى طب وقفوا ليه؟ صارت مقبرة لكم أنتم وأبنائكم وأولادكم وأطفالكم وصار ها؟ صار الولد ينضرب وتلاقي في ايده يعني بسكويته ولا بتاع ولا مش عارف 2 جنيه 2 مش عارف ايش يكل ولا خد بالك وده كده وده
0: هلا طبعا بيتمثل بمعاناه الغزه
1: في اسر ما فيش واليهود او ما
0: شوفوا على معاناه وعلى جوع وعلى بسبب حماس ورطوهم يعني المفروض ان حماس تحرر غزه وفلسطين دون ان يسقط منها دم واحد قطره دم هكذا الجهاد عندهم ها بالمسواك ايوه لكن انك تقدم تضحيات وتكون شهيد في مواجهه اعداء الله اللي محتلين ارضك بينتهكوا عرضك هذا مغامره بالنسبه لهؤلاء عيال التيت

0: سالم الطويلة الذي فاجأنا وتفاجأنا قبل فترة أنه كلما قاطعه بتظهر يعني ما بيظهر منه إلا وجهه في آخر مقطع عليه لما ظهر بشكل كامل وأنه ما بيقدرش يتحرك من السمنة بغل اللي بيتكلم عن الزهد وما زهد. هذا سالم الطويل يتحدث أيضا أن هناك حماقة لأهل غزة وحماس وأن جهادهم بهذه العدة المتواضعة ضد الصهاينة هذا يعتبر حماقة.
1: من حماقة حماس العدة متواضع جدا عند الحمساويين أو عند أهل غزة عموما. في عدة تقاوم عدة وعدد العدو وكانوا قلة وضعفاء وغير مستعدين ولا يملكون عددا ولا عدة فقاموا بحماقة بل قاموا بأمر مخطط ومعدلة حتى تمكن الصهاينة من إبادة أهل غزة وحتى تمكن الرافضة باعتراف قادة حماس للمساومة مع الصهاينة. فهذا ليس بجهاد, هذا جهاد, هذا فساد.
0: فساد مش جهاد.
1: كل قتال أدى إلى مثل هذه الكوارث فهو محرم شرعا. أنا لا أذهب لأن لا أعتقد هذا جهاد.
0: كيف الجهاد يعني؟ أنا أشي أعرف ما هو الجهاد, محاربة العدو يعني. هل بيذهب المسلم يجاهد أيام الرسول صلى الله عليه وعلى الرسول نفسه لما كان بيجاهد في سبيل الله كان النص مضمون يعني ولا حد عيخدش منهم ولا خدش ولا جرح ولا شيء خلاص يعني على أساس على قول هذا البغل إنه هذا العدة المتواضعة على أساس أن السعودية ودول الخليج والدول العربية مولت الفصائل المجاهدة في غزة بترسانة أسلحة رغم ذلك لا زالت قليلة عمرهم ما أمدوا المقاومة برصاصة واحدة عمرهم ما قالوا هذه الرصاصة للمقاومة في فلسطين من أجل أنهم يقاوموا اليهود ممنوع الدعاء فقط لكن وقت ما لقوا المجاهدين من يدعمهم بالسلاح وعلموهم كيف يصنعوا الأسلحة وكيف يحفروا الخنادق وكيف يواجهوا العدو وكيف يوجعوا العدو ويتألم العدو منهم قامت قيامة هؤلاء العلماء اللي هم على أساس أنهم علماء قامت قيامتهم. هذا فساد مش جهاد. هؤلاء كفرة, هؤلاء قتلة. ويقول لك أين الأمة العربية؟ أين الشعوب؟ في ذمة هؤلاء.

0: طيب هذا العدو المجرم اللي بيقتل أبناء المسلمين والمسلمين، ما هو الحل معه؟ إذا لم نستطع أن نصل إلى مستواه العسكري، إذا لم نمتلك الترسانة العسكرية التي يمتلكها هذا العدو حسب فتاوى هؤلاء، ما هو الحل؟ يقتلنا وبس؟ لا، فتوى موجودة، ما تقلقوش.
1: تدفع الزكاة لبعض الكفار الذين عظم شرهم على المسلمين، مثلا كافر ما يصدق أنه قاتل، قد يكون هناك دولة فيها حاكم كافر ويقتل المسلمين، وبين بين نحن عهد ما نستطيع نقتل ولا نقتل ولا نقتل، لكن نقتل من المسلمين غير معاهدين معه، لا نستطيع أن ننصرهم، قد نكون عاجزين عن ذلك، فنعطيه من الزكاة لكن لا تقتل المسلمين. نتكلم عن صورة، أنا ما نستطيع أن نجاهد ووطأته شديدة على المسلمين، فيعطى من المال حتى يخفف وطأته، تألف قلبه يعني حتى إيش لا تشتد وطأته وظلمه على المسلمين.
0: يعني يدفع الجزية، ها
1: نعطيه ولا ما نعطيه؟
0: نعطيه. هذا الجزية عن يد وهم صاغرون، عكس ما في القرآن تماما. كل ما أمرنا الله به هؤلاء ألغوا تماما. على أساس أنه الفلوس اللي بتدفعها السعودية هي من أجل كف أذى هذا العدو عن العرب، هكذا بيقول، مع أنه السعودية بتدفع تريليونات لهذا العدو من أجل أنه يقتل العرب. اليوم الدعم كله لأمريكا وإسرائيل من أجل إيران، وقبلها حزب الله، وقبلها غزة، وقبلها اليمن، كل الحروب التي قامت بها إسرائيل وأمريكا على الأمة العربية والإسلامية بدعم أموال من الأمة العربية والإسلامية.

مبينا للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ما مش عندهم هذا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ممسوحة عندهم، مش موجودة في القرآن عندهم هم. الكل أنه ادفع بس انبطح خير المواجهة، قال لأنه لا أستطيع أن أجاهد، والله أمرنا بالجهاد بالجهاد. واللي قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لو كان الجهاد من الأمور الصعبة على المسلم ما أمرها الله بالجهاد، لكن الله يعلم تكوينة الإنسان، هو اللي خلقنا يعلم تماما بأننا قادرين على أن نجاهد. اللي هو معذور من الجهاد معروف، المريض، الجريح، المعاق، الأعمى، هؤلاء لهم عذرهم. الله سبحانه وتعالى هو من أمرنا وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الأمور مش موجودة عندهم، ادفع المال. هذه الفتوى هي أصلا من أجل تبرير الانبطاح لولاة أمورهم لهؤلاء الكفار فقط.

طبعا وضعناكم في فتاوى هؤلاء المعادن الشقايل، وهم بيفتون الناس أهمية ووجوب طاعة ولي الأمر. وضعناكم في أكثر من فتوى، وإن أكل

0: هذا فهد الفهيد.
1: ولي الأمر يرى الصلح معه، يرى الجهاد احنا معه، مع ولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا
0: أو فجار
1: أو فجارا.
0: أو فجار.
1: إذا أنت تسمع وتطيع لولي أمر المسلمين، ليس المسألة هوى. اللي يخرج بدون إذن ولي الأمر خرج عن شريعة الإسلام، واللي يوريك مآسي يلا هالمسلمين والمسلمات يذبحون تعال. مو معنى وقوع البلاء على المسلمين أن تصرف تصرفات خطأ، لكن هذه مسؤولية ولي الأمر. متى رأى القتال نحن معه، ما سلم لمن سالموا، حرب لمن حرب. لازم
0: إضاعة ولي الأمر مهمة جدا، وإلا ستخرجك من الإسلام حتى وإن كان ولي الأمر خارج عن الإسلام. تخيل ولي الأمر خارج عن الإسلام، بيسكر، بيزني، بيلوط، بيسرق المال، فاجر، أتى بكفر بواح، عدم طاعتك له يخرجك عن الإسلام، لكن هو عادي. وبعدين فتاوى عن المقاطعة، لا تقاطعش، عن الثورات لا تخرجش، كل هذه الأمور ترويض وتدجين للشعوب، وفتاوى كثيرة. بس من ضمن الفتاوى، والعالم الإسلامي يرى بأم عينيه، كل العالم يرى الفجور والدعارة والانحلال الأخلاقي في السعودية، الذي يعني مثل ما بنقول بأسلوب غير مسبوق تماما، انحلال أخلاقي بشكل سريع جدا، من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتشددة إلى هيئة الترفيه. وما أدراك ما هيئة الترفيه؟ كل المنكرات والموبقات حللوها، شرب الخمر حلال، الاختلاط حلال، خروج المرأة من بيتها دون إذن وليها، لا أبوها ولا زوجها ولا أخوها مسموح، دخولها مع أحد غير محارمها إلى فندق مسموح وبدون بطائق،

0: إلى السعودية وإلى جانب الحرم المكي والمدني، وكل هؤلاء ساكتين وصامتين. بس والأدهى والأمر من هذا كله أنه يقول أحد من يدعون بأنهم علماء، اسمع،
1: ومن توفيق الله سبحانه وتعالى ومن رحمته، وربك يخلق ما يشاء ويختار، أن وفقنا بولاة الأمر في هذه البلاد، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهم يدعون إلى الله ويحكمون هذه البلاد ويحسنون إلى الناس، فلا أحد يزايد على هذه البلاد. كانت هذه البلاد يعني لم يرجع، يعني كانت هذه البلاد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ووقت الخلفاء الراشدين هي عاصمة الإسلام، ترجعها إلى مكانها في عهد النبي والصحابة والخلفاء إلا هذه الدولة السعودية. الملك سلمان حفظه الله، ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، كلهم يسيرون على طريقة صحيحة في خدمة الإسلام والمسلمين.
0: ما حد رجع هذه الدولة إلى مكانتها الصحيحة وإلى المكان اللي نفس الحالة اللي كانت تعيشها أيام الرسول والخلفاء الراشدين. ما حد قدر يعيد الحالة إلى هذه البلدة أو إلى هذه المدينة أو إلى هذه الدولة إلا في عهد الملك سلمان ومحمد بن سلمان. تخيلوا إلى هذا الحد، يعني الآن ما تعيشه السعودية من انحلال أخلاقي وعهر ودعارة وفسوق، هذا هي نفس الحالة اللي كانت تعيشها مكة والمدينة وبلاد نجد والحجاز أيام الرسول والخلفاء الراشدين.

المخرج ابراهيم قال انا مش معك، هذا العالم اداها صح. قال فعلا اعادهم الى العصر الجاهلي، الى ايام ابو جهل وابو سفيان و... ان شاء الله يعني كم باقي لهم ويجي الاسلام وان شاء الله حل السعوديه باذن الله. باقي المعلقات تمام، وما الامور كلها الفجول ذا يعني موجوده نفس البغايا والصف الله العظيم. وعالم وبيحاضر وبيسمعوه، السعوديه لم تعش عصر الرسول صلى الله عليه وعلى اله والخلافه الراشده الا في عصر محمد بن سلمان وابوه. يا ليلة نور اللي قرحوا محمد بن عبد الوهاب. علي بتخيل انه محمد بن عبد الوهاب انتو داري ما قال لما سألوا عن عصاته مع عصا، انتو داري ما قال أولا ما فيش داعي. لا لا، تاريخ محمد بن عبد الوهاب سألوا على على العصية حق على عصاته، قال هي أفضل من محمد بن عبد الله الرسول صلى الله عليه وعلى آله. قالوا له هكذا؟ قال نعم، أما محمد فلم يكن إلا مبلغ بس، أما هذا العصا فأنا أقتل بها الحية أشبه على الغنم يستفيد منها فائدتها أكثر من فائدة الرسول صلى الله عليه وعلى آله. هذا محمد بن عبد الوهاب. كم وكم أمانة، وأنا بين عد هذه الفقرة أنه وجعني قلبي، والفتاوى موجودة كثير والله ما قدرت أطلعها.

دروب الغز عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. في آخر الأخبار، الخارجية الإيرانية: وصول الوزير عباس عراقجي إلى بكين على رأس وفد دبلوماسي. عراقجي سيبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. في آخر الأخبار، وزير الخارجية الكوبي يقول: وزير الخارجية الأمريكي ادعى عدم وجود حصار نفطي على كوبا، مناقضا بذلك تصريحات رئيسه والبيت الأبيض. وإدارة ترامب وقعت أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية على الدول المصدرة للوقود إلى كوبا وفرض عقوبات أخرى. وزير الخارجية الكوبي: خلال 4 أشهر كوبا لم تستقبل سوى سفينة وقود واحدة بسبب تهديد موردي الوقود. وزير الخارجية الكوبي: وزير خارجية أمريكا يعلم جيدا حجم ما يسببه الحصار الإجرامي الذي اقترحه من ضرر ومعاناة للشعب الكوبي.

إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الفترة من فترة دروب العز. لختامها سلام الله عليكم وألف ألف تحية لكم جميعا، كل الصامدين والصامدات، لكل الأحرار والثابتين، سلام الله عليكم وألف سلام منا ومنكم مع الدعاء، إلى رجال الله، إلى المرابطين، إلى أولياء الله في كل الجبهات وفي كل الثغور، وإلى أبطالنا الأشاوس في وحدات الجيش اليمني والأمن البواسل، سلام الله عليهم، حفظهم الله، نصرهم الله، ثبت الله أقدامهم وسدد الله رمياتهم.

معنا ويا ختاما هذه تحايا طاقم هذه الليلة ياسين شعبان محمد صنهوبة حماد البيلي بشير العريقي محمد عزيز محمد عبد الكريم الوشالي سميح عز الدين تقي هدهد الصمود بالنبأ اليقين عبد الرحمن سند وأيمن محمد علي الشرفي.

ختاما هذه أجمل تحايانا إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة، وهذه تحياتي من أمام الميكروفون من الإعداد والتقديم أخوكم سند عبد الحميدة. يمنيون ونفط.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقات ماضية عن أهم المتطلبات التي يجب على الأمة أن تتمسك بها في صراعها مع اليهود والنصارى مع أمريكا وإسرائيل في هذا الزمن، المتطلبات التي بينها الله في كتابه العزيز وأمر الأمة أن تتمسك بها وأن تعمل بها. ونجد أن الحديث في القرآن الكريم كلما تحدث عن اليهود والنصارى تحدث عن تلك المتطلبات، وعلى رأس تلك المتطلبات الاعتصام بالله، تقوى الله حق تقاته، الاعتصام الجماعي بحبل الله، التولي الصادق وفق الولاية الإلهية التي رسمها الله في كتابه، أيضا الإنفاق. ونصل إلى متطلب هو جامع وشامل المتطلبات جميعا، وهو الجهاد في سبيل الله. من أهم ما تحدث عنه القرآن عندما يتحدث عن اليهود والنصارى نجده يتحدث عن الإنفاق، يتحدث عن الولاية، يتحدث عن الاعتصام، يتحدث عن التقوى، يتحدث عن الإعداد، ويتحدث أيضا عن الجهاد. كلما تحدث القرآن عن اليهود والنصارى تحدث عن هذه المواضيع، باعتبار أن الأمة ليس لها من مخرج ولا يمكن أن تحقق لنفسها العزة والانتصار على أهل الكتاب إلا إذا تمسكت بما وجه الله وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي الأشياء التي فعلها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما جاهد اليهود والنصارى، كانت هذه هي التي عملها وقدم فيها الدروس للأمة في كل غزواته وفي كل معاركه مع اليهود والنصارى. الجهاد في سبيل الله إذا جئنا إلى تعريفه وفق ما قدمه شهيد القرآن هو بذل الجهد في كل المجالات لإقامة دين الله، أن يكون لدى الإنسان بذل جهد. لا يمكن أن يسمى المجاهد مجاهد وهو لا يبذل جهد، لا يبذل أقصى ما يمكن من جهد في أي مجال من المجالات. ليست القضية محصورة على جانب معين، لأن بناء الأمة كله يحتاج إلى جهاد، إلى حركة، إلى عمل، إلى جهد، أن يتحرك الإنسان ويبذل أقصى جهده الذي كلف به وحمل مسؤوليته أمام الله وأمام العمل في هذه الحياة، أن يبذل جهده في جانب عسكري، أن يبذل جهده في جانب أمني، أن يبذل جهده في جانب زراعي، أن يبذل جهده في جانب اقتصادي، في جانب سياسي، في جانب إعلامي، ما دامت نيته لله وقصده الله سبحانه وتعالى وتوجهه نحو الله ويريد بذلك العمل نصرة دين الله وإعزاز الأمة والعمل على تحرير الأمة من أعدائها والعمل على أن تكون الأمة قوية متحررة لكي يكون الدين قوي وعزيز وتكون كلمة الله العليا. إذا كان توجه الإنسان بهذا الشكل فليتحرك في أي عمل نيته وتوجهه بهذا الصلاح، فليتحرك في أي عمل فإنه مجاهد في سبيل الله، ما دامت حركته كما قال الإمام علي عليه السلام في وصيته للملك الأشتر: إذا صلحت النية وسلمة الرعية، توجه نحو الله سبحانه وتعالى، فإن بذل الجهد في أي مجال من المجالات والهدف إقامة دين الله فهذا هو الجهاد، أن يتحرك الإنسان ليقيم دين الله. إنه يستطيع الإنسان حتى أن يزرع ومزارع فقط، لكن هو نيته أن يحقق اكتفاء ذاتي للأمة، أن يكون رقما في تحقيق هذا الهدف الأساسي. لماذا؟ لكي تتحرر الأمة من أعدائها، لكي لا يكون القوت الضروري بيد أعدائها، لكي لا يتأمر عليها أعداؤها، لكي لا يهينها أعداؤها. لديه هذا النية، لديه هذا التوجه، لديه هذا التصور، فهذا جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأشياء التي جعلها الله كاختبار للإنسان يتبين صدق إيمانه مع الله، أو أنه فقط يكتفي بالأقوال وليس الأفعال. والجهاد في سبيل الله هو مسؤولية دينية إنسانية أخلاقية، الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه، أمرنا نحن كمسلمين وحملنا هذه المسؤولية أن نتحرك ليس من أجل أنفسنا بل من أجل البشرية كلها، من أجل الإنسانية كلها، أن لا يبقى هناك ظلم وفساد ومنكر وإجرام في هذا العالم. سنسأل نحن المسلمين عن كل فساد في هذا العالم، لن نسأل عن هذه القضايا التي هي في منطقتنا فقط. قد يتصور الإنسان أنه يمكن أن نسأل عن القدس وفلسطين، وفعلا سيسأل كل مسلم عن ذلك، لكن أيضا سيسأل عن كل فساد في هذه الأرض، لأن الأمة الإسلامية أخرجت للناس، أخرجنا الله للناس، جعلنا رحمة للناس، جعلنا قدوة للناس، أرادنا هداية للناس، أنزل علينا القرآن بلغتنا تشريفا لنا وتكريما لنا، لكن القرآن هداية للعالمين وليس للعرب فقط. جعل أعظم الأماكن المقدسة التي قدسها الله وعظمها الله في أرض العرب. لماذا؟ لتكون مأوى للأفئدة على مستوى الإنسانية، وفيها كما قال الله هدى للعالمين. جعل لنا أعظم الرسل وأعظم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي أرسله رحمة للعالمين لكي تتحرك أمته فتكون رحمة هي أيضا للعالمين. جعل الأمة مقومات عظيمة جدا، جغرافية، مقومات مادية ومقومات معنوية، لكي تقيم دين الله، لكي تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى، لكي تقوم بمسؤوليتها. جعل لها مقومات تتحرك بها فتنشر الدين وتنصر الدين وتنصر المستضعفين، فهو مسؤولية إنسانية دينية أخلاقية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالمنكرات ولا يرضى بالفساد. وفرض الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة العظيمة على عباده المؤمنين، وجعلها محكا هاما يتجلى من خلالها مستوى الإيمان الصادق ومدى العلاقة القوية بالله، لأنه ما أكثر المصلين وما أكثر الصائمين وما أقل المجاهدين. قد يعمل الإنسان تلك الشعائر العبادية ويقوم بها، لكن عندما يكون الأمر عبارة عن جهاد فهو من يتملص ومن يحاول أن يجعل نفسه المبررات. وهذه القضية حتى في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولذا فالجهاد كان محكا ولا زال محكا يتجلى من خلاله مدى صدق إيمان الإنسان ومدى العلاقة القوية بالله. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هكذا الباري سبحانه وتعالى يتوعد أنه لا بد أن يبتلينا وأن يختبرنا ويتبين من ذلك صدق إيماننا بالله سبحانه وتعالى، لكي يتبين من هو فعلا من يجاهد، من هو الذي يجاهد في سبيل الله، ومن هو الذي يتهرب من الجهاد، ومن هو الصابر حينما يجاهد. حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، لأنه قد يتحرك الإنسان ليجاهد لكن دون صبر، يريد الله صبر، يريد الله ثبات، يريد الله التمسك بتلك المبادئ وتلك التوجيهات. ونبلو أخباركم، لكي يتبين ذلك الخبر الذي يخبئه الإنسان في نفسه، إن كان خبرا إيجابيا ثباتا وصدقا، أو كان خبرا سلبيا زعزعة وعدم صبر وجزع وخوف من الأعداء وتلكؤ ومبررات وأشياء كثيرة قد تبعد الإنسان عن النجاح في هذا الابتلاء. فقدم الله الجهاد كأعلى وأرقى تعبير عن المصداقية مع الله. في آية أخرى أيضا يقدمه أيضا علامة على الصدق في الانتماء الإيماني، وابتلاء يميز الصادقين في إيمانهم من الكاذبين، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعندما يقول الله أولئك كأنه يحصر القضية، هؤلاء فقط هم الصادقون، وكأن من لا يجاهد هناك خلل في إيمانه، هناك كذب في إيمانه، أولئك هم الصادقون. يقول الله هكذا إنما، التي تفيد الحصر والقصر على هذه الفئة التي تصدق مع الله سبحانه وتعالى. ونجد أن الأنبياء جميعا ساروا على هذا النهج وعلى هذا المسار: إيمان صادق، شعائر عبادية، حركة وعمل، أمر بمعروف نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام إخوة الإيمان في كل مكان. الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الفجر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، أشهد أن لا إله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير الأعمال. الله أكبر، الله أكبر.

حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا نستودعك اليمن، رجالها ونساءها، أطفالها وشيوخها، برها وبحرها وجوها، يا من لا تضيع عنده الودائع. ربنا احفظنا وانصرنا وأيدنا بنصرك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بهذا إخوة الإيمان نكون قد رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الفجر من رحاب الجامع الكبير بصنعاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم إلى آيات من الذكر الحكيم.

تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي

بغير سلطان.

لتكونوا شيوخا ومنكم من

ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. أصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

عليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.

الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم بالبينات فرحوا

يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده

فاستقيموا إليه واستغفروه.

يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.

القوم عذاب الخزي في الحياة.

شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا

يشهد عليكم سمعكم أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم

ربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحقوا

0: الجن والإنس أين اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين
1: صدق الله العظيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الرابع منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن الله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم وعي ونور وبصيرة فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة، قبل أن يسقطوا في الحفر والمزالق. والنور هذا من خلال القرآن والتأمل في صفحات هذا الكون حتى يعرفوا السنن الإلهية في هذا الكون، ويعرفوا أن العمل الفلاني يؤدي إلى النتيجة الفلانية، فلا يسقطوا في المزالق حتى يحصل لديهم وعي، لا يحتاجون للسقوط في المزالق. ثانيا أكد أن البعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها، فإذا تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول، لأنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد، ما بيتدبر في صفحات هذا الكون إلى جانب القرآن، عين على القرآن وعين على الأحداث ليحصل على وعي. ثالثا أكد أن هذه الشواهد هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة تعرف من خلالها صحة عقائدك، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبرة في الأحداث. رابعا أكد أن الباطل لا يمتلك أدلة إنما شبهة، والشبهة جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق إذا ما جاء الحق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ صفحاته ولا سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق. الذي لا يستفيد من الأحداث، لا يتدبر في صفحات هذا الكون، ينطلي عليه الباطل. خامسا أكد أن الله سبحانه وتعالى قدم الحق وقدم الشواهد الكثيرة عليه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما أبصرت الشواهد من خلال القرآن والأحداث فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك. قوي الإيمان، ثاقب النظرة، تملك وعيا كبيرا جدا، تعرف الأحداث، تستطيع أن تقيم الأشخاص، لأن الله في القرآن قيم لك الأشخاص وفرزهم وبين مواصفاتهم وضرب لك الأمثلة من قصص الأنبياء وحياة الماضين لتستفيد في حياتك في مرحلتك، لكن لمن يتأملون لمن يتدبرون. نبدأ اليوم في القسم الرابع، وطبعا من بداية الملزمة إلى الصفحة التاسعة من ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، كل الذي قرأناه في الأقسام الثلاثة الماضية كان كله يتحدث عن أهمية أن يتدبر الإنسان في كتاب الله، وأن يتدبر الإنسان في صفحات هذا الكون، وأن هذا الكون، أن صفحات هذا الكون، أن الأحداث في هذا الكون، والأحداث ليست فقط تلك الكبيرة، أي حدث سواء في بيتك أو في السوق أو في قريتك أو في بلدك أو في العالم، كل حدث فيه عبرة، فيه درس، كل حدث هو مصداق للآيات في كتاب الله الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وهنا لكي يبتن الإنسان، لكي يزداد الإنسان وعيا وبصيرة، يجب أن يكون بهذا الشكل عين على القرآن وعين على الأحداث، ويعرف كيف يربط الأحداث بالأشياء لكي يزداد وعي، يزداد بصيرة، يستفيد من الأحداث في الماضي وفي الحاضر. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: عنوان الكلام هو أن الله قال سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تجلت في هذه الأيام، وأعتقد كلكم تعرفون، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات والمواثيق معهم أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه، لن يرضوا عنه. عاد الأصل الكلام: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وقال أن هذه الآية تجلت مصادقها في الأحداث في الواقع هذه الأيام، أن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات وأدراج مكتبه لن يرضوا عنه. صدام حسين خدمهم، وقف في وجه الثورة الإسلامية من أجلهم، وبالتالي لم يرضوا عنه، وغيره كعرفات وأشخاص كثر لم يرضوا ولن يرضوا عن أحد مهما خدمهم. موقف السعودية الآن أليس معروفا لدينا؟ ألم تكن السعودية معروفة عند الجميع بأن لها علاقة قوية جدا مع أمريكا وصديقة لأمريكا؟ ولم نعلم أن هناك ما طرأ من جانب السعودية جعل أمريكا هي التي تغير موقفها. هم تغيروا هم، أليس كذلك؟ لأنهم في واقعهم وعلى مدى السنوات الماضية الطويلة، وعلى الرغم من التعامل الواسع مع السعودية وكذلك مع شعوب أخرى في تلك الفترة كلها، هم ما زالوا أعداء، ما زالوا أعداء. والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عداوة مستقرة ثابتة، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد. وما هو النحو هذا؟ هو ما قال الله عنه: حتى تتبع ملتهم. واتباع ملتهم هو أيضا أن تتخلى عن ملتك وعن أمتك وعن شخصيتك وهويتك التي أنت عليها، هذا هو ما لا بد منه، وإلا فأنت لا تزال غير مرغوب فيه وغير مرضي عنه مهما حاولت. السعودية في الماضي كانت صاحبة علاقة مع أمريكا، السعودية هي من دعمت الوهابيين لاستجابة لرغبة أمريكا، ولكن في الأخير في تلك المرحلة بعد فترة من خدمة السعودية لهم اقتلبت أمريكا عليهم، وإذا بها توجه أصابع الاتهام إليهم وكلام قاس معهم، لم يرضوا عنهم على الرغم مما قدموا. وفي هذه المرحلة كم تقدم السعودية وكم تقاتل نيابة عنهم، تعلن ولاءها لهم، يتخلوا عن أمتهم وعن ملتهم عن هويتهم، وينسلخوا، يحللوا المحرمات ويبيحوا المنكرات من أجل أن يرضوا عنهم اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أن تتخلى عن ملتك، عن أمتك، عن شخصيتك، عن هويتك التي أنت عليها. هنا في اليمن بدأت الأشياء كذلك تتجلى. والموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة هو ما سمعنا من خلال مقابلة بالأمس في التلفزيون، مقابلة من مبعوث لشبكة CNN الأمريكية، يتحدث مع الرئيس ويسأله في القضايا المحرجة والحساسة. الرئيس أي علي عبد الله صالح، الرئيس عاد في رمضان إلى اليمن، وكما سمعنا من كلامه بالأمس أنه كان قد تحاور مع أولئك فعاد إلى اليمن وهو مطمئن، وهو مطمئن فقال للناس أن يسكتوا. هو كان يقول بالشكل الذي يوحي بأن هناك في اليمن إرهابيين، وكان يردد كلمة ونحن عانينا من الإرهاب، ووعد أولئك بأن يقف معهم ويساعدهم على مكافحة الإرهاب. لكن ظهر من خلال كلام أمس أنهم يحاولون بأي طريقة أن يتمحلوا الكلام ويلفقوا الدعايات والاتهامات لليمن ليجعلوا منه بلدا إرهابيا يحتضن الإرهاب ويدعم الإرهاب ويسانده. بدأ الكلام بالأمس يوحي بهذا، لأن النظرة أصبحت إلى اليمن كالنظرة التي لمسناها مع السعودية من جانب أولئك. فمن خلال الكلام سمعنا أن هناك حملة دعائية ضد اليمن، ومن تلك الحملات أنه يقال عن اليمن، قال المراسل، يقول الأمريكيون وهناك الحملات الدعائية ضد اليمن، إن اليمن ملاذ جيد للإرهابيين، ملاذ جيد للإرهاب. وعندما تأتي حملة دعائية، طبعا الحملات الدعائية والإعلامية من هذا النوع تكون مرتبطة بسياسة معينة لأولئك الكبار، يريدون من خلالها أن تهيئ الرأي العام العالمي ليترسخ لديه فكرة أن اليمن بلد إرهابي، أنه إذن يمكن أن يتعامل معه كما يتعامل مع السعودية ومع أي بلد آخر يصنف بهذا. الرئيس أي علي عبد الله صالح، الرئيس ظن بأنه إذا قال للآخرين نريد أن نسكت، اسكتوا عن الكلام في أمريكا وفي هؤلاء، اسكتوا عنهم، قد يظن بأنه عندما يبرز استعداده للتعاون معهم، وأنه عندما يقول للناس أن يسكتوا أن أولئك سيرضون عنه، وأنهم بالتالي سيسكتون، وبالتالي فلن يكون هناك أي تدبير من جانبهم يضر باليمن. إذا كانت هذه المشاعر لديه، وافترضنا أنها لديه، فإنها أيضا تعبر عن أن من يحمل تفكيرا كهذا في مواجهة أولئك أنه مخدوع بهم، وأنه ظن أن بالإمكان أن يرضوا عنه، وأنه ظن أن بالإمكان أن يكون هو وبلده بمعزل عن مؤامراتهم وكيدهم. لو رجع هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، هذا الشعور أن الأمريكيين سيرضوا عنه إذا ما وافق أن يتحرك معهم لمكافحة لما يسمى بالإرهاب، لو رجع هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور إلى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس، لأنهم إذا كانوا لا يرضون عنا وهم أعداء وامتلكوا قدرات فما هو المحتمل أن يعملوا؟ أليس المحتمل أن يعملوا كل شيء حتى تكون ملتهم هي الماثلة أمام الجميع، وحتى تكون ملتنا غائبة لا وجود لها، أو أن يحملوا من أمكن على أن يكون في واقعه مؤيدا لملتهم وعلى ملتهم؟ ألم نسمع أيضا عبارة أخرى جاءت من الرئيس، وقد يكون هو بالتحديد لا يعرف آثارها، هي سبق مثلها من أنور السادات أيام ما اتجه للمصالحة مع إسرائيل، قال اليهودية والنصرانية، هذا كلام أنور السادات، اليهودية والنصرانية والإسلام كلها ديانات سماوية. الرئيس قال لسنا ضد اليهودية ولا ضد النصرانية، هي كلها ديانات سماوية. هذه العبارة قد يكون لها أثرها من جانب الله سبحانه وتعالى. الحديث عن اليهودية الآن، الحديث عن النصرانية الآن، ووجه اليهودية ووجه النصرانية هو هذا الفساد القائم. هل يمكن أن نقول بأنها هي ديانات وأنها ديانات سماوية؟ والله قال عنهم من قبل 1400 سنة في القرآن الكريم إنهم حرفوا وغيروا وبدلوا، فكيف يمكن أن نعتبرهم على ما هم عليه؟ فنشهد بأنهم هم كيهود على ما هم عليه أنهم على ديانة سماوية. يمكن أن نصدق بالتوراة التي جاءت من عند الله وهي الكتاب الإلهي الذي أنزل على موسى عليه السلام، لكن تصديقنا بالتوراة لا يعني تصديقنا باليهودية القائمة الآن، كما أن تصديقنا بالإسلام هو أيضا لا يعني تصديقنا بأن تلك العقائد المنتشرة في أوساط المسلمين هي الإسلام. ألسنا ننقدها؟ ننقدها على أساس أنها ليست من الإسلام داخل أمتنا. بدأت المقابلة أمس، طبعا المقابلة كانت بتاريخ 9 شهر 2 2002 مع علي عبد الله صالح، والمقابل كان مبعوث من شبكة إعلامية أمريكية. بدأت المقابلة أمس، وذلك المبعوث من تلك الشبكة التلفزيونية يطرح أسئلة حساسة، منها قضية أفغانستان وقضية أسامة. يقال إن أسامة أصلا هو من أصل يمني، جده من اليمن، وأسامة قد يكون له أتباع في اليمن، وهناك إرهابيون من تنظيم القاعدة في اليمن، وهل هناك علاقة بين حادثة السفينة كول وبين حادث نيويورك، ومن هذا القبيل. يحاول بأي طريقة. إن قلنا بأن هذا عبارة عن مراسل صحفي، فالعادة أنه عندما يطرح أسئلة من هذا النوع إنما لأن الدعاية الإعلامية هناك هي تقول هكذا، أي هي من يربط ما بين حادث السفينة وبين حادث نيويورك أنه من طرف واحد. هذا الطرف يريدون أن يرسخوا هذا، أن هذا الطرف هو في اليمن وفي أفغانستان. إذن فإذا كنا تعاملنا مع أفغانستان على هذا النحو فيجب أن نتعامل معهم أيضا في اليمن على هذا النحو. فالمراسل عادة هو يحاول أن يحصل على أي كلام ينقله، وإما أن يكون كلاما يؤيد ما يطرح من جانب الرئيس مثلا، أو كلاما ينزله، لأن العادة عند الصحفيين أنه إذا كان هناك جهة يقال عنها شيء ويتجه الكلام إليها، الصحفيون أيضا وشبكات التلفزيون تتجه إلى ذلك الطرف لتعمل مقابلة معه ولقاء معه، تعرف موقفه، تعرف ما يقال حوله لتقدمه للآخرين. هذا هو العمل الصحفي. إذا كان هناك صراع بين أطراف أليسوا يتجهون إلى هذا الطرف ليقابلوه وإلى هذا الطرف ليقابلوه، وينزلوا في كتاباتهم وفي صحفهم أو ينشروه فيبثوه في قنوات التلفزيون، يبثون الخبر من هذه الجهة ومن هذه الجهة. جاء في الأسئلة حول أفغانستان، وكان مما فهمناه من كلام الرئيس أن أمريكا لم تكن لديها ما تعتمد عليه بالنسبة لذلك العمل الذي عملته في أفغانستان إلا قرائن وشبه قرائن وأمارات، أي أنها لا تتثبت، لأنه قال هكذا: إذا كانت أمريكا عملت ما عملته في أفغانستان ولم يكن لديها إلا قرائن، وحركة طالبان قالت هي لن تسلم أسامة إلا بأدلة، يكون هناك أدلة تشهد أو تكفي لإدانته في ذلك الحادث. ممكن. هل طالب الأمريكيون بالأدلة أو قدموا الأدلة أو عملوا محكمة يقدمون لها ما لديهم ضد هذا الشخص، كما يقدم هو من طرفه ما ينفي تلك الأدلة أو ما ينفي أو ما يثبت في الأخير، ما يجعل المحكمة في الأخير تثبت بأنه متورط في هذا؟ يعني هل كان به محكمة وقدموا لها أدلة وأسامة قدم ما عنده؟ لم يكن هناك من هذا شيء. هل انتظرت أمريكا لهذا؟ لا، أي أنها تتصرف تصرف العدو مع هذه الشعوب، وعدوك هو من يكتفي بشبهة معك ليعمل كل ما يعمله ضدك، ولا ينتظر أدلة، ولا ينتظر محاكمة، ولا ينتظر شيئا. فعندما يرى نفسه متمكنا يضربك بدون أن ينتظر للأدلة، أي أنه بالإمكان أن تتعامل مع اليمن على هذا النحو. وهناك الكلام الكثير، هناك إرهابيون، هناك كذا. وسألوه، يعني سألوا الرئيس في المقابلة، وسألوه هل اليمن بحاجة إلى مساعدة عسكرية أو من أي نوع يحتاج إلى مساعدة؟ أسئلة من هذا النوع، أسئلة عن اتفاقية بتمويل السفن الأمريكية هل لا تزال قائمة، حتى سؤال عن إسرائيل، كيف ينظر هو إلى إسرائيل؟ كان الجواب جيدا بالنسبة لإسرائيل، أنها تعتبر دولة إرهابية، لكن الغلطة أن يقال لإسرائيل دولة. يجب ألا ينطق العرب بأن إسرائيل دولة، بل هي كيان صهيوني، كيان صهيوني لا يستحق أن يطلق عليه أنه دولة، له شرعية في وجوده كدولة كأي دولة أخرى في المنطقة. وقال، يعني علي عبد الله صالح في المقابلة، وقال إنها دولة إرهابية، أنها دولة إرهابية في العالم، أو أكبر دولة إرهابية في العالم على الإطلاق. لاحظ، هم في حملاتهم الدعائية أيضا يحاولون أن يرسخوا شرعيات معينة في أذهاننا. عندما يأتي شخص من الأشخاص من هؤلاء الزعماء وهو ينطلق معهم بحسن نية، أو ينطلق معهم يقدم لهم خدمة ليكافح الإرهاب، فكافح في بلده إرهابيين، اعتبروا عمله ذلك نفسه إدانة له، أي عملك هذا يشهد على أن هناك إرهابا في بلدك. إذن إذا كان هناك إرهاب في بلدك، فإن الحلف الذي قام هو قام على أساس أن يعطي أمريكا الصلاحية الكاملة لتتولى هي ضرب الإرهاب، ومن رؤيتها هي برؤيتها هي. فعندما يقول هذا الرئيس أو ذلك الملك لدينا إرهابيون ولكن نحن سنتكفل بهذا، وهناك لدينا قضاء، وهناك لدينا كل شيء، لا يمكن أن تنتهي المسألة إلى هذا النحو. سيحاولون أن يدخلوا، وبحجة أن يساعدوه في البداية، أن يساعدوه على عمله، ثم يكثر الإرهاب حينئذ على أيديهم هم، لأنه ليست المشكلة لديهم هي قضية الإرهاب، ليست المشكلة لديهم هي قضية الإرهاب. هناك يقال في واشنطن نفسها وفي نيويورك، في المدن الأمريكية، المحلات التجارية الكبيرة تحتاج إلى أن يكون داخلها حرس، جنود مسلحين بالأسلحة النارية، لأن هناك سطوا، هناك إرهاب داخل أمريكا نفسها على المحلات التجارية في وضح النهار. فلماذا لم تؤمن أصحاب تلك المحلات التجارية؟ لماذا تبحث عن واحد إرهابي هناك يقال له إرهابي في اليمن أو في أي دولة إسلامية أخرى؟ ليس هذا هو المقصود، يعني ليس المقصود مكافحة الإرهاب أو ما يسمى بمكافحة الإرهاب، ليس هذا هو المقصود. هم يريدون أن يثبتوا وجودهم داخل هذه البلدان، وهذا ما رأيناه في أفغانستان. أليست التعزيزات العسكرية لا تزال تتوافد على أفغانستان؟ وهم في البداية دخلوا بحجة أنهم يقدمون خدمة للأفغان. إذن فأنت عندما تريد أن تكسب رضاهم فتقول أنا فعلا لدي إرهابيون، ونحن عانينا من الإرهاب، ونحن سننطلق معكم لنكافح هذا الإرهاب، فبدلا من أن يشكروك على ذلك، إنهم من يعتبرون قولك ذلك وسيلة لأن يدخلوا إلى بلدك. وحينئذ سيحجونك بماذا؟ سيحجونك بالاتفاق الذي قد حصل من جانبك، بالموافقة التي قد حصلت من جانبك على أن تكون أمريكا هي التي تتولى التحالف الدولي ضد الإرهاب. يعني ما لن ينفع أن يسكت زعيم أو دولة أو أمة عن ما يعمله اليهود والنصارى، أو أن يقفوا إلى جانب اليهود والنصارى من أجل أن يرضوا عنهم، لن يرضوا أبدا، عندما يقولون هناك إرهاب وأنت تريد أن تكسب رضاهم فتقول نعم وسأقف إلى جانبكم من أجل أن تسلم شرهم، لن تسلم شرهم، لن تسلم كيدهم، لن يرضوا عنك أبدا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هناك أصوات الآن تظهر، لكن هل أمريكا تعتبرها؟ هناك من يقول يجب أن يكون مكافحة الإرهاب عن طريق الأمم المتحدة، هناك من يقول يجب أن تعتمد أمريكا على جوانب أخرى في مكافحة الإرهاب، لا يكون الحل العسكري لديها هو الحل الوحيد في هذا الجانب، هناك من يقول عبارات أخرى، لكن هل أمريكا تسمع لهم؟ لا تسمع أبدا، هي تنطلق. فمتى قيل إن هناك إرهابا فهي من تمتلك الحق من وجهة نظرها أن تكافحه بالشكل الذي ترى، وهي لا تكافحه كإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، إنما لأن هناك وسيلة تعتبره وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار، هذه الهيمنة العالمية التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخله، ما اكتفت بالاستعمار العالمي للمناطق وثروات البلاد تذهب إلى جيبها، بل تريد أن تدخل لتثبت وجودها في كل بلد، لأنهم أصلا لا يثقون بعملائهم، بل هم من سيضربون عملائهم في الأخير. نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن قول الله لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم تجلت في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصادق لهذه الحقيقة الإلهية بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. ثانيا، أكد أنهم هم ما زالوا أعداء، هم أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريده، حتى تتبع ملتهم، تتخلى عن أمتك، تتخلى عن دينك، تتخلى عن هويتك حتى تتبع ملتهم. ثالثا، أكد، وهذا خطاب للرئيس الذي ظن أنه من خلال سكوته عن الأمريكيين وقبوله بأن يكون إلى جانبهم في مكافحة الإرهاب، أنه لو رجع الرئيس الذي هو علي عبد الله صالح آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده، هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، لو رجع إلى قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. رابعا، أكد أن أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، لا، إنما لأنه وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار والهيمنة العالمية هذه التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخل. لو أرادت أن تكافح الإرهاب فالإرهاب هناك في واشنطن وفي نيويورك، أصحاب المحلات التجارية الذين يحتاجون إلى حرس بأسلحتهم النارية كي يحافظوا على ممتلكاتهم، هناك الإرهاب، هناك السطو، هناك الاغتيالات، هناك الناس لا يأمنون على أن يتجولوا وأموالهم في جيوبهم. نسأل الله العلي القدير في الأخير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان. والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا

نفوسهم في المنكر والفحشاء مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات، ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم، إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح. ومن أدبر عن آيات الله

فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله، ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول، ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير، إلى عذاب أليم، وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا، وإن أعمالهم لحابطة وباطلة، ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم، ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات، لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط ومع نوح وموسى، أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا، وهم يدعون إلى النار، ويدعون إلى الضلال، وإلى كل شر وشنار، ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تأريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحرب.

التقرب والتقريب والتفريد وإمحاض التمجيد بطول التعبد والتعديد. لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت

ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه

0: فيه.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: كيف تعرج علي يا مالك وأهلك في أشد القلق وغاية الشوق؟
1: أحببت أن أطمئن عليك أولا، شغلني أمرك مذ رحلت إلى مصر.
0: لن أنسى لك ذلك الفضل ما حييت. غنماتك العشر التي اشتريتها لي غدت قطيعا يناهز 30.
1: وكيف ذلك وقد غبت عنكم ما يقارب الحول؟
0: كنت أشتري بلبنها وصوفها حملانا فأضمها إلى القطيع.
1: الحمد لله، الآن استرحت. أمس لديك قطيع يعيلك، ودار تأوي إليها، وزوجة تؤنسك. قل لي، ما حال بثينة؟
0: بخير، لقد ولدت حديثا
1: صبي اسمه الحارث.
0: بل فتاة اسمها حليمة.
1: ولم تجهم وجهك؟
0: كنت أتمنى صبيا يساعدني برعي القطيع فيما بعد، ثم إنني أنفط.
1: عبد الله، إياك ونزعة الجاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون.
0: صدق الله العلي العظيم.
1: ألا قل لي، ما اسم ابنتك؟
0: حليمة.
1: أصبت وأجدت. حليمة، اسم عزيز افتقدناه، وها أنت تعيده من جديد.

0: من ذا الذي يطرق الباب؟
1: عابر سبيل يتوق إلى طعام.
0: أخي مالك،
2: ما الأمر يا سلمى؟ ما فكرت لحظة أنك ستستقبلينني بالدموع.
0: أخي مالك، كم اشتقت إليك.
2: ألا تدعينني إلى الدخول إلى دارك؟
0: أنساني الفرح ذلك، تفضل.
2: إيه، أخيرا أمسى لك دار تأوين إليها ومعيل تركنين إليه. الحمد لله، الآن اكتملت سعادتي وانشرح صدري. ما بك تتنهدين؟
0: لقد امحت سعادتي وانقبض صدري.
2: ويحك يا سلمى، ما تقولين؟
0: أقول ما أشعر به وأكشف أمري لمن أثق به.
2: ألست سعيدة بزواجك من أكثم بن خزيم؟
0: لا.
2: إذن ما الذي دفعك إلى الزواج به؟
0: غلطة ارتكبتها، وها أنا ذا أدفع سعادتي ثمنا لها.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أصعب ميراثك وأقل تدبيرك. تركنا لك حرية الاختيار ففعلت، وكان ابن خزيم زوجا لك، فلما ترفضينه الآن؟
0: ما عدت أدري الصواب من الخطأ يا أخي.
2: أحقا ما تقولين؟ ما عهدتك هكذا يا أخي. كنت صدى نفسي بالشعر والأدب والحكمة، فما الذي حصل حتى أمسيت في ذلك الضياع الذي أنت فيه؟
0: الضياع وليد القلب، والصواب وليد العقل، أعرف هذا وأجيده، لكنني انزويت عن العقل وركنت إلى القلب فأصابني ما أصابني.
2: ما دام القلب رائدك فلما الخصام بينك وبين أكثم؟
0: لأنه لم ينجح في الدخول إلى قلبي.
2: ما أعهده فظا غليظ القلب حتى تنفر منه؟
0: إنه خليط من مرح ودماثة خلق وحسن معاملة، أعترف بهذا.
2: إذن ما الذي يبعدك عنه؟
0: لتلك حكاية طويلة يا مالك.
2: ما حكايتها يا سلمى؟
0: أيكون هذا ونحن واقفان؟
2: ها قد جلست، تفضلي.

0: السلام عليكم.
1: وعليك السلام.
2: هات القربة يا معاذ، أملأها لك من النبع.
0: خذي يا عبد الله.
1: ما لي أراك متجهمة الوجه، محبطة يائسة.
0: من غاب معيلها في حرب تقتات لحمه ودمه لن تكون بشوشة مرحة حتى يعود.
1: علك تجهلين ما حدث.
0: ما الذي حدث يا عبد الله؟ أأصيب أخوك بسوء؟
1: أي شيء تتوهمين؟ مالك عاد إلى مذحج.
0: ماذا؟ متى؟
1: منذ بعض الوقت.
0: أواثق مما تقول؟
1: وقد جلس معي مطولا تحت تلك الشجرات هناك. ألم يصل إلى الدار بعد؟
0: علّه وصل.
1: القربة يا معاذة، ألا تريدين ماء؟
0: أفقدني الخبر صوابي.
1: رويدك يا معاذة، سأملأها لكِ.

0: أعيدي على مسامع رواية الحادثة يا سلمة.
1: أذكر أنني كنت حينها في الدار منهمكة بغسل الثياب، إذ سمعت وقع حوافر حصان يقترب. تأملت فارسة فعرفته.
0: أمتأكدة أنه غيث بن عاصم؟
1: بالطبع يا مالك، قلبي لا يخطئ في هذا.
0: قلت إنه وضع السيف والدرع جانبا، ما الذي فعله بعد ذلك؟
1: بعد ذلك دس رقاعا خلف حجر كان ملقا بجانب الحائط، تلفت حوله خيفة ثم انطلق، وعندما توارى انطلقت إلى الرقاع فقرأته، ثم دسسته كما كان حتى
0: أعرف بقية الحكاية. لكن لما كتمت كل هذا يا سلمى؟
1: خوفا من فتنة لا أريدها يا نبي.
0: الحرب لم تكن لتقع بين مذحج وأذرح أيا كانت أسبابها.
1: ما لهذا خشيت؟ إنما خشيت أن تقع بينك وبين أبيك.
0: ما كان ليرفض أبوك يدا ممدودة إليه تعتذر عما بدر منها سابقا.
1: خشيت النتيجة فآليت الصمت وخنقت مشاعري وعواطفي.
0: القافلة انطلقت يا أختاه، ولم يعد هناك جدوى من الانتظار.
1: أعرف هذا،
0: لكن ما لا تعرفينه أنك في كنف رجل، وأنك يجب أن تنظري إلى المستقبل وتتركي ماضيا لا فائدة منه.
1: سأحاول ذلك يا مالك، وها قد أتيت إلى خير مشجع وخير مساند.
0: يا الله، السلام عليكم.
1: ما بك انطلقت؟ ألست عابر سبيل تتوق إلى الطعام؟
0: ما عدت بعابر سبيل، سأصل إلى داري.
1: ليس قبل أن تتناول قصعة من أدم تحبه.
0: ويحك يا سلمى، النهار يوشك على الانصراف وما زلت بعيدا عن داري. إن لي عائلة تنتظرني بفارغ الصبر. ماذا سأذكر وأذكر يا معاذة؟ قسما لو مضى الليل كله ما استطعت سرد الأحداث كلها.
2: إذن حدثني بما رأت عيناك وسمعت أذناك.
0: ما رأته عيناي يا معاذة شيء عجيب حقا، ما رأت أثرى من مصر شعبا ولا أخصب منها أرضا، وشعبها يا معاذة لين العريكة دمث الأخلاق. بلاد مصر يا معاذة يجري فيها نهر كأنه البحر الذي لا يتوقف، وفيها حواضر على البحر كأنها اللآلئ المنثورة.
2: أراك معجبا بمصر؟
0: حبذا لو أعيش فيها رتحة.
2: لم تخبرني بما سمعته أذناك.
0: ما سمعت أذناي إلا صليل السيوف وصهيل الخيل وصراخ الرجال وأناتهم.
2: قفزت إلى مصر ولم تحدثني بما جرى في بلاد الشام.
0: دعينا من هذا يا معاذة، سنتطرق إليه فيما بعد. حدثيني عن إبراهيم، من أين له هذا الغنم؟
2: مذ رحلت وانقطعت أخبارك عنا، شعرنا بالخوف والحاجة وتطلعنا إلى طريق نكسب فيه رزقنا، فما وجدنا إلا الغنم.
0: لكن من أين لكم ثمنه؟
2: أعطانا أخوك عبد الله من المال ما يكفل شراء 5 نعجات سمان، ولدنا فيما بعد فأصبحنا قطيعا صغيرا، وها نحن نبيع من لبنها وصوفها ما يجمع مبلغا نرده إلى عبد الله.
0: دعوا ما جمعتموه لكم وسأتولى سداد مال عبد الله.
2: كيف حصلت على المال وأنت في ساحل وغى؟
0: وصلني عطائي مذ كنت على أعتاب مصر، فادخرته لمثل هذا. خذه، هذا كيس فيه 200 درهم.
2: ماذا؟ 200 درهم؟
0: إنه دينك، وادخر الباقي إلى يوم تحتاجين فيه إلى تلك الدراهم.

0: أين مالك؟
1: خرج لبعض شؤونه وسيعود.
0: لبعض شؤونه؟ متى كنت تكتمين علي يا معاذة؟
1: ما تعودت أن أخفي عليك شيئا يا سلمى، إنما أنقل إليك ما سمعته بكل أمانة.
0: ما الذي يخططه أخي في الخفاء؟
1: لست أدري، ما تعود أن يخفي شيئا عني إلا إذا كان يخطط للخروج في جهاد جديد.
0: أتراه ينوي الاشتراك في فتح بلاد فارس؟
1: ماذا؟ لا، من أنبأك بهذا؟
0: قدم رجل إلينا رفقه ذات مرة في فتح الشام.
1: وأين هو ذاك الرجل؟
0: اتجها معا إلى دار صعصعة بن صوحان.
1: وقع ما كنت أخشاه ورب الكعبة. وهل كتب علي أن أعيش في دوامة القلق والانتظار؟
0: رويدك يا معاذة، ربما كان الأمر عكس ما تتصورين.
1: حدس في داخلي يضج في أذني الآن وينبئني بأن أخيك لن يهدأ في داره ما دام المسلمون في فتوحاتهم.
0: ما أسعد المرأة في أن تكون زوجة لرجل لا يهدأ جهاده في سبيل الله ولا يستكين.
1: بل ما أتعس المرأة التي ما إن ينادي المنادي حتى يدعها حاميها وينطلق ملبيا.
0: إنه يحاول أن ينشر بسيفه عدالة الله فينصف المظلوم ويقتص من الظالم يا معاذة.
1: لا أريد لا هذا ولا ذاك، كل ما أريده أن أكون زوجة لرجل يقبع في داره دون حراك.

0: اسمع يا مالك،
1: أرى في وجهك الانفعال والغضب.
0: شيء حبسته طويلا، لكنني لم أعد أقوى على حبسه الآن. كفاك جهادا.
1: هو الجهاد في سبيل الله يا معاذة؟ أتنهينني عنه؟ أوصل الأمر بك إلى هذا الحد؟
0: ما عدت أطيق صبرا، أكاد أنفجر يا مالك. أما أنا لسيفك أن يألف غمده؟
1: والله لن يستكين سيفي حتى نبيد طواغيط الأرض كما بشر رسول الإنسانية، أو أهلك دون ذلك.
0: وهل ستذهب في الحملة المنطلقة إلى بلاد فارس؟
1: ما زال المسلمون في العراق يا معاذة، لم ينتهي فتح العراق بعد. سألبي متى دعيت.
0: تلبي دون استشارتي؟
1: ومتى كان الجهاد في سبيل الله يتطلب إذنا أو مشورة يا معاذة؟
0: متى كانت هناك زوجة مثلي تفتقد زوجها في أحلك الظروف فلا تجده؟
1: أبقيت لك ولدي ليصونك، وأخي ليساعدك.
0: ما أغنى الابن يوما عن والده، ولا أخ عن أخيه.
1: يا معاذة، يا معاذة، تركت لك من الزاد والمال ما يكفيك، وولدك إلى جانبك.
0: ما أسعد الزاد ثكلى، ولا أفرح المال أرملة. اسمع يا مالك، إن انطلقت إلى فتح فارس فلك دارك وأهلك، ولي داري وأهلي.
1: ويحك يا معاذة، ويحك. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتق الله يا امرأة، اتق الله.
0: ما أقول هذا إلا خوفا عليك وتعلقا بك.
1: ما كنت أحسبني أسمع هذا منك يوما يا معاذة.
0: طفح الكيل وبلغ السيل الزبا.
1: يا امرأة، عن أي شيء تتحدثين وأنا الذي سأنطلق في سبيل الله مجاهدة؟
0: ما عدت أطيق الصبر والخوف والقلق. أتراني سعيدة وأنت تبيح لحمك ودمك للسيف والرمح؟
1: والله ما عرضت دمي يوما ولا أبحت لحمي لحظة في ساح الوغى إلا صونا لدين الله وتلبية لنداء رسوله. يا امرأة، ما فكرت يوما أن أهرق دمي لغير ذلك. تعالي إلي يا معاذة، أنا لنا أن نجلس معا لأوضح لك صورة الجهاد، وأزيل بعض الغشاوة العالقة في بصرك وبصيرتك.

0: فتحت العراق يا عبد الله ودخلها المسلمون من كل حدب وصوب.
1: تناهت إلي أخبارها، لقد وصل سعد بن أبي وقاص إلى قرسيا. ما يضحكك يا سلمى؟
0: يضحكني أنه الفتح الأول الذي لا يشارك فيه أخوك مالك، ولكن أين هو الآن؟
1: في دار كميل بن زياد.
0: ما الذي يحدث في قبيلة مذحج؟ كأني بها خلية نحل فاجأها خطر داهم. كعب عند صعصع، ومالك عند كميل، ودريد في دار ليث، وأكثم في دار عمرو.
1: ما أظن القوم إلا إزاء قرار خطير. أتراهم سيشاركون في فتح بلاد فارس؟
0: لن يكون هذا أبدا ما دام أكثم بن خزيم بينهم.
1: لا تنسي أن أكثم هذا زوجك.
0: أعرف هذا، ومن هذا المنطلق أقول وأجزم، ما كان أهنأني بزوج يماثل مالكا، يحاورني بفطنته ويقنعني بحكمته ويأسرني بعاطفته ويشدني بفروسيته.
1: وأين أكثم من كل هذا؟
0: لا علاقة له بكل ما ذكرت، ومع ذلك تريدونني أن أجعله توأم نفسي وصدى فكري. والله لن يكون هذا أبدا.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: ينفذه جمال محمد سريع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وولي المؤمنين. الحمد لله الذي فرض الحج على عباده المؤمنين وجعله ركنا للدين، فقال عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وبين سبحانه برحمته أن أن الذي لا يقدر ليس ذلك عليه بواجب، قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا سنعرف الاستطاعة والكذا من شيخنا العلامة الموجود بين أيدينا العلامة فؤاد ناجي الدكتور، لكن أيضا هذا الحج مؤتمر إسلامي عالمي، ليس مؤتمر عربي، إسلامي عالمي، كل العالم يشترك فيه. أيضا هذا المؤتمر يوحد الأمة كلها، لأن المكان واحد والزمان واحد والشعار واحد واللباس واحد، إذا هذا وحدة الأمة. وإذا كان هذه وحدة الأمة فكيف نكون طول العام طول العمر في وحدة متكاملة؟ نحس بالجائع والمحتاج، ونحس أيضا بالذي يقاتل ويحارب ويعتدى عليه في وطنه وفي دينه أيضا. كل ذلك موجود حول هذه المعاني وأكثر مع فضيلة شيخنا العلامة الدكتور فؤاد ناجي. حياكم الله.
2: حياكم الله
1: ويا مرحبا بكم. قلنا أن هذا العبادة عبادة في حد ذاتها وركن من أركان الدين، لكنها مؤتمر واجتماع للمسلمين، وأيضا ينبغي أن يناقش فيها أمر المسلمين. يعني هو طبعا حتى الصلاة، من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. والصلاة أيضا نجتمع من أجل نتفقد المرضى والمتعبين والمعوزين وإلى آخره. نفس الحج بس بطريقة أكبر. الحج طريقة عالمية. فتفضلوا وفقكم الله. أيضا للحج ذكريات، ذكريات إيمانية، ذكريات أيضا لمن يقطعون الطريق، ذكريات أيضا لما تحصل من تعويق، أيضا وجود حتى المبالغ الكبيرة أحيانا

0: بيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ورد في هذه الفريضة سورة بأكملها اسمها سورة الحج،
1: الله.
0: ولم ترد في القرآن سورة باسم الصلاة أو الصيام أو الزكاة، لأن هذه الشعيرة هي شعيرة والعبادة استثنائية في زمانها وفي مكانها وفي كيفيتها وفي أركانها،
1: الله.
0: وهي عبادة ذات مغزى وذات هدف تجمع بين التوحيد والوحدة،
1: الله.
0: ففي الوقت الذي يتوحد فيه المسلمون في مكان واحد على هدف واحد إلى قبلة واحدة يعبدون ربا واحدا، هم أيضا يعلنون فيه التوحيد
1: واحد
0: في زمان واحد
1: الله الله
0: وبشعار واحد،
1: الله.
0: هم أيضا يوحدون فيه الله الأحد الواحد سبحانه وتعالى. وهذه العبادة عبادة عجيبة وتحمل دلالات كبيرة جدا، وليست طقوسا ظاهرية،
1: الله.
0: بل هي عبادة ذات مغزى وذات دلائل وذات أهداف وذات أبعاد وذات رسائل، وهي روح وجسد،
1: الله.
0: وليست مجرد أعمال جوفاء لا معنى لها ولا فائدة منها.
1: نعم.
0: والإنسان مطالب بأن يأتي بهذه الفريضة ما أمكن،
1: نعم.
0: ولا يتأخر فيها طالما توفرت الاستطاعة، وهي أمن الطريق والراحلة.
1: نعم.
0: إذا استطاع الإنسان أن يدفع تكلفة الحج وهو آمن على نفسه من حيث العلل والأمراض ومن حيث أمن الطريق فلا يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول حجوا قبل أن لا تحجوا، حجوا قبل أن يمنع البحر جانبه والبر جالبه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله من مات ولم يحج وهو مستطيع للحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا أو على أي ملة شاء. وهذا ما أكدته الآية القرآنية بقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، لم يقل الله ومن لم يحج. وها نحن شاهدنا في الأحداث كيف أنها تدور وتحصل المستجدات والمتغيرات التي تحول دون أن يأتي الإنسان بهذه الفريضة، حتى وإن توفر المال لديه تنقطع الطريق وتشدد الإجراءات والضوابط والاشتراطات وتزداد العوائق، ويصبح الحج عقبة كبيرة لا يستطيع الوصول إليها إلا بشق الأنفس. وهو في كل زمان هكذا، لكنه في زماننا هذا رغم وجود الطائرات والباخرات والسيارات إلا أن النظام السعودي يعني وضع العراقيل والعوائق أمام أداء هذه الفريضة أمام حجاج العالم الإسلامي، واشترط الاشتراطات التي تحول دون القيام بهذه الفريضة كما ينبغي. ولذلك هذه العبادة عبادة عظيمة وكبيرة، وهي ركن من أركان الإسلام، وهي تهدف إلى ما تهدف إليه إلى بناء الإنسان إيمانيا، وتتعلق بالهدى علاقة كبيرة جدا، حيث يتزود فيها الإنسان الهدى كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن الحج، عن عن عن عن فرائض الحج الذي جعلناه مثابة للناس وأمنا يتوبون إليه يهتدون به، يزداد فيها الإنسان إيمانا. وهذا ما يشعر به الحجاج حينما يذهبون الحج، يشعرون بالقرب من الله سبحانه وتعالى، يشعرون بتغير في نفسياتهم في روحياتهم وهم أمام الكعبة المشرفة أمام قبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وفي جبل عرفات. ولذلك ترتب الأجر الكبير،
1: مشاعر طيبة عظيمة،
0: نعم
1: نعم،
0: ترتب الأجر الكبير على أداء هذه الفريضة بما لا مزيد عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله
1: من
0: حج فلم يرفث ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وكما قال صلى الله عليه وعلى آله الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالله سبحانه وتعالى وكما ورد في الحديث يطلع على أهل عرفة فيقول اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فهذه العبادة عبادة عظيمة جدا وعبادة مقدسة وعبادة كبيرة يحرص المؤمنون عليها، ويزداد حتى من أتى بهذه الفريضة لعام أو عامين يزداد كل عام شوقا ولهفة ورغبة، لأن دعوة نبي الله إبراهيم كما قال ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. هذه

0: عبادة، عبادة الحج عبادة تحمل الدلائل والرسائل. أولا أنها يجسد فيها الإنسان التسليم لله سبحانه وتعالى الله. وإلا فما معنى أن يذهب الإنسان إلى أحجار وأن يطلع إلى جبل وأن ينزل إلى وادي وأن يتجرد من ثيابه؟ كل هذه العبادات والطقوس ليس لها معنى إلا أن الإنسان يتعلم ويتربى ويتعود على التسليم لأمر الله
1: الله،
0: وعلى الاستجابة لأمر الله دون سؤال أو نقاش أو أخذ أو رد.
1: نعم.
0: قال لنا أن نقف هنا نقف هنا، قال لنا أن نبيت هنا نبيت هنا،
1: نعم.
0: قال لنا أن ندور حول هذا المكان ندور حول هذا المكان.
1: نعم.
0: ليست مثل الصلاة في أي مكان جعلت للأرض مسجدا وطهورا.
1: صلى الله عليه.
0: قال نأتي إلى مكان سحيق.
1: نعم.
0: كما قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، في ذلك المكان الذي ليس فيه زرع وجوه يعني حار وفي الشتاء بارد، ومع ذلك يذهب الناس إليه استجابة لله يعني إعلانا للتسليم لله. وإذا كان الناس مسلمين لله في هذا الأمر فينبغي عليهم أن يسلموا في بقية العبادات
1: الله،
0: وأن يعلموا أن هذه الأوامر الإلهية منوطة بالحكمة
1: الله،
0: وأن فيها الخير وفيها الحق وفيها الفائدة وفيها الهدى.
1: نعم.
0: وفيها الرحمة وفيها العزة والكرامة. هذه تظهر هذا الهدف من هذه العبادة، عبادة التسليم تظهر في كل تفاصيل الحج
1: الله.
0: وإلا فما معنى أن نرمي الجمرات بحصى؟
1: نعم.
0: لا تؤثر ولا تخدش ولا تصنع شيئا.
1: نعم.
0: بحصيات صغيرة. ما هي الرسالة؟ التسليم لله سبحانه وتعالى، والدلالة على مثلا البراءة من الشيطان والإعلان بالكفر له وبالبراءة من وبالعداوة له والتذكر لخضورته علينا وهكذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من رسائل ودلالات وأبعاد الحج التوحيد لله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: فحينما نسمع شعار الحجاج في الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يهتف بها وتهتف بها حناجر الملايين.
1: نعم.
0: بصوت واحد في مكان واحد في صعيد واحد.
1: نعم.
0: في زمان واحد بلباس واحد ينادون ربا واحدا بهذه العبادة التي.
1: نعم.
0: كلها توحيد.
1: نعم.
0: في كلها تأكيد على وحدانية الله.
1: نعم.
0: وألوهية الله وربوبية الله وعظمة الله والحمد لله والثناء على الله ونفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. هذه العبادة يأتي إليها الأمير والوزير والرئيس والزعيم والملك والسلطان، ويخلع ثوبه ويخلع إزاره ويخلع
1: شعاراته
0: كلها، ويأتي ليقف عبدا بين يدي الله يقول لبيك، أي أجبتك وأجبت دعوتك ولبيت نداءك وأتيت إلى هنا تلبية لأمرك واستجابة لطلبك وتنفيذا لتوجيهاتك، فأنا أعتقد أنه لا شريك لك، لبيك الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك.
1: نعم.
0: فهذه يعني مظهر
1: توحيد خالص.
0: وحينما يعني يعلنه تلك الملايين في مظهر يؤكد وحدانية الله سبحانه وتعالى وعظمة هذا الموقف الذي تكشعر منه الأبدان حينما يسمع هتافات مئات الآلاف وهم يرددونها ويهتفون بها بمختلف لغاتهم، رغم أن الكثير ليسوا عربا.
1: نعم.
0: وما نسبة العرب من بينهم ليست حتى 50%.
1: نعم.
0: ومع ذلك بكل اللغات يحفظون هذه العبارة باللغة العربية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الحج يدل فيما يدل عليه على التجرد من الدنيا والتفرغ للعبادة
1: الله.
0: حينما يذهب الناس ويتركون وراءهم أنفسهم، يتركون وراءهم أهاليهم وأموالهم وأقاربهم وبلادهم ومسقط رأسهم، ويذهبون إلى بلد غير بلادهم متجردين من كل مظاهر الدنيا، ويخلعون حتى ثيابهم.
1: نعم.
0: ويلبسون إزارا يشبه رداء الكفن.
1: نعم.
0: الذي يلبسه الموتى، مشهد يعني يذكر الناس بمشهد يوم القيامة، ولذلك ورد في مطلع سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ذكر الله هذا المطلع في سورة الحج لأن الحج هو صورة مصغرة عن الحشر،
1: الله،
0: صورة مصغرة عن القيامة. وهو أيضا يذكر الإنسان كيف أنه يتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. عادة الإنسان تشغله أمواله وأولاده، كما قال الله عن بعضهم في القرآن: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. في الحج يترك الإنسان كل شيء وراء ظهره،
1: نعم،
0: ويذهب إلى هناك، إلى الله، إلى بيته، إلى جواره، إلى داره، إلى
1: ضيافته،
0: إلى مناسك الحج، إلى تلك الأماكن، إلى مشاعره، إلى تلك الأماكن المقدسة، يذهب فيها وقد ترك كل شيء، لا يلوي على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، يريد منه المغفرة، يريد منه التوبة، يريد منه القبول، يريد منه الرضا، يريد منه الاستجابة، يريد منه الرحمة، يريد منه الجنة، يريد منه الرضا، يريد منه الدنيا والآخرة. ولذلك ذكر الله في آيات الحج أن الحجاج في آيات الحج في سورة البقرة أن الناس في الحج البعض يدعو للدنيا وينسى الآخرة،
1: الله الله.
0: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وفي الحج يذكر الناس الله، ولذلك ورد في آيات الحج: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين.
1: الله.
0: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، يعني كما قال في الآية التي بعدها: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس، يعني فالناس يذكرون الله في تلك الأماكن أكثر من ما يعني هنا أو أشد ذكرا،
1: نعم،
0: بمعنى بل أشد ذكرا مما يذكر الإنسان آباءه،
1: نعم،
0: ومما يذكر الإنسان أهله وأقاربه. وأيضا من الرسائل والأبعاد والدلالات في الحج أنه مؤتمر إسلامي لمناقشة أوضاع الأمة والتباحث حول قضاياها،
1: نعم،
0: وحول أمورها. ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هذا الحج بعيدا عن واقع هذه الأمة،
1: نعم،
0: ولذلك يأتي إلى الحج من كل دولة ومن كل بلاد يأتي أهل الحل والعقد، الصفوة، الخيرة. عادة من يذهب إلى الحج، من يفكر للذهاب للحج، من يستعد للذهاب للحج، ليسوا أناسا عاديين، هم ناس يحملون في قلوبهم هم الدين، هم إكمال هذا الدين، هم طاعة الله سبحانه وتعالى، هم هذه الأمة، ليسوا ناسا عاديين. الناس الغافلين لا يفكر حتى برمضان،
1: نعم،
0: ناهيك عن أن يفكر بالحج، ولذلك يبذل ماله ويتحمل وعثاء السفر ويعني تعب الطريق من أجل أن يأتي بهذه الفريضة. فهذه الفريضة يعني لا يأتي إليها إلا الصفة والخيرة من كل العالم. فأراد الله أن يكون مؤتمرا إسلاميا، ومن الصعب جدا كما أشار إلى ذلك شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، من الصعب جدا أن يستطيع أن تستطيع دولة في العالم أن تستضيف بالملايين، لا تستطيع. حتى السعودية على عظم ملكها هل تستطيع استضافة مؤتمر لثلاثة مليون لخمسة مليون لستة مليون؟ لا تستطيع. لكن جعل الله فريضة الحج مؤتمرا بالملايين،
1: نعم،
0: كل واحد يدفع من جيبه بدون دعوة وبدون استضافة من أحد، ولا تحميل للمشقة على أحد، ولا من فضل أحد، وإنما من فضل سبحانه وتعالى. يأتي الناس لماذا؟ هل يأتي الناس لكي يرى كل واحد الآخر بصمت دون أن يحدثه؟ لا، لكي يتباحث المسلمون من أهل الحل والعقد في قضايا الأمة ومشاكلها، ويتباحثون عن الحلول والمخارج والبدائل والإجراءات التي يمكن أن تخرج الأمة من واقعها المزري، يمكن أن تنهض بالأمة. ولذلك جاءت في آيات الحج قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لم يكن إعلان البراءة في الحج يوم الحج الأكبر أمرا نشاز خارج عن إطار أجواء الحج العبادية والإيمان، بالعكس، بل كان من صميم الحج، وذكرها الله في القرآن الكريم على أنه يوم الحج الأكبر يوم عرفة يجب أن يعلن الناس موقفهم من أعداء الله وهم المشركون والكفار. اليوم هذه العبادة وهذه الركن وهذا الركن وهذه الشعيرة وهذه الجزئية الكبيرة جدا والمهمة مغيبة. جدا مغيبة جد مغيبة تماما، بل بالعكس يسعى آل سعود إلى تبديلها 180 درجة. في اليوم الذي يريد الله منا أن نعلن البراءة من أعداء الله في يوم الحج الأكبر، يقوم آل سعود بتكليف المتصهين محمد العيسى بأداء خطبة العرفة في يوم عرفة في جبل عرفة في مسجد نمرة أمام مئات الآلاف من الحجاج والناس يعرفونه، وكأنه يريد أن يقول أذان من محمد بن سلمان إلى الناس يوم الحج الأكبر أنه متولي للمشركين، عكس ما أراد الله أن الله بريء من المشركين ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فالحج عبادة مقدسة وعبادة عظيمة، يجب على الإنسان أن يهتم بأدائها. إذا كان هنالك أناس ماتوا ولم يحجوا ولهم أموال، على ورثتهم أن يخرجوا تكاليف الحجة من رأس التركة، لأنها دين تلزمهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين الله أحق أن يقضى. إذا كان هنالك من أوصى بأداء حجة ولم ينفذ الورثة والأوصياء هذه الوصية، عليهم أن يبادروا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فمن بدله بعدما سمعه إنما إثمه على الذين يبدلونه.
1: ينبغي أن نقوم بالحج عنه لأنه كان قادرا ولم يحج عليه واجبا.
0: نعم، والدين نعم. الله أحق أن يقضى.
1: أن يقضى نعم.
0: وقد قالت تلك المرأة يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم. فهذا دين عليه. ويعني من كان أوصى بقطعة أرض أو بجزء من المال لتنفيذ
1: الحج
0: فليفو الورثة والأوصياء نعم. بهذه الوصية
1: ولينفذوها.
0: فإن كانت لا تكفي لأداء الحج من صنعاء من اليمن إلى الأماكن المقدسة، فبالإمكان أن ترسل مع أحد عارفين.
1: سموها عندنا حجة بلاغ.
0: حجة بلاغ نعم. تنفذ من مكة المكرمة.
1: لكن له مال فيجب أن يفو من
0: إذا هان. كان له مال فلينفذ الحج من هنا. نعم. وإن كان لا مال له فليحجج عنه من مكة، ولكن يحتاج
1: يكون أخف عليهم في التكاليف.
0: نعم، ليتحروا نعم. لأن هنالك من ينصب على الحجاج بأنه سوف يحج من مكة ويأخذ حق خمسة ستة
1: مجموعة. هو واحد شخص
0: كذب، واحد وهذا الناس. كذب وافتراء.
1: نعم،
0: والله المستعان.
1: نعم، لا إله إلا الله. لا شك أن عليه إثم عظيم.
0: لا شك نعم. في ذلك، لكن على الإنسان أن يتحرى.
1: نعم، لكن ذمتهم لم تبرأ حتى الآن.
0: إذا كانوا قد نفذوا وتحروا في ذلك فهذا جهدهم.
1: نعم،
0: والإثم على من بدله، فمن نعم. بدله بعدما سمع فإنما إثم على الذين يبدلونه. لكن على الإنسان أن يتحرى.
1: نعم،
0: هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، اليوم الحج في ظل آل سعود خرج عن أغراضه وأهدافه التي أرادها الله سبحانه نعم. وتعالى، وأصبح الحج طقوسا شكلية.
1: نعم، بارك الله فيكم. أنا معي سؤال صغير يعني
0: نعم.
1: الحج فيه ذكريات كما قلنا في المقدمة، فمن ذكريات الحج أن هذا هذا المكان وطئه إبراهيم وإسماعيل، هذه ذكريات
0: نعم.
1: جميلة
0: نعم.
1: في هذا المكان بعث المصطفى ونزل الوحي
0: نعم.
1: في هذا المكان ومن الحج طرد المصطفى وأوقف، لم يسمحوا له بالحج، لم يأذن له
0: نعم.
1: المشركين هذا، وكذلك المسلمين حصل عليهم نفس الكلام، هناك من نعم. منعوا كذا تفضلوا
0: نعم. طبعا
1: في ذكريات
0: مكة المكرمة نعم. والأماكن المقدسة هي أماكن ذكريات لأنبياء عليهم السلام نعم. ولصدر أحداث صدر الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن بعده، ويعني كل الأحداث بداية الإسلام دارت في تلك الأماكن ما بين
1: الله.
0: مكة والمدينة، وهي أماكن مقدسة. ولكن للأسف الشديد قام آل سعود بمحو تلك الآثار
1: الله.
0: ولم يبقى إلا حجر إسماعيل ومقام إبراهيم، وإلا بيت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تم إزالته. يعني الآثار التي كانت في البقيع وفي الحجون
1: نعم.
0: وحتى في يعني المساجد السبعة في الخندق في أحد أزيل كثير
1: والبيت
0: منها،
1: والبيت اللي ولد فيه المصطفى كل هذا انتهى،
0: كلها أزيلت ولم نعم. يحافظ عليها آل سعود كما يحافظون على سروال المؤسس وكما يحافظون على حصن خيبر وحصون اليهود التي يرممونها
1: نعم.
0: اليوم النظام السعودي يتجه بدلا من أداء فريضة الحج يتجه إلى السياحة الجنسية التي تهدف إلى نشر المجون والشذوذ والانحراف والمياعة. وقد سمعنا في الأيام الماضية أنه يوجد أزمة خمور داخل المملكة بسبب الحرب مع إيران على الإمارات والتي كان يتم استيرادها من الإمارات، وهنالك اليوم طوابير كبيرة على أبواب الحانات التي تبيع الخمور. أين؟ في بلاد الحرمين الشريفين،
1: بلاد الوحي،
0: في بلاد الوحي. اليوم يستقبلون يعني العاهرات والشاذات والملحدات لتؤدي رقصات يعني إلحادية وتتكلم بألفاظ كفرية في بلاد الحرمين الشريفين. وبالتالي آل سعود لم يعودوا مؤتمنين على فريضة الحج، أولا لأنهم جعلوا هذه الفريضة، أولا لأنهم ليسوا أولياء، والله سبحانه وتعالى يقول وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فهم ليسوا أولياء، طالما تولوا اليهود والنصارى فهم أولياء اليهود والنصارى، وليسوا أولياء الحج ولا أولياء الحرمين الشريفين ولا أولياء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يعلنون عنه وما ظهر من مواقفهم في الحرب على غزة وعلى لبنان وفي العدوان على اليمن. وأيضا آل سعود يستخدمون فريضة الحج لمعاقبة من يختلف معهم، كما استخدموا في العقاب على الشعب اليمني الذي من بداية العام 2015 وإلى اليوم ما يقارب 12 عاما وهم يسومون اليمنيين سوء العذاب. أغلقت المطارات، أغلقت المنافذ البرية، أوكلوا مهمة الحج إلى مرتزقة الفنادق الذين يجعلون من الحج مغنما يهرفون فيه ويهبرون فيه ملايين الريالات السعودي إلى جيوبهم، لا يقدمون خدمات للحجاج بمقدار المبالغ التي تدفع لهم، يمنعون قبول الجوازات الصادرة من صنعاء، أغلقوا المسار الإلكتروني على حكومة صنعاء. النظام السعودي يسيس ورقة الحج ويستخدمها كعقاب على الشعب اليمني وكورقة ضغط، وكما استخدمها من قبل على حجاج سوريا وقطر وليبيا والعراق والدول التي وإيران والدول التي اختلفت معهم. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، النظام السعودي أثبت فشله في إدارة هذه الفريضة التي منع حجاج العالم الإسلامي من أدائها بيسر وسهولة، وجعل لكل دولة 1,000 مقابل 1,000,000، يعني معك 1,000,000 مسلم يحج منهم 1,000، متى سيكتمل 1,000,000؟ لماذا؟ لأن النظام السعودي ضيق مساحة الحرمين الشريفين وأحاطها بالقصور، القصور التي تعتبر كسجن، سجنت الكعبة المشرفة وأحدقت به من كل مكان. هم يريدون الاستثمارات ولا يريدون تيسير الحج، وإلا كان بالإمكان أن تصل مساحة الحرمين الشريفين وخاصة مكة المكرمة الحرم المكي إلى 10 أضعاف ما هو عليه اليوم إذا ما توفرت النوايا. هنالك الأرض موجودة والأماكن التي أقيمت فيها المشاريع الاستثمارية بالإمكان أن ترجع إلى الوراء وأن تقام على أطراف التوسعة الكبيرة، لكن النظام السعودي يمنع. وقد أبدت بعض الدول الإسلامية كماليزيا أن توسع الحرم المكي 10 أضعاف ما هو عليه في وقتنا هذا الرهن، لكن لا، يأتي كل ملك ويعمل له بوابة، بوابة الملك فهد، أول شيء بوابة الملك عبد العزيز بوابة، وبعدين بوابة الملك فهد، وبعدين يفعل 15-20 سنة ملك ويجي الملك الثاني يفعل بوابة الملك عبد الله، وبعدين يعمل طول سنوات ويعمل بوابة. يا أخي وسع الحرم، هذا الحرم ليس ملك الآل سعود، قال الله الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. ثالثا، النظام السعودي يستغل هذه الشعيرة للكسب ولجمع الأموال، وينتقد على من يفرضون رسوما على السفن التجارية في مضيق هرمز. أنت تفرض رسوم على عبادة، على صلاة وحج، أحد في العالم يأخذ رسوم على الصلاة في المساجد؟ لا أحد. بينما من يريد الذهاب للصلاة أو العمرة أو الطواف في مكة يدفع، وأي مبالغ يدفع، يدفع دم عمره،
1: نعم،
0: يدفع مبالغ طائلة جدا أي للوصول إلى هذا اليوم. ثم ينتقد من يفرض رسوما على التجار وعلى محاربين وعلى
1: على مجموعة التجار، كل سفينة مجموعة تجار،
0: سفن محملة بملايين البراميل،
1: نعم،
0: وهي من حقه وليست عبادة، وليسوا مسلمين وليسوا مساكين كانوا يعملون في الأرض كما قال الله عن في سورة الكهف، أما السفينة فكانت لمساكين
1: يعملون
0: في البحر. لا أبدا، هذه كانت لملاعين يقرصنون في البحر. فالنظام السعودي ليس مؤتمن عن هذه الفريضة، ولا سيما وهو منذ تاريخه في البداية ارتكب عدد من الجرائم بحق الحجاج، أولها مجزرة تنومة في حق حجاج اليمن في العام 1923 قبل حوالي 100 سنة وخمس سنين من اليوم، قتل فيها حوالي 3000 حاج يمني
1: عزل
0: بدم بارد في البلد الحرام في الشهر الحرام
1: بنسائهم
0: برجالهم ونهب ثرواتهم التي كانت معهم كمتاع للحج، نهب حتى الكعك والسمن والعسل والطحين الذي كانوا يحملونه معهم، قتلهم لا لشيء إلا إرضاء للبريطاني الذي كان اليمنيون في ذلك الوقت يسعون لتحرير جنوب اليمن منه. فعم أوعز البريطاني إلى النظام السعودي أن يفتتح حربا ويفتعل حربا مع الشعب اليمني حتى لا يتفرغ لتحرير جنوب اليمن منه، وهذا ما حققت أهدافه من تلك العملية. واستمر التآمر على اليمن حتى أدخلوا اليمن في نفق مظلم. النظام السعودي عدو للشعب اليمني منذ زمان، وهو بتاريخه التآمر يثبت أنه ليس جارا وإنما متآمرا، من مجزرة تنومة إلى احتلال نجران وجيزان وعسير إلى احتلال شرورة والوديعة إلى قتل الحمدي إلى طرد المغتربين في بداية التسعينات إلى دعم الحرب في صيف 94 إلى حروب صعدة التي جاءت بتوجيهات أمريكية إلى العدوان في 2015. كل ذلك يؤكد حقيقة النظام السعودي أنه عدو ولا يزال يماطل في ملف الأسرى، ولدينا أسرى سعوديين، يماطل في هذا الملف الإنساني، يماطل في فريضة الحج كل عام، ونحن نخاطبه ونحن نطالبه بالتعامل مع الشعب اليمني، بفتح المسار للشعب اليمني، بتيسير الحج للشعب اليمني، يماطل ويخادع ويرفض ويراوغ كل عام بعد عام. ولكن أعتقد أن صبر اليمني لن يطول، وأن ذنوب الشعب أن ذنوب النظام السعودي ستسوقه إلى حتفه، لا سيما مع الأحداث المتغيرة والمستجدات الكبيرة التي إن شاء الله ستجعل الشعب النظام السعودي يدفع فاتورة تآمر على الشعب اليمني منذ العام 1923 وإلى العام 2026 بإذن الله سبحانه وتعالى. عموما نحن نبارك لمن وفقهم الله لأداء هذه الفريضة، وأنا أوصيهم الدعاء للشعب اليمني ولفلسطين وللأمة وللإسلام والمسلمين، ونوصيهم أيضا أن يكونوا خير سفراء للشعب اليمني، وأن يستغلوا أوقاتهم في هذه العبادة التي ربما لا تعوض ولا تتاح للكثيرين، وأن ينقلوا الصورة المشرفة عن الشعب اليمني شعب الإيمان، وأن يكونوا بمستوى ما وصل إليه الشعب اليمني في أذهان العالم الذي جسد النموذج الراقي في طوفان الأقصى وفي موقفه من إسناد محور القدس والمقاومة في معركة 40 يوما. نسأل الله أن يسر لهم الطريق وأن يردهم بالسلامة وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال، وأن يبلغنا وجميع المسلمين حج بيت الحرام، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: يا رب اللهم صلي وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ فؤاد ناجي، والفقرة التالية تتبع في الحال، نبقى مع هذا الفاصل.
2: يسألونك،
1: ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا.
3: حياك يا فاطمة، حياك يا علامة، حياك يا
1: قاضي، حياكم الله.
3: كيف حالكم؟
0: يا مرحبا.
3: يا أخي معي سؤال لو سمحت، أثنين ثلاثة ثلاثة كذا.
0: تفضل.
3: يعني الذهب حق العائلة، يعني حق المرأة مهرها، هل يعني ضروري أنه يزكي عليها الواحد يعني 40 جرام هكذا أو 42 43 جرام؟ بنسأل وما كل واحد يخبص في السؤال، احنا نشتي تفيدونا وجزاك الله خير. و يعني أنا أتسأل على واحد
0: ما تفتني في هذه. طبعا زكاة الذهب الزينة اختلف فيها العلماء ما بين موجب وغير موجب، ولكن الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى أنه تجب الزكاة على الذهب المستخدم للزينة لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله للمرأة التي رأى على يدها سوار من ذهب، قال أتؤدين زكاته؟ قالت لا يا رسول الله. قال أتحبين أن يصورك الله بسوار من نار؟ قالت لا يا رسول الله. قال فأدي زكاته. هذا الحديث يدل على أن الذهب المستخدم للزينة يتجب عليه الزكاة، وهو في عموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لكن طالما وزوجتك لا تملك إلا حوالي 42 جرام فالنصاب غير مكتمل، وبالتالي لا تجب الزكاة لأن نصاب الذهب وما يساوي 80 جراما من الذهب، أما ما كان أقل من ذلك فلا زكاة به.
3: الله يحفظك جزاكم الله خير. و يعني صلاة الجنازة هل ما هو أن نقرأ في الركعة الأولى والتكبيرة الأولى والثانية التكبيرة والثالثة والرابعة؟ يعني بعض يقولوا لنا أن نحن نقرأ الحمد وسورة الخطف ورجع نصلي على محمد، فأنا يعني أفيدونا جزاكم الله خير.
0: سورة أو صلاة الجنازة الواجب فيها هو التكبير، الخمس التكبيرات. هناك من العلماء من يقول خمس، وهناك من يقول أربع، وهناك من يقول ست، وهناك من يقول سبع، وهناك من يقول ثمان، ولكن الصحيح الوارد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة فكبر خمس تكبيرات، ويوم أحد كبر على خمسة 70 تكبيرة، كانت ترفع الجنازة وتوضع وحمزة موجود وهذا الدليل على أنه صلى على 35 شهيدا، صلى صلاة الجنازة في كل تكبيرة خمس تكبيرات. الشاهد في أما بالنسبة للقراءة في صلاة الجنازة فهي مسنونة، تقرأ في الركعة الأولى فاتحة الكتاب، وتقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص، وتقرأ في الركعة الثالثة قل يا أيها الكافرون، وتقرأ في الركعة الرابعة الصلاة على النبي وآله والدعاء للميت، ثم تكبر الخامسة وتسلم.
1: يعني التكبير الأولى والثانية والثالثة ما بيشركوا.
0: نعم. ما بيشركوا.
1: نعم.
3: سلام سلام. و يعني السجة حق السورة هل نسبح تسبيح أو ندعى دعاء أو
0: في سجدة التلاوة أو سجدة الشكر؟ يقول الإنسان ما ذكره الله في سورة الإسراء في آخرها ويخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. وهنالك دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أن يقول الإنسان في سجدة التلاوة اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعي وبصري من غير حول مني ولا قوة، اللهم اكتب لي بها أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام.
3: الله يحفظك ويكون في عونك. الخيرة سجدة الخيرة لما أخطر أرحم الرحمن يعني كان أي
0: سجدة
3: أي
0: صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، وورد في الأثر أن من علامة سعادة المرء كثرة استخارته، فعندما يستخير الإنسان الله فهذا دليل من التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى هو القائل وربك يخلق ما يشاء ويختار، وهو القائل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والإنسان المؤمن هو الذي يستخير الله على كل حال، فإن كان أمكن أن يصلي ركعتين ويدعو بالدعاء المأثور فهو أفضل وأنسب، وإلا في يستخير الإنسان الله حتى وهو على قارعة الطريق في أمورها التي تعرض له بين الوقت والآخر، يقول اللهم اختر لنا في هذا الأمر ما فيه الخير واصرف عنا ما فيه الشر، اللهم اختر لنا خيرتك واصرف عنا ما فيه شر وما فيه الضر وما عاقبته الندامة. وإذا أراد الإنسان أن يصليها على الوجه المشروع فليصلي ركعتين، ثم بعد أن يصلي الركعتين يسلم ويقول الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان الأمر الفلاني خيرا لي في ديني ودنياي وآخرتي وذريتي وعاقبة أمري عاجلة وآجلة فيسره لي وقدره لي وحببه إلي ورضني به، وإن كان غير ذلك وإن كان الأمر الفلاني ليس خيرا لي وأصرفه عني واصرفني عنه ويسر لي الخير حيث كان.
3: الله يحفظك تسلم. اللهم صل على محمد. يعني الواحد قد فر في أول شبابه يعني التوبة، يعني يدعي الله في توبة أو يكفر هذا أو يعني هذه. معي واحد سؤال بعده، هل يعني الوتر إذا صليت العشاء وأنا مسافر والمغرب يعني جمع وقصر وأصل البيت، هل يعني جاهز ضروري أن أنا أصلي الوتر أو ما فيش علي يأس؟
0: صلاة الوتر كان الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتركها في سفر ولا حضر، وكان يؤدي. فإذا كان الإنسان مسافر وسيجمع ويكسر، إما يؤخرها إلى أن يصل ما ينتهي من سفره، وإما يصليها بعد العشاء مباشرة، وهي 3 ركعات متصلة يقنت في الركعة الثالثة بعد القيام من القنوت. هذا بالنسبة للسؤال الأخير. أما السؤال الثالث، إذا كان الإنسان حصلت منه في أيام حياته في زمان شبابه بعض الهفوات والغلطات، فالإنسان يتوب، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى منكم شيئا من هذه القذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدل لنا صفحته أقمنا عليه الحد. فالإنسان سواء إن كان مثلا تقصيره في أمور الصلاة، يكون يصلي مع كل فرض، كان في بداية شباب لا يصلي،
1: نعم،
0: يقضي مع كل فرض. البعض مثلا في بداية شبابه كان يفطر في رمضان،
1: نعم،
0: يقضي الصيام الذي فاته. البعض كان في بداية شبابه مثلا يسرق القات ولا الزرع حق جيرانه،
1: نعم،
0: يرد حق الناس، يسامح منهم في حقوق المخلوقين، يردها ما بينه وبين الله، يتوب إلى الله التوب النصوح، ويكثر من الاستغفار، ويحافظ على الصلاة، ويعني يقوم بالأعمال التي ترضي الله سبحانه وتعالى، والتي ربما قبول الأعمال الباقية متوقف عليها، والتي منها المجاهدة في سبيل الجهاد في سبيل الله، الاهتمام بأمر المسلمين، الحمل قضايا الأمة، الشعور بالمسؤولية، الشعور بما تعانيه الأمة، الموالاة لأولياء الله، المعاداة لأعداء الله. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.
1: يكثر من الأذكار والاستغفار والصلاة،
0: نعم،
1: على النبي،
0: نعم،
1: اللهم صل محمد وعليه.
3: الله يحفظك ويكون في عونكم في هذا البرنامج حقكم، والله يزيد في الرجال من أمثالكم،
0: جزاكم
3: الله ألف خير
0: جميعا.
1: حياك الله،
3: رضي الله عنكم، جزاكم جميع الله خير، تسلموا أي خدمة لكم
0: جميعا. شكرا
1: شكرا،
3: يلا في أمان الله، في أمان الكريم، الله يحفظ عليكم ويحفظكم
0: جميعا.
1: شكرا لفضيلة شيخنا العلامة الشيخ الدكتور فؤاد ناجي، شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات، وحفظ الله اليمن، ودحر الله كل المعتدين، ونصر الله إخواننا في غزة وفلسطين وفي لبنان والعراق في إيران في كل مكان يذكر فيه الرحمن، صلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله.

الفقه يمان. برنامج يجيب على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. يعده ويقدمه الشيخ جبري إبراهيم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها أولا الدرس الأول هو أن توظيف الجماعات المتطرفة كالإخوان الغطغط وغيرهم كأدوات للتوسع ثم التخلي عنها هذه سياسة استعمارية قديمة جديدة. فلاحظتم في الدرس الماضي أن ابن سعود استخدم جيش الإخوان التكفيريين من هجرة الغطغط لاحتلال أسير وجمع قبائل بني شهر، ثم أرسلهم لاقتحام الطائف وقتل ونهب الأبرياء، وعندما ارتكبوا المجازر بادر بالبكاء والتنصل منهم كما فعل في كل مرة. هذا يذكرنا اليوم بكيفية صناعة القوى الاستعمارية لجماعات التكفير، لجماعات تكفيرية كالقاعدة كداعش النصرة بوكو حرام وغيرها، من خلالها يضربون الدول العربية والإسلامية ثم يتظاهرون بمحاربتها عندما تنكشف الفضيحة. ورأينا ذلك في القاعدة التي صنعت على يد أمريكا وعلى عينها وسمعها وبصرها، وثم ادعوا أنهم يحاربونها، وكذلك عندما صنعوا داعش وقد أقر الأمريكيون أنفسهم. ورأينا المجرم ترامب يعترف ويقر بأن الحزب الديمقراطي هم الذين أنشأوا داعش، وأيضا الديمقراطيين يقرون بأنهم هم الذين أنشأوا القاعدة وهكذا. ثم في نهاية المطاف يقولوا لا خلاص الآن بنحاربهم، يتظاهرون بمحاربة الإرهاب وما شكل ذلك بعد أن يحقق الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. الدرس الذي يجب أن نعيه دائما هو أن من يركب الموجة التكفيرية سينتهي به المطاف خائنا أو مخدوما. الدرس الثاني أن بكاء التماسيح على الضحايا لا يعفي القائد من مسؤولية جرائم جيشه. عبد العزيز بن سعود ذرف الدموع على جثث قتلى تربة والطائف، ولكنه كان في الوقت نفسه لم يمنع جيشه من مواصلة الإبادة، بل يكلفهم هم أنفسهم أولئك القتلى المجرمين باقتحام مكة ثم جدة ثم المدينة وهكذا، وكذلك تنومة من قبل ذلك. هذا يعلمنا أن كثيرا من القادة يستخدمون الدموع والتصريحات العاطفية والبيانات المنمقة كغطاء لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي يأمرون بها أو يغضون الطرف عنها. في واقعنا يجب ألا ننخدع ولا نخدع بمثل هذه البيانات السياسية، ولا بمثل هذه الدموع التماسيحية، ولا بالاعتذارات العلنية ما لم تترافق مع محاكمة حقيقية للمجرمين وتعويضات فعلية للضحايا. الدرس الثالث، الدعم المالي والاستخباراتي هو أساس القوة وليس الشرعية الدينية أو الشعبية التي يدعيها المدعون. طبعا بريطانيا لم تدعم ابن سعود لأنه موحد أو مصلح كما يزعم أتباعه طبعا، بل لأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانات شهرية، يقبض إعانات شهرية من بريطانيا من الإيرادات الإمبريالية البريطانية، ووعد بضمان أي عمل عدائي للإنجليز أنه سيمنع أي عمل عدائي ضد الإنجليز. هذا يؤكد أن قوى الاستعمار تدعم من يخدم مصالحها بغض النظر عن أفكاره أو جرائمه. في واقعنا أي نظام أي جماعة تتلقى دعما غربيا هائلا يجب أن ننظر بعين الشك إلى نواياها وأهدافها، لأن المال الغربية يأتي بأجندة معلبة، هذا قاعدة يجب أن نفهمها دائما. الدرس الرابع، أن التبرؤ من الجرائم لا يلغي المسؤولية عنها، البكاء أو التنصل بعد وقوع المجازر هذا لا يغير من حقيقة من أمر بها أو سمح بها أو دعا إليها. المسؤولية السياسية والأخلاقية تشمل من خطط ومول ووجه، وكذلك أن الإنسان القائد مسؤول عن كل ما يقع من جيشه، من تفرعات جيشه، من كتائب وألوية جيشه. وفي الواقع المعاصر محاولات التبرير أو الإنكار لا تسقط الحقوق. المحاسبة والوعي هم الضمان لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. أيضا كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال وحتى النساء، ثم يبشر أولئك القتلة بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون. وقلنا ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات. وقلنا أيضا لماذا انتهى بهم الأمر بهؤلاء التكفيريين من الغطغط إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنتهم من السيطرة على الجزيرة العربية. والواقع أن الرحالة العربي أمين الريحاني الذي كان له ضلعا بحكم آل سعود وكان له علاقة بعبد العزيز آل سعود طبعا وحط في مقامه وسكن إلى بلاطة، وصف هؤلاء المتشددين من الإخوان الوهابيين سكان الهجر، والهجر هنا جمع هجرة، قال عنهم بأنهم جيش ابن سعود القومي الديني وأنهم جيش التوحيد. وقد جمعهم ابن سعود في هجر، طبعا التوحيد على الطريقة الوهابية، جمعهم في هجر يعني يأخذ شباب هذه القبيلة عنيزة عتيبة تلك القبيلة والقبيلة الأخرى، يأخذ شبابها فيذهب بهم إلى مكان فيه ماء طبعا، يبني لهم فيه مساكن متواضعة وأشبه ما تكون بمعسكرات ومدارس دينية، فيعين لهم هذه البقعة التي فيها ماء لقبيلة من القبائل ينزحون إليها، يبنون فيها بيوتهم بمساعدته لهم ماليا، ويرسل إليهم المطاوع لتعليمهم التوحيد المتشدد على الطريقة الوهابية والتي تعني تكفير كل المسلمين الآخرين، وتعلمهم أيضا أساسيات العقيدة الوهابية. فحكاية الإخوان الوهابيين مع ابن سعود هي حكاية عتيدة حققها الباحث الغربي المعجب به وبالإخوان أيضا جون حبيب. طبعا أنا لا أستبعد أن جون حبيب هذا وابن سعود وأمين الريحاني وكل هذه المنظومة هي تشتغل في إطار واحد، يعني إنما هو تتوزع أدوار، هذا يتحرك في الواقع العملي وهذا يغطي إعلاميا وهذا يقوم بعملية مهمة تكمل الدور الآخر وهكذا. فماذا يقول جون حبيب الذي كتب عن هؤلاء؟ يقول بأنهم هم الذين اكتسحوا الجزيرة العربية كمبضع للجراح الذي يزيل ما هو مؤلم أو خبيث ويترك ما هو معافى وصحي. لاحظوا ماذا يقول في هذه العبارة، طبعا ما فيها من الانحياز للإخوان الوهابين والتبرير الفج لفضائعهم ومجازرهم، ومع ذلك فمن المهم اعتماد تقريره، تقرير هذا جون حبيب عن الإخوان، لأنه طبعا من باب وشهد شاهد من أهلها، وتوصل إليه بعد كثير من العناء والاطلاع على الوثائق البريطانية والأمريكية حتى، 73 وثيقة، 58 كتاب، 30 مقالة، أجرى أيضا 12 مقابلة مع صناع أحداث الإخوان، ثم خرج بكتاب سماه كتاب سماه جنود ابن سعود المحاربون من أجل الإسلام. طبعا هذا الباحث الغربي الذي لا يتهم في الإخوان لأنه أثنى عليهم وبرر فضاعاتهم في أكثر من مكان في كتابه، توصل إلى بعض النقاط الهامة عنهم، ومنها واحد أنهم أولئك البدو النجديون الذين اعتنقوا الوهابية عن طريق الوعظ الديني وبمساعدة ابن سعود المادية تركوا الحياة البدوية ليعيشوا في هجر، والهجر قلنا جمع هجرة، مدن صغيرة يبنونها ويتجمعون فيها لكي يتعلمون فيها القتال، وكذلك أيضا يتربوا فيها التربية الدينية المتشددة على الطريقة الوهابية. يقول في هجر بناها ابن سعود لهم، وتجمعت تلك المجامع في تجمعات سكنية سميت بالهجر، والهجرة تعني ماذا؟ تعني الرحيل من وسط غير المؤمنين إلى عالم الإسلام. هؤلاء سكان الهجر، هؤلاء المنتسبون إلى هذه الهجر الذين هم يتربون تربية عسكرية ودينية أيضا متشددة، كانوا يعتبرون حتى قبائلهم يعتبرونهم كفار، وهم فقط الوحيدون الذين هم على عالم الإسلام، ولهذا هم يهاجرون من أراضي الكفر. فمثلا سكان هجرة الغطغط هؤلاء هم المنتسبون لقبيلة عتيبة، خرجوا من قبيلة عتيبة باعتبار أن قبيلة عتيبة لم تكن ملتزمة بالإسلام هكذا في نظرهم، وأنهم كفار، وبالتالي عليهم أن يهاجروا إلى هذه المنطقة التي هي خالية من العصيان ومن الفساد وإلى آخره. يقول أيضا هذا الكاتب، ووجد أن مختلف مصادره تتفق أن ابن سعود هو الذي أنشأ حركة الإخوان، وأنه هو المسؤول عن قيامها كما هو المسؤول عن إسقاطها أيضا. أيضا وجد أن ظهورهم في عام 1912 ميلادية، أي بعد استعادة ابن سعود لنيد، وهذا يمكن فهمه في إطار واضح أن هناك خطة لاحتلال ابن سعود، احتلال ابن سعود للحجاز، وأن تكوين هذه الجماعات التكفيرية والتي منها هجرة الغطغط لم تكن حدثا عارضا أو استجابة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أخرى، بل كان يراد استخدامهم في تحقيق حلم ابن سعود السياسي. كما أنه أيضا بلغ عدد الهجر عددا كبيرا، كانت هناك هجر كبيرة وهناك هجر صغيرة، وكانت قد بلغت في أعدادها أعداد كثيرة، منها أهم هجرتين فيها هي هجرة الأرطاوية، وهناك أيضا هذه لقبيلة عنيزة أو عنزة، ثم أيضا هجرة الغطغط التي أيضا تتبع قبيلة عتيبة. هذه الهجرة، هجرة الغطغط، أسست في عام 1912 ميلادية على يد أفراد معظمهم طبعا من قبيلة عتيبة، وصلت أعداد هجرة هذه الغطغط إلى 12,000 نسمة، وبالتالي قوة ضاربة، 12,000 نسمة، طبعا المقاتل منهم يكادون أن يكونوا عددا كبيرا جدا. تقع هذه الهجرة على بعد 50 ميلا جنوب الرياض، حاكمها هو كان في ذلك الحين هو سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، الرجل الذي قاد الغزو نحو الطائف وشارك في احتلالها وصنع الرعب الذي تميز به الإخوان من جيش ابن سعود. طبعا كانت كل هجرة تحكم بواسطة أمير، هجرة الأرطاوية معها أمير، الغطغط معها أمير، الهجرة الأخرى أيضا كل هجرة فيها أمير، فيها أمير وفيها حاكم إداري، وكلاهما مرتبط مباشرة بابن سعود. إذن تلاحظون كيف أن ابن سعود أراد أن ينشئ مملكته بهذا التدبير، بهذه هناك هجر رباهم فيها تربية عسكرية عقائدية متشددة يجعل ولاءهم له باعتبار أنه إمام التوحيد وأنه الذي يجب أن ينشر العقيدة الصحيحة، فكانوا يرتبطون به عسكريا وروحيا مباشرة. طبعا كانوا في قتالهم تحدوهم الرغبة في الشهادة في سبيل الله، لأنه عبئوا تعبئة عسكرية عقائدية أنه الجهاد في سبيل الله ويريدون الشهادة في سبيل الله. كما كانت تتسم تكتيكاتهم العسكرية بصناعة التوحش والرعب من خلال ذبح كل الرجال والأطفال في معسكر العدو، هكذا يقول المؤرخ الأجنبي هذا الذي طبعت كتابه، طبعا طبع السعوديين كتابه، هم الذين طبعوا هذا الكتاب، وفي بعض الأحيان يقول بذبح النساء، هذا نوع من الاعتراف بالجرائم التي كانوا يرتكبونها. أيضا سبعة كانت أنواع هجومات الإخوان، طبعا عدد إيش هجوماتهم، هجوم الصبحة وهذا يكون في ساعة الفجر الأولى، الهجوم الآخر الغارة وتكون قبل الظهر، الهجوم الثالث الراعة وتعرف بالتروية وتحدث بعد الظهر وتتطلب قوة عسكرية إلى درجة ما وقوة ضاربة كما في الصبحة، ثم أيضا الهجدة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أربع أنواع الهجومات التي كانت، والتكتيكات الحربية القتالية التي كان يمارسها الإخوان التكفيريون الذين استعان بهم وكانوا يدا ضاربة في يد عبد العزيز ابن سعود. ثمانية، يقول هذا المؤرخ، التكتيك العام لمعاركهم كان عبارة عن ضربة أو خبطة مباغتة ومركزة دون أن تعطي للخصم فرصة للتفكير، وفي حالة الهجوم المباغت كانوا ينقضون على الهدف كنسيج متوحش من الرجال على الجياد والجمال والمشاة، وكانوا يحطمون كل شيء في معسكر العدو ويقتلون الجنود وكل شخص هناك دون عطف أو رحمة، دون عطف أو رحمة. لهذا كان هؤلاء الأداة الفريدة التي استخدمها ابن سعود لإخضاع شبه الجزيرة العربية لحكمه، بدليل أن جميع الأماكن الاستراتيجية والمهمة التي استولى عليها ابن سعود فيها سقطت في أيديهم، ومنها تربة والطائف ومكة والمدينة وحائل والجوف، وكان الخوف من انتقام هؤلاء الذين يسمون بالإخوان هو الذي، إخوان من أطاع الله، كان يقولوا هكذا، إخوان من أطاع الله، هو الذي جعل كل المناطق الخاضعة وخاصة حائل خالية من العصيان أو التمرد العلني، خوفا من الوحشية التي كان عليها هؤلاء الإخوان إذا ما أرادوا أن ينتقموا من هذه القبيلة أو تلك. رغم قضاء ابن سعود، طبعا ابن سعود في عام 1929 ميلادية قام بالتخلص من هذه الحركة، لماذا؟ لأنهم أكثروا المشاغبة عليه، مكنوا هذا حلال هذا حرام، لا تسوي ذيه هذا لا تفعله، وانتهى الدور المرسوم لهم طبعا، لأن كان دورهم هكذا أنه يقتلون الناس ويفرضون نفوذ ابن سعود في منطقة الجزيرة العربية، فإذا انتهى الدور خلاص يتم التخلص منهم. فانتهى الدور المرسوم لهم بالقبض على بعض قياداتهم وقتل بعضهم وقيام بعض الطائرات البريطانية بقصفهم أو بقصف بعض قياداتهم، لكن اعترافا بإسهامهم في تكوين دولة ابن سعود هؤلاء الإخوان المخضرمون ك كانوا يحصلون على معاش شهري جيد من حكومة بن الحود، بل امتدت هذه المزايا لتشمل أبنائهم الأوائل وإن بصورة أقل.
0: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
1: والآن نأتي إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. أولا الشيخ صالح من الشهداء الذين استشهدوا في تنومة، الشيخ صالح بن أحمد بن علي بن أحمد بن صالح بن علي بن سعيد بن مهدي شرف الدين الغيثي من قرية مسحل عزلة حيسان مديرية بعدان محافظة إب. هذا كان شيخا من شيوخ التصوف والعلم، وكان متوليا على بعض أربطة العلم وأوقافه التي وقفها وأنشأها جده الشيخ الصوفي جمال الدين محمد بن علي بن بشر الغيثي الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، ومما كان يتولاه التكية الزاوية الصوفية في قرية رباط حيسان. سميت هذه القرية بمسحل بعد الغزو العثماني، حيث تعرض لها أهل هذا الرباط للقتل وللسحل على يد العثمانيين. كل هذه طبعا المعلومات استفدتها من إفادة حفيد الشهيد الأستاذ فايز محمد عبد الله صالح أحمد الغيثي رواية عن والده عن جده. أيضا الشهيد صالح حمود أحمد أبو حروب 37 عام من الشاحذية محافظة المحويل. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الهادي المضواحي، ولد سنة 1303 هجرية في قرية عزان كحلان عفار مديرية كحلان عفار محافظة حجة، وكان ضمن حجاج منطقة كحلان عفار. استشهدوا في المجزرة جميعا، طبعا لم يعد منهم إلا الحاج علي المرشحي من مديرية كحلان عفار من عفار نفسها من مدينة كحلان نفسها، واثنان من قرية الكول. وقرية الكول أيضا هي قرية تحت مدينة كحلان. وكان الشهيد أيضا تاجرا في البن، وكان بحوزته عند استشهاده أكثر من 100 ريال فرنسي وجنبية غالية جدا تساوي قيمتها اليوم أكثر من 10 ملايين ريال. كان أخوه الشقيق السيد محمد بن عبد الله المضواحي قد قال له اطرح الجنبية، ليش عاد تشيل الجنبية معك، خليها هنية. فأجابه قائلا وهل هي أغلى مني؟ فقال لا، فبكيا وودع بعضهما أحدهما الآخر وذهب إلى الحج فاستشهد هذا الشهيد هناك. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: واحد، لماذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا من نيد بأنها موطن الزلازل والفتن وقرن الشيطان؟ وكيف ارتبط هذا المفهوم، مفهوم قرن الشيطان، في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة في هذا التاريخ المعاصر؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية اليوم؟ السؤال الثالث: لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية تمتد إلى دول كيانات وجماعات وجمعيات وشخصيات تظهر بالمصلحين ثم تنقلب، يعني تظهر يدعون الإصلاح كحال محمد بن عبد الوهاب ثم ينقلبون إلى قتلة متوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وهل كانت مجزرة تنومة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول عنها الإجابة في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: سمعنا الأكارم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الإطلالة السريعة لدرجة الحرارة ليومنا هذا. نتوجه إياكم الآن إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية، ومعنا على خط الهاتف الأستاذ سعيد العبسي. صباح الخير أستاذ سعيد.
3: صباح الخير، أهلا وسهلا، حياكم الله.
2: حياكم الله. ماذا عن درجات الحرارة؟
3: بمشيئة الله إذا أسعد الله صباحكم السمعين الأكارم، وإليكم نشرة موجزة بالطقس المتوقع للـ 24 ساعة القادمة. حيث يتوقع المركز الوطني للأرصاد والأنذار المكان أن تكون الأجواء على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية غائمة جزئياً، صحوة إلى غائمة جزئياً أثناء الليل والصباح الباكر، يتحول إلى نهاراً ما بين الغائم جزئياً والغائم، مع طول أمطار رعدية شديدة متفاوتة الشدة على محافظات صعدة حقة المحويد عمران صنعاء ريما ذمار وإب، وأمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز الضالع والبيضاء، مع احتمال تكون الشابورة المائية والضباب على أجزاء من المرتفعات الجبلية. بالنسبة للمناطق الصحراوية تكون الأقوى صحوة وحارة، حارة 1 درجات الحرارة العظمى ما بين 36 و 42 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. في المناطق الساحلية والخليج سقوط طقس صحو إلى غائم جزئيا على السواحل بشكل عام، وغائم جزئيا إلى غائم على ساحل تهامة، مع احتمال هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء منه، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا تصل أقصى سرعتها إلى 25 عقدة. وعليه فالمركز الوطني للأرصاد لإمداد المركز يحذر دخول المواطنين في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التوابت مرتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار من العواصف الرعدية، وينصح بعدم التواجد بالقرب من الأعمدة الكهربائية والأشجار العالية، من الانهيار الصخرية والانزلاق الطنيع على الطرقات الجبلية للتدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرق

0: 21 11، اب 29 14، الغيضة 35 26، زنجبار 35 26، الضالع 32 18، الحوطة لحق 39 26، لبعوس لحق 28 15، عبس حقة 39 28، عتق 37 26، مارب 38 27، صعدة 29 16، النحوي 28 16، عمران 28 15، جبل نبي شعيب العمال 22 الصورة 10 درجات، المخا 38 27، الحزم القوف 38 27، حقة 29 17، البقع 38 28، السد عب 27 14، البيضاء 29 14، القبين ريمة 26 14 أيضا، الحبيلين 34 23، وأخيرا في بيحان العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا مستمعينا الأكارم حتى الساعة، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، كذلك الشغل منصور للزملاء في إذاعة صنعاء الذي أسعدنا فرصة التواصل معكم، إلى اللقاء.
1: إذن هي التحية لكم الأستاذ سعيد العفسي من المركز الوطني للأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا وسهلا، حياكم
1: في أمان الله.

الثامنة صباحا في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطب صباحكم.

التحية لكم سامعين الأفاضل، وهذه نشرة الأخبار الأولى نستهلها بأبرز عناوينها. حماس تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة تصعيد إجرامي ممنهج، إعلان باستمرار العدوان. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود كيان العدو الصهيوني وموقعا مستحدث. إيران توجه تحذيرات نارية لدولة الإمارات وتؤكد أنها تحولت إلى إحدى مواطئ القدم الأمريكية والصهيونية في قلب العالم العربي والإسلامي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، استشهد مواطنان فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف للطيران كيان العدوان الصهيوني استهدف مناطق متفرقة شرق وغرب مدينة غزة، وأصيب 3 من المواطنين الفلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين مساء أمس في مسافر يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات كيان العدو الصهيوني مواطنين وناشطة أجنبية، فيما أكدت حركة حماس أن القصف الصهيوني الهمجي المتواصل لجيش كيان العدو الصهيوني في كافة أنحاء قطاع غزة آخرها ما كان من القصف المروع والذي استهدف مركزا للشرطة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء أحد الأطفال المارة وإصابة عدد من ضباط الشرطة. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت تجمعا لجنود جيش كيان العدو الصهيوني في بلدة رشف وفي موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية. وذكرت المقاومة في بيانين منفصلين تفاصيل هذه العمليات، أكدت أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعب لبنان، وأيضا في الرد على خرق كيان العدو الصهيوني لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقائه شهداء وجرحى من المدنيين. توغلت دورية تابعة لقوات كيان العدو الصهيوني مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ترافقها سيارة إسعاف، وذلك في بلدة الرفيت في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا في ثاني توغل من نوعه خلال ساعات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدورية جابت أطراف البلدة قبل أن تستقر لفترة وجيزة في المنطقة وسط حالة من الترقب والاستنفار في محيط التوغل دون ورود أي معلومات عن اشتباكات أو عمليات اعتقال. وجه مقر خاتم الأنبياء تحذيرات نارية لدويلة الإمارات، أكد أنها تحولت إلى إحدى مواطئ القدم الأمريكية الصهيونية في قلب العالم العربي والإسلامي. وقال متحدث مقر خاتم الأنبياء العقيد إبراهيم ذو الفقاري في تصريحات له: سنرد برد ساحق إذا أقدمت على أي إجراء ضد الجزر الإيرانية أو على موانئ وسواحل إيران، ونفى تنفيذ أي عمليات صاروخية أو بمسيرات ضد دويلة الإمارات خلال الأيام الماضية. أفادت نشرة عسكرية أمريكية بارتداد إغلاق مضيق هرمز على شح الموارد الطاقوية والتي تحتاجها القوات الأمريكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا. وأوضحت ميلتري تايمز إن تأثر جهود القوات الأمريكية للبحث عن جثامين جنود أمريكيين مفقودة خلال الحروب السرية والتي شنتها واشنطن على تلك المنطقة مرده إلى انخفاض معدلات الطاقة المتوفرة في لاوس نظرا للتداعيات الكبيرة الناجمة عن نقص الوقود. صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تعمل بشكل استباقي للدفاع عن منطقة كالينغراد وهي مستعدة لأي سيناريو. قال بلوتوف في حديث لوكالة نوفيستي: نحن نراقب عن كثب جميع هذه التطورات والاستعدادات، نأخذها في الحسبان عند وضع الخطط الدفاعية.
أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ أمس هجوما على قارب يشتبه في تورطه بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي عبر منصة إكس إن المعلومات الاستخباراتية أكدت أن القارب كان يبحر على طول طرق معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين. حماس تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة تصعيد إجرامي ممنهج وإعلان باستمرار العدوان. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود جيش كيان العدو الصهيوني وموقعا مستحدث. إيران توجه تحذيرات نارية لدولة الإمارات وتؤكد أنها تحولت إلى إحدى مواطئ القدم الأمريكية الصهيونية في قلب العالم العربي والإسلامي. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا نشرة الأخبار الأولى لحظات ونوافيكم بعناوين وأخبار الصحف الصادرة هذا اليوم.

0: وننتقل أيها الكرام إلى يوميات لا لهذا اليوم الأربعاء 19 منذ القعدة 1447 هجرية، ما يوافق 6 مايو 2026، وهذه أبرز العناوين فيها.
1: دبابات وآليات عسكرية ويصيب مروحية للاحتلال الصهيوني.
0: أرخشي إلى بكين ويحذر واشنطن وأبو ظبي من مستنقع لا مخرج منه.
1: ولا تكشف تفاقم فضيحة بذور البطاطس الملوثة في دمار كارثة صامتة.
0: وأيضا في العناوين، الوعد الصادق لباف تعمل على تمتين واقع ميداني جديد في مضيق هرمز.
1: الحرس الثوري يحذر تحويل السفن لمسارات غير منسقة سيواجه برد حاسم.

0: وفي الشأن الرياضي، مبادرة وحملة رياضية لتنظيف استاد إب.
1: ومصرع فريق رياضي أمريكي في تحطم طائرة.
0: وإلى عناوين قلب المحور: مروحية لجيش كيان العدو الصهيوني تصاب بصاروخ أرض الجو من قبل حزب الله، وينفذ 15 عملية عسكرية ضد الاحتلال، ويدمر 7 دبابات وآلية عسكرية.
1: وفي غزة 3 شهداء و11 جريحا فلسطينيا خلال 24 ساعة.

0: إصابة مواطن بانهيار منزل في صنعاء القديمة.
1: وقربان الناصر ديوان شعري جديد يوثق سيرة الشهيد الغماري.
0: إذن بهذا أيها الكرام تنتهي هذه المحطة الإخبارية قدمناها لكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام.

تحرك الواعي والنهوض بالمسؤولية الاعتماد على الله له أفق، له نتيجة. هذه النتيجة وعد الله بها، وهو الذي لا يخلف وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد بها عباده المؤمنين، ومن قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، تأكيد عظيم للوعد الإلهي. ومن قال في الصراع مع العدو الإسرائيلي والوعيد بزواله وإن عدتم عدنا. شعبنا اليمني يمن الإيمان والحكمة، مستمر ومواصل في إطار جهاده ونهضته الإيمانية القرآنية المباركة، وتحركه في كل الأنشطة ومختلف المجالات بفاعلية عالية تجسد هويته الإيمانية.

أسعد الله صباحكم سامعين الأحباء ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وتحية اليمن. معنا لهذا اليوم في الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران. وفي الإشراف والمتابعة والتنسيق طاهر الحرازي. في الإدارة العامة الأخبار يحيى الأديب وطه سلامة. ومعنا هشام العيزري في النظم والمعلومات. من الصيانة الفنية صالح الشيعاني. نجم الوريث في المكتبة والتنسيق. ومعنا أيضا محمد قوبة وعبد الله الحوصلي. التنفيذ المباشر جمال محمد سريع. أما الإخراج فهو للزميلة المخرجة أسمهان يحيى. أهلا ومرحبا بكم.

اللهم اصرف عن بيوتنا الهموم والأحزان، واجعل فيها السكينة والستر والأمان. اللهم اجعل بيوتنا عامرة بذكرك هانئة، وبشكرك سعيدة، وبفضلك يا الله مطمئنة، وبكرمك راضية، بعطائك راضية أيضا. واجعل بيوتنا فيها الخير والبركة، واجبر خواطرنا، واجبر خاطر كل محتاج برحمتك يا أرحم الراحمين.

صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح التفاؤل والأمل لكم يا أغلى سامعين. صباحات نبدأها في هذا اليوم وكل يوم بكلمة طيبة، بابتسامة جميلة للأهل، للأصدقاء، للمعارف، لكل من نقابلهم. صباح الخير وصباح الابتسامات.

الصباح وقت من أجمل الأوقات، فهو يعلن بداية هذا اليوم الجميل، بداية السعد والحلم أيضا الذي يسعى إليه الجميع في تحقيقه، فرصة أيضا لأن نكتب ونبني ونعيش سطورا جميلة تثمر في الحياة الأجمل والأنفع والأفيد.

0: أيها الكرام، طبعا يصاب الإنسان منا بالعديد من الأمراض. قد يصاب إنسان مثلا بأمراض التنفس، بأمراض القلب وغيره، بأمراض السرطان وهكذا. نحن نسمع كثيرا عن انتشار أمراض السرطانات، لكن ما الذي نعرفه عن هذه الأمراض؟ طبعا أمراض السرطان لا تعني الحكم النهائي، الكثير من الحالات يمكن أن يتم السيطرة عليه والشفاء إذا تم اكتشافه بشكل مبكر.
1: ما هو السرطان؟ السرطان هو نمو غير طبيعي وغير منضبط لخلايا الجسم، حيث تبدأ هذه الخلايا بالتكاثر بشكل سريع وتهاجم الأنسجة السليمة.
0: طبعا الكثير يتساءل حول الأسباب المؤدية لأمراض السرطانات. لا يوجد سبب واحد فقط، هناك العديد من العوامل تزيد من خطر الإصابة، مثل التدخين، التغذية غير الصحية والذي يعتمد على الوجبات السريعة والدهون، أيضا قلة النشاط وعدم الحركة، التعرض للمواد الكيميائية أو الإشعاعات، إلى جانب طبعا بعض الفيروسات وعوامل وراثية.
1: هناك أيضا أعراض قد تكون إنذار مبكر: فقدان وزن غير مبرر، تعب مستمر، ظهور كتل أو تورمات، نزيف غير طبيعي، وسعال وبحة مستمرة، وتغيير في الشامات أو الجلد.
0: طبعا الجميع يقول: يا ترى ما هي الوقاية؟ ما هو السبيل لعدم الإصابة؟ هناك خطوات بسيطة تصنع الفرق الكبير. أولا الإقلاع عن التدخين، تناول الغذاء الصحي المحتوي على الخضار والفواكه، ممارسة الرياضة، الحفاظ على الوزن المناسب، إلى جانب الفحص الدوري.
1: وأهم نقطة هو الكشف المبكر. كلما تم اكتشاف السرطان مبكرا زادت نسبة الشفاء بشكل كبير جدا. لذلك لا تهمل أيها المستمع الكريم، أيتها المستمع الكريمة، أي عرض غير طبيعي يطرأ على صحتك وجسمك.

0: أيها الأحبة، الأسواق ممتلئة بمختلف الأنواع والأصناف من الفواكه، الفواكه التي تأتي بها هذه الأرض الطيبة المعطاءة. سنتحدث عن المانجا وأيضا تأثير هذه المانجا في الحياة بشكل عام من جوانب الطاعة والإلمام بالشأن الأسري. المانجا طبعا كما يعرف هي ملكة الفواكه، والجميع يحب هذه الفاكهة، لا يمكن أن يفرط فيها، لكن الأب الأم ممكن أن يفرطوا في هذه الفاكهة الجميلة المحببة للجميع لصالح أولادهم.
1: يقول أحد الإخوة: في طفولتي عندما كان يدخل موسم فاكهة المانجا كان أبي يحضر لنا منها كمية للبيت، وكنا نجلس حوله لنشاركه طعمها العذب. كنا نحب هذه الفاكهة كثيرا، فكان يعطينا اللب منها ويقوم هو بأكل قشورها.
0: ويضيف: كنت أراقب هذا التصرف الغريب منه دون أن أعلم السبب. في يوم ما سألته: لماذا تأكل قشور المانجا يا أبي؟
1: نظر إلي بابتسامة وقال: أكلها أنا حتى لا تأكلها أنت.
0: ويقول أيضا: لم أفهم معنى كلامه في وقتها، بررت الأمر أنها قد تكون بالنسبة له عادة قديمة اكتسبها من أيامه التي عاشها في طفولته بين أحضان الفقر القاسي، خصوصا أن طعم قشور المانجا ليس سيئا، لكنه بصراحة لا يقارن بما هو تحت تلك القشور.
1: المهم، مع الأيام نسيت أمر قشور المانجا، كما نسيت الكثير من الذكريات بين صفحات كتاب الزمن، إلى مدة قريبة عندما أهداني صديق لي فاكهة المانجا، جلبها لي كهدية من بلدة بعيدة. كنت أمني نفسي بالاستمتاع بطعمها الذي ينافس شهد النحل طوال الطريق وأنا متجه إلى بيتي. وبمجرد أن وصلت البيت بدأت في تقطيع تلك المانجا وهي تتفجر بين يدي بما تحتويه من لب ذهبي وعصير ملكي. الحقيقة أني أحب تلك الفاكهة كثيرا.
0: ويضيف قائلا: قبل أن أضع أول قطعة منها في فمي اقتربت ابنتي الصغيرة مني وقالت: أبي أريد قطعة. ابتسمت من طلبها، أعطيتها الجزء الذي كان بيدي، وعلى الفور اقترب ابني يطلب مثل ما حصلت عليه أخته. لحقتهما أختهما الثالثة تطلب حصتها تماما كما حصل مع أخويها.
1: كانت فرحتي بالنظر لهم وهم يمرغون وجوههم بقطع المانجا، والسعادة والفرح تشع من أعينهم كشمس الصباح الدافئة بعد ليلة شتاء قارس.
0: في لحظة وجدت نفسي أمام صحن خال إلا من بعض قشور هذه الفاكهة اللذيذة المانجا، التي لا زال طعمها عالقا بين أجزاء صغيرة في فتات الفاكهة الأصلية.
1: بدأت بالتهام قشور المانجا دون تفكير، إلى أن توقفت فجأة لأتذكر كلمات أبي رحمه الله:
0: الآن فقط بعد كل تلك الأيام والسنوات اتضحت لي معنى هذه الكلمات التي كان يقولها أبي.
1: نعم.
0: ماذا كان يقصد بعبارته؟ وطبعا غصت اللقمة في فمي، هطلت الدموع من عيني. الآن فقط علمت أن سعادة أبي الحقيقية لم تكن في أكل قشور هذه الفاكهة الجميلة اللذيذة المانجا، إنما كانت سعادته الحقيقية في رؤيتنا نحن نأكل أفضل جزء من هذه الفاكهة أمامه. كانت فرحته الغامرة وهو يشاهدنا ونحن نحصل على أفضل وأنقى وأجود ما كان يقدمه إلينا في لحظتها.
1: وتساءلت حينها والدموع في عيني: يا هل ترى كم من المانجا قدمها لنا أبي واكتفى هو بمجرد قشورها؟ وأنا هنا لا أقصد تلك الفاكهة بذاتها، ولكن أقصد كل ما ترمز له في هذه الحياة فالمانجا قد تكون ملبسا أو بيتا أو فراشا أو نوما مريحا أو تعليما، وقد تكون أيضا لمسة حنان على الكتف أو قبلة على الوجه أو مسح دمعة من على الخد.
0: طبعا منجا الأهل لا حدود لها، لا يمكن لأحد أن يقيم سعر هذه المنجا. طبعا كناية عن المعاملة الحسنة، عن اللطف، عن كل ما يحصل عنه الإنسان من قبل أسرته، من قبل الوالد والوالدة.

0: أرى أبناء يهجرون أهلهم في ديار لرعاية الأيتام أو من فيها أيضا كبار السن، يتركونهم لرحمة الغرباء. أرى أيضا أبناء قد يقاطعون أهلهم لسنين طويلة. أرى أبناء يتمنون زوال الأهل عنهم من هذه الدنيا عاجلا، ليس آجل من أجل أن يعملون على ورثهم المال.
1: نعم، وأرى كل ذلك وفي نفسي لو كان الأمر بيدي لدفعت عمري كله ثمنا حتى يعود بي الزمن لأجلس مع أبي يوما واحدا، أسبقه حينما يحضر فاكهة المانجا ليلتهم قشورها بدلا عنه، ليتبقى له فقط أفضل ما فيها.
0: حتى إذا سألني لماذا أحب أكل قشور المانجا سأقول له أكلها أنا حتى لا تأكلها أنت. طبعا نقول من هذه الحكاية نستخلص أنه يجب أن يكون هناك مراعاة للأهل قبل أن نفقدهم. نقول أيضا لكل أب لكل أم وللأبناء، ونحن نتحدث عن هذه الفاكهة، الأسواق ممتلئة، سيأكل الأب وسيأكل الجد وأيضا سيأكل الأبناء. دوما نتمنى لكم السعادة والسرور بين الأهل، أيضا الود والمحبة.

0: سلام يرضي البن والفل والعنب يا البلدة الطيبة والرب الغفور
1: بعد التحية سلام سلام لك يا يمن
0: سلام يرضي الحب والفل

0: سلام يا تاريخ بالنور انكتب، عز وكرامة ومجد في كل سطور.
1: سلام في سجل المجد اتحرر لجمهورية الشعب اليمني.
0: سلام يا رجال المروة في النوم، يا مجاهدين مرابطين على الثغور.

0: سلام يا موطن الأنصار، يا إرث الجدود الغابرين، يا قلعة التاريخ ليجهله الأجزام الصغار، يا منبع الإيمان والحكمة كما قال الأمين. سلام يرضي الحب والفن والأدب والحكمة والإيمان على مر العصور.
1: التاسعة صباحا في استديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. لكم التحية سامعين الأفضل، وهذا موجز بأهم الأنباء. استشهد مواطنان فلسطينيان، أحدهم الطفل، وأصيب آخرون بالجروح إثر قصف لطيران كيان العدو الصهيوني استهدف مناطق متفرقة شرق وغرب مدينة غزة. أعلنت المقاومة اللبنانية أن استهدفت تجمعاً لجنود جيش كيان العدو الصهيوني في بلدة رشاف وفي موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بصلية صاروخية. توغلت دورية تابعة لقوات كيان العدو الصهيوني مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ترافقها سيارة إسعاف، وذلك في بلدة أرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا في ثاني توغل من نوعه خلال ساعات. وجه مقر خاتم الأنبياء تحذيرات نارية لدولة الإمارات، مؤكدا أنها تحولت إلى موطع قدم أمريكية صهيونية في قلب العالم العربي والإسلامي. أفادت نشرة عسكرية أمريكية بارتداد إغلاق مضيق هرمز على شح الموارد الطاقوية التي تحتاجها القوات الأمريكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام، قدمنا موجزا لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: الزكاة هي السبيل لتطهير القلوب من الأحقاد والحسد والضغائن، لأنها تنشر في المجتمع مظاهر التراحم والتعاون والتعاطف، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قمامة الجيران الطيبين.
7: مالها؟
6: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
7: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجوره وأهمية عدم أذية الجار.
6: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
7: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
6: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
7: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوما من الجمايل.
6: كلامي صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
7: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
6: كلام في محله مع تحيات
7: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.
9: سمعنا الأكارم مجزرة تنومة، مجزرة عظيمة ومؤلمة جدا، وكانت حادثة عابرة في صفحات التاريخ، بل لم تكن حادثة عابرة في صفحات التاريخ، بل جرح غائر في ذاكرة اليمنيين، وشاهد عيال على مرحلة دامية من الغدر والقسوة التي تحملها حجاج اليمن الذاهبين إلى الله ضيوفا كراما، لكن يد الغدر تلقتهم بكل قسوة وأنانية وغدر.

0: مشاعر من الغضب والاستنكار والسخط، ومطالبات شعبية للسلطات في صنعاء آنذاك بتحرك عسكري لأخذ الثأر. فالضحايا ينتمون إلى معظم القبائل في أرجاء اليمن.
1: وضع التنومة ومقتل الحجاج كان لها رد فعل كبير جدا في المجتمع اليمني في حين، وكان الناس في حالة من الغضب الشديد الذي عبروا عليها كثير، عبر عنها كثير من الناس في حين. وكان من ضمن هذا الاستنكار والتعبير عن هذا القصيدة التي اشتهرت في حينها، وهي قصيدة الوالد العلامة يحيى ابن علي الداري، والذي حاول أن يستنهض فيها الناس جميعا من اليمنيين وغير اليمنيين، وأن يستنهض الإمام يحيى للمواجهة والأخذ بالثار لهؤلاء الحجاج الذي كانوا ظلما وعدوانا من ابن سعود في تلك الفترة.
2: كان يستفز الإمام يحيى بكثرة الحديث عنها، يعني لماذا لا تتحرك يا إمام والناس بهذا الشكل؟
3: بدأت النخب في اليمن بعد إمامهم، القيادات الاجتماعية، العلماء، السياسيين، كلهم كانوا يوضع على الإمام يحيى من أجل الثأر.
2: الإمام يحيى بين خيارين، إما أن يكون يتخذ خيار الحل العسكري والمواجهة العسكرية، وإما أن يتخذ الخيار السياسي. للأسف الشديد الإمام يحيى اتخذ خيار الحل السياسي والمفاوضات السياسية، ولذلك كان بتحكيم عبد العزيز.
4: وكان رد الفعل الإمام يحيى أثبت ذلك، ما كان شده له في إطار الواجهة، ولو واجه الإمام في هذه الفترة وجحش الجيش كان ممكن يدخل عبد العزيز، الدولة مفككة.
5: لم يكن هناك قدرة على الرد، لم يكن هناك، كانت اليمن في وضع ضعيف بعد جلاء الأتراك من اليمن، والدولة في دورة تكوين.
0: أمام موجة الغضب المحلي والعربي من هذه الجريمة البشعة، سارع الملك عبد العزيز آل سعود إلى الاعتذار وتبرئة نفسه من تبعاتها وتداعياتها، محملاً فرقة من جيشه مسؤوليتها.
2: جاءت رسالة اعتذار من حاكم أبها إلى الشريف، إلى الإمام يحيى، تعتذر بأن هؤلاء قوم لم نأمرهم، فعلوا هذه الفعلة من تلقاء أنفسهم، وأنهم غير، نحن لا لسنا راضين، وأنهم لابد أن ينالوا العقوبة. وكذلك بعدها مباشرة جاءت رسالة من سلطان نجد عبد العزيز بخطاب رقيق، ويحاول تليين الموقف وامتصاص الغضب اليمني.
3: عندما أرادت السعودية أن تتنصل عن هذا الجريمة، قالت أنا مجموعة من القبائل خارجة عن إرادتنا. هذا كلام غير صحيح، يعني السعودية كانت قد سيطرت على أبها، وهذا الجيش موجود، وهذا الجيش بالذات الذي يقرأ تاريخ آل سعود يعلم أنه كون من القبائل جيش في مناطق سماها الهجر، تابعا له، يعني تأتمر بأمره، يعني لا يمكن أن تخرج عن ضاعته.
5: لو كانوا قطاع طرق لصنعت شيئا، ما هو الذي صنع؟ لم نعلم أنها صنعت إزاهم أي شيء، فكيف نتقبل هذا الكلام؟
3: فبالتالي الذي يقول أن هذا ليس جيش منظم ولا تابع لعبد العزيز، هذا بيناقض التاريخ، بيناقض الوثائق، بيناقض طبيعة الواقعة.
4: لو كان واثق أنه القضية عرضية، ولا القضية تصرف انفرادي، ولا قضية تصرف من قبائل بغرض بهدف نهب أو سلب وكذا، كان ممكن يصرف حكم، يجيب أشخاص معين ويقول هذا لهم السبب، ولكن داري من القضية وتشعب سياسي، لها بعد سياسي ولها بعد مذهبي ولها بعد أيضا حتى ديني وحتى اجتماعي. هذه الأبعاد كلها جعلت يسوف.
6: اتضح أن هؤلاء الذين قاموا كانوا يسموا الإخوان في ذلك الوقت، كانوا مرتبطين ارتباط وثيق بعبد العزيز، فلا يمكن أن يتخذوا أي إجراء بهذه الخطورة إلا وقد كان عندهم ضوء أخضر، وليس فقط ضوء أخضر بل أمر. أنا أعتقد اعتقاد كبير أنها يعني أنه توجه رسمي وليس مجرد قطع طريق.
0: وحول الأسباب والدوافع وراء تلك المذبحة يرى العديد من المؤرخين أنها تعود لأسباب سياسية يقف خلفها النظام السعودي وحليفته بريطانيا.
2: السبب الرئيسي هو سبب سياسي. عبد العزيز آل سعود كان يريد أن يحكم الجزيرة العربية. بريطانيا كانت تريد أن تمكن هذا الرجل الذي يعتبر يدها في هذه البلدان أن تمكنه من كل الجزيرة العربية.
4: كانت الحادثة مسائل عدة قوى إقليمية ودولية. بالنسبة للدول الإقليمية كانت مسائل الإمام يحيى، فأنا عندي قوة هائلة وممكن أستخدمها، و يعني إن رديت في وكان فترة الضعف ممكن أنا أدخل.
6: كانت الجريمة السياسية تتمثل في أنهم كانوا يريدون أن يرهبوا الجانب اليمني لغزو جديد لليمن.
2: يراد من عبد العزيز أن يوصل رسالته المرعبة والمخيفة لليمنيين، وأن عليهم الاستسلام بالرعب كما حدث في الطائف وفي مكة وفي جدة وفي غيرها من المدن التي استولى عليها، وفي المدينة أيضا حصلت بريطانيا على ما تريده من حرف مسار الإمام يحيى من الجنوب إلى الشمال ليكون هناك عدو في الشمال.
0: الإفراط في القتل الذي انتهجه جيش الملك عبد العزيز آل سعود في حق الحجاج بتلومة يعزوه آخرون إلى أسباب عقائدية ودينية تشربت من الفكر الوهابي الذي صنعه النظام السعودي.
3: الآن الأهداف السياسية بتتغلب بجانب عقائدي ديني، وبالتالي بتكون بشعة يعني متوحشة يعني غير أخلاقية، ما بتخضعش للقوانين الدولية ولا قوانين حقوق الإنسان، لأنه الجانب الديني هو المتغلب يعني هو الأداة وهو الوسيلة للوصول إلى الأهداف السياسية.
2: ويسجل في هذا أيضا الرئيس الأسبق عبد الرحمن الإرياني في كتابه في مقدمة كتاب أبيه شرح هداية الحسن الحصين، يتحدث أنهم عندما تكلم عن قصيدة أبيه، أبوه أعطى قصيدة رثائية في هؤلاء الشهداء كبيرة جدا وناقش فيها ابن سعود، أوعز بأن سبب المجزرة كان أيضا له بعد ديني عقائدي، أن هؤلاء الوهابيين كانوا يعتبرون جميع المسلمين الآخرين كفارا، وأنهم كانوا يقولون وهم يمرون بين صفوف القتلى وهم مقتلين فيجهزون عليهم فيقولون اجتلوا المشرك بلغة أهل نجد.
3: جيش آل سعود يعني لا يمكن على الإطلاق من هذه المجموعات أن تتحرك، يعني جيش عقائديا ملتزم ويمثل سلطنة كان اسمها سلطنة نجد،
2: جيش الإخوان الغطغط وغيرهم الذي كان ينقض على فريسته كالنسيج المتوحش فلا يبقي على صغير ولا كبير ولا على النساء ولا على الأطفال ولا على الرجال، يقتلون الجميع، هكذا يتحدث المؤرخون حتى السعوديون.
5: الذي يقرأ في تاريخ آل سعود وخصوصا في تاريخ الملك عبد العزيز يقرأ أنه كان يقتل، أنه حينما اجتاح الحجاز وحائل وحتى وصل إلى عسي كان يقتل السكان بعذر الشرك، كانت دعوته هكذا، كان إذا اجتاح بلدة يشعر كل من معه من الأخوان سماهم يشعر أنه أن هؤلاء مشركون ويقتلونهم ويسبون نساءهم ويفعلون الأفعال.
0: كل الأساليب الوحشية استخدمها القتلة لتنفيذ هذه الجريمة المروعة، ولم يكتفوا بسلب الأرواح البشرية بل قاموا بنهب محتويات القافلة من أموال ومتاع ومقتنيات.

0: تقطعوا لهم السعوديين الخبات يسموهم على ما قالوا بجماعة الغطوط أو مدري من آل سعود، تقطعوا لهم في تنومة من أجل يسلبوهم الأموال اللي معاهم وأخذوا ممتلكاتهم.
1: أخذوا أموالاً، أخذوا حقهم المصاريف الذي كانهم سرجتيهم 300 ريال فرنسي خيشة على ما هي فرنسي.
2: كثير منهم لديه أموال، قدرت هذه الأموال في مجموعها كما ذكر المخطوط، مخطوط من ورقتين حصلت عليه من مكتبة الجامع الكبير، قدرت بحوالي 400 ألف ريال ماري تريزا، يعني إحصائية كاملة بما كان معهم من أموال ومنهوبات، وكان لكثير منهم طبعا الأحمال التي هي البغال والحمير كانت يعني كانت تحملهم، بالإضافة إلى هذه الزبيب والأشياء التي تحمل والحبوب وحاجياتهم سواء كانت للبيع أو لاحتياجاتهم الشخصية.
3: الرواية السعودية برأت نفسها من الجريمة وألقت باللائمة على قطاع الطرق تارة وعلى الحجاج العزل تارة أخرى، متنصلة عن حمايتهم في منطقة تقع تحت سيطرتها.
2: هذه الرواية فيها ما يعني يعوزها كثير من الأشياء وفيها تناقضات، أنه كيف لشخص أن يأخذ أو لحاكم أن يأخذ التزاما خطيا من أناس سيصيبهم بلاء من أصحابه من جنوده، يعني هذا يشير أيضا ويعطي علامة استفهام كبيرة جدا أن القضية قد أصبحت مرتبا لها بأن يكون هناك استهداف
4: مش مقطع ضرر. يعني إذا قد أخذ ما لديك حيفلتك سيتركك، لا، هؤلاء جاءوا مجموعة يعني أصحاب عقيدة وهابية، يعني أصحاب العقيدة الوهابية التي يعني نشأت مثلا في السعودية، يعني جيش أيديولوجي، جيش عقائدي يرى في كل شخص غير كادر يعني يتقرب إلى الله يعني بقتله بإباحة دمه بسلب أمواله.
5: جيش منظم، جيش كبير، جيش يعني بكامل يعني عدته وعتاده بالبنادق والسيوف، ما يمشون عصابة.
3: كان من أهم تداعيات تلك المذبحة توقف الحجيج اليمنيين عن أداء فريضة الحج لسنوات عدة أفضت إلى حرب عام 1934 للميلاد، وما تلاها من أحداث واتفاقيات يرى مؤرخون أنها وضعت اليمن تحت الوصاية السعودية.
6: كانت تأسست دولة أنظر قادمة، لأنه كنت كانت أعمل معك من درج صراع ومن درج تفاهم.
2: كان ابن سعود يماطل بين الفترة والأخرى ولم يعني، وكان يلاين في كلامه ويعطي كلمات معسولة في بداية الأمر إلى أن تقوى موقفه العسكري وموقفه المالي وموقفه الاقتصادي والسياسي أيضا، واستطاع الاستيلاء على مناطق الحجاز ومناطق نجد وغيرهما وبعض عسير. عندئذ أبدى صفحته ورفض كل شيء وأبدى لغة متشنجة ومتعصبة، الأمر الذي أنتج فيما بعد حدوث يعني حرب عام 1934 ميلادية الذي تعرفها، والتي كان أحد أسبابها أيضا مجزرة تنومة.
4: دخلت اليمن في محنة كبيرة واستلب قرارها السياسي، تم خلخلت بنية المجتمع الثقافي والاجتماعي، يعني حاولوا اختراق هذا المجتمع اليمني، حاولوا ضمس الهوية اليمنية، فاستلبت اليمن بقرارها السياسي والثقافي والاجتماعي. يعني القيادة الاجتماعية تستلم مرتبات من السعودية، والقيادة السياسية خاضعة للمساعدات، يعني والمجتمع سلبت هويته وأصبحنا مدارس السلفية معاهد الوهابية يعني مسيطرة على اليمن. هذا لا شك أدى إلى غياب هذه المجزرة عن الذهنية اليمنية وعن الحضور سواء لدى المثقفين لدى مثلا الجامعات، يعني كان المفروض أنها تكون جزء من التاريخ.

0: مع مرور الأيام والسنين نجح النظام السعودي في تغييب الجريمة ودفنها في دهاليز السياسة ليقتل هؤلاء الحجيج مرتين، الأولى بذبحهم عن سابق إصرار وترصد، والثانية بدفن قضيتهم التي كاد أن يطويها النسيان.
1: فاجأت الطائف، فمجرد ما وقعنا هذا التوقيع غابت قضية مجزرة كنومي عن الذهنية الرسمية وعن بلد المواطنين. طبعا جاءت أحداث أخرى، جاءت 16 سبتمبر، جاءت كذا، هذا الأحداث أبعدت بشكل كبير المنزل من أذهان الناس، بالرغم أنه تعتبر من أبشع الجرائم يمكن تسلها في القرن الماضي، في القرن العشرين. هذا المنزل بشكل عام غائب عن الذهنية اليمنية، يعني مش لدى المواطن البسيط والعادي، وإما تجد المثقفين وأساتذة الجامعات يعني، وأحيانا الصحفيين أو الباحثين، الكثير منهم لا يعرف شيء عن هذه المنزلة. طبعا هناك أسف كثير لعدم وجودها يعني في الذاكرة اليمنية. أهم الأسباب بدأت من وقت مبكر عندما كان رد الفعل عليها سياسي، أدى إلى أنها لا يتم توثيقها.
0: ما تزال مجزرة تنومة حاضرة في وجدان اليمنيين وتراثهم الشعبي وموروثهم الثقافي، كمظلومية شخصت في أشعارهم ورسمتها قصائدهم، من بينها قصيدة يالله العون يا وثيق الحبال التي وثقت المجزرة ولخصت تفاصيلها مطالبة القبائل اليمنية بالثار. مع اقتراب اكتمال الذكرى المئوية لمجزرة تنومة، يؤكد اليمنيون حقهم الشرعي والقانوني في القصاص ممن تسبب بها، فهي قصة فاجعة لا تنسى، بل تفرض نفسها في كل موسم حج كقضية لا تسقط بالتقادم جيلا بعد جيل.
1: هذه القضية تاريخية مست حياة كل يمني، جزء من تاريخنا، وأي أمة لكي تحافظ على هويتها يجب أن تلقن أطفالها تاريخها.
2: نشتي للحب بعد تاريخنا لينما فينما هو، لا بد من الحق، لو أوصينا الآخر الآخر أو أوصينا الطفل الذي لم قد خلق.
3: إحنا لا بد إحنا نشتي نستنقي بدلش هذا، لأن هؤلاء هم ساروا يعطوا فريضة، الفريضة هذا يعني هي وجبت على كل مسلم.
4: الغطغوط هذا فريق من هو الجيش حق عبد العزيز في مرمى ثارة، والله إن قد غرسناها حتى في عيالنا، مكننا الله من هذا الثار كان بها، ونسأل الله إنه يقر عيوننا بالإنصاف، لأنها مجزرة 3050 حاج فيها، ووراء كل حاج والله إنها مآسي، ما قيمه وما قيمه، أوديات وما ديات، بعيد عليه آل سعود، لنا عدنا منتظر له الفلوس، شراكنا على جدي يا آل سعود، شراكنا على حق جدي، ما عيسى ما عسترش تدفع فيه بملكك بكله، ولا أقبل فيه ملكك بكله، لو ارتكينا على حده، ذا دم يا ابن سعود ذا دم، والدم ما قضاه إلا دم.

وقام بالعيبة الأسود والخيانة على الحجاج ذي هم أمنينا. ويا غبني على شايبة وشابة

0: سمعنا الأكارم، ما أن نستمع لمثل هذه التواشيح الخاصة بالحج، بهذه الشعيرة المقدسة العظيمة، ما أن نتذكر هذا أو هذه الأيام المباركة، ونتذكر مجزرة تنومة، ذلك الألم الكبير الذي عشناه بعد أن اكتشفناه في ظل المسيرة القرآنية. عرفنا أن لدينا أكثر من 3000 حاج قضوا نحبهم شهداء إلى الله بطريقة متوحشة وإجرامية قام بها هؤلاء المجرمون من نظام آل سلول. من مذبحة ومجزرة تنومة إلى إغلاق مطار صنعاء الدولي، آلام وأوجاع يعانيها حجاج اليمن. للحديث عن هذه الأوجاع والآلام والعراقيل والصعوبات التي يواجهها حجاج اليمن، معنا على خط الهاتف الأستاذ مقبل الكدهي، وكيل قطاع الحج في الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد وشؤون الحج والعمرة. مرحبا بكم ضيفنا الكريم.
1: مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام،
0: حياكم الله. شيخ مقبل، من مجزرة تنومة وحتى اليوم، ما الذي عانه حجاج اليمن من عراقيل يعني أهونها ألا يذهبون يعني عبر الطائرات بطريقة ميسرة وسهلة، وأكبرها كان في تلك المجزرة التي خلدها التاريخ بحروف من دم؟
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. بدي أصحح معلومة وأقول ليست مجزرة تنومة وحدها، بل قولوا مجازر السعودية للحجاج اليمنيين.
0: نعم،
1: هي مجازر السعودية، لأن مجزرة تنومة الكبرى هي واحدة من المجازر، سبقتها مجزرتان وهي مجزرة الهدى عام 1921. مجزرة الهدى هذه التي أرجعوا الحجاج من هناك على أعقابهم، والذين رفضوا الرجوع ذبحوهم في عقبة الهدى في جبل الهدى، ذبحوا 50 حاجا لأنهم رفضوا العودة وقالوا لهم لا تدخلوا المسجد الحرام فإنه محرم على المشركين، وقالوا أن حجاج اليمن مشركون. هذه المجزرة الأولى. المجزرة الثانية في سنة 1922، وهي مجزرة الطائف، مجزرة ساحة ابن العباس. وصل الحجاج اليمنيون في آخر الليل وكانوا يمشون على أرجلهم وعلى رواحلهم، وصلوا قبل بعد منتصف الليل وهم مرهقين، فناموا في مسجد ابن العباس، فنسبوا إليهم أنهم جاءوا يعبدون ويصلون لابن العباس وهم مشركون، ذبحوهم في منامهم في المسجد عن ذكرى أبيهم عام 1922. والمجزرة الكبرى هي مجزرة تنومة عام 1923. هذه هي المجازر التي تعرض لها حجاج اليمن من النظام السعودي ومن الفكر الوهابي الخبيث الذي يقتل المؤمنين ويترك الكافرين. وهذه هي التصحيح للمعلومة، وشكرا جزيلا.
0: إذن شكرا لكم شيخ مقبل على هذا التصحيح للمعلومات التاريخية والمجازر التي تعرض لها حجاج اليمن. اليوم إغلاق مطار صنعاء الدولي له الكثير من التداعيات والتبعات خاصة على الحجاج، ونحن في هذه الأيام العظيمة والمقدسة، حدثونا عن تبعات إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام حجاج بيت الله الحرام.
1: إغلاق مطار صنعاء الدولي ما جاء إلا بإيحاء من تل أبيب.
0: نعم،
1: جاء بإيحاء من تل أبيب، من تل أبيب. فالسعودية وإسرائيل شريكان في تدمير هذا المطار وفي إغلاق هذا المطار، سنة تغلقه السعودية وسنة تضربه إسرائيل، وهم يتعاقبون علينا ليلا ونهارا صيفا وشتاء. فالنظام السعودي والنظام اليهودي وجهان لعملة واحدة.
0: نعم،
1: وهم يكرهون أهل الإيمان والحكمة، لأنهم يعرفون، اليهود يعرفون أنه ما فتح خيبر إلا سواعد اليمانية، وما فتحت مكة إلا بسواعد اليمانيين، وما عرفت الجزيرة العربية الإسلام إلا بسيوف اليمنيين، فهم يعرفون ذلك. وإسرائيل واليهود والصهاينة الفاسقين المارقين يعرفون أيضا ذلك، فهم يتعاقبون على معاقبتنا ليلا ونهارا صيفا وشتاء، فهما وجهان لعملة واحدة، فهم لا يريدون لليمنيين أن يعودوا إلى هذه الأماكن المقدسة، لأنهم يعرفون تمام المعرفة أنه لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وصلاح هذه الأمة ما كان ولا فتوح هذه الأمة ولا إيمان لهذه الأمة ولا توحيد لهذه الأمة إلا بسيوف اليمانية التي فتحت الأقطار والأنصار والشرق والغرب. اليمانيون اليمن وأبناء اليمن هم أهل الإيمان والحكمة، وهم أهل الصبر والجلد، وهم أهل لأن يكونوا هم خداما للحرمين وليس غيرهم، فهم من فتحوا الحرم المكي، وهم من فتحوا مكة وفتحت الأقطار والأمطار على أيديهم الكريمة، وهم يعرفون تمام المعرفة أيضا على أنه ما صلح من لن تصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وصلاح هذه الأمة كان باليمنيين، أهل الإيمان والحكمة، أهل التقى والنقى، أهل الجلد والصبر، أهل الجهاد والمقاومة.
0: نعم سيد الكريم، حدثنا عن أهم المخاطر التي يواجهها حجاج بيت الله الحرام في السفر برا، وخاصة كبار السن والمرضى منهم.
1: بسم الله، نحن نحمد الله سبحانه وتعالى بأن حجاجنا والحمد لله في هذا العام بإذن الله اخترنا لهم أفضل الشركات وأفضل الباصات وأفضل الرحلات وأفضل الأوقات وأفضل المعاملات وأفضل الحركات والسكنات، اخترنا لهم، وإن شاء الله لن يحصل عليهم أي شيء ولن تحصل عليهم مخاطر، لأننا قد بذلنا جهودا كبيرة. الموظفون في الهيئة العامة للأوقاف قطاع الحج والعمرة يبذلون جهودا جبارة ليلا ونهارا، يواصلون ليلهم بنهارهم بإيجاد أولا إيجاد المقر، مقر التفويج في مقر المؤسسة في أحواش وفي هناجر المؤسسة في الستين الجنوبي، واخترنا لهم أفضل الشركات، وحذرنا الوكالات، واخترنا أيضا لهم التوجيهات، لأنه لكل باص خطاب ولكل باص أيضا كنا نعلن من خلال الباص ومن خلال مكرفون الباص أننا نحذر الوكالات ونحذر الشركات ألا يتعرض أي حاج من حجاج بيت الله الحرام إلى مضايقات وإلى أتعاب وإلى إرهاقات، فإننا سنتخذ الإجراءات اللازمة. وقلنا لهم أيضا أن الحجاج اليمن يعتبروا سفراء اليمن والإيمان، يمن الإيمان ويمن الحكمة، هم سفراء إلى بقية المسلمين من شتى أنحاء العالم الذين يلتقون بهم في تلك البقعة الطاهرة المطهرة، والتي هي بأيدي الصهاينة الغاصبين والسعوديين المارقين. فنقول لكم على أن لا تقلقوا بالنسبة على الحجاج، الحجاج في مأمن، وقد وفرنا لهم كل وسائل الراحة بحمد الله وشكر الله والحمد لله رب العالمين.
0: أيضا أستاذ مقبل، كيف تؤثر أو يؤثر إغلاق مطار صنعاء الدولي على تكاليف الحج بالنسبة لحجاجنا؟
1: يؤثر، المطار هو محطة مسهلة، أسهل محطة، هي أسهل محطة
0: وأقل تكاليف،
1: لأن اليمنيين حرموا من هذه المحطة ومن سهولة هذه المحطة ومن راحة هذه المحطة، كما قلت لكم بسبب التنسيق بين النظام اليهودي والنظام السعودي على إغلاق هذا المطار ومنع الحجاج من أن يأتوهم من خلال هذا المطار. ونحن إذا نناشد العالم الإسلامي ونناشد عالم الدعاء وعالم الدعوة وعالم والدول العربية والدول الإسلامية، نناشدهم بأن يتدخلوا لدى هذا النظام السعودي ألا يحرم اليمن، لأن كل بقعة وكل نقطة في العالم، كل إذا زرت أختي الكريمة، إذا زرت أي دولة من الدول الإسلامية أو من الدول العربية لا تجدين إلا ترحيبا بهم ويقولون نحن أصولنا من اليمن.
0: نعم.
1: ونحن نناشد الفروع أن يحافظوا على الأصول، وكل عربي وكل مسلم أصله من اليمن نناشده أن يكون له موقف بالحجز على والضغط على هذا النظام ألا يمنع حجاج اليمن من استخدام المطار، وأن يفتحوا المطار صنعاء الدولي حتى يمارس الحاج اليمني ويستلذ براحته كما يستلذ الحجاج المسلمون في بقية أنحاء العالم.
0: نعم، نعلم سيد الكريم أن النظام السعودي في أغلب أعوام الحج يبتكر الكثير من أدوات التعذيب والألم للحجاج، وكذلك المجازر، يعني هناك مجازر حديثة وشهدناها بأم أعيننا. إلى متى يظل هذا النظام بهذا الجبروت وهذه القسوة؟ هل من رادع يردعه أمام ما يفعل بالحجاج كل عام؟ ولدينا أعذار وهي لمثل هذه الجرائم والمجازر التي تحدث هناك في بيت الله الحرام.
1: من أعان ظالما أبتلاه الله به. السعودية بتعمل أعمال مساعدة ومشاركة للجانب الإسرائيلي، هي بتعمل لهم وستبلى بهم، وهي والحرمين والمقدسات الإسلامية في الجزيرة العربية، لا أقول السعودية، أنا أقول لا أقول في أقول في الجزيرة العربية، لأن إخواننا أبناء الجزيرة العربية هم أيضا يعانون مما نعاني منه نحن أيضا، هم يعانون حتى من هذا النظام ومن هذه الأسرة التي عبدت واستعبدت شعب الجزيرة العربية وجعلته تابعا لها وسلبته حتى هويته، سلبته هويته العربية وسلبته وضمته إلى أسرتها، إلى اسم أسرتها، وسمته بأنه المواطن السعودي، بدل ما تقول المواطن العربي، مواطن الجزيرة العربية، مواطن الحجاز، مواطن نجد، مواطن المدينة، مواطن مكة، مواطن، قالت المواطن السعودي وعبدتهم وجعلت الشعب الجزيرة كأنهم عبيد يتبعون لهذه الأسرة. فمن ضعانا ظالما ابتلي به، وكل الناس كلهم قد عانوا. لا تظني أختي الكريمة أننا نعاني من النظام السعودي نحن وحدنا.
0: نعم.
1: نحن العالم العربي والعالم الإسلامي، ما فيش دولة إسلامية ولا دولة عربية إلا قد لدغت من هذا النظام، وحصلت لها لدغات من هذا النظام وتتممات من هذا النظام، وحصلت فجور في هذا النظام. خربت لبنان من السبعينات إلى الآن، لبنان والنظام السعودي له اليد في تخريبها. خربت العراق وللنظام السعودي يد في تخريبها. خربت سوريا وللنظام السعودي يد في تخريبها. دمرت ليبيا وللنظام السعودي يد في تدميرها. دمرت اليمن وللنظام السعودي يد فيها. دمرت السودان وللنظام السعودي يد فيها. دمرت تونس وللنظام السعودي دور فيها. دمر العالم العربي، العالم الإسلامي والسعودية يد فيها.
0: نعم.
1: مؤتمر العقير الذي عقد في الجزيرة العربية، البرسي جوكس دعا إليه، البرسي جوكس مدير مكتب بريطانيا في الهند بإيحاء من بريطانيا، وعقدوا مؤتمر سمي مؤتمر العقير عام 1923. هذا المؤتمر اقتطع أرضا من الكويت وأرضا من الأردن وأرضا من العراق وأرضا من اليمن، وضموها إلى النظام السعودي وإلى النظام القائم عليه عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود.
0: نعم. إذن سيد الكريم، إذا كان الحج نداء إلهي مفتوح، فكيف يمكن لقرار بشري أن يغلق الطريق إليه؟ ما الذي يتوجب علينا كعالم إسلامي مسؤول أمام هذه الاختراقات وأمام هذه الأعمال التي يفعلها آل سلول بالحجاج في كل موسم؟
1: في كل موسم، ولا ننسى أيضا في المواسم الأول في الثمانينيات كانت هناك مذابح وكانت هناك مخانق، كان هناك مذبحة للحجاج أكثر من 400 حاج عندما أغلق نفق المعيصم في سنة 1985، أغلق النفق المعيصم من أجل يمر موكب فهد بن عبد العزيز عندما كان على كما يزعم أنه خادم للحرمين الشريفين. مر بموكبه ولكن أغلق النفق حتى اختنق ومات في هذا النفق 400 حاج من مختلف الجنسيات. الثاني في عام 1987 عندما وقعت المذبحة للحجاج الإيرانيين، مذبحة الحجاج الإيرانيين راح ضحيتها 600 حاج إيراني في عام 1987، وكل سنة يفعلون مذبحة ويضيفونها إلى مذابحهم السابقة، وكل سنة تحصل مذبحة من مذابح الحجاج ومن أعان ظالما ابتلي به كما قلت لكم سابقا وأوشك عندي الوقت المحدد لي أوشك على الانتهاء يا سيدي.
0: نعم نعم، إذن شاكر لكم ضيفنا الكريم الشيخ مقبل الكدهي وكيل قطاع الحج في الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد وشؤون الحج والعمرة، شكرا جزيلا لك.
1: وعليكم الشكر والتقدير.
0: في أمان الله.

إنها مجزرة تنومة. هذه المجزرة واحدة من الصفحات المؤلمة في تاريخ الحجاج اليمنيين، حيث تحول طريق العبادة إلى ساحة مأساة، وسفكت دماء الأبرياء الذين خرجوا قاصدين بيت الله الحرام بقلوب مليئة بالإيمان والسلام.

وقعت هذه الحادثة في منطقة تنومة أثناء مرور قافلة من الحجاج القادمين من بلادنا، فتعرضوا لهجوم غادر أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم. لم يكن معهم سلاح ولا نية قتال، بل كانوا ضيوف الله يحملون دعاءهم وأملهم، فإذا بهم يواجهون مصيرا قاسيا هز الوجدان الشعبي وترك أثرا عميقا في ذاكرتنا اليمنية.

شال خطي طلوع الفجر وعدم في البحينا حينا لا يا ملقني وهدف وخبر بهذا العيب ذي قد حل فينا فينا لا يا ملقني ما لك تهجس وخلق الله قد أوراق دينا على الحجاج ذي ثرى وشهده وفي ساق الغرب حن الحنينه

وقام بالعجبة لو اسود الخيان على الحجاج ذي هم امنينا. ويا غبني على شايبة وشابة وهم وصلي يا جم جدلينا. ولا شايبة كفن او قبر مفتوح ولا ملك في السماء متفكرين.

وعده وفي ساق الغرب حن الحنين ودمدم والحرم والركن الأدعم من الفعل بقى مكروب حزينه.

0: هذه المجزرة التي مر عليها 106 سنوات، مجزرة تنومة، ليست مجرد حدث عابر في كتب التاريخ، بل جرح إنساني يذكر بقيمة الأمن في طرق الحج وبحرمة الدماء التي لا يجوز أن تمس، خاصة لمن خرجوا لأداء شعيرة مقدسة. وقد بقيت هذه الحادثة رمزا للألم والصبر يستحضرها الناس كلما ذكر تاريخ الحج ومعاناة الحجاج في تلك الفترات.
1: نتيم إلى بيت الله الحرام، ومثل جنود الهالك عبد العزيز آل سعود بجثثهم،
2: وكانوا قد نزلوا في يوم الأحد 17 من ذي القعدة 1341 هجرية 1 يوليو 1923 ميلادية في منطقة تنومة مجموعة كبرى، وهناك منطقة سدوان الأسفل ومنطقة سدوان الأعلى، فيها مجموعتان صغريان، المجموعة الكبرى هنا. ووقت الظهر نزلوا يصنعون الغداء ويصلون ويتجهزون، وأولئك كانوا قد كمنوا لهم في الجبال فأصلوهم بالنار أولا، ثم نزلوا إليهم وذبحوا من ذبحوا وأجهزوا على الجرحى وقتلوهم. والذي والروايات تقول بأن 900 حاج تم فصل أعناقهم عن رؤوسهم، وهذا ثبت لنا من وثائق رسمية وجدناها مثل الحكم الصادر على المحكمة الابتدائية في صنعاء، ومنهور أيضا بختم المحكمة الاستئنافية التي تقول فيها شهادة للشهود الذين نجوا أن فلانا من الشهود من الشهداء محمد محمود الشامي تم أولا رميه بالرصاص في جهة اليسرى، ثم فصل رأسه عن جسده، وهذا ما أكدته جريدة القبلة المكية حيث ذكرت أن 900 حاج تم فصل رؤوسهم عن أجسادهم بالسيوف والسكاكين.
1: يستعاد الحزن في كل ذكرى للمجزرة، ومعها يعود سؤال: لماذا لم تجري محاسبة المجرم آنذاك وغيبت الجريمة لاحقا عن الذاكرة الشعبية؟
3: بعد ما حدثت تنومة اليمن كلها، يعني لو يعلم الناس قامت حركة الشعبية اجتماعية كبيرة في اليمن، فضرب الإمام حين بد من يعني من الأثار يعني ومواجهة أهل الشعوب، لكن كان الوضع السياسي ما بيسمح لش. أدى هذا بعدها، متى دخلنا بعدها مباشرة، قامت السعودية عملت اتفاقية مع الأدارس في عسير، قامت السعودية بعدها بالحرب حق 34، يعني ما تركتش لليمن فرصة، فأدى هذا إلى أن تؤجل وترحل.
2: تناقش وطرح حتى الصحف المصرية والشامية في ذلك الحين، بل حتى الوثائق البريطانية ذكرت الموضوع، لكن عندما استطاعت السعودية أن تمسك بتلابيب القرار اليمني منذ ما بعد ثورة 26 سبتمبر، عندما استطاعت اختراق الصف الجمهوري وتجريد القادة اليمنيين من الرئيس إلى أصغر شيخ تحت في اللجنة السعودية الخاصة، هنا أسدلت ليلا من الستار الكثيف على هذه المجزرة، ولم تعد تسمح بأحد يتحدث عنها.
1: مجزرة تنومة كانت أولى جرائم التيار التكفيري الذي رعته بريطانيا وأقامت بجماجمه دولة آل سعود.
4: آل سعود هم نفذوا جميع يعني مطالب ورغبات الاستكبار العالمي، حتى مجزرة تنومة هي كانت بيعاز من بريطانيا.
3: واليمن في هذه الفترة عندها طموح نحو الاستقلال، يعني وعدم الخضوع للغرب ومواجهته، فعبد العزيز أوحى إلى يعني من كان ينوب في أبها نقتل هؤلاء وهؤلاء هم كفار، هؤلاء شيعة، فكان القتل أساسا من المنفذين من منطلق تكفيري بحت.
2: أرادوا منها اختبار قبول للنظام السعودي الذي هيئ نفسه لأن يكون عميلهم في المنطقة، لابد لهم من اختبار، هذا الاختبار لابد أن يمر من باب الدماء، فإذا استطاع أن يجتاز الاختبار وقتل الحجاج بهذا البشاعة وبهذه الحيثية يمكنهم أن يقبلوا به عميلا لهم وحاكما، وأن يمكنوه من الحرمين الشريفين ومن الجزيرة العربية.

0: ابن سعود.
1: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء وموجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد مواطنان فلسطينيان أحدهما طفل وأصيب آخرون بجروح إثر قصف لطيران العدو الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شرق وغرب مدينة غزة، وأصيب 3 مواطنين فلسطينيين خلال هجوم للمستوطنين الصهاينة مساء أمس في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوة العدو مواطنين 2 وناشطة أجنبية. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت مساء أمس آليات عسكرية وتجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الجمل بين بلدتي ميس الجبل وحولها بقذائف المدفعية، وعند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة في الجنوب اللبناني المحتل بمحلقة انقضاضية محققة إصابات مؤكدة. توغل الدورية التابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ترافقها سيارات إسعاف مساء أمس في بلدة الرفيد بريف القنطرة القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا في ثاني توغل من نوعه خلال ساعات. وجه مقر خاتم الأنبياء تحذيرات نارية للإمارات مؤكدا أنها تحولت إلى إحدى مواطئ القدم الأمريكية والصهيونية في قلب العالم الإسلامي والعربي. وقال متحدث مقر خاتم الأنبياء العقيد إبراهيم ذو الفقاري في تصريحات له مساء أمس: سنرد برد ساحق إذا أقدمت الإمارات على أي إجراءات ضد الجزر الإيرانية أو موانئ وسواحل إيران. ونفى مقر خاتم الأنبياء تنفيذ أي عمليات صاروخية أو بمسيرات ضد الإمارات خلال الأيام الماضية، مشددا على أن تقرير دفاعها مرفوض ولا أساس له من الصحة. النبأ الأخير. أفادت نشرة عسكرية أمريكية بارتداد إغلاق مضيق هرمز على جحر الموارد الطاقوية التي تحتاجها القوات الأمريكية المنتشرة في جنوب شرق آسيا، والنظر للتداعيات الكبيرة الناجمة عن نقص الوقود. سامعين الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
2: وقفة إعلانية.
3: من مقاصد الزكاة أن تحافظ على مستوى الكفاية لأفراد المجتمع من مخاطر الفوارق الاجتماعية، وتقوي أواصر الأخوة والمحبة بينهم، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
4: توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط
7: الجودة. أخي السائق، إن شراء وتركيب طفاية حريق صغيرة في سيارتك سيمكنك من إطفاء أي حريق قد ينشب فيها عند حدوث تماس كهربائي أو اشتعال الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: الوطنية.
1: سجلت أولادك في الدورات الصيفية؟
2: وإلى الآن بين دعيلك ليل ونهار.
1: هذا الدورات نعم فعلا،
2: الصلاة في أوقاتها
1: الحمد لله،
2: ومنافسة على حفظ القرآن
1: نعمة،
2: لغة عربية فصحى ولسان فصيح.
1: وكيف اندفاعهم؟
2: قوة، ما بدي شرق الشمس إلا وهم باب المدرسة
1: ما شاء الله.
2: وفلتوا الطنان وتركوا الجلسة فوق التلفونات
1: عز،
2: وفلتوا المسلسلات الفارغة
1: بركة،
2: والذي قد كانوا رفقاء سوء في الماضي أصبحوا الآن رفقاء صلاح خيرين،
1: الله يصلحهم جميعا.
2: يا رجال قد بين السفيد أنا من معارفهم
1: ما شاء الله،
2: تجويد القرآن الكريم
1: يا سلام،
2: ومشاركة في أعمال الخير،
1: روح الدين الحنيف،
2: أمانة ثقافة قرآنية حقيقية،
1: يا ربي لك الحمد،
2: المبادرات والسلوك القوي.
1: يعني أنت مرتاح الآن؟
2: في أحسن حال لك الحمد يا رب.
1: والولعة؟
2: ما عد بيش ولا عد شيء منه.
1: والوقت؟
2: الوقت من ذهب، بيستفيدوا من كل لحظة.
1: يعني طابت نفسك؟
2: إلى أبعد حد، اللهم لك الحمد ولك الشكر، بأمانة أشهد لله إنها نعمة ما بعدها نعمة
1: نعمة.
3: المدارس الصيفية علم وجهاد. يا شعب

0: أيها الكرام، نستمر وإياكم عبر أثير تحية اليمن من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. العدو الأمريكي الصهيوني أمام عالم مختلف وعليه الإقرار بذلك. هزموا في غزة، في اليمن، إلى لبنان وإيران. اليوم لا قطب أوحد بل أقطاب متعددة، وعليه أن يعترف بذلك. الأمريكي في مأزق لا يماثله فيه أحد، فهو يلعب اليوم على الهوية السحيقة التي أوقع نفسه فيها. يبحث ترامب عن منقذ باسم وسيط حفاظا على ماء وجهه المراق. آخر المستجدات في منطقتنا والعالم أيها الكرام، نناقشها بمعية ضيفنا الأستاذ عزيز القاسم الباحث في العلاقات الدولية. مرحبا بكم معنا أستاذ عزيز.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله.
0: نبدأ حديثنا من اللقاء بين وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الإيراني. هناك تصريح لوزير الخارجية الصيني: وقف إطلاق النار بشكل كامل أمر لا غنى عنه، ومستعدون لمواصلة جهودنا لتخفيف حدة التوتر. يا ترى ما الذي يقرأ من هذا التصريح الصيني، خاصة أن الصين شريك استراتيجي وصديق وفي لإيران كما صرح الوزير الإيراني بذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك الأستاذة ناني، وأهلا بكل مستمعين إذاعة صنعاء. وفي الحقيقة هذا التصريح ونابع من الاستراتيجية الصينية ومن الرؤية الصينية للحرب وللعدوان الأمريكي. فالصين ترى بأن هناك عدوان أمريكي يستهدف في الحقيقة إيران ومحور المقاومة، لكن هو يستهدفها في جانب من الاستهداف، بمعنى أن الصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني والنفط الخليجي، وهي شريك أساسي تحتاج إلى الطاقة بشكل أساسي، لأنها الآن أصبحت أكبر بلد منتج في العالم وأكبر بلد مصدر ويمتلك علاقات مع كل العالم، لكن يحتاج دائما إلى النفط بخلاف الولايات المتحدة المنتجة، والتي سيطرت أخيرا واحتلت فنزويلا التي تمتلك ثاني احتياطي نفطي في العالم. لذلك الصين ترى بأنها هي مستهدفة كما إيران مستهدفة. صحيح أن الصين ليست مستهدفة عسكريا، لكن سيأتي عليها الدور إذا لم يكن لها موقف من الآن، وإذا لم إذا سمحت بأن ينفذ الأمريكي والصهيوني الأجندة الخاصة باستهداف محور المقاومة واستهداف إيران والسيطرة على إيران. لكن هي ترى وتحسب من الآن بأنه ما بعد إيران سيكون قضية تايوان، وستكون الصين هي المستهدف، لأنه بحسب الاستراتيجية الأمريكية لعدة سنوات استراتيجية الأمن القومي تكون الصين هي المهدد الأول للولايات المتحدة. أضف إلى ذلك بأن هناك علاقة استراتيجية بين الصين وبين إيران، لذلك الصين ترى بأن هذه المراوحة الأمريكية غير مجدية، لأنه الأمريكيين ربما هناك استراتيجية لأن ينسحب الأمريكي ويترك المنطقة كما هي، وربما هناك إيقاف وتجميد للحرب كما هي، وربما يعني هناك عدة سيناريوهات. الصين تقول بأنه كما دخلت الولايات المتحدة العدوان وكما دخلت الحرب، يجب عليها أن يكون لديها نفس الشجاعة في الانسحاب وفي مراجعة الموقف، ويكون هناك حوار تقوده باكستان وبمساعدة صينية لكي يصل الطرفين إلى تسوية سياسية تضمن لكل طرف ما حقق على الأرض. لأن الإشكالية الآن الأمريكي لا يريد أن يعترف بمستجدات الواقع، لا يريد أن يعترف بأنه خسر بشكل كبير، وأن إيران استطاعت أن تحدث معادلات فارقة في الميدان وفي الساحة، وهذا هو العنصر الأساسي الذي هو عنصر الخلاف في وصول الطرفين إلى اتفاقية. بمعنى الأمريكي يريد ما قبل الحرب، الإيراني يقول لا، هناك مستجد وهناك تغيرات كبيرة، يجب أن تراعى هذه التغيرات وهذا الوضع الجديد. أنا الآن سيدة مضيق هرمز، الأمريكي يقول لا، أنا مضيق هرمز يجب أن يبقى كما كان، بمعنى أن يأتي الأمريكي في أي وقت ويدخل متى ما أشاء بالقوات والعتاد التي يريد. الإيراني يقول لا، الآن متغير جديد. طبعا يجب في هذا الصف، ومن مصلحة الصين أن تكون في الصف الإيراني، ومن مصلحة روسيا أن يكونوا في الصف الإيراني.
0: إذن نفهم من حديثكم أستاذ عزيز أن إغلاق مضيق هرمز من قبل الأمريكي يراد به نصر كاذب وسريع، الهدف منه الصين وروسيا قبل إيران.
1: في جانب منه هو يستهدف الصين، لماذا؟ لأن الصين الآن أكبر دولة مستوردة في العالم للطاقة، وأكبر مورد للطاقة في العالم للصين هو الخليج وإيران. بمعنى هذا المضيق هو شريان أساسي لحياة الاقتصاد الصيني، لذلك طالما استمرت الأزمة فالصين تعاني والاقتصاد الصيني يعاني، لأنه الأمريكي كما صرح دونالد ترامب بأنه لم نعد بحاجة إلى النفط الخليجي. الآن الولايات المتحدة منتج عالمي، وأيضا استولت على النفط الكنزوي اللي سيكون فيه التعويض عن ما تحتاجه الولايات المتحدة. لكن يعني المتأثر الحقيقي هو الصين في استمرار الأزمة وفي بقاء الأزمة كجرح مفتوح. هذا سيؤثر على الاقتصاد شرق آسيا بشكل عام، لكن الصين بشكل خاص لأنها الحليف الأول والمشتري الأول للنفط الخليجي، للنفط السعودي تحديدا وللنفط الإيراني. لذلك ليس من مصلحة الصين بقاء الأمور على ما هي عليه، من مصلحة الصين أن تحقق إيران المكاسب وأن يكون هناك تراجع للولايات المتحدة. لماذا؟ لأن هذا سيدفع الولايات المتحدة إلى مراجعة حساباتها فيما يخص تايوان. تايوان أحد الجراح أو أحد نقاط الضغط الأمريكي على الصين، وإذا خرجت الولايات المتحدة منتصرة أو حققت مكاسب كبيرة من العدوان على إيران ستدخل في ما يخص الصراع الصيني الياباني بشكل كبير، وستنقرض بشكل كبير. لذلك من مصلحة الصين أن يكون هناك تسوية تضمن حق الطرف المنتصر الذي هو إيران ومحور المقاومة.
0: إذن أستاذ عزيز، هل تتوقعون فعلا أن تتخذ الصين خطوات متقدمة؟
1: في الحقيقة يعني هامش المناورة لدى الصيني ليس بالشكل الذي يسمح لهم بذلك. لماذا؟ لأنه أكبر تبادل تجاري في العالم للصين هو مع الولايات المتحدة، وكذلك مع حلفاء الولايات المتحدة الذين هم دول الخليج الذين هم جزء من العدوان على إيران. لكن الصين تمتلك علاقات كبيرة مع إيران، وتمتلك اتفاقية استراتيجية، وتمتلك شبه اتفاقية دفاع مشترك، ولدى الصين العديد من الأوراق التي يمكنها أن تأثر. لكن أن يكون حاسما بمعنى أن تنخرط الصين بشكل كبير فهذا مستبعد، لأن الصين تمتلك علاقات مع كل الأطراف. ولو مثلا تهدد الولايات المتحدة بأنه سنقاطع الصين قطاعا أو يعني نقطع العلاقات التجارية، ستكون الصين مضطرة إلى مراجعة مواقفها بشكل كبير. لماذا؟ لأنه علاقتها يعني بالتريليونات الدولارات، بينما مع إيران العلاقة في حدود المليارات الدولارات. لكن رغم ذلك يعني ليس هذا الكلام مطلق بأنه الصين ستعاني، لكن حتى الاقتصاد الأمريكي بمعنى لا ليس باستطاعة الإدارة الأمريكية أن تقطع علاقاتها مع الصين، لكن سيكون هذا مؤثرا وسيكون هذا ذو تأثير. لكن من خلال قراءة المواقف الصينية هناك تقدم في الموقف الصيني، بمعنى التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية قبل يومين وقال بأنه لن نعترف بالعقوبات التي فرضها ترامب على النفط الإيراني، هذا موقف متقدم جدا. أضف إلى ذلك بأنه حق الفيتو الذي اتخذه الصيني والروسي في بداية العدوان على إيران كان هذا موقف وخطوة تحسب للصين. فالصين الآن تعمل على موازنة العلاقة بين الطرفين، لن تسمح بأن يتم التفرد بإيران ومحور المقاومة مع إيران، وفي نفس الوقت لن تغامر بمصالحها الاقتصادية الكبيرة، بمعنى هناك مصالح استراتيجية للصين مع إيران، وفي نفس الوقت هناك مصالح اقتصادية للصين مع الولايات المتحدة ومع دول الخليج التي هي جزء أساسي من العدوان على إيران.
0: إذن لن تراوح مكانها.
1: نعم، سيكون محكوم بهذه التوازنات.
0: أستاذ عزيز، تداعيات العدوان الأمريكي على إيران في الداخل الأمريكي وفي العالم الطقوي كبير جدا. هناك معاناة في أسعار مرتفعة، تداعي شعبية ترامب في الداخل الأمريكي وأيضا في العالم. فما الذي سيترتب عليه بالنسبة للحزب الجمهوري ولرئيس ترامب؟
1: الحقيقة قبل أن نتحدث عن الحزب الجمهوري وعن الرئيس ترامب، هناك خسارة استراتيجية للولايات المتحدة ومكانة الولايات المتحدة في العالم. معنى هناك تراجع لمكانة القوة الأمريكية، وهناك تراجع للنفوذ الاستراتيجي الإيراني الأمريكي في العالم، وهناك انحصار لدور القوة ومكانة الولايات المتحدة في العالم. ثم في التفاصيل الأخرى، صحيح هناك أزمة اقتصادية، بمعنى هناك غلاء للنفط في الولايات المتحدة، وهذا سينعكس على المواطن العادي، لأن الاقتصاد لدى الأمريكيين ولدى الشعوب الأوروبية ولدى أي دولة رأسمالية، الاقتصاد يمثل بمعنى أنه غلاء، يعني ارتفاع أي سعر، يعني ارتفاع ولو بمعدل بسيط، ارتفاع النفط ينعكس على كل حياة المواطنين هناك، لأنهم موظفين محدودي الدخل، إمكاناتهم قليلة، وأي غلاء في النفط فينعكس على كل مشتريات المواطن. هذا أولا. ثانيا، أن المجرم ترامب ذهب إلى الحرب بدون أي تفويض، لا تفويض رسمي من الكونغرس الأمريكي ولا تفويض شعبي، بمعنى هذه بحسب استطلاعات الرأي هذه أقل حرب تخوضها الولايات المتحدة تحظى بتأييد شعبي أو تأييد رسمي. هناك انقسام على مستوى الحزب الجمهوري، وهناك انقسام على مستوى الشعب، وعلى مستوى حتى على مستوى حركة ماجا، ما تسمى أمريكا أولا، الذي كان شعار دونالد ترامب في انتخاباته. هناك انقسام كبير، ويقولون جزء من أساسي منهم وخاصة من الإعلاميين يقولون بأن ترامب أخذ مغامرة لم يراعي فيها المصالح الأمريكية، وأنه كان أداة طيعة في يد نتنياهو، أو على أقل تقدير أنه كان ضحية لمعلومات مغلوطة ومعلومات مضللة قدمها له الموساد والمجرم بنيامين نتنياهو، وبهذا أصبحت إسرائيل أولا وليست أمريكا أولا.
0: إذن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تخدم الكيان الصهيوني، بينما كان يفترض العكس.
1: في الحقيقة دائما، يعني بحسب لقاء قبل يومين، كان هناك لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبق الذي هو بارك أوباما، وتحدث بأنه قدم بنيامين نتنياهو نفس المعلومات التي قدمها دونالد ترامب لكي يغزو إيران، لكنه لم يقبل. وكان هناك قبل أكثر من شهر تصريح لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، قال بأن نتنياهو دائما يحث الأمريكيين منذ 1997 وإلى الآن يحث الأمريكيين ويقدم ملفات لكل رئيس أمريكي بأن يغزو إيران، وكل الرؤساء الأمريكيين يرفضون باستثناء الرئيس ترامب. طبعا ربما ترامب هو أكبر رئيس عليه ضغوط، سواء من ملفات أبستن أو من الجزيرة الملعونة من الموساد الصهيوني. كثيرة هي الضغوط على الرؤساء الأمريكيين، لكن هذا الرئيس يعني كأنه خاضع، وأن كأن عليه الكثير من الملفات. فقط لذلك هو يغامر بمصلحة الولايات المتحدة لخدمة كان العدو الصهيوني، لأنه لم يكن هناك تهديد إيراني على الولايات المتحدة، ولم يكن هناك نووي، والإيرانيون يحرمون بفتوى شرعية يعني حيازة السلاح النووي، وكانت الولايات المتحدة في مأمن. ربما كان هناك تهديد على كيان العدو الصهيوني، لكن هذا لا يعني الولايات المتحدة بشكل أساسي. ومع ذلك غامر الرئيس المجرم ترامب ودخل الحرب خدمة لكيان العدو الصهيوني.
0: طبعا ترامب اليوم يحاول أن يحفظ ما تبقى أو من ماء وجهه المهدور المسفوك من قبل المقاومة وأيضا إيران. مشروع الحرية أو مسمى السفن البريئة ينفذها هناك في مضيق هرمز، ما الذي سيحدث بعد ذلك في ظل ما تقوم به إيران؟
1: في الحقيقة مشروع الحرية هو يشبه تماما ما حصل عندنا في اليمن بحارس الازدهار، بمعنى الاسم الكبير، الاسم العريض، الاسم الأنيق، بينما مجريات الميدان مخالفة تماما، فلا حارس ولا ازدهار عندنا في البحر الأحمر خلال يوم أعلن الأمريكي حالة الازدهار. وهنا في مضيق هرمز لا مشروع ولا حرية، فقط محاولة أمريكية لتوريط العالم وتوريط سفن العالم وإدخال العالم، لأنه لم يستجب أحد على مدى أسابيع ماضية، ودونالد ترامب يدعو العالم بأن يكون هناك تحالف يعملون على فتح مضيق هرمز. للاتحاد الأوروبي استجاب، ولا حلف النيتو استجاب، ولا حتى على مستوى الحلفاء أو الأدوات العرب لم يكن لديهم القدرة بأن ينخرطوا بشكل مباشر مع ترامب، فأتى بهذا المشروع تحت مسمى الإنسانية في محاولة لتغيير الواقع على الأرض. لكن كان الإيرانيون واضحون، وكانت التصريحات الإيرانية واضحة بأنه لن نسمح لأي أحد، إذا كانت سفينة رسمية مدنية فيجب عليها التنسيق مع إيران، إذا كانت سفينة عسكرية فهذا ممنوع. وهذا جارم، لم يستطع المجرم دونالد ترامب تغيير مجريات الأرض. وما حدث من استهداف للإمارات ربما كان في هذا الإطار، محاولة أمريكية لاستغلال جغرافيا الإمارات، طبعا بسماح إماراتي وبتنسيق إماراتي، ليس هكذا اعتباطا، لكن هناك دور إماراتي واضح.
0: نعم. بأن يتم هذا ما تم التصريح به من قبل إيران مؤخرا.
1: نعم، بأن سمحت الإمارات المتحدة للولايات المتحدة باستخدام يعني
0: أراضيها
1: باعتبارها،
0: بل شاركت.
1: نعم،
0: بل شاركت أيضا.
1: وهناك متأكد المشاركة الإماراتية والمشاركة الخليجية واضحة، وما يعني ربما لم يصرح بها في الإعلام، لكن من أين انطلقت الصواريخ الأمريكية، ومن يرعى القواعد الأمريكية، ومن أين تطير الطائرات الأمريكية؟ هذه مشاركة واضحة، لأنه هم لا يسكنون في السماء، وهم ليسوا على الطاقة، دائما ما يحتاجون إلى النفط، ودائما ما يحتاجون إلى المواد اللوجستية، وكل هذه تأتي من دول الخليج، بل تم نقلهم من القواعد العسكرية إلى داخل الفنادق وإلى داخل الشقق السكنية لتحصين الجنود الأمريكيين. كل دول الخليج متورطة، لكن الإمارات هي الوجه الصهيوني العربي، الإمارات هي رأس الحربة بالمشروع. الإمارات دائما ما كانت تقدم الخدمات الكبيرة والجليلة في استهداف إيران تحديدا، بمعنى الخلايا التي اكتشفت في إيران دائما تم تجنيدها في دبي، العناصر التخريبية، السلاح دائما كان يأتي ويشترى من الإمارات ويورد من الإمارات إلى الحدود الإيرانية. فالدور الإماراتي واضح، فقط ما حدث في الأيام الأخيرة هو جزء من السلسلة الممتدة لسنوات، وجزء من المشروع الإماراتي الصهيوني الذي انخرطت فيه الإمارات بشكل كبير بعد ما يسمى الاتفاقيات الإبراهيمية.
0: نعم، إذن أفهم من حديثكم أستاذ عزيز، مشروع الحرية، السفن البريئة التي تنفذ هناك في مضيق هرمز ولم يستطع، هي لمدارة ما يحدث من مظاهرات 70% في الداخل الأمريكي يرفضون الحرب هذه العدوانية على إيران. هذه التصريحات المتناقضة الكاذبة لترامب خاصة في المجال الاقتصادي، في زيادة التضخم، في الأسعار المرتفعة، جعلت ما يحصده ترامب اليوم صفر في الداخل الأمريكي.
1: الحقيقة ما أراد ترامب هو عدة يعني عدة عصافير وليس عصفورين بحجر، بمعنى أراد أن يكون هناك رسالة للداخل الأمريكي طمأنا بأننا يعني إيران ليست المتحكم، وبأن لدينا كثير من أوراق من الأوراق التي نستطيع بها تغيير المعادلة. أيضا كان رسالة إلى العالم بأنه لا تخافوا من ارتفاع أسعار النفط، فالأمور تحت السيطرة، ويجب أن يعود النفط إلى سابق العهد ما دون $100. أضف إلى ذلك بأنه محاولة لتغيير الوضع، لأنه لماذا لم يتم الحديث عن الجانب الإنساني قبل استخدام القوى العسكرية؟ إذا كان الموضوع إنسانيا لم نكن بحاجة إلى استخدام القوى العسكرية، لكن بعد فشل القوى العسكرية وبعد فشل البوارج وحاملات الطائرات الأمريكية من فرض معادلة جديدة في مضيق هرمز يتحدثون عن الجانب الإنساني الآن. لماذا لم يتم الحديث عن الجانب الإنساني وعن السفن المحاصرة قبل العدوان على إيران؟ لذلك هو نوع من المناورة ونوع من محاولة تغيير مجريات الميدان وتغيير الواقع من خلال الأسلوب الناعم والطريقة الناعمة، لأنها فشلت الطريقة العسكرية الخشنة والأسلوب العسكري الخشن. لذلك لن يفرط الإيرانيون في هذه هذا المكسب الاستراتيجي الذي استطاعوا تحقيقه بدمائهم وبصمودهم وبتضحياتهم وبمواجهتهم لأقوى قوة بحرية في العالم.
0: طبعا الأمريكي والصهيوني اليوم أمام عالم مختلف وعليه أن يقر بذلك. كيف يتم النظر لذلك في ظل سعي الكيان الصهيوني إلى توسيع الحرب واعتدائه على المنطقة العربية، بينما الأمريكي يريد التفاوض؟
1: الحقيقة ربما هناك يعني لا يمكن بالقراءة السياسية أن نفسر تفسير منطقي ما يحدث، بمعنى هناك تراجع في القوى الأمريكية وهناك تراجع في الكيان الصهيوني، ولأول مرة يتعرض كيان العدو الصهيوني لهذا الضرب ولهذا الاستهداف، سواء من اليمن أو من حزب الله أو من إيران، ويفشل هذا الكيان وتفشل الولايات المتحدة وتفشل كل القوى في العالم، ومع ذلك مستمرين في التيه وفي سوء القراءة للمعطيات الميدانية. لكن بالقراءة الدينية كأنه هناك استحقاق رباني في زوال هؤلاء الظالمين. لماذا؟ لأنه دائما ما كان الظالمون يقرؤون معطيات الميدان ومعطيات الواقع قراءة غبية، بمعنى فرعون حينما أراد القضاء على موسى قال إن هؤلاء لشذمة قليلون وإنهم لنا لغائبون، وانطلق ليواجه موسى وكان حجبته الغرق. لذلك سوء القراءة لدى الأمريكي وسوء القراءة لدى الصهيوني تورطهم أكثر وتسرع من سقوط وتراجع المكان الأمريكية في العام على ما أعتقد 2017 تحدث أو 16 تحدث شهيد الإنسانيات سيد حسن نصر الله بأنه سيكون انهيار الإمبراطورية الأمريكية على يد هذا الأحمق، وهذا ما نرى تجلياته الآن، بمعنى لم تحقق الولايات المتحدة ولا منجز من ولا بل استطاعت إيران تغيير المعادلات وكسب المعركة بشكل كبير جدا، ومع ذلك الأمريكي مصر في المواجهة. هناك يعني تراجع للمكان الأمريكية، هناك لأول مرة تذل البحرية الأمريكية على يد اليمنيين، لأول مرة يتم استهداف حاملات الطائرات في تاريخ الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية وإلى الآن، ومع ذلك يصرون ويغامرون ومن تراجع إلى تراجع. إذا كانوا خسروا أمام اليمن فكيف ستكون خسارتهم أمام الجمهورية الإسلامية؟ صحيح. اليمن البلد المحاصر، البلد الذي يعاني عدوان على مدى أكثر من 10 سنوات، ومع ذلك لم يستطيعوا تحقيق منجزات في اليمن، فكيف أمام إيران الدولة العريقة التي تمتلك قوات بحرية وجوية وطيران مسير، ويعرفها الجميع، يعرفها الأمريكي أكثر من غيره. هناك قصف لكل القواعد الأمريكية، 16 إلى 14 قاعدة أمريكية بحسب تقرير CNN قبل يومين بأنها خرجت عن الخدمة وتم تدميرها بالكامل، ومع ذلك يصر الأمريكي. ماذا بقي الأمريكي من من من قوة ليهدد بها الإيراني أو ليغير بها مجريات الواقع؟ لا شيء، فقط مزيد من التورط ومزيد من الخسارة ومزيد من تراجع المكانة.
0: وهذا ما نتساءل أيضا عنه أستاذ عزيز، الإقرار بالقوة والسيادة لمضيق هرمز بالنسبة لإيران، فما الذي يراهن عليه ترامب وهو في هذه الحرب الاستنزافية المأزقية بالنسبة له؟
1: ترامب دائما ما كان يراهن، ليس ترامب فقط، حتى الولايات المتحدة يراهن على القوة، بمعنى أنه الولايات هو المتحدة قوية، وما دام هي قوية فيجب أن تأخذ ما أرادت ويجب أن تفرض ما أرادت. لذلك يأتي ترامب أمام وسائل الإعلام فيقول أنا أرى أن كندا دولة يمكن أن تعزز الاقتصاد الأمريكي، لذلك يجب أن تكون كندا ولاية أحد الولايات الأمريكية.
0: صحيح.
1: ثم يطلع أمام وسائل الإعلام ويقول النفط الفنزويلي سيعزز الاقتصاد الأمريكي، يجب أن نأخذ النفط الفنزويلي، و دون مراعاة. يعني الأمريكي دائما ما كان يعتد بقوته على حساب القانون، ما دائما ما كان يرى في القوة هي مصدر الشرعية ومصدر القانون. إذا أنت قوي فخذ ما أردت واحتل ما أردت، لذلك احتلوا العراق واحتلوا أفغانستان ويضربون إيران خارج إطار مجلس الأمن ويعتدون على اليمن وعلى محور المقاومة بالكامل خارج إطار مجلس الأمن وخارج إطار الشرعية ما تسمى الشرعية الدولية. لكن المتغير اليوم بأنه هناك معادلات جديدة استطاع محور المقاومة الآن تغيير المعادلات، بمعنى استطاعوا فرض معادلة القوة أو صد القوة الأمريكية، وعملوا على إيجاد توازن ردع ومعطيات ميدانية استطاعت تغيير أو تحكيم القوة الأمريكية. لذلك يلجأ الآن الأمريكي إلى مجلس الأمن. لماذا لم يلجأ إلى مجلس الأمن في بداية العدوان وذل بداية العدوان؟ لأنه فشل عن التحقيق المنجز بالقوة العسكرية، يلجأ الآن إلى الدبلوماسية وإلى الأسلوب الناعم، لكن هذا سيواجه بالفشل، لأنه إذا فشل الصعب فسيكون السهل أفشل.
0: نعم، إذن نستطيع القول أستاذ عزيز اليوم العالم في عنق الزجاجة للخروج والانعتاق من الطاعات الأمريكية المهيمنة عليه، كيف يمكنه ذلك في ظل ما تقدمه له إيران من خنق الأمريكي وتعريته؟ هل سيقتنص العالم هذا؟
1: في الحقيقة نرى بوادر، بمعنى أوروبا التي وصفها يوما ما في العام 2001 وصفها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، وصفها بأوروبا العجوز. دائما ما كان ينظر الأمريكي الأوروبيين ليس كحليف بل كتابع وأحد الأدوات. هناك بوادر، بمعنى نرى التصريح أو الموقف الأسباني والموقف الإيطالي ونوعا ما الموقف الألماني والفرنسي، فهناك محاولة للفكاك من الضغط الأمريكي، لأنه يعني هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي صرح في أحد اللقاءات له وقال إن كنت عدوا للولايات المتحدة فهذا خطير، لكن أن تكون صديقا للولايات المتحدة فهذا هو القتل بعينه أو من هذا القبيل. بمعنى دائما ما كانت الولايات المتحدة تعامل، لا تؤمن الولايات المتحدة لا تؤمن بالحلفاء، تؤمن بالأتباع، تؤمن بالخدام، لذلك لم تراعي مصالح الخليج وزجت بدول الخليج كلها في عدوان على إيران، بل حتى كما تقول وسائل الإعلام بأنه لم يكن حكام الخليج وأمراء وملوك الخليج على علم بالعدوان، لذلك لم تراعيهم الولايات المتحدة لأنها لا ترى لهم حقوق ولا ترى أنهم شركاء، فقط أدوات يتم استخدامهم لتحقيق الأهداف الأمريكية. لكن نرى موقف روسي تغير ونرى موقف صيني تغير. إيران ومحور المقاومة يقدمون خدمة للعالم بأن هذه الولايات المتحدة ليست قدرا، الولايات المتحدة ليست ربا، الولايات المتحدة بقدر ما لديها من القوة لديها الكثير من نقاط الضعف. الولايات المتحدة لم تعد هي الولايات المتحدة بداية العام 2000 وبداية التسعينات والثمانينات، الولايات المتحدة الآن تعاني من الكثير. الولايات المتحدة تعاني من تراجع القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والنفوذ الاستراتيجي بالعالم. إذا استطاع العالم قراءة أو حسن توظيف اللحظة فسيكون هناك تراجع للدول الأمريكي، وستعيش الدول نوع من الاستقلال الكبير، لأنه كان شبه العالم شبه محتل، حيمنة الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي على اقتصاديات العالم، هذا كان أحد يعني أهم عناصر النفوذ والحيمنة الأمريكية على العالم. لذلك نشهد الآن تراجع للقوى العسكرية، وهذا التراجع سينعكس على الاقتصاد وعلى النفوذ الاستراتيجي وعلى كل مفاصل القوى الأمريكية في العالم بإذن الله.
0: صحيح، وبإذن الله سينتهي ترامب وتنتهي الشعبية التي بقيت له وهي بشكل ضئيل. إذن أستاذ عزيز نتحول إلى لبنان وإلى غزة، في ضوء استمرار الاعتداء فما الذي يمكن أن يقال في خروقات الاتفاقيات إطلاق النار أكن في غزة أو في لبنان؟
1: في الحقيقة هذا الصهيوني لا يؤمن بالسلام إطلاقا، لذلك دائما ما كان اللغة التي يفهمها ودائما ما كانت الأسلوب الذي أثبت نجاحه هو أسلوب المواجهة والتصدي وفرض معادلات. بمعنى منذ العام 2006 إلى العام 2023 لم يعتدي كيان العدو الصهيوني على لبنان اعتداء واحد. لماذا؟ لأنه كان هناك معادلة وموازنة فرضتها المقاومة على كيان العدو الصهيوني، وهي موازنة للردع. لكن منذ العام 2023 حتى منذ فبراير في العام 2000 منذ نوفمبر في العام 2024 وإلى مارس 2026 اعتدى كيان العدوى الصهيوني على لبنان أكثر من 10,500 اعتداء. لماذا؟ لأن لبنان كان يعاني من الضعف. الآن المعادلة التي ستحمي لبنان وستحمي المنطقة هي الرد على كل اعتداء صهيوني. ما يعمله حزب الله الآن من عدم الرضوخ لأي اتفاقية ما لم يقف كيان العدو الصهيوني، ما لم ينفذ الاتفاقية كيان العدو الصهيوني، فحزب الله في حل من كل اتفاقيات. بمعنى أي اعتداء على لبنان يجب أن يقابله رد مباشر ورد موجع. هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها كيان العدو الصهيوني. هو لا يؤمن بالقانون ولا بحقوق الإنسان ولا باستقلالية الدول، فقط يؤمن بلغة القوة.
0: صحيح. إذن هنا نتساءل قبل أن نختم معكم أستاذ عزيز، كيف نجحت المقاومة وإيران في ترسيخ معادلة الردع الجديدة في البحر كما هو في الجو؟
1: الحقيقة دائما ما كانت القوة العسكرية هي الحاكم وهي من ترسم المعادلات. بمعنى عندنا في اليمن لدينا تجربة بأنه كان السعودي والعدو والإماراتي دائما ما لم يكن يمر يوما إلا وفي صنعاء مجزرة أو في صعدة مجزرة أو في أي محافظة يمنية،
0: وأحيانا في أكثر من محافظة.
1: نعم، إلى أن استطاع اليمن فرض معادلات عسكرية جديدة فلم نعد نشاهد الطيران، وكف العدو السعودي والإماراتي عن استهداف اليمن. لذلك طالما محور المقاومة مستمر في هذا الإعداد وفي استغلال التكنولوجيا وفي تطوير القدرات، هذا هو سيغير الميدان. صحيح أن كيان العدو متفوق نوعا ما، لكن وفي نفس الوقت محور المقاومة متفوق. أضف إلى ذلك بأن محور المقاومة يمتلك الروح الجهادية، يمتلك الفرد المجاهد. إذا كان لديك الإنسان المجاهد هذا سيصنع المتغيرات بخلاف الجندي الصهيوني.
0: والجغرافيا أيضا أستاذ عزيز،
1: أضف إلى ذلك الجغرافيا والمضايق الاستراتيجية، سواء جغرافيا على مستوى مثلا الصراع مع العدو الصهيوني في لبنان أو على مستوى الصراع في المنطقة. لدى محور المقاومة مضيقين من أهم مضايق العالم، ولديهما بلدين الذي هو إيران والجمهورية الإسلامية بجغرافيا واسعة وجغرافيا جبلية يمكن فيها التحصن ويمكن استغلالها لفرض الكثير من المعادلات العسكرية. لذلك الآن نحن أمام استحقاقات جديدة وأمام قوة جديدة تنهض في المنطقة قائمة على أساس الجهاد وعلى أساس التوحد وعلى أساس معاداة العدو الحقيقي للأمة.
0: إذن هذه الإجابة وهذا الطرح أستاذ عزيز يجعلنا نتساءل، وأنتم الباحث في العلاقات الدولية كيف تقرؤون الأيام أو الوقت القادم بالنسبة للمنطقة العربية؟
1: الحقيقة الآن هناك معادلات على الأرض. معنى مضيق هرمز الآن لم يعد، لأنه سابقا كان الخليج لم يكن خليج عربيا، كان الخليج إما خليجا أمريكيا أو خليجا فارسيا، هذه هي المعادلة. الآن لم يعد الخليج إلا خليجا إيرانيا واضحا. هنا في اليمن وبخصوص كان الصهيوني يفرح ويمرح ولا أحد يجرؤ على اعتراض السفن والبحرية الصهيونية إطلاقا. الآن المعادلة تغيرت. في لبنان كان العدو الصهيوني يعمل، وخاصة منذ استشهاد السيد حسن نصر الله، يعمل على فرض معادلة الاستباحة التي فرضها على سوريا المطبعة، سوريا الجولاني. الآن تغيرت المعادلات، بمعنى لبنان لم يعد بلد للانتهاكات الصهيونية، لا، هناك اعتداء صهيوني، هناك رد البحر الأحمر كما صرح السيد القائد سلام الله عليه بأنه لم نسمح ولم يستطع الأمريكي استخدام البحر الأحمر، ليس البحر الأحمر اليمني فقط أو أمام السواحل اليمنية أو باب المندب، لا، البحر الأحمر بامتداده من باب المندب إلى قناة السويس لم يستطع الأمريكي، بل لم يستطع استغلاله في العدوان على إيران، بل اضطرت حاملات الطائرات بأن تأتي من المتوسط وتأتي من تلف من على أفريقيا ثم تأتي إلى المحيط الهندي ومنه إلى البحر العربي ولم تجر على دخول البحر الأحمر لأنها تعلم أن هناك اليمن. فهناك تغييرات ميدانية أساسية حقيقية هذه ستنعكس على كل مستقبل المنطقة. في الصراع اليمني مع العدو السعودي ومع العدو الإماراتي سيكون هناك يعني مكاسب كبيرة في هذا في أي تسوية سياسية بين إيران طبعا وهذا حتمي بين إيران والولايات المتحدة سيكون لإيران يعني يد تستطيع أن تفرض من خلالها العديد من الشروط على رأس تلك الشروط تنظيم الملاحة في مضيق هرمز وكذلك القواعد الأمريكية في المنطقة. كذلك سيستطيع لبنان فرض السيادة اللبنانية وحماية لبنان الداخل وحماية المقاومة من كل اعتداءات صهيونية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. بهذه الشروحات وهذا الطرح نصل إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم أستاذ عزيز القاسم الباحث في العلاقات الدولية، يعطيكم ألف عافية.
1: شكرا لكم، ربنا يعينكم إن شاء الله
0: جميعا إن شاء الله. مع السلامة.
2: أنا آمل من الصين، من روسيا، من مختلف البلدان، الدول الشرقية، الدول الآسيوية، الدول الأوروبية، مختلف الدول أن تتفهم أيضا الإجراء فيما يتعلق بالنقل إلى بقية الموانئ الفلسطينية المحتلة لصالح العدو الإسرائيلي، وأن تكف عن النقل، أن تكف عن النقل، لأن إجراء بلدنا وإجراء من دافع إنساني وأخلاقي وديني، وعلى الكل أن يتفهم هذا الإجراء.

هنا هنا هنا إذاعة صنعاء رفيقة الصمود والبقاء صوت معالي الحق إذا الحق كعادتهم برى بوجه كل مأزوم وخائن.

0: هنا إذاعة صنعاء عرين الأحرار،
1: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي،
0: ومنبر الثوار
2: يا هنا الهجرة نبدي، يا هنا الهجرة
0: قبس من

0: الوادي والأعلام، ما فوق أرض المجد وما تحت الثرى. وبالرغم مما هو كائن، هي أنفس الخزائن. هنا إذاعة صنعاء،
1: وانا جمال العز كله تكمله، والمجد للدسمال والعز حزام.
0: هنا استحالة الفناء.

0: طيلة تاريخها العريق نصيرة للأخ والصديق، قاهرة الأحقاد والأعداء.
1: ومن جهلنا حذار لا يساومنا ولا يبحر دلاله من مآسينا.
0: من هاهنا رسالة إلى الوراء، خلاصة الخبر بها والمبتدأ.

0: أثيرها العملاق عشق لا يزول وصوتها باق على طول المدى، فلا تكن باغ ولا متكبرا.
1: فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل، فلا حدنا الفاشل سوى يعلن الفاشل.
0: رسالة إلى كل جاهل بحقها، هنا هنا وها هنا، اسمع لما يوحى هنا، فإذاعة صنعاء هنا.

هنا إذاعة صنعاء. إذاعة صنعاء.

الويل لكم من هذا الجيل النام، جيل تربى في أحضان الحرية، تربى في أحضان الجهاد، تربى ونمى في الظروف الصعبة.

نشرة إخبارية مفصلة نقدمها لكم من استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.

0: سامعين الأكارم، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. حماس تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على غزة تصعيد إجرامي ممنهج وإعلان باستمرار العدوان. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي وموقعا مستحدثا، وترامب يتراجع عن عملية مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة على بدئها. أهلا بكم. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثر بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أمس بعد استهداف طيران العدو الحربي الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط مفترق الجلاء شمال غرب مدينة غزة. وقصفت مدفعية العدو الإسرائيلي فجر اليوم المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، بالإضافة لاستهداف مماثل طال المناطق الجنوبية للمخيم، واستهداف قصف مدفعي إسرائيلي لشرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. بينما أطلقت آليات الاحتلال العسكري النار بشكل مكثف على ذات المناطق للمدينة، فيما أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن القصف الصهيوني الهمجي المتواصل لجيش العدو المجرم في كافة أنحاء قطاع غزة، وآخرها القصف المروع أمس والذي استهدف مركز الشرطة شمال غربي مدينة غزة، مما أدى لارتقاء أحد الأطفال المرة وإصابة عدد من ضباط الشرطة، وهو تصعيد إجرامي ممنهج وإعلان دموي باستمرار القتل والعدوان على الشعب الفلسطيني بهدف نشر الفوضى والفلتان الأمني ومنع حالة التعافي التي تتعارض مع أهداف الكيان الصهيوني بتهجير الشعب الفلسطيني. وحملت حركة حماس الوسطاء مسؤولية استمرار الجرائم الوحشية التي يواصل العدو الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة، داعية الشعوب الحرة حول العالم إلى سرعة التحرك لوقف الإجرام. أعلنت المقاومة اللبنانية أنها استهدفت مساء أمس آليات عسكرية وتجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في منطقة وادي الجمل بين بلدتي ميس الجبل وحولة بقذائف المدفعية وعند مرتفع الصلعة في بلدة القنطرة في الجنوب اللبناني المحتل بمحلقة انقضاضية محققة إصابات مؤكدة. وذكرت المقاومة في بيانين منفصلين تفاصيل هذه العمليات، مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين وضمن معركة العصف المأكول. فيما وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم انذارا عاجلا لسكان 12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي، وذلك في إطار استمرار اعتداءاته وخروقاته لوقف إطلاق النار. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ترافقها سيارة إسعاف مساء أمس في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا في ثاني توغل من نوعه خلال ساعات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدورية جابت أطراف البلدة قبل أن تستقر لفترة وجيزة في المنطقة وسط حالة من الترقب والاستنفار في محيط التوغل دون ورود معلومات عن اشتباكات أو عمليات اعتقال. وفي وقت سابق أمس توغلت 4 آليات عسكرية إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه بلدة الروفيد، حيث نصبت حاجزا مؤقتا في المنطقة. وبحسب المعلومات أقدمت القوات على تفتيش هواتف عدد من رعاة الإغنام المتواجدين في الموقع من دون تسجيل أي حالات اعتقال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية بشكل مؤقت والتي كانت تهدف إلى توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز وإخراجها بأمان مع استمرار فرض الحصار البحري بكامل قوته. وذكرت وكالة أنباء فارس اليوم أن ذلك جاء في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال قال فيه: بناء على طلب باكستان ودول أخرى وبالنظر إلى النجاح العسكري الكبير الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران وكذلك إلى حقيقة أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران. فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما سيظل الحصار مفروضا بكامل قوته وتأثيره سيتم تعليق مشروع الحرية حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة من الوقت، وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن اتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق مشروع الحرية في 4 مايو، والذي شهد خلاله الجيش الأمريكي اشتباكات مع الحرس الثوري الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن يوم أمس عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستانية، محذرا في الوقت نفسه واشنطن من الانجراف إلى الفوضى بفعل جهات ذات نوايا سيئة. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد أن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات فعالة ولها نتائج بشأن أوكرانيا ولن ترفضها. ونقلت وكالة نوفيستي عن زاخاروفا قولها: نحن منفتحون بالتأكيد. كما أكدت القيادة الروسية دائما على عملية التفاوض وعلى الاتصالات التي سيكون لها تأثير حقيقي نتيجة حقيقية. وأضافت إن المسؤولين من جانب الأمريكي عن المفاوضات بشأن أوكرانيا مشغولون الآن بشكل كامل في الوضع في الشرق الأوسط. وتابعت زاخاروفا: لكنني أكرر، من جانبنا لم نتخلى عن مفهوم عملية التفاوض والاتصالات والاجتماعات التي تهدف إلى تحقيق النتيجة التي ذكرناها. من جانب آخر، صرح السفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية أوريتيوم بلوتوف بأن روسيا تعمل بشكل استباقي للدفاع عن منطقة كلينغراد وهي مستعدة لأي سيناريو. وقال بلوتوف في حديث لوكالة نوفستي: نحن نراقب عن كثب جميع هذه التطورات والاستعدادات الغربية بشأن كلينغراد، ونأخذها في الحسبان عند وضع خطتنا الدفاعية. من الواضح أن كون الكلينغراد إقليميا معزولا يستلزم اتخاذ إجراءات خاصة لضمان الأمن وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق إمكانات المنطقة. سامعين الأكارم، كان ذلكم هو الخبر الأخير في نشرتنا الإخبارية الثانية، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. حماس تؤكد أن القصف الصهيوني المتواصل على غزة تصعيد إجرامي ممنهج وإعلان باستمرار العدوان. المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي وموقعا مستحدثة. وترامب يتراجع عن عملية مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة على بدئها. سامعين الأكارم، من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بنشرتنا الإخبارية الثانية.
1: وقفة إعلانية.
2: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
3: الزكاة هي العبادة التي تجسد المعنى الحقيقي للسعادة والتناغم الاجتماعي، لأنها كفاية المستحقين وترقية المزكين، فبادر إلى أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، يفضل تجنب تعبئة الوقود في الأوقات التي تكون فيها المحطات مزدحمة بشكل كبير، تجنبا لوقوع أي حوادث أو تسربات. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: كلام في محله.
5: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
6: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
5: للمها كذا،
6: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
5: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
6: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
5: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
6: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
5: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف أنه بتصرفه هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
6: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
5: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
3: كلام في محله،
0: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: بسم الله لا الله توكلنا على الله،
8: يا بسم الله توكلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: والخادقة خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم. اقتلوا المشركين السيوف.
1: والخطة المباركة مباركة. اقتلوهم. اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامساً 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: سمعنا الأكارم هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية فترة تحيا اليمن. أيها الأفاضل، وتتواصل الفعاليات في عموم محافظاتنا، محافظات الجمهورية، إذ دشنت مؤسسة الجرحى المشاريع العينية والطبية لجرحى الحرب. ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل محسن الشعبي.
1: أسعد الله بالخير أوقاتكم مستمعينا مستمعي إذاعة صنعاء تحيا اليمن. يقول الله تعالى: ومكر أولئك هو يبور. ضمن برنامج رعاية الجرحى الصحية والإنسانية تدشن مؤسسة الجرحى مشروعي السلات العينية والمكسرات وأدوية ومستلزمات طبية، طبعا بتمويل ودعم من الهيئة العامة للزكاة وعدد من الشركات وكذلك وزارة الصحة والبيئة.
2: خطوة بخطوة تحط الخطى مؤسسة الجرحى حسب المتاح والممكن لخدمة هؤلاء العظماء، ومعها أيضا نساهم جميعا بالترويج والنشر والتوعية وإيصال هذه الرسائل. ومن أهمية هذه الفعالية هي أهمية إقامتها وأهمية المشاريع المعلنة فيها بهذه الأرقام الكبيرة التي ستكبر أكثر إن شاء الله، وستصبح كرة متدحرجة بمزيد من العطاء نحو الوفاء الكبير لمن قدموا أغلى الدماء وقدموا أطرافهم وأجسادهم لنحيا كرماء. أهلا ومرحبا بكل ضيوفنا الأعزاء في هذا اليوم، نحييكم في ابتداء هذه الفعالية، ونبقى مع كلمة ترحيبية للدكتور محمد الحمزي، فليتفضل وله التحية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل ومكر أولئك هو يبور، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين. الأخوة الحضور كلا باسمه وصفته، يا شركاؤنا في العطاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن الأخ المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى الأستاذ علي محمد الضحياني، يطيب لنا أن نرحب بكم في هذه المناسبة التي نجدد فيها العهد لله ولرسوله ولإعلام الهدى بأن نبقى على العهد في رعاية الجرحى والاهتمام بهم بشكل مستمر، مجسدين بذلك شعار مؤسستنا عطاؤنا مستمر في خدمة الجرحى، وتزامنا مع الانتصارات العظيمة التي يحققها الأبطال من رجال الأمن في كشف الخلايا التجسسية المرتبطة بدول العدوان ومنافقيهم وعملائهم بالداخل. وفي ظل الظروف وفي ظل الحصار المفروضة على بلدنا من قبل دول العدوان أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وعملائهم من دول العربان الخليجية، سعت مؤسسة الجرحى وبجهود متواصلة وبعزائم لا تلين خلال الفترة الماضية إلى تعزيز برامج الرعاية الصحية والإنسانية ترجمة لدورها الريادي في خدمة الجرحى، وبدعم كريم من شركائها في ميادين الخير والبذل والعطاء. وفي هذا الإطار ندشن اليوم مشروعين مهمين. الأول مشروع السلات العينية المكسرات بتكلفة تقديرية بلغت 9,250,000 ريال بدعم وتمويل من الأخوة في الهيئة العامة للزكاة، والتي سيتم توزيعها على 13 جهة معنية برعاية الجرحى. المشروع الثاني مشروع الأدوية والمستلزمات الطبية بتكلفة تقديرية بلغت 7,998,000 ريال بدعم وتمويل من الأخوة في وزارة الصحة والبيئة وعدد من الشركات والمؤسسات الأدوية والمستلزمات الطبية. وسيستفيد من هذا المشروع 4 جهات صحية تقدم خدماتها للجرحى. إن هذه المشاريع تمثل امتداداً للرسالة المؤسسة في التخفيف من معاناة الجرحى وتعزيز جودة الرعاية المقدمة لهم وترسيخ قيم التكافل والشراكة المجتمعية. وفي الختام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل الجهات الداعمة، سائلين من الله أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الناس بالإسلام.
2: شكرا كثيرا للدكتور محمد الحمزي. وفي هذا اليوم لا بد من كلمة كما نتحدث إلى الجرحى لابد من كلمة إلى الجهات المستفيدة أو المستفيدين بشكل عام من هذين المشروعين. سيلقي الكلمة الدكتور وجيه الوجيه، فليتفضل وله التحية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في هذا الحفل المبارك لتدشين مشروع يخص فئة عظيمة من أبناء هذا الوطن، فئة قدمت أغلى ما تملك في سبيل الله والوطن، فئة الجرحى الذين سطروا بدمائهم أروع صور التضحية والفداء. إن الجريح ليس مجرد مصاب في جسده، بل هو شاهد حي على معركة العزة والكرامة ورمز للصبر والثبات. وما نقدمه اليوم لهم مهم أو ما يقل أقل بكثير مما يستحقونه من رعاية واهتمام وتقدير. إن تدشين هذا المشروع ليس مجرد عمل إنساني، بل هو واجب أخلاقي ووطني ورسالة وفاء لمن ضحوا من أجل أن نحيا بكرامة. وهو كذلك تأكيد بأن المجتمع لا ينسى أبنائه، وأنه يقف إلى جانبهم في كل مراحل حياتهم. ومن هنا ندعو الجميع، مؤسسات وأفراد، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل على توفير كل ما يلزم لهم من رعاية صحية ونفسية واجتماعية ليعيشوا حياة كريمة تليق بتضحياتهم. وفي الختام نسأل الله أن يشفي جرحانا شفاء لا يغادر سقما، وأن يتقبل تضحياتهم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات القائمين عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معنا في هذه اللحظات المدير التنفيذي لمؤسسة الجرحى الدكتور علي الضحياني. أهمية إدراك مثل هذه المشاريع وتدشينها طبعا لصالح أخوتنا الجرحى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. تزامنا مع ما حصل وما يحصل من توفيق لأخواننا في الأمن والمخابرات ووزارة الداخلية والإنجازات التي قاموا بها تحت عنوان أو شعار ومكر أولئك هو يبور، دشنت مؤسسة الجرحى ضمن برنامج الرعاية الصحية والإنسانية للجرحى مشروعي السلال العينية المكسرات الذي هو بدعم وتمويل من الهيئة العامة للزكاة، وكذلك أدوية ومستلزمة طبية بتكلفة إجمالية 17 مليون ريال. وكذلك كانت هذه الأدوية والمستلزمات بدعم وتمويل وزارة الصحة وبعض الجهات الداعمة من الشركات، وإن شاء الله هناك عدد من المستفيدين من هذا المشروع. المشروعين هو عبارة عن مشروعين، هناك عدد جيد لا بأس به من المستفيدين الذين يقومون بخدمة الجرحى من المستشفيات وبعض المراكز الصحية.
1: طبعا معنا في هذه اللحظات من هيئة الزكاة، وهي من الجهات الداعمة والممولة لهذا المشروع. اسمكم الكريم؟
5: محمد أحمد القاضي.
1: وأنتم اليوم في هذا التدشين، طبعا مهابة أخوتنا الجرحى الذين ضحوا بأجزاء من أجسادهم فداء لهذا الشعب اليمني ليعيش بعزة بكرامة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وبعد، يسرني أن أكون حاضرا في هذا التدشين كفلاء وهم الجرحى الذين قدموا جزءا من أجسادهم في الدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن المستضعفين والدفاع عن الدين. ونحن اليوم حضرنا مع المؤسسة في تدشين عدد 500 سلة عينية غذائية من المكسرات مما أجاده الله على البلاد من الخير من الزبيب والعسل والسمسم وغيرها والقشر وغيرها أيضا، بتكلفة تقريبية 9,250,000، وهذا مما منحنا الله به من العطايا، وله الحمد والشكر والثناء. ونحن اليوم الحمد لله في قيادة حكيمة برعاية السيد القائد يحفظه الله، كما أن الهيئة العامة للزكاة تولي اهتماما كبيرا بالجرحى كونهم شريحة يستحقون وهم الأولى لهم ولنا أن نرعاهم من باب رد الجميع والواجب أيضا. ونسأل الله أن يوفقنا في أعمالنا وأن تكون أعمالنا خالصة الوجه الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
6: الأخير نشكر ضيفنا الكرام كما هو الشكر الموصول لمستمعي إذاعة صنعاء تحية اليمن.

0: شعوره. أيها الفاضل، وتستمر الأنشطة والدورة الصيفية وتتواصل بقيام رحلات الحدائق والمنتجعات السياحية والمواقع الأثرية والتاريخية، وطبعا بدء المسابقات الثقافية والعلمية والدينية واكتشاف المواهب وتشجيعها في البرامج الصيفية. فهو حافل بالعديد من الأنشطة في محافظة صنعاء، ومع هذه الرسالة الصوتية والزميل إبراهيم القرضي.
1: تحية لكم مستمعي الأعزاء، تحية في مساء اللي جانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء. لا زالت تتواصل عملية أنشطة وبرامج الأنشطة الصيفية والحافلة بالعديد من الأنشطة الصيفية المختلفة لدورات المدارس الصيفية، حيث وتقام خلال هذه الأيام العديد من السيارات والرحلات الميدانية والترفيهية للحدائق وأضرح الشهداء، وأيضا زيارة الجرحى والأماكن والمواقع الأثرية والتاريخية، إضافة إلى ما يكتسبه الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المدارس من فائدة كبيرة في تزايد وتنمية مداركهم العلمية والدينية والثقافية والرياضية والزراعية والصحية وغيرها. وفي مديرية صنعاء الجديدة بدأت خلال هذه الأيام عملية إجراء المسابقات المختلفة بين الطلاب والطالبات وتشجيع إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة. هذا ما أوضحه لإذاعة صنعاء برنامجنا. تحية لمن الأخ الأستاذ المجاهد فهد مرشد مدير مكتب التربية والتعليم والبحث العلمي بمديرة صنعاء الجديدة، حيث يقول:
2: طبعا هذه الأيام نعيش في أجواء صيفية ومتابعة المراكز الصيفية، وهناك زيارات من قيادة المحافظة ومن المكاتب ذات العلاقة للمراكز الصيفية، وما نلاحظه من خلال زياراتنا ومتابعاتنا ومتابعتنا للمراكز الصيفية أن هناك استفادة كبيرة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات في تعليم القرآن الكريم وفي الثقافة القرآنية وفي تعليم القاعدة اليمانية. يعني الطلاب يستفيد في كثير أيضا من المهارات والأنشطة، والطلاب يعني ملتزمون، وكذلك المعلمون بارك الله فيهم وفي جهودهم، يبذلون جهود كبيرة و يعني يشكروا عليها حقيقة، والحمد لله. أيضا الجانب المجتمعي يقوم بالزيارة والمتابعة، وأيضا قيادة مديرية الصناعة الجديدة متابعة يومية لجميع العزل ولجميع المراكز الصيفية، وهناك تقام رحلات للطلاب وأعمال ترفيهية للطلاب ومهارات وإبداعات للطلاب وللطالبات، وأيضا يعني الرحلات يتم التنسيق إلى حديقة السبعين وإلى حديقة الحيوان، ويعني على أساس أنها من ضمن الأنشطة التي يقوم بها أبناء الطلاب، أيضا زيارة للأضرحة، زيارة للشهداء، لأبناء الشهداء، زيارة للجرحى، والجميع متفاعل والعمل العظيم وجبار واستفاد أبناء الطلاب، وهذا هو ما يعني ما نعمله، يعني ما كنا نعمله في السابق قبل بداية المراكز الصيفية، هي الاستفادة لأبنائنا الطلاب. فنبارك لأبنائنا الطلاب ولأولياء أمورهم، ونشكر أولياء الأمور على دفع أبنائهم إلى المراكز الصيفية، فكانوا يعني حقيقة تعاونوا معنا ومع أبنائهم، والفائدة هي لأبنائنا الطلاب، وهم يعني يعتبروا قادة المستقبل والأمل في أبنائنا الطلاب، والجهود المطلوبة من الجميع، ويعني الجميع يبذل جهد في متابعة المراكز الصيفية. الآن بدأت أيضا المسابقات في المسابقات العلمية والمسابقات المهاراتية في الخطابة، في القرآن الكريم، في الخطابة، في الشعر، في الإبداع، في كل المجالات، وأيضا مسابقات راضية، تقدر مسابقات راضية، والحمد لله يعني العمل منظم ومنتظم، و نشكر القائمين على العمل في المراكز الصيفية، ونشكر أيضا اللجنة الفرعية بالمحافظة على زيارتها ومتابعة. هناك زيارات كثيفة ومكثفة من مكتب التربية بالمحافظة، ومن أيضا قيادة المحافظة، ومن المديرية، ومن في العزل على مستوى العزل على مستوى المراكز الصيفية. يعني حقيقة في متابعة واهتمام كبير, فهذا نعمة, هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولا أستطيع أن نقول شكرا, شكرا لكل من دفع بابنه إلى المراكز الصيفية وبارك الله فيه وسيجد ثمرة هذا العمل. وشكرا أيضا للقائمين على العمل في المراكز الصيفية, وشكرا لكل من ساهم ودعم المراكز الصيفية سواء في الرحلة أو في أي عمل نشاط أو توفير مستلزمات للمراكز الصيفية. بارك الله فيهم وفي جهودهم وكتب الله أجرهم. وننقل تحياتنا أيضا لقيادة المحافظة وقيادة المديرية واللجنة والعليا للمراكز الصيفية. والشكر أيضا للقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظ الله على يعني على توجيهاته واهتمامه ومتابعته وحثه للجميع على تعليم أبنائنا, وهذا هو الهدف وهذا هو الواجب الذي يسعى إليه الجميع. وبارك الله في الجميع وشكرا لكم أنتم أيضا إذاعة صنعاء, وبارك الله في جهودكم على متابعتكم لنا منذ بداية العمل في المراكز الصيفية حتى النهاية. بارك الله فيكم وكتب الله أجركم وشكرا لكم, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى الدين الطاهر.
1: كان ذلك من سمع إذاعة وحديث الأخ الأستاذ المجاهد فهد مرشد مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية صنعاء الجديدة, والذي سلط الأضواء عن سير برنامج الأنشطة الصيفية وبداية أو بدء المسابقات الثقافية المختلفة بين الطلاب, وكذلك تشجيع إبداعاتهم ومواهبهم المختلفة. لكم في الختام مستمعي الأعزاء تحياتي إبراهيم القرضي إذا صنع تحية اليمن, دمتم ودام الوطن بألف خير.
3: المدارس الصيفية علم وجهاد.

0: الله الله، والحلا في هذا الجو بعد المطر هذا، أو ما قلت يا صاحبي؟
1: اللي سبحان الله، هذه النعمة من نعم الله الكثيرة علينا يا أحمد. وبعدين جو بلادنا الحمد لله معروف أنه من أجمل وأروع الأجواء في العالم، ومن زمان هذا الكلام.
0: أمانة أمانة، بسر يا محمد، بسر كيف مستمتعين بالأجواء، الله ما أحلاهم.
1: لا صدقت، بعد ما شاء الله مسرع كبر والأولاد ما بتلاحظش.
0: الأيام بتجري بسرعة، وإن شاء الله هذه الإجازة ولا أخلي بهم منتزه ولا حديقة إلا وأشلهم فيها.
1: وكم جهدك طول الإجازة كلها؟ عتمل أنت ويملوهم.
0: خليهم يطيبون نفسهم بعد التعب والشقاء حق المدرسة.
1: أولا العلم يا أحمد مش شقاء ولا هو تعب، بالعكس العلم فرض واجب وعلى كل مسلم ومسلمة.
0: وثانيا
1: كيف عتضيع العطلة الصيفية كلها في الحدائق والمنتزهات وبس؟
0: ليش ما عباقي؟
1: هذا شكلك ما قد سمعت بالدورات الصيفية أو كيف؟
0: ها الدورات الصيفية لا سمعت بها، بس من بعيد لا بعيد.
1: يعني ما دخلت ولا واحد من العيال أي دور من هذه الدورات؟
0: أبدا.
1: حرام عليك، ضيعت عليهم فرصة الدورات الصيفية كل هذا السنين.
0: أنا أعطيت الحرية للأولاد في اختيار قضاء إجازتهم بالطريقة التي تناسبهم.
1: وهذا غلط يا صاحبي، لأنك مسؤول عليهم أمام الله، خصوصا الذي عادهم في المستويات التمهيدية.
0: لا حسستني أن قد عملت جريمة.
1: ضياع الأوقات والفراغ القاتل ورفقاء السوء يا صاحبي اللي بيسببوا الانحرافات اللي بتحصل وبنسمع عليها، ما تسمي هذا، ما هيش كارثة؟ ما هيش جريمة؟
0: أعوذ بالله، أولادي مش من هؤلاء المنحرفين، مالك؟
1: وأكيد أن أكثرهم كانوا مشهم من هؤلاء مشهم منحرفين، لكن الفراغ وضياع الوقت خلاهم فيما بعد ضايعين ومنحرفين وأيضا بدون هدف في الحياة.
0: نذحم مالك، أطير لنا علينا الجو الحالي هذا.
1: مثل ما الإنسان يا أحمد بيغذي روحه وبدنه بجمال الطبيعة وروعة الأجواء، كذلك لا بد أيضا ما يغذي عقله وروحه وفكره بما ينفعه في الدنيا والآخرة.
0: ما قصدك؟
1: أقصد أن الدورات الصيفية هذا بتمد الطلاب بكل ما بيحتاجوا إليه من غذاء روحي لازم وعلمي للعقل وللبدن، وأيضا بتحميهم من الضياع والانحراف، وأيضا بتملأ لهم الإجازة بكل مفيد ونافع.
0: وكيف لو ما أنت واثق بهم لهذا الحد؟ سمعت أنهم بيغسلوا عقولهم.
1: لا تصدق، لا تصدق المضابزين ولا المرجفين ولا أبواق الشر والضلال الذي بيروجوا إلى أن الدورات فيها وفيها، وهذا كل كذب ودجل وخوف من نهضة الأجيال ومن تفتح عقولهم الغض والطرية.
0: ما هذا أنا داري، إنهم دائما وهم يشتوا يخلونا جهل ومتخلفين إلى يوم الدين.
1: بالضبط، الأعداء هكذا يشتونا، وقد قلتها أنت بنفسك. ولو ما عرفوا أهمية هذا المشروع وهذا الإنجاز بدؤوا ينعقوا مثل ما تنعق الغربة.
0: يا صادق كلامك مقنع.
1: وبعدين أنا ولله الحمد دخلت عيالي من بداية الدورات، الولد الكبير قد وعى يختم المصحف، وأخوه قد حفظ 7 أجزاء، والصغير أصبح ما شاء الله يجود التلاوة في القرآن.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يصلحهم.
1: ومش هكذا وبس يا صاحبي، باقي دروس حالية، دروس من سيرة الرسول الأعظم، ثقافة قرآنية وأيضا فقه وتفسير.
0: أيوة،
1: وكذلك الكتب والمناهج بتوصل للطلاب بكل سهولة ويسر وفي جميع أحياء المديريات.
0: طيب والمدرسين كيف؟
1: المدرسين ناس علماء وفاهمين ومثقفين ومجاهدين على أحسن ما يكون، ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والعلم.
0: الله الله، والله إنها أشياء عظيمة قوي قوي قوي.
1: ما لو أزيد أقول لك إن عدبة أيضا ورشات ودورات تدريبية في مجالات عدة لا يدر عقلك.
0: وهذا اللي كان نفسي أدخلهم فيه من زمان،
1: دورات وتمشيات أحسن من حقك بكثير.
0: ما هكذا أمان، ما عندك حجة، ووعيتني لأشياء مهمة لي ولأبنائي، جزاك الله خير يا صاحبي وشكرا لك.
1: شكرا على إيش؟ العفو منك. وبعدين أولادك هم مثل أولادي، وأبناء وبنات بلادنا كلهم عزيزين علينا ومصلحتهم بتهمنا، لأنهم في الحقيقة هم هيكونوا أجيال الغد ورجال الغد وصناع المستقبل لوطننا ولأمتنا كلها بإذن الله تعالى.
2: المدارس الصيفية، علم وجهاد.

طبعا أيها الكرام، في مثل هذه الأيام كانت هذه الجريمة والمجزرة في حق أبناء اليمن، في حق الحجاج الذين توجهوا في أمان الله إلى بيته الحرام. هنا لدينا الكثير والعديد من التغريدات التي كتبها أصحابها. حمود الأهنومي قال: في مثل هذه الأيام قبل أكثر من 100 عام وست سنوات هجرية، كان التكفيريون الوهابيون في جيش عبد العزيز بن سعود يستعدون لارتكاب أفظع مجزرة دموية في تاريخ الحج بحق حجاجنا في تنومة. في 17 من ذي القعدة 1341 بدأ عدوان بني سعود على اليمن بقتلهم للحجاج في تنومة.

0: لخطب تخر الشام خان.
1: إذن يقول أحمد النجار: تياغو أفيلا في السجن يعذب، وبرازيلي أحب العربة فتعلم العربية، أحب فلسطين فأحمل الخبز والحليب والأدوية لأطفال غزة، اختطف في المياه الدولية أثناء توجهه لكسر الحصار في غزة. 400 مليون عربي يتابعون تياغو، والناشط الأسباني السويدي من أصول فلسطينية سيف أبو كشك في السجون الصهيونية بتهمة مساعدة منظمة إرهابية والتواصل مع عملاء أجانب أثناء الحرب التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. إذن الحرية لتياغو وأبو كشك.

انتصارات حزب الله وما يسطر حزب الله من تنكيل بكيان العدو الصهيوني. كتب مازن هبة يقول: الوضع الحالي في جنوب لبنان هو حرب استنزاف لجيش كيان الاحتلال الصهيوني، حيث تحصد محلقات المقاومة منخفضة التكلفة كل يوم عددا من آلياته وجنوده. الصهيوني وجيشه يعاني أزمة حقيقية، بينما تتحرك المقاومة في وضع مريح. المعطيات الميدانية والتضاريس وعمل الوقت في صالح المقاومة.

أيضا يقول يحيى أبو زكريا: أمريكا شر مطلق، أمريكا سرطان العالم، أمريكا الشيطان الأكبر، أمريكا أسوأ شيء في الوجود، أمريكا مجموع طغاة وجبابرة، أمريكا الظلم العالمي، أمريكا اغتصاب القاصرات، أمريكا ظلم السود، وأمريكا سرقة الشعوب، وهي أيضا جزيرة إبستين. لعن الله أمريكا ومن يتعامل معها.

0: جل فضل إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفترة الصمودية، فترة تحيا اليمن. تقبلوا فائق التقدير والاحترام من فريق فترتنا لهذا اليوم، أعدادا وتقديما أماني راوح وأمل إبراهيم، مشرف الفترة طاهر الحرزي، الإشراف العام عبد الرحمن الحمران، من إدارة الأخبار يحيى الأديب وطه السلامة، من الصيانة صالح الشيعاني، مكتبات نجم الدين الوريس، هندسة صوتية جمال محمد سريع، ومن الإخراج أسنان يحيى. إلى اللقاء.
1: نمضي مع الله لا قالت نقدم من تسابق سابق حقه وباطلهم زاهد والصهيانة خاسرة شوفت قهنا له سمك.

0: سامعين الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثر بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أمس بعد استهداف طيران العدو الحربي الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط مفترق الجلاء شمال غرب مدينة غزة. وقصفت مدفعية العدو الإسرائيلي فجر اليوم المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، بالإضافة لاستهداف مماثل طال المناطق الجنوبية للمخيم. استهداف قسم مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينما أطلقت آليات الاحتلال العسكري النار بشكل مكثف على ذات المناطق للمدينة. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب 3 آخرون في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي صباح اليوم والليلة الماضية على عدة مناطق في لبنان في استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار. إلى ذلك وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا لسكان 12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي، وذلك في إطار استمرار اعتداءاته وخروقاته لوقف إطلاق النار. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ترافقها سيارات إسعاف مساء أمس في بلدة الرفيد جنوب سوريا في ثاني توغل من نوعه خلال ساعات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية بشكل مؤقت، والتي كانت تهدف إلى توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز وإخراجها بأمان مع استمرار فرض الحصار البحري بكامل قوته. وذكرت وكالة أنباء فارس اليوم أن ذلك جاء في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال النبأ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة الإجرام اليوم بأن منظمة المدفعية ذاتية الدفع أكتسيا التابعة لمجموعة قوات الشرق الروسية دمرت ملاجئ موها ومواقع رشاشات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زبرجي. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نرفع لكم الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر، الله

أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.

خير العمل. حي على خير العمل. الله

0: وهكذا أيها الإخوة والأخوات رفعنا لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدثنا في حلقات ماضية عن أهم المتطلبات التي يجب على الأمة أن تتمسك بها في صراعها مع اليهود والنصارى مع أمريكا وإسرائيل في هذا الزمن، المتطلبات التي بينها الله في كتابه العزيز وأمر الأمة أن تتمسك بها وأن تعمل بها. ونجد أن الحديث في القرآن الكريم كلما تحدث عن اليهود والنصارى تحدث عن تلك المتطلبات، وعلى رأس تلك المتطلبات الاعتصام بالله، تقوى الله حق تقاته، الاعتصام الجماعي بحبل الله، التولي الصادق وفق الولاية الإلهية التي رسمها الله في كتابه، أيضا الإنفاق. ونصل إلى متطلب هو جامع وشامل المتطلبات جميعا، وهو الجهاد في سبيل الله. من أهم ما تحدث عنه القرآن عندما يتحدث عن اليهود والنصارى نجده يتحدث عن الإنفاق، يتحدث عن الولاية، يتحدث عن الاعتصام، يتحدث عن التقوى، يتحدث عن الإعداد، ويتحدث أيضا عن الجهاد. كلما تحدث القرآن عن اليهود والنصارى تحدث عن هذه المواضيع، باعتبار أن الأمة ليس لها من مخرج ولا يمكن أن تحقق لنفسها العزة والانتصار على أهل الكتاب إلا إذا تمسكت بما وجه الله وبين الله سبحانه وتعالى. وأيضا هي الأشياء التي فعلها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما جاهد اليهود والنصارى، كانت هذه هي التي عملها وقدم فيها الدروس للأمة في كل غزواته وفي كل معاركه مع اليهود والنصارى. الجهاد في سبيل الله إذا جئنا إلى تعريفه وفق ما قدمه شهيد القرآن هو بذل الجهد في كل المجالات لإقامة دين الله، أن يكون لدى الإنسان بذل جهد. لا يمكن أن يسمى المجاهد مجاهد وهو لا يبذل جهد، لا يبذل أقصى ما يمكن من جهد في أي مجال من المجالات. ليست القضية محصورة على جانب معين، لأن بناء الأمة كله يحتاج إلى جهاد، إلى حركة، إلى عمل، إلى جهد، أن يتحرك الإنسان ويبذل أقصى جهده الذي كلف به وحمل مسؤوليته أمام الله وأمام العمل في هذه الحياة، أن يبذل جهده في جانب عسكري، أن يبذل جهده في جانب أمني، أن يبذل جهده في جانب زراعي، أن يبذل جهده في جانب اقتصادي، في جانب سياسي، في جانب إعلامي، ما دامت نيته لله وقصده الله سبحانه وتعالى وتوجهه نحو الله ويريد بذلك العمل نصرة دين الله وإعزاز الأمة والعمل على تحرير الأمة من أعدائها والعمل على أن تكون الأمة قوية متحررة لكي يكون الدين قوي وعزيز وتكون كلمة الله العليا. إذا كان توجه الإنسان بهذا الشكل فليتحرك في أي عمل نيته وتوجهه بهذا الصلاح، فليتحرك في أي عمل فإنه مجاهد في سبيل الله، ما دامت حركته كما قال الإمام علي عليه السلام في وصيته للمالك الأشتر: إذا صلحت النية وسلمت الرعية، توجهه نحو الله سبحانه وتعالى، فإن بذل الجهد في أي مجال من المجالات والهدف إقامة دين الله فهذا هو الجهاد. أن يتحرك الإنسان ليقيم دين الله، إنه يستطيع الإنسان حتى أن يزرع ومزارع فقط، لكن هو نيته أن يحقق اكتفاء ذاتي للأمة، أن يكون رقما في تحقيق هذا الهدف الأساسي. لماذا؟ لكي تتحرر الأمة من أعدائها، لكي لا يكون القوت الضروري بيد أعدائها، لكي لا يتأمر عليها أعدائها، لكي لا يهينها أعدائها. لدي هذا النية، لدي هذا التوجه، لدي هذا التصور، فهذا جهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله أعظم ما أمر الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأشياء التي جعلها الله كاختبار للإنسان يتبين صدق إيمانه مع الله، أو أنه فقط يكتفي بالأقوال وليس الأفعال. والجهاد في سبيل الله هو مسؤولية دينية إنسانية أخلاقية، الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه، أمرنا نحن كمسلمين وحملنا هذه المسؤولية أن نتحرك ليس من أجل أنفسنا، بل من أجل البشرية كلها، من أجل الإنسانية كلها، أن لا يبقى هناك ظلم وفساد ومنكر وإجرام في هذا العالم. سنسأل نحن المسلمين عن كل فساد في هذا العالم، لن نسأل عن هذه القضايا التي هي في منطقتنا فقط. قد يتصور الإنسان أنه يمكن أن نسأل عن القدس وفلسطين، وفعلا سيسأل كل مسلم عن ذلك، لكن أيضا سيسأل عن كل فساد في هذه الأرض، لأن الأمة الإسلامية أخرجت للناس، أخرجنا الله للناس، جعلنا رحمة للناس، جعلنا قدوة للناس، أرادنا هداية للناس، أنزل علينا القرآن بلغتنا تشريفا لنا وتكريما لنا، لكن القرآن هداية للعالمين وليس للعرب فقط. جعل أعظم الأماكن المقدسة التي قدسها الله وعظمها الله في أرض العرب. لماذا؟ لتكون مأوى للأفئدة على مستوى الإنسانية، وفيها كما قال الله هدى للعالمين. جعل لنا أعظم الرسل وأعظم الأنبياء محمد صلوات الله عليه وعلى آله، الذي أرسله رحمة للعالمين لكي تتحرك أمته فتكون رحمة هي أيضا للعالمين. جعل الأمة مقومات عظيمة جدا، جغرافية، مقومات مادية ومقومات معنوية، لكي تقيم دين الله، لكي تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى، لكي تقوم بمسؤوليتها. جعل لها مقومات تتحرك بها فتنشر الدين وتنصر الدين وتنصر المستضعفين، فهو مسؤولية إنسانية دينية أخلاقية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم ولا يرضى بالمنكرات ولا يرضى بالفساد. وفرض الله سبحانه وتعالى هذه الفريضة العظيمة على عباده المؤمنين، وجعلها محكا هاما يتجلى من خلالها مستوى الإيمان الصادق ومدى العلاقة القوية بالله، لأنه ما أكثر المصلين وما أكثر الصائمين وما أقل المجاهدين. قد يعمل الإنسان تلك الشعائر العبادية ويقوم بها، لكن عندما يكون الأمر عبارة عن جهاد فهو من يتملص ومن يحاول أن يجعل نفسه المبررات. وهذه القضية حتى في زمن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولذا فالجهاد كان محكا ولا زال محكا يتجلى من خلاله مدى صدق إيمان الإنسان ومدى العلاقة القوية بالله. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هكذا الباري سبحانه وتعالى يتوعد أنه لا بد أن يبتلينا وأن يختبرنا، ويتبين من ذلك صدق إيماننا بالله سبحانه وتعالى، لكي يتبين من هو فعلا من يجاهد، من هو الذي يجاهد في سبيل الله، ومن هو الذي يتهرب من الجهاد، ومن هو الصابر حينما يجاهد، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. لأنه قد يتحرك الإنسان ليجاهد لكن دون صبر، يريد الله صبر، يريد الله ثبات، يريد الله التمسك بتلك المبادئ وتلك التوجيهات. ونبلو أخباركم، لكي يتبين ذلك الخبر الذي يخبئه الإنسان في نفسه، إن كان خبرا إيجابيا ثباتا وصدقا، أو كان خبرا سلبيا زعزعة وعدم صبر وجزع وخوف من الأعداء وتلكؤ ومبررات وأشياء كثيرة قد تبعد الإنسان عن النجاح في هذا الابتلاء. فقدم الله الجهاد كأعلى وأرقى تعبير عن المصداقية مع الله. في آية أخرى أيضا يقدمه أيضا علامة على الصدق في الانتماء الإيماني، وابتلاء يميز الصادقين في إيمانهم من الكاذبين، فيقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وعندما يقول الله أولئك كأنه يحصر القضية، هؤلاء فقط هم الصادقون، وكأن من لا يجاهد هناك خلل في إيمانه، هناك كذب في إيمانه، أولئك هم الصادقون. يقول الله هكذا إنما، التي تفيد الحصر والقصر على هذه الفئة التي تصدق مع الله سبحانه وتعالى. ونجد أن الأنبياء جميعا ساروا على هذا النهج وعلى هذا المسار: إيمان صادق، شعائر عبادية، حركة وعمل، أمر بمعروف نهي عن منكر، جهاد في سبيل الله. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذه هي الآيتان 46 بعد 100 من سورة الأعراف، وهي سورة مكية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تؤكدان على حقيقة هامة، هي أن المتكبرين في الأرض ضالون عن طريق الحق، غافلون عن آيات الله، ولهذا فهم يتخبطون خبط عشواء في ليلة ظلماء، فلا يعرفون الرشد ولا ينكرون الغي، بل يلجون في غيهم وعليه يعمهون. وكيف لا، والله قد صرفهم عن آياته، ولتفاهتهم ونقصهم لم يقل سأصرف عنهم آياتي، بل قال سأصرف عن آياتي. فآيات الله لا تزول ولا تصرف، بل هي ثابتة باقية لأنها الحق، والحق لا يزهق. إذن فهم الذين يصرفون عنها ويبعدون عن نورها، ويسقطون في مكان سحيق سافل عن سمو آيات الله وعلوها، يسقطون مزقا عن ثبوتها وشموخها. هذا هو ما يستحقه المتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن ذا الذي خول لهم في الاستكبار والكبرياء لله وحده؟ ومن الذي أجاز لهم استعباد عباد الله والناس كلهم سواسية كأسنان المشط، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى؟ إذن فالمستكبرون معتدون على الحق، طاغون في الميزان. والله يقول ألا تطغوا في الميزان، ولكن المتكبرين خالفوه، وعليه فإن الجدير بهم أن تصرف آيات الله عنهم، فالله لا يعبأ بهم، بل يذرهم في طغيانهم يعمهون، وفي غيهم يتخبطون، وفي كبرهم ينتكسون. لقد غلبتهم الشهوات على الآيات، وأخذتهم العزة بالإثم عن طريق الرشد، وأصمهم الغي فهم لا يسمعون، وأسكرهم الكبر فهم لا يعقلون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يشعرون. وهل هناك سفاهة أكثر من الذين يقول الله عنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها؟ إنهم يرون الآيات ويوقنون بها ويعلمون أنها حق، ويتضح لهم صدقها كالشمس، ولكنهم مع ذلك لا يؤمنون بها، بل يلاقونها بالإعراض، لاهية قلوبهم في الشهوات والأهواء، جامحة نفوسهم في المنكر والفحشاء، مقتحمة ظلام الغي بإصرار، هابطة في مزابل الطغيان بافتخار، فارحة بالفساد والإسراف باستكبار. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم يقصدون طريق الخسران ظانين أنهم غانمون، ويسلكون سبيل الإعوجاج ويتوهمون أنهم مستقيمون، ويتردون في درك السفاهة ويتخيلون أنهم حذاق وحصفاء، ويعتدون على الحق ويدعون أنهم راشدون. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأي ظلمات أشد وأقوى من أناس يسبحون ضد التيار، ويسيرون عكس المسار، ويفرون من وضح النهار. إنه العمى الراكض في ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا يصفهم الله بقوله: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إنهم يرون الرشد ويتضح لهم ويعلمونه علم اليقين، ولكنهم يرفضونه ويميلون عنه قاصدين. هكذا المتكبرون يفرون عن سلوك هذا السبيل ويأنفون عن اتخاذه سبيلا، يفعلون ذلك اعتزازا بما آتاهم الله من مال وجاه وأعوان، واتباعا لما يزينه لهم الشيطان، واستسلاما للشهوات والمصالح التي تجمعهم مع أخلاء السوء والخسران. إنهم يخافون سبيل الرشد لأنه ضد الطغيان الذي ألفوه، ولأنه يعطل مصالحهم الباطلة التي اعتادوها، ويفرون من سبيل الرشد لأنه يؤدي إلى العدل بين الناس، وهم يريدون أن يستأثروا بالخير من دون الناس. إنهم يفرون من سبيل الرشد لأنه يوصل إلى المساواة بين الشعب العامل وبين المستغلين لجهوده بالباطل، ولكن المتكبرين لا يريدون إلا أن تستمر الجهود الكادحة إلى جيوبهم قادحة، ويستمر الشعب بكل عمره وجهده مسخرا لهم. إن المتكبرين يخشون اتخاذ سبيل الرشد لأنه يعني إلغاء الفوارق بين الطبقات ومحو آثار الربا والامتيازات والاحتكارات، وهم يريدون أن تبقى هذه لهم ولو على حساب الناس وعلى رغم أنف الأزمات والمجاعات. هكذا هو موقف المتكبرين في الأرض بغير الحق أمام سبيل الرشد، يحاربونه بكل وسيلة، ويقصدون من ويصدون من سلك فيه، ويسكتون صوت من دل عليه وأرشد، بل ويقتلونه إن دعا الأمر إلى ذلك. إنه سبيل لا يتفق مع مصالحهم ولا ينسجم مع أنانيتهم، إن اعوجاجهم لا يتناسب مع سبيل الرشد أبدا، فهم يطمئنون إلى سبيل الغي أبدا، كما يقول الله: وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا هو المعتمد عندهم، وهذا هو سبيلهم. إنهم يرونه غيا وباطلا، ولكنهم يقصدونه ويعتمدونه سبيلا. إنهم يرونه ضد مصالح الناس وضد خير الأمة، ولكنهم يمضون فيه بكل إصرار وهمة، ويعلنون للناس أنهم يسوقونهم إلى القمة. إنهم يرونه يؤدي إلى التخلف والتأخر والفقر والتقهقر، ولكنهم يسارعون فيه ويعلنون أنهم يمشون بالناس إلى التقدم والتحضر والنمو المستمر. هكذا المتكبرون هم حلفاء الغي وأقرناء البغي. إنه طريقهم الذي يرتضون، وسبيلهم الذي يحبون. إنهم لا يحسبون إلا لأنفسهم، ولا يحسبون للناس حسابا، ولو أدى هذا السبيل إلى تلفهم أجمعين. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكن لا عجب ولا استغراب، فذلك هو مسلك الفجار وطبع أعداء النهار في كل زمان ومكان وباستمرار. والسبب واضح، السبب يبينه الله بقوله: ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فمن كذب بالحق عامدا عالما به فهو مكابر عنيد، لا يمكن للحق أن يعود. ومن أنكر النهار الواضح فلا تطمع منه في عمل صالح، ومن أدبر عن آيات الله فلا تنتظر منه أن يهتدي إلى سبيل الله. ولا تصدق كل مكابر عتل لئيم، مناع للخير معتد أثيم، فأنى له أن يستقيم. ولهذا يزيدنا الله إيضاحا عن حالهم فيقول: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. نعم، إن من كذب بآيات الله فهو بلا شك مكذب بالآخرة، ومن كذب بهما فهو للطغيان مؤهل وعن طريقه لا يتحول. ومن لم يخش الله ولا عذاب الآخرة فهو ظالم عنيف، وللظلم حليف، وللظالمين تابع أليف. فهل ينتظر من هؤلاء خير للناس؟ كلا، بل إنهم يحسدون الناس على القليل، فكيف بالكثير، ويقودونهم إلى سوء المصير. إلى عذاب أليم وإلى نفق مظلم وخيم. كيف لا وإن أعمالهم لحابطة وباطلة ونهايتهم سيئة في العاجلة والآجلة، ولا يغني عنهم ما كسبوه إذا حلت بهم النازلة. إنهم لا يصح أن يقتدى بهم ولا يصح أن يتبعهم الناس. ولو عدنا إلى ثنايا سورة الأعراف التي نقبس منها هذه الآيات لوجدنا أن أول المستكبرين هو إبليس، فكيف نتبع إبليس؟ وكذلك نجد المتبعين له مستمرين في كل زمان ومكان وعلى مدى الأزمان. إن المتكبرين هم قادة الفساد والطغيان، وهم المبادرون إلى الضلال والبغي والعدوان. فها هم أول من يواجه شعيب الذي يدعو إلى الرشد في التجارة والأموال. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين. وهكذا نجدهم مع هود وصالح ولوط ومع نوح وموسى، أرسل الله لهم الآيات تفصيلا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. ولهذا يحذرنا الله تعالى من اتباعهم، ويمقت من صدقهم وسار في سبيل غيهم. كيف لا وهم يدعون إلى النار ويدعون إلى الضلال وإلى كل شر وشنار، ولكنهم رغم ذلك يتخلون عن من اتبعهم ويتركونهم لمصيرهم. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يغنوا عنهم من الله شيئا. ها هو الله يوضح: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا المطرفون المتكبرون يسوقون الناس إلى الهاوية وإلى الغي، ثم إذا حل الخطر فروا وركضوا تاركين الناس لسوء المصير. فلا يجب أبدا أن نتبعهم، حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وختاما أحب أن أنبه إلى أن هذه الآيات قد جاءت في معرض قصة موسى مع بني إسرائيل، وكأن الله سبحانه وتعالى وهو يحدثنا عن المستقبل يخبرنا بأن بني إسرائيل هم الذين يقودون الكبرياء في الأرض، وهم الذين يقودون الناس إلى سبيل الغي ويصرفونهم عن سبيل الرشد. وهذا ما رأيناه عبر تأريخهم مدى الأزمان، وما نراه اليوم ملء الأرض والدنيا وفي كل مكان. فهل نحن منتهون؟ وهل نحن حاذرون؟ وهل نحن مجتنبون سبيلهم أيها المسلمون؟ نرجو الله أن يجعلنا ممن اتبع سبيل الرشد واتخذه سبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر، وأبرزها أولا الدرس الأول هو أن توظيف الجماعات المتطرفة كالإخوان الغطغط وغيرهم كأدوات التوسع ثم التخلي عنها هذه سياسة استعمارية قديمة جديدة. فلاحظتم في الدرس الماضي أن ابن سعود استخدم جيش الإخوان التكفيريين من هجرة الغطغط لاحتلال أسير وجمع قبائل بني شهر، ثم أرسلهم لاقتحام الطائف وقتل ونهب الأبرياء، وعندما ارتكبوا المجازر بادر بالبكاء والتنصل منهم كما فعل في كل مرة. هذا يذكرنا اليوم بكيفية صناعة القوى الاستعمارية لجماعات التكفير، لجماعات تكفيرية كالقاعدة كداعش النصرة بوكو حرام وغيرها، من خلالها يضربون الدول العربية والإسلامية ثم يتظاهرون بمحاربتها عندما تنكشف الفضيحة. ورأينا ذلك في القاعدة التي صنعت على يد أمريكا وعلى عينها وسمعها وبصرها، وثم ادعوا أنهم يحاربونها، وكذلك عندما صنعوا داعش وقد أقر الأمريكيون أنفسهم. ورأينا المجرم ترامب يعترف ويقر بأن الحزب الديمقراطي هم الذين أنشأوا داعش، وأيضا الديمقراطيين يقرون بأنهم هم الذين أنشأوا القاعدة وهكذا. ثم في نهاية المطاف يقولوا لا خلاص الآن بنحاربهم، يتظاهرون بمحاربة الإرهاب وما شكل ذلك بعد أن يحقق الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها. الدرس الذي يجب أن نعيه دائما هو أن من يركب الموجة التكفيرية سينتهي به المطاف خائنا أو مخدوما. الدرس الثاني أن بكاء التماسيح على الضحايا لا يعفي القائد من مسؤولية جرائم جيشه. عبد العزيز بن سعود ذرف الدموع على جثث قتلى ترابة والطائف، ولكنه كان في الوقت نفسه لم يمنع جيشه من مواصلة الإبادة، بل يكلفهم هم أنفسهم أولئك القتلى المجرمين باقتحام مكة ثم جدة ثم المدينة وهكذا، وكذلك تنومة من قبل ذلك. هذا يعلمنا أن كثيرا من القادة يستخدمون الدموع والتصريحات العاطفية والبيانات المنمقة كغطاء لتبرئة أنفسهم من الجرائم التي يأمرون بها أو يغضون الطرف عنها. في واقعنا يجب ألا ننخدع ولا نخدع بمثل هذه البيانات السياسية، ولا بمثل هذه الدموع التماسيحية، ولا بالاعتذارات العلنية ما لم تترافق مع محاكمة حقيقية للمجرمين وتعويضات فعلية للضحايا. الدرس الثالث، الدعم المالي والاستخباراتي هو أساس القوة وليس الشرعية الدينية أو الشعبية التي يدعيها المدعون. طبعا بريطانيا لم تدعم ابن سعود لأنه موحد أو مصلح كما يزعم أتباعه طبعا، بل لأنه كان الحاكم العربي الوحيد الذي يقبض إعانات شهرية، يقبض إعانات شهرية من بريطانيا من الإيرادات الإمبريالية البريطانية، ووعد بضمان أي عمل عدائي للإنجليز أنه سيمنع أي عمل عدائي ضد الإنجليز. هذا يؤكد أن قوى الاستعمار تدعم من يخدم مصالحها بغض النظر عن أفكاره أو جرائمه. في واقعنا أي نظام أي جماعة تتلقى دعما غربيا هائلا يجب أن ننظر بعين الشك إلى نواياها وأهدافها، لأن المال الغربية يأتي بأجندة معلبة. هذا قاعدة يجب أن نفهمها دائما. الدرس الرابع، أن التبرؤ من الجرائم لا يلغي المسؤولية عنها. البكاء أو التنصل بعد وقوع المجازر هذا لا يغير من حقيقة من أمر بها أو سمح بها أو دعا إليها. المسؤولية السياسية والأخلاقية تشمل من خطط ومول ووجه، وكذلك أن الإنسان القائد مسؤول عن كل ما يقع من جيشه، من تفرعات جيشه، من كتائب وألوية جيشه. وفي الواقع المعاصر محاولات التبرير أو الإنكار لا تسقط الحقوق، المحاسبة والوعي هم الضمان لعدم تكرار مثل هذه الجرائم. أيضا كنا قد سألنا في الحلقة الماضية عددا من الأسئلة وقلنا كيف حول ابن سعود جماعات البدو النجدية عبر هجر الإخوان إلى جيش ديني متوحش يذبح الرجال والأطفال وحتى النساء، ثم يبشر أولئك القتلة بقصور في الجنة مقابل كل من يقتلون. وقلنا ما حقيقة الدور الذي لعبه هؤلاء في نشر الرعب والتوحش، وكيف استخدمت العقيدة لتبرير أبشع الممارسات. وقلنا أيضا لماذا انتهى بهم الأمر بهؤلاء التكفيريين من الغطغط إلى أن قتل ابن سعود قياداتهم ودمر حركتهم بعد أن كانوا هم القوة الضاربة في يده التي مكنته من السيطرة على الجزيرة العربية. والواقع أن الرحالة العربي أمين الريحاني الذي كان له ضلعا بحكم آل سعود وكان له علاقة بعبد العزيز آل سعود طبعا وحط في مقامه وسكن إلى بلاطة، وصف هؤلاء المتشددين من الإخوان الوهابيين سكان الهجر، والهجر هنا جمع هجرة، قال عنهم بأنهم جيش ابن سعود القومي الديني وأنهم جيش التوحيد. وقد جمعهم ابن سعود في هجر، طبعا التوحيد على الطريقة الوهابية، جمعهم في هجر يعني يأخذ شباب هذه القبيلة عنيزة عتيبة تلك القبيلة والقبيلة الأخرى، يأخذ شبابها فيذهب بهم إلى مكان فيه ماء طبعا، يبني لهم فيه مساكن متواضعة وأشبه ما تكون بمعسكرات ومدارس دينية، فيعين لهم هذه البقعة التي فيها ماء لقبيلة من القبائل ينزحون إليها، يبنون فيها بيوتهم بمساعدته لهم ماليا، ويرسل إليهم المطاوع لتعليمهم التوحيد المتشدد على الطريقة الوهابية والتي تعني تكفير كل المسلمين الآخرين، وتعلمهم أيضا أساسيات العقيدة الوهابية. فحكاية الإخوان الوهابيين مع ابن سعود هي حكاية عتيدة حققها الباحث الغربي المعجب به وبالإخوان أيضا جون حبيب. طبعا أنا لا أستبعد أن جون حبيب هذا وابن سعود وأمين الريحاني وكل هذه المنظومة هي تشتغل في إطار واحد، يعني إنما هو تتوزع أدوار، هذا يتحرك في الواقع العملي وهذا يغطي إعلاميا وهذا يقوم بعملية مهمة تكمل الدور الآخر وهكذا. فماذا يقول جون حبيب الذي كتب عن هؤلاء؟ يقول بأنهم هم الذين اكتسحوا الجزيرة العربية كمبضع للجراح الذي يزيل ما هو مؤلم أو خبيث ويترك ما هو معافى وصحي. لاحظوا ماذا يقول في هذه العبارة، طبعا ما فيها من الانحياز للإخوان الوهابيين والتبرير الفج لفضائعهم ومجازرهم، ومع ذلك فمن المهم اعتماد تقرير هذا جون حبيب عن الإخوان، لأنه طبعا من باب وشهد شاهد من أهلها، وتوصل إليه بعد كثير من العناء والاطلاع على الوثائق البريطانية والأمريكية حتى، 73 وثيقة، 58 كتاب، 30 مقالة، أجرى أيضا 12 مقابلة مع صناع أحداث الإخوان، ثم خرج بكتاب سماه كتاب سماه جنود ابن سعود المحاربون من أجل الإسلام. طبعا هذا الباحث الغربي الذي لا يتهم في الإخوان لأنه أثنى عليهم وبرر فضاعاتهم في أكثر من مكان في كتابه، توصل إلى بعض النقاط الهامة عنهم، ومنها واحد أنهم أولئك البدو النجديون الذين اعتنقوا الوهابية عن طريق الوعظ الديني وبمساعدة ابن سعود المادية تركوا الحياة البدوية ليعيشوا في هجر، والهجر قلنا جمع هجرة، مدن صغيرة يبنونها ويتجمعون فيها لكي يتعلمون فيها القتال، وكذلك أيضا يتربوا فيها التربية الدينية المتشددة على الطريقة الوهابية. يقول في هجر بناها ابن سعود لهم، وتجمعت تلك المجامع في تجمعات سكنية سميت بالهجر، والهجرة تعني ماذا؟ تعني الرحيل من وسط غير المؤمنين إلى عالم الإسلام. هؤلاء سكان الهجر، هؤلاء المنتسبون إلى هذه الهجر الذين هم يتربون تربية عسكرية ودينية أيضا متشددة، كانوا يعتبرون حتى قبائلهم يعتبرونهم كفار، وهم فقط الوحيدون الذين هم على عالم الإسلام، ولهذا هم يهاجرون من أراضي الكفر. فمثلا سكان هجرة الغطغط هؤلاء هم المنتسبون لقبيلة عتيبة، خرجوا من قبيلة عتيبة باعتبار أن قبيلة عتيبة لم تكن ملتزمة بالإسلام هكذا في نظرهم، وأنهم كفار، وبالتالي عليهم أن يهاجروا إلى هذه المنطقة التي هي خالية من العصيان ومن الفساد وإلى آخره. يقول أيضا هذا الكاتب، ووجد أن مختلف مصادره تتفق أن ابن سعود هو الذي أنشأ حركة الإخوان، وأنه هو المسؤول عن قيامها كما هو المسؤول عن إسقاطها أيضا. أيضا وجد أن ظهورهم في عام 1912 ميلادية، أي بعد استعادة ابن سعود لنيد، وهذا يمكن فهمه في إطار واضح أن هناك خطة لاحتلال ابن سعود، احتلال ابن سعود للحجاز، وأن تكوين هذه الجماعات التكفيرية والتي منها هجرة الغطغط لم تكن حدثا عارضا أو استجابة لأغراض اجتماعية أو اقتصادية أخرى، بل كان يراد استخدامهم في تحقيق حلم ابن سعود السياسي. كما أنه أيضا بلغ عدد الهجر عددا كبيرا، كانت هناك هجر كبيرة وهناك هجر صغيرة، وكانت قد بلغت في أعدادها أعداد كثيرة، منها أهم هجرتين فيها هي هجرة الأرطاوية، وهناك أيضا هذه لقبيلة عنيزة أو عنزة، ثم أيضا هجرة الغطغط التي أيضا تتبع قبيلة عتيبة. هذه الهجرة هجرة الغطغط أسست في عام 1912 ميلادية على يد أفراد معظمهم طبعا من قبيلة عتيبة، وصلت أعداد هجرة هذه الغطغط إلى 12,000 نسمة، وبالتالي قوة ضاربة 12,000 نسمة، طبعا المقاتل منهم يكادون أن يكونوا عددا كبيرا جدا. تقع هذه الهجرة على بعد 50 ميلا جنوب الرياض، حاكمها هو كان في ذلك الحين هو سلطان بن بجاد العتيبي التميمي، الرجل الذي قاد الغزو نحو الطائف وشارك في احتلالها وصنع الرعب الذي تميز به الإخوان من جيش ابن سعود. طبعا كانت كل هجرة تحكم بواسطة أمير، هجرة الأرطاوية معها أمير، الغطغط معها أمير، الهجرة الأخرى أيضا كل هجرة فيها أمير، فيها أمير وفيها حاكم إداري، وكلاهما مرتبط مباشرة بابن سعود. إذن تلاحظون كيف أن ابن سعود أراد أن ينشئ مملكته بهذا التدبير، بهذه هناك هجر رباهم فيها تربية عسكرية عقائدية متشددة يجعل ولاءهم له باعتبار أنه إمام التوحيد وأنه الذي يجب أن ينشر العقيدة الصحيحة، فكانوا يرتبطون به عسكريا وروحيا مباشرة. طبعا كانوا في قتالهم تحدوهم الرغبة في الشهادة في سبيل الله، لأنه عبئوا تعبئة عسكرية عقائدية أنه الجهاد في سبيل الله ويريدون الشهادة في سبيل الله. كما كانت تتسم تكتيكاتهم العسكرية بصناعة التوحش والرعب من خلال ذبح كل الرجال والأطفال في معسكر العدو، هكذا يقول المؤرخ الأجنبي هذا الذي طبعت كتابه، طبعا طبع السعوديين كتابه، هم الذين طبعوا هذا الكتاب، وفي بعض الأحيان يقول بذبح النساء، هذا نوع من الاعتراف بالجرائم التي كانوا يرتكبونها. أيضا سبعة كانت أنواع هجومات الإخوان، طبعا عدد إيش هجوماتهم، هجوم الصبحة وهذا يكون في ساعة الفجر الأولى، الهجوم الآخر الغارة وتكون قبل الظهر، الهجوم الثالث الراعة وتعرف بالتروية وتحدث بعد الظهر وتتطلب قوة عسكرية إلى درجة ما وقوة ضاربة كما في الصبحة، ثم أيضا الهجدة وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه أربع أنواع الهجومات التي كانت، والتكتيكات الحربية القتالية التي كان يمارسها الإخوان التكفيريون الذين استعان بهم وكانوا يدا ضاربة في يد عبد العزيز ابن سعود. ثمانية يقول هذا المؤرخ التكتيك العام لمعاركهم كان عبارة عن ضربة أو خبطة مباغتة ومركزة دون أن تعطي للخصم فرصة للتفكير، وفي حالة الهجوم المباغت كانوا ينقضون على الهدف كنسيج متوحش من الرجال على الجياد والجمال والمشاة، وكانوا يحطمون كل شيء في معسكر العدو ويقتلون الجنود وكل شخص هناك دون عطف أو رحمة، دون عطف أو رحمة. لهذا كان هؤلاء الأداة الفريدة التي استخدمها ابن سعود لإخضاع

0: رغم قضاء ابن سعود، طبعا ابن سعود في عام 1929 ميلادية قام بالتخلص من هذه الحركة. لماذا؟ لأنهم أكثروا المشاغبة عليه، مكنوا هذا حلال هذا حرام، لا تسوي ذيه هذا لا تفعله، وانتهى الدور المرسوب لهم طبعا، لأن كان دورهم هكذا أنه يقتلون الناس ويفرضون نفوذ ابن سعود في منطقة الجزيرة العربية، فإذا انتهى الدور خلاص يتم التخلص منهم. فانتهى الدور المرسوب لهم بالقبض على بعض قياداتهم وقتل بعضهم وقيام بعض الطائرات البريطانية بقصفهم أو بقصف بعض قياداتهم، لكن اعترافا بإسهامهم في تكوين دولة ابن سعود، هؤلاء الإخوان المخضرمون كانوا يحصلون على معاش شهري جيد من حكومة ابن سعود، بل امتدت هذه المزايا لتشمل أبنائهم الأوائل وإن بصورة أقل.
1: تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: والآن نأتي إلى فقرة إضاءة على شهداء تنومة. أولا الشيخ صالح من الشهداء الذين استشهدوا في تنومة، الشيخ صالح بن أحمد بن علي بن أحمد بن صالح بن علي بن سعيد بن مهدي شرف الدين الغيثي من قرية مسحل عزلة حيسان مديرية بعدان محافظة إب. هذا كان شيخا من شيوخ التصوف والعلم، وكان متوليا على بعض أربطة العلم وأوقافها التي وقفها وأنشأها جده الشيخ الصوفي جمال الدين محمد بن علي بن بشر الغيثي الذي كان يعيش في القرن السادس الهجري، ومما كان يتولاه التكية الزاوية الصوفية في قرية رباط حيسان. سميت هذه القرية بمسحل بعد الغزو العثماني، حيث تعرض لها أهل هذا الرباط للقتل وللسحل على يد العثمانيين. كل هذه طبعا المعلومات استفدتها من إفادة حفيد الشهيد الأستاذ فايز محمد عبد الله صالح أحمد الغيثي رواية عن والده عن جده. أيضا الشهيد صالح حمود أحمد أبو حروب 37 عام من الشاحذية محافظة المحويه. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الهادي المضواحي، ولد سنة 1303 هجرية في قرية عزان كحلان عفار مديرية كحلان عفار محافظة حجة، وكان ضمن حجاج منطقة كحلان عفار. استشهدوا في المجزرة جميعا، طبعا لم يعد منهم إلا الحاج علي المرشحي من مديرية كحلان عفار من عفار نفسها من مدينة كحلان نفسها، واثنان من قرية الكول، وقرية الكول أيضا هي قرية تحت مدينة كحلان. وكان الشهيد أيضا تاجرا في البن، وكان بحوزته عند استشهاده أكثر من 100 ريال فرنسي وجنبية غالية جدا تساوي قيمتها اليوم أكثر من 10 ملايين ريال. كان أخوه الشقيق السيد محمد بن عبد الله المضواحي قد قال له اطرح الجنبية، ليش عتشل الجنبية معه، خليها هنية. فأجابه قائلا وهل هي أغلى مني؟ فقال لا، فبكيا وودع بعضهما أحدهما الآخر وذهب إلى الحج، فاستشهد هذا الشهيد هناك. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة: واحد، لماذا حذر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا من نيد بأنها موطن الزلازل والفتن وقرن الشيطان؟ وكيف ارتبط هذا المفهوم، مفهوم قرن الشيطان، في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة في هذا التاريخ المعاصر؟ الأمر الثاني أو السؤال الثاني: كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي؟ وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية اليوم؟ السؤال الثالث: لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية تمتد إلى دول كيانات وجماعات وجمعيات وشخصيات تظهر بالمصلحين ثم تنقلب، يعني تظهر يدعون الإصلاح كحال محمد بن عبد الوهاب ثم ينقلبون إلى قتلة متوحشين؟ كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وهل كانت مجزرة تنومة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول عنها الإجابة في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: سامعني الأكارم، أهلا ومرحبا بكم، ونقدم لكم الآن موجزا لأهم الأنباء.

0: الله الرحمن الرحيم. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثر بالجراحية الخطيرة التي أصيب بها أمس بعد استهداف طيران العدو الحربي الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط مفترق الجلاء شمال غرب مدينة غزة. وقصفت مدفعية العدو الإسرائيلي فجر اليوم المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، بالإضافة لاستهداف مماثل طال المناطق الجنوبية للمخيم. استهداف قسم مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بينما أطلقت آليات الاحتلال العسكري النار بشكل مكثف على ذات المناطق للمدينة. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب 3 آخرون في غارة شنتها طائرات العدو الإسرائيلي صباح اليوم والليلة الماضية على عدة مناطق في لبنان في استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار. إلى ذلك وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا لسكان 12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي، وذلك في إطار استمرار اعتداءاته وخروقاته لوقف إطلاق النار. توغلت دورية تابعة لقوة العدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ترافقها سيارات إسعاف مساء أمس في بلدة الرفيد جنوب سوريا في ثاني توغل من نوعه خلال ساعات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية بشكل مؤقت، والتي كانت تهدف إلى توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز وإخراجها بأمان مع استمرار فرض الحفظ للبحر بكامل قوته. وذكرت وكالة أنباء فارس اليوم أن ذلك جاء في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال النبأ الأخير. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة الإجرام اليوم بأن منظمة المدفعية ذاتية الدفع أكتسيا التابعة لمجموعة قوة الشرق الروسية دمرت ملاجئ موها ومواقع رشاشات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زبرجي. سامعنا الأكارم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار رمزية وأداء نوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار الدائري الغربي خط المغرب محطة الأزرق، عمران جوار المعهد الصحي جوار مستشفى الصماد، صعدة منطقة قحزة جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب الظهار جنوب مستشفى الثورة مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة المدينة جوار مركز الطوارئ، البيضاء مبنى مكتب الصحة المستشفى القديم، الحديدة التحرير جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: ما أجملش ومحلاش يا صنعة القديمة وغبني عليش.
4: ما أجملش يا صنعة ودارين بجمالها وصنعة حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
3: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
4: يا عيبة والقساة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
3: كلام في محله، مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
5: هي
6: وهو
5: هم
2: وأنتم
5: نواة المجتمع وأساسه،
2: بناة الجيل ورعاته،
5: وكل شؤون الأسرة
2: في دائرة اهتمامنا.
5: فعونكم في محط عنايتنا
2: عبر مساحة أسبوعية
5: ستكون لكم مخصوصة، لأنكم
2: في القلب أنتم.
5: في القلب أنتم.
2: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.
4: سلام الله عليكم سامعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع، وأنا أسعد بهذا التواصل برفقتكم أيها الأحبة. كثيرا ما يدعو ويحثنا القرآن الكريم للعناية والرعاية بالأيتام، بالإحسان إليهم، بإكرامهم ومنع قهرهم. يقول سبحانه وتعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. عدم القهر له بكفالة حقه المادي والمعنوي، فلا يشعر أنه ضعيف وحيد في عالم كبير لا يرحم، فيكون حزنه وألمه على فقد والده أو والدته مضاعفا. فالله سبحانه وتعالى حث على حفظ مال اليتيم حتى يبلغ أشده، يأخذ ماله مما قد يكون من ورث أو مال تركه الوالدان. يقول سبحانه وتعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. هناك البعض من عدمي الضمير يستغل صغر سن هذا اليتيم ليأكل ماله، يسلبه حقه، وهذا حسابه عسير. وهناك في مجتمعنا التكافل والتعاضد الكبير، فهناك أيضا من يتكفل بالأيتام الذين لا يجدون حاجتهم، فيعملون على إطعامهم وكسوتهم وتيسير سبل الحياة لهم بإلحاقهم في المدارس ومتابعة دراستهم أولا بأول. وهناك أيضا من يعمل على تبنيهم وضمهم إلى أفراد أسرهم، فما يقدم لأبنائهم يقدم لهؤلاء الأيتام أيضا دون تمييز أو تفضيل ماديا ونفسيا. ندعو الجميع للاهتمام بالأيتام، بالسؤال عنهم، بتقديم ما يحتاجون إليه بقدر المستطاع، أكان في دار الأيتام أو في منازلهم. فرعاية الأيتام من أسمى القيم وأقدس الواجبات، فطوبى لمن يكفل يتيما ومن يساعده وأيضا يعينه في التغلب على صعوبات الحياة وتحدياتها حتى يبلغ أشده.

0: في القلب أنتم. أيها الكرام، مراحل متعددة يمر بها الإنسان في دورة حياته الدنيا، من طفل إلى شاب، ليشعر بحاجته إلى تكوين أسرة خاصة به يستقر معها ويسكن إليها. هذه من أهم المراحل في حياته في البحث عن الشريك في الحياة الزوجية. كل له نظرته، مبادئه في شخصية من يختاره ويركن إليه. ولأهمية الأسرة في حياة الإنسان، خصص لها اليوم العالمي الذي يحتفي به الكون أجمع، يعرف باليوم العالمي للأسرة. حول الأسرة في تكوينها على أرضية صلبة مشتركة متوافقة بين طرفيها، استقبلنا مجموعة من الرسائل. أبو أمجد يقول: بعد سنتين من زواجه بدأت تدب الخلافات بينه وبين زوجته، رغم أنهم من نفس البيئة الاجتماعية والظروف الاقتصادية متشابهة جدا. أيضا رسالة علي يقول فيها: كان حريص جدا على اختيار زوجته على أساس الأخلاق، فعلا ظفر بها بهذه الزوجة، إلا أنه بعد فترة زواج لم تكمل السنة انفصلوا. كذلك غيرها من الرسائل التي وصلتنا تجمعها الاستغراب لما لا يحدث التوافق والاستمرار في حياتهم الزوجية رغم الاقتناع والقبول لكل طرف بالآخر. أيها الأحبة، حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا عبر الخط الهاتفي المستشارة الأسرية آسيا منصور. مرحبا بكم معنا.
1: أهلا وسهلا فيكم،
0: حياكم الله. طبعا من أهم الأسس في بناء الأسرة هي الاختيار الصحيح لشريك الحياة الزوجية. يحرص الزوج في توفر شروط جوهرية، وقد جاء الكثير منها في رسائل المستمعين التي وصلتنا، منها بيئة التنشئة المتقاربة جدا، الأفكار، الوضع الاقتصادي، الأخلاق وغيرها من الإيجابيات. رغم ذلك قد تصل إلى نهاية مؤلمة كالانفصال أو الخلافات الدائمة. يا ترى هنا ما هي الأسباب لذلك؟
1: الأسباب التي أدت إلى وجود فجوة ما بين الزوجين هي عدة عوامل، نذكر منها أن الأسرة هي الحصن الآمن والأمن لكل أفرادها. فالاحتواء النفسي يبدأ من شعور أفراد الأسرة أن هذه الأسرة هي المكان الآمن الذي تقبل فيه بدون شروط، وليس مكان للنقد المستمر أو إذا مكان للخلافات.
0: نعم.
1: لغة الحوار تبنى بدلا من الأوامر، تخلق أفراد واعيين متفاهمين، يكون لديهم الحوار هما لغتهم الصحيحة. أيضا فالقدوة من الأب أو الأم هي لتكون خط الدفاع الأول للأسرة للحفاظ على تماسكها ووجودها في الحياة ووجودها في المجتمع بشكل آمن ومستقر.
0: نعم. إذا نفهم من حديثكم أن هذه هي الأسس في كيفية تحقيق الأسرة لعملية الاستقرار.
1: نعم. فرمز الواي فالاختيار ما يبدأ بالعاطفة أو يبدأ بالإطمئنانية، بل هو يكون بالشكل الأسمى والأفضل بوجود توافق فكري واجتماعي. أيضا عامل الدين والأخلاق الذي حرص الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: فصر بذات الدين تربت يداك. فهذا معيار ثابت، فيما أنه إذا ساءت الظروف لا سمح الله أو حصل شيء أو وجود شرخ في العلاقة، فتبقى العلاقة أو الشيء العلاقة السابقة تكون ضمن إطار الخلق والأخلاق. أيضا الرؤية المشتركة تكون بينهم لبناء الأسرة وأهدافهم في تحقيقها في المجتمع.
0: إذا الأسرة هي نواة المجتمع الكبير، فما هي العوامل التي توفر الاستقرار للزوجين وكذلك للأبناء؟
1: هناك عوامل كثيرة نذكر منها وأبرزها.
0: نعم.
1: أنه تجديد العهد، تكون هناك تجديد العهد ما بين الزوجين، فمحبتهم تحتاج تغذية مستمرة بالكلام الطيب، بتقدير المجهود، بالرؤية، بالاشتراك في الرأي. أيضا قاعدة الستر، الحفاظ على خصوصية العلاقة وعدم تدخل أضرار خارجية في التفاصيل الدقيقة، يرسخ لديهم الاحترام المتبادل. أيضا هناك مبدأ وهو المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية والضغوطات فكلاهما يواجهانها بروح الفريق الواحد وليس الندية، ليس أنت ضدي أو أنا ضدك، فكلنا في مركب واحد ونسير الوصول إلى بر الأمان. أيضا الواقعية، تكون لدينا الواقعية. الزواج ليست مرحلة بسيطة أو محطة بسيطة، إنما هي عبارة عن محطات تمر بها سفينتهما وتكون مفعمة بالصراعات والمشاكل والمحبة والأمن، فكل شيء من هذا ومن ذاك يمر بهم الزوجان.
0: نعم، يقال الاختيار الصحيح أساس نجاح الأسرة، فما أساس اختيار الزوج أو الزوجة؟
1: كما أسلفت سابقا، فأهم ما يختار الزوج زوجته أو الزوجة تختار زوجها هو من ضمن الدين والأخلاق. هذه القاعدة الأساسية والهامة والميزة الرئيسية التي حفظنا بها الإسلام. أيضا الاحترام المتبادل الذي يكون بينهما، والشعور بأنهما الاثنان مشتركان في مرحلة واحدة. الثالثة وجود نوع من أنواع الجدية والمرونة. الجدية في أنه الزواج هذه هي عقد بين شخصين، وكلاهما لديه أدوار ولديه وظائف ولديه أعمال ولديه أيضا واجبات، وأيضا الشخص الآخر لديه نفس ما ذكر. فإذا كان الاثنان كان مبدأهما هما الجدية وأيضا المرونة، فسيصلان إلى مرحلة جميلة.
0: نعم، بكل تأكيد. إذا نفهم من حديثكم أن الاحترام والتقدير والمحبة أساس العلاقة الزوجية المستمرة والناجحة، فكيف يحافظ الزوجان على هذه المبادئ السامية في ظل كل التحديات؟
1: يحافظان عليها من خلال التجدد، المرونة، من خلال الصبر والتغافل، أيضا من خلال أنهما يكونان في نفس الوتيرة، نفس المسؤولية، يحتويان بعضهما، حوارهما يكون بشكل مناسب وليس يكون منه بشكل كما أسلفت سابقا ندية. التبادل بينهما، الاطلاع أيضا إذا على تجارب الآخرين إذا كان سيفيدهما، السرية والخصوصية في علاقاتهم الخاصة وفي مشاكلهم، أيضا إدخال جانب الترفيه وجانب المتعة في حياتهم، فهكذا يحصلون على مسيرتهم الزوجية.
0: إذن قبل أن نختم معكم، يا ترى ما هي النصيحة التي تقدم للمقبلين على الزواج؟
1: أقول لهم بعبارة، الاختيار الصحيح هو حجر الزاوية الذي يحدد متانة البناء لاحقا. اختياركم الصحيح والمحافظة على هذه الوتيرة وعلى هذا الترابط اللي بينكم تصلون إلى بر الأمان كلاكم ومع أفراد أسرتكم الآخرين.
0: نعم، إذن نقول الرسائل التي وصلت إلينا هي كثيرة، وكان الحديث أن هناك من ظفر بذات الأخلاق، وهناك أيضا من كان هناك توافق ما بينه وبين زوجته اقتصاديا اجتماعيا، ولكن حدث الخلاف وأيضا يحدث الانفصال، ما يدل بأن الاحترام والتقدير والمحبة المتبادلة هي الأساس. هل نستطيع هذا أن نركن إلى هذه الصفة مثلا التقدير والاحترام المتبادل؟
1: صحيح، هذا لا يمنع من الاحترام والتقدير المتبادل، هو يكون كجانب هدية متبادلة ما بينهما، وأثر يدوم على مر الزمان. فكلما كان الزوجان لديهما احترام متبادل وتقدير الآخر وتقدير ما بينهم أولا، فيكون الأثر بينهما كبير وينزع أي صراعات وخلافات وأي منقصات تدور من حولهم.
0: نعم، هناك البعض يقول بأنه يحل الخلافات عن طريق طرحها ما بين الأهل، ما رأيكم في ذلك؟
1: لا، فإنه الشيء إذا انتشر فسد. الآن إذا كانت المشكلة بسيطة فكلا من تدخل في هذه المشكلة سيجعلها كبيرة وتكون غائرة وليس لها حل، وكل سيدلو بدلوه، وفي الآخر الأمر والحكم هم بيدهما فقط، فلماذا ندخل الآخرين في الصراعات ما دام بيدهم الاثنان يكونوا يفكروا ويتبادلوا ما هي كيف يصلحوهما، كيف يصلون بهذا الأمر إلى تفكيكه ووصول إلى حل وسط؟ فلماذا يدخل الآخرين ما منهم إلا الفساد وخراب الأمر؟
0: نقول زيادة الخلافات. إذن هذه من أهم النصائح المقدمة للمقبلين على الزواج، أن تكون حياتهم سرية فيما بينهم البين دون إطلاع الآخرين.
1: أكيد. وكلما كان داخل البيت الأسري يظل داخل البيت الأسري، وكلما كان داخل الغرفة الخاصة للزوج والزوجة يظل بداخلهم أحد. فكلما خرج شيء أو انتشر شيء كالريحة الفاسدة التي تفسد لا تصلح. فلماذا تدخل الأشياء الفاسدة؟ دع حياتك لها خصوصية ورونقتها ولها بريقها الخاص. أبيك تميزان.
0: وبهذا الطرح نصل إلى ختام اللقاء بمعياتكم أستاذة آسيا منصور الاستشارية الأسرية، شكرا لكم،
1: حياكم الله.
0: الله معكم.

في القلب أنتم. أيها الأحبة، الغذاء المتوازن للإنسان هو ما يحتاجه جسمه، بعيداً عن المكملات وغيرها من المواد المصنعة من فيتامينات ومعادن، لا يكون اللجوء إلى تناولها إلا عند الضرورة القصوى. في حلقات سابقة ذكرنا نوعية الأطعمة التي تتوفر فيها المعادن والفيتامينات وغيرها مما يحتاجه الجسم، وهنا نذكر أهم ما يحتاجه جسم الإنسان من المواد ليعمل على مقاومة الأمراض، منها الفيتامينات والمعادن والعمل الوظيفي بالنسبة للجسم. الحديد معدن يمنع فقر الدم، المغنيسيوم مفيد للعضلات والأعصاب، الزنك للمناعة والشفاء، والفيتامينات فيتامين ألف للنظر والبشرة، فيتامين ه مضاد وهو قوي وفعال الأكسدة، فيتامين سي يقوي مناعة الجسم ومفيد للجلد، فيتامين B12 مفيد للأعصاب ولتكوين الدم، ليأتي الكالسيوم وهو الأساس للعظام وللأسنان، فيتامين دال يقوي المناعة ويساعد الجسم في امتصاص الكالسيوم، أوميجا 3 يقلل الالتهابات ويفيد القلب والدماغ. دوما لكم الصحة والسلامة.

0: في القلب أنتم. أيها الأحبة، متعددة هي الأمراض التي تصيب جلد الإنسان، تلتقي عند الطفح الجلدي والمعاناة للمصاب، تعرف تحت مصطلح التحسس للبشرة عند أغلب الناس. موضوعنا اليوم عن الجلد وإصابته بنوع من الأمراض المعروفة بالذيبة الحمراء. هذه التسمية كما يقال طبيا للتشابه ما بين شكل الطفح الجلدي الأحمر في وجه المصاب وعضة أو وجه الذئب، والتي تكون كهيئة الفراشة. نتوجه إلى رسالة اليوم بعثت بها مرام، توجهت إلى العلاج للحساسية التي أصيبت بها في الوجه التي تتخذ شكل أو هيئة الفراشة، لا تستطيع التعرض للشمس أو حتى للأضواء الساطعة نتيجة هذا التحسس. أخبرها الأطباء أنها تعاني من الذيبة الحمراء، تتساءل هل يمكن التخلص منها إلى جانب ما تعانيه من خوف لما يقال إنها، أي هذه الذيبة الحمراء، تؤدي إلى الموت. يسرنا أيها الكرام أن نستضيف معنا الدكتورة دعاء عبد الرحمن، أخصائية جلدية وتجميل. مرحبا بك معنا دكتورة دعاء.
1: حياكم الله.
0: طبعا دكتورة، مصطلح الذيبة الحمراء أو اللوبسة، هذا المرض الذي يهاجم جسم الإنسان، فيه الجهاز المناعي، أنسجة وأعضاء للجسم السليم، يظهر على أكثر من عرض ولأي عضو، كان الكلى، الدماغ، المفاصل، الجلد كما ذكرت رسالة مروة. فهل هناك علاج نهائي مع تقدم الطب أو حتى التخفيف منه؟
1: هو فعلا الذئبة الحمراء، أشخاص أول ما يسمعوا في يعني يكون عندهم خوف ذئبة حمراء، إيش التسمية هذه؟
0: صحيح.
1: فالجهاز المناعي عادة هو يقوم بحماية الجسم، لكن في الأمراض المناعية هو يكون السبب في الأمراض التي تأتي من الجسم.
0: إيه أجل؟
1: فعلا زي ما تكلمتي بالمقدمة إنه يكون الطفح الجلدي باين على الوجه ويكون أحمر ويكون نفس شكل الفراشة، يعني ماسك من الأنف وحتى الخدين. تمام. في ناس خائفين يعني ذئبة حمراء، إحنا مستحيل إنه نعيش ومدري إيش. المرض هو مرض مناعي، يعني إحنا قادرين نتعايش معه. تمام.
0: هل
1: كل ما اكتشفنا المرض مبكر كل ما قدرنا نسيطر على أعراضه وتعايشنا معه طبيعي.
0: هل نفهم بأنه من الأمراض المزمنة؟
1: أيوة فعلا هو من الأمراض المزمنة والوراثية كمان. وكمان في يعني في استعدادات وراثية عند انتشرت كثير هذه الأيام عندنا في اليمن، كثيرين مصابين، بس كل ما اكتشفنا المرض مبكر كل ما قدرنا نسيطر على أعراضه وعشنا طبيعي ما في شيء. بس إنه إيش، إنه نحنا في بعض الأشياء، يعني مثلا التعرض للشمس، ما نخرجش بين الشمس كذا، ضروري يكون في معانا واقية شمس. تمام. نظام حياتنا يكون نظام صحي، النوم الكافي ضروري مهم جدا. يعني مش هو مرض مميت من الأول والأخير، هو مش مرض مميت، هو مرض مناعي قادرين إحنا نسيطر عليه. بعض الأشخاص طبعا ما يكونش فيه عندهم بدأ يسيطر مثلا على الكلى أو القلب أو في عندهم روماتيزم، يبين زي الروماتيزم. تمام. يكون بس طفح جلدي، فهم يقول لك خلاص حساسية وبتروح، يعني طيب طبيعي.
0: هذا الطرح من قبلكم دكتورة يجعلنا نتساءل ما الأعراض الخاصة بهذا المرض، فقد يعانيه البعض ولكن لا يدرك، وتحمه أيوة الشائع بنوع من أنواع التحسس.
1: يعني يكون طفح جلدي بسيط، شوفوا أول ما يحصل خروج بين الشمس أو كذا تقول لك أنا تحسس من الشمس. تمام. فيهملوا، يعني ممكن يقول لك خلاص تحسس بسيط من الشمس، ممكن عمل لي واقي وخلاص وهدأت. ما يروحش يعرضوا أنفسهم على أطباء، فهمني كيف؟ لما أنت تعرض نفسك على طبيب هذا يساعد على أنه نكتشف المرض مبكر ونسيطر على وعاده يعني بمرحلة مبكرة. أيوة، قبل ما يروح مثلا يضرب لنا القلب، المفاصل، العظام حقنا، يعني أنه سيستم كلوبس، يعني يمسك لك الجسم كامل. فهمتيني كيف؟
0: نعم. أيضا نستطيع القول بأنه قد يكون هناك حمى مثلا.
1: لا، ما فيش حمى.
0: تقرحات،
1: يعني مثلا تقرحات جلدية، تقرحات بالفم، أحيان تساقط شعر، أحيان هذه الطفح القدي ممكن يترك ندبات بالجسم،
0: تورم مثلا،
1: تورم. بس بعض الأشخاص يشكو مثلا من مفاصلهم، يروحوا يشوفوا حق المفاصل، يفعل الفحوصات، عندنا كذا الشعب اليمني يروح يفعل فحوصات يقول لك أشوف إيش في بي من دون ما يرجع لطبيب، يشوف إنه مثلا حق المفاصل هذه الحاجة طبيعي ما في شيء، يقول خلاص أنا ما في بش حاجة. ما يروحش يعرض نفسه على طبيب باطنة يشوف إيش السبب الأساسي اللي سبب هذا الألم بالمفاصل، مثلا الإرهاق والتعب، فهمتيني كيف؟
0: طب دكتورة دعاء، هل هناك سبب لذلك لهذه الإصابة بالذئبة الحمراء؟ أسباب معينة مثلا؟
1: لا، هي أسباب وراثية عادة. يعني المناعة هي من نفسه، هي اللي تقوم تهاجم، ما في سبب، بس في عوامل محفزة،
0: وهي
1: زي ما قلت لك التوتر، التوتر، الضغوطات، هذه بس ايش تفعل لك؟ تفعل تحفيز بس للمرض، واللي هو أصلا يكون موجود بالجينات الوراثية حق الشخص نفسه.
0: قد تكون مثلا التهابات فيروسية،
1: ممكن الالتهابات الفيروسية تحفز وجود المرض هذا وتظهر، أو بعض مثلا بعض استخدام بعض الأدوية ممكن يظهر بعض الأعراض،
0: أعراض جانبية للأدوية مثلا،
1: هي تكون هذا الدواء يكون محفز بس لظهور المرض، ولا المرض موجود بالجينات نفسه،
0: اللهم أنه يظهرها فقط.
1: أيوة، بس هو يظهره يعني.
0: التدخين، التدخين أيضا ممكن.
1: أيوة، التدخين ضروري، التدخين شيء شائع بأغلب الأمراض، إنه إحنا علشان نتجنب هذا المرض نقلل التدخين، يكون نمط حياتنا الصحي، السكريات، هذه الحاجات يعني يكون في كذا وعي ثقافي بالأشياء الصحية.
0: نعم. ماذا عن العلاج وتجنب المضاعفات أيضا في المستقبل بحكم أنه مزمن؟
1: شوفي، العلاج هو إن إحنا نعالج الأعراض. يعني مثلا بدأت عندنا الطفح الجلدي وكذا، نحن نقوم إيش، نفعل نعالج الأعراض، نجيب كريمات موضعية، طبعا الكريم الواقي من الشمس هذا مهم ضروري جدا. تمام، هدأت هذه الأعراض، أنت ممكن تعرض نفسك على اسمه طبيب باطنية علشان يشوف بقية الأشياء بالجسم، ما في حاجة، خلاص الحمد لله سيطر مع الوضع.
0: كيفية التعامل من قبل المصاب مع مرض مثلا، يتكيف، يتألف معه، يتعايش معه، أم ماذا؟
1: طبيعي، لأنه أصلا المرض ما هوش معدي أولا. تمام. ويلتزم بالعلاج والمتابعة مع الطبيب، وكمان يتجنب التعرض للشمس قدر الإمكان. إذا هو يخرج يستخدم الواقي الشمسي ضروري بشكل يومي، يقلل التوتر ويهتم بالبشرة يرطبه، يتجنب أي مواد تقوم بتهيجة البشرة، يعني كل واحد يكون مش أي خلاص منتج سمعبه عن البشرة مفيد ولا كذا يروح يجربه على نفسه.
0: نعم. أيضا هناك وسائل أخرى مثلا قبعات، مظلات عند الخروج.
1: أيوة، ضروري ضروري، يعني حاول تتجنب الشمس قدر الإمكان.
0: نعم. أيضا هناك من يشكو من عملية الإضاءة، لا يستطيع أو لا يتقبل الإضاءة،
1: لا يتقبل الإضاءة
0: يعني كعامل مثل الشمس مثلا.
1: أيوة، الشمس، لأن الأشعة فوق البنفسجية
0: حرارة
1: بمرض الذئبة الحمراء تأثر بشدة على المريض.
0: إذا قبل أن نختم معكم الدكتورة دعاء، ما هي النصيحة للمصاب وكذلك للوقاية للجميع؟
1: أولا شوفوا، الذئبة الحمراء هو نحن مش قادرين نعالج المرض بشكل كامل، بس نحن إيش نفعل، نحافظ على نمط حياة صحي. تمام، لأن المحافظة على النمط الحياة الصحية هو خط الدفاع الأول لأي مرض مناعي. ونصيحة إنه أول ما تظهر للشخص أي طفح جلدي متكرر مع حساسية للشمس، إنه يروح يراجع الطبيب، لأنه إذا تجاهلنا الأعراض الجلدية ممكن إحنا يعني ما نكتشفش المرض بشكل مبكر. بس إذا نحن مع المتابعة وكذا نقدر نكتشف المرض مبكرا ونسيطر عليه. والذئبة الحمراء تظهر على الجلد لكنها مش مجرد مشكلة جلدية، هذه ضروري لكل شخص يفهمه، هي رسالة من الجسم تحتاج فهم وعلاج مبكر علشان يتعايش طبيعي، يعني ما في شيء،
0: لأنها قد تضرب الكثير من أعضاء الجسم ليس الجلد فقط.
1: أيوة، لأنه يضرب أعضاء الجسم كامل.
0: وبهذه النصيحة نصل وإياكم دكتورة الدعاء عبد الرحمن، أخصائية جلدية وتجميل، إلى ختام اللقاء. شكرا كثيرا لكم.

0: وصلنا وإياكم سامعين الأحباء إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، وبإذنه تعالى يضمنا وإياكم لقاء قادم. إلى اللقاء.
1: في القلب أنتم،
2: في القلب أنتم.
1: في القلب أنتم، برنامج يعده ويقدمه أماني سعيد راوح، من إخراج أسمهان يحيى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية
0: تواكب منطق العصر المعلوماتي
1: وتحلق بكم في فضاءاته
0: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
1: في ضغطة زر واحدة
0: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية.
1: النافذة الرقمية.
0: إعداد محمد الوشلي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام، هذه حلقة أخرى نسعد فيها بصحبتكم ونستكشف من خلالها خبايا ومستجدات العالم الرقمي.

0: أيها الأعزاء، في زمن أصبحت فيه الراحة الرقمية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تسللت الأجهزة الذكية إلى أدق تفاصيل المنازل الذكية، من المساعدات الصوتية إلى الكاميرات المنزلية إلى أجهزة التلفاز والثلاجات المتصلة بالإنترنت. هذه التقنيات التي وعدنا بأنها ستجعل حياتنا أسهل وأكثر كفاءة، تحمل في طياتها وجهاً آخر، وجه الجاسوس الصامت. الفكرة الأساسية في الأجهزة الذكية تقوم على الاتصال الدائم بالشبكة وجمع البيانات لتحسين الأداء وتخصيص التجربة، لكن هذا التحسين لا يأتي بلا ثمن، فكل أمر صوتي تلقيه على مساعدك الرقمي، وكل حركة تلتقط عبر كاميرا المراقبة، وكل تفصيل تسجله أثناء استخدامك للتلفاز الذكي يتحول إلى بيانات تخزن، تحلل، وأحياناً تشارك مع أطراف أخرى دون وعيك الكامل. المشكلة لا تكمن فقط في الشركات التي تجمع هذه البيانات، بل في البنية التقنية نفسها. كثير من الأجهزة الذكية تصمم بتركيز كبير على سهولة الاستخدام وسرعة الانتشار مقابل الإهمال النسبي لجوانب الأمان السبراني. هذا يعني أن ثغرات بسيطة قد تفتح الباب أمام مخترقين للوصول إلى كاميرات منزلك، أو التنصت على محادثاتك، أو حتى التحكم في أجهزتك عن بعد. الأخطر من ذلك هو أن هذه الأجهزة لا تبدو مريبة في نظر المستخدم، فهي ليست برامج تجسس تقليدية، بل أدوات يومية مألوفة. جهاز صغير على الطاولة، شاشة على الجدار، يتحول بهدوء إلى عين أو أذن مفتوحة على حياتك الخاصة. هنا يكمن جوهر الخطورة، التجسس الذي لا تشعر به. لقد شهد العالم بالفعل حوادث تسريب واختراق لأجهزة منزلية، حيث تمكن قراصنة من الدخول إلى أنظمة كاميرا مراقبة أو أجهزة أطفال ذكية والتحدث عبرها أو تسجيل ما يدور داخل المنزل. هذه الوقائع لم تعد مجرد سيناريوهات خيالية، بل واقع تقني يفرض نفسه بقوة. في المقابل، لا يعني هذا أن الحل هو التخلي الكامل عن التكنولوجيا، بل التعامل معها بوعي وحذر. فالمستخدم لم يعد مجرد مستهلك، بل أصبح جزءا من منظومة رقمية معقدة. عليه أن يدرك قواعد اللعبة. الحماية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي يصنع مجموعها فارقا كبيرا. أول خطوة هي إعادة ضبط علاقتك مع أجهزتك. لا تمنحها صلاحيات أكثر مما تحتاج. قم بتعطيل الميكروفونات والكاميرات في الأجهزة التي لا تستخدمها باستمرار. لا تتردد في فصلها عن الكهرباء أو الإنترنت عند عدم الحاجة إليها. ثم يأتي عامل التحديث، وهو من أكثر الجوانب التي يهملها المستخدمون. تحديث النظام ليس مجرد تحسين للشكل أو الأداء، بل هو في الغالب سد لثغرات أمنية قد تكون معروفة للمخترقين. جهاز غير محدث هو باب مفتوح. كذلك كلمات المرور لم تعد خيارا بسيطا. استخدام كلمة مرور قوية مختلفة لكل جهاز مع تفعيل المصادقة الثنائية إن وجدت يقلل بشكل كبير من احتمالية الاختراق. يفضل أيضا تغيير بيانات الدخول الافتراضية التي تأتي مع الأجهزة، لأنها غالبا معروفة ومتداولة. من المهم أيضا إنشاء شبكة إنترنت منفصلة للأجهزة الذكية داخل المنازل، بحيث لا تكون متصلة مباشرة بأجهزتك الشخصية مثل الهاتف أو الحاسوب. بهذه الطريقة حتى لو تم اختراق أحد الأجهزة يبقى الضرر محدودا. أما على مستوى الوعي، فاقرأ ولو بشكل سريع سياسات الخصوصية. كن حذرا من الأجهزة الرخيصة مجهولة المصدر، لأنها غالبا تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير الأمان. السعر المنخفض قد يعني تكلفة خفية تدفع من خصوصيتك. أخيرا، تذكر أن التحكم الحقيقي ليس في امتلاك أحدث جهاز، بل في فهمه. التقنية ليست عدوا، لكنها أيضا ليست بريئة بالكامل، وبين الاستخدام والاختراق يقف وعيك كخط الدفاع الأول. ففي عالم تتحول فيه كل زاوية في منزلك إلى نقطة اتصال، لم يعد السؤال فقط هل أنت متصل، بل هل أنت محمي؟ النشرة التقنية وفي عناوينها لهذا الأسبوع: سامسونج تكشف عن حاسوبها الجديد جالكسي بوك 6 إيج. وجوجل تبدأ إطلاق مساعدها الذكي جيميني للسيارات عبر تحديث جديد. يوتيوب تتيح ميزة صورة في صورة لكافة المستخدمين عالميا دون اشتراك. إلى التفاصيل. أعلنت سامسونج رسمياً حاسوبها المحمول الجديد جالكسي بوكس 6 إيدج، وذلك بعد تسريبات متزايدة خلال المدة الماضية. أوضحت سامسونج أن الحاسوب سيتوفر بشاشة قياسها 16 إنش من نوع ديناميك موديل 2X، وهي محمية بطبقة كورنينج غوليرا جالكسي إكس دي، مع دعم معدل تحديث قدره 120 هرتز وسطوع يصل إلى 500 شمعة. يحافظ الجهاز على تصميم الجيل السابق، لكنه يأتي بتحسينات ملحوظة تشمل هيكلا أنحف وأداء أقوى. ويضم الجهاز معالج مع وحدة معالجة عصبية NPU تصل قدرتها إلى 80 تريليون عملية في الثانية، مما يعزز قدرته في مهام الذكاء الاصطناعي. ويوفر الجهاز خيارات تخزين قدرها 512 جيجا بايت أو تيرا بايت واحد، ويتوفر باللون الرمادي الجليدي. خفضت سامسونج سمك الجهاز إلى 12.3 ملي متر مقارنة بنحو 15.5 ملي في الجيل السابق. ويضم الجهاز بطارية توفر ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الفيديو بشحنة واحدة. يدعم الحاسوب الشحن السريع بقوة قدرها 65 واط، إذ يمكن شحن البطارية من 0 إلى 40% خلال 30 دقيقة. يقدم الجهاز أيضا مجموعة من المزايا الذكية مثل Quick Search و AI Select، بالإضافة إلى تقنية نقل الملفات Quick Share، علما بأن الجهاز يعمل بنظام ويندوز 11 من مايكروسوفت. ولم تحسم سامسونج بعد موعد الإطلاق العالمي. تستعد جوجل لإطلاق تحديث جديد لأنظمة السيارات المزودة بنظامها جوجل بيوليت إن، إذ سيحل مساعدها الذكي الجديد جيميني محل المساعد التقليدي الحالي جوجل أسيستنت، بهدف تقديم آلية أكثر تطوراً في التفاعل الصوتي داخل السيارات. ويأتي هذا التحديث امتداداً لتعهد جوجل منذ انطلاق منصة عام 2020، إذ أكد آنذاك أن السيارات سوف تتحسن بمرور الوقت عبر تحديثات برمجية مستمرة دون الحاجة إلى تغيير السيارة نفسها. يقدم جيميني أسلوب تفاعل أقرب إلى المحادثة الطبيعية بدل الاعتماد على أوامر محددة، كما هو الحال مع أدوات المساعدة التقليدية. يمكن للسائق طلب اقتراحات لمطاعم قريبة أو تشغيل قوائم موسيقى دون الحاجة إلى استخدام عبارات دقيقة وثابتة. يتيح المساعد أيضا تلخيص الرسائل النصية والرد عليها وعرض تحديثات فورية حول الرحلة والإجابة عن استفسارات تتعلق بالسيارة نفسها. وفي السيارات الكهربائية يمكن للمساعد عرض معلومات مثل مستوى البطارية وحالة القيادة. كانت شركة جنرال موتورز قد أعلنت حديثا أن جيميني سوف يصل إلى نحو 4 ملايين سيارة من موديلات 2022 وما بعدها من علامات تجارية تابعة لها. لم تربط جوجل التحديثات بهذه الشركة فقط، مما يشير إلى أن الدعم سيشمل نطاقا أوسع من الشركات المصنعة. ويبدأ طرح التحديث باللغة الإنجليزية على أن يتوسع تدريجيا إلى لغات أخرى خلال الأشهر المقبلة. سيظهر خيار الترقية إلى جيميني للمستخدمين المؤهلين الذين سجلوا الدخول إلى حسابات في جوجل داخل السيارة، كما تخطط الشركة لإتاحة الوصول إلى بيانات المستخدم داخل تطبيقات مثل جيميل والتقويم جوجل هوم لتحسين تكامل السيارة مع النظام الرقمي للمستخدم. أعلنت منصة مشاركة الفيديو يوتيوب بدء طرح ميزة صورة في صورة PIP لكافة المستخدمين عالميا دون اشتراط الاشتراك في خدمة بريميوم عبر أنظمة iOS وأندرويد. تؤكد الشركة أن التحديث بدأ إطلاقه بالفعل على أن يصل تدريجيا إلى المستخدمين حول العالم خلال الأشهر المقبلة، مع ضرورة تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار لضمان الحصول على ميزة فور توفرها. تتيح ميزة صورة داخل صورة، والتي تعرف اختصارا باسم PIP، تصغير مقاطع الفيديو إلى نافذة عائمة يمكن تغيير حجمها، وتستمر بتشغيل المحتوى حتى عند مغادرة التطبيق وفتح تطبيقات أخرى، مما يتيح للمستخدمين العمل على تطبيقات متعددة مع مرونة أكبر في متابعة المحتوى دون القطع. وفي المقابل أوضحت جوجل أن الميزة لن تشمل تشغيل مقاطع الموسيقى في وضع PIP للمستخدمين خارج الولايات المتحدة ممن لا يملكون اشتراكا مأجورا، كما ينطبق القيد ذاته على مشتركي خطة بريميوم لايت. تشير الشركة إلى أن الميزة تعمل أساسا مع المقاطع الطويلة التي تتجاوز مدتها 10 دقائق، مما يعني أن بعض المقاطع القصيرة قد لا تدعم هذا الوضع في الوقت الحالي. يعد هذا التغيير خطوة إيجابية خاصة للمستخدمين الذين كانوا يفتقدون ميزة أساسية في مشاهد المحتوى. تتيح الميزة متابعة الفيديو في أثناء استخدام تطبيقات أخرى دون توقف، مما يقدم تحسينا عمليا في الاستخدام اليومي. وصلنا مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، دمتم بخير، لكم التحايا من التقديم أماني عامر، إلى اللقاء.
1: النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية
1: تواكب منطق العصر المعلوماتي
2: وتحلق بكم في فضاءاته
1: لتختزل العالم المعرفي في مجال تقنية المعلومات
2: في ضغطة زر واحدة
1: عبر النافذة الرقمية. النافذة الرقمية،
2: النافذة الرقمية،
1: إعداد محمد الوشالي. النافذة الرقمية من إخراج عبد الله حسين الوشالي.
3: نحن نأمل إن شاء الله أن تستمر الأنشطة التعليمية والمسار التعليمي ما بعد الدورات الصيفية، يمكن أن يكون هناك مسار يتلائم مع الظروف والمراحل القادمة ويلائم ما بين الجانب المدرسي والجامعي والأنشطة الداعمة والمساعدة والمفيدة والمساندة التي ترتقي بالإنسان في معارفه وفي علومه وفي أفكاره وفي تصرفاته وفي مسيرة حياته. ونحن نحرص دائما على أن يتجه شعبنا العزيز في المعارف الدينية والمعارف الطبيعية، معارف بقية مجالات الحياة في الطب، الفيزياء، الكيمياء، وكل المعارف الإنسانية التي تبنى على أساس من المبادئ والقيم الإلهية حتى تدخل حيز الحياة على أساس من المسؤولية، ليكون اتجاهنا هو بناء حضارة إسلامية صحيحة، حضارة إسلامية بما تعنيه الكلمة. وفي الإسلام وفي القرآن ما يهيئ للأمة الإسلامية أن تكون هي الرائد الحقيقي لأسمى وأشرف حضارة في الواقع البشري. هذا ما نأمل أن نسير نحوه إن شاء الله وبتوفيق الله سبحانه وتعالى.

0: وقفة إعلانية.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: عليك أن تختار لنفسك ما يقربك من الله وتنال الثواب والفضل العظيم بالمبادرة إلى أداء الزكاة، أو الخسران المبين والعذاب المهين بامتناعك عن أدائها. الهيئة العامة للزكاة.
1: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إلى المرابطين في ظهور العزة والكرامة، المتمسكين بحبل الله المتين، إلى صناع النصر وبناة الفتح المبين، إلى القابضين على جمر الحق والضاربين بقوة الله جباه الطغاة وقوى المستكبرين،

على طريق الجهاد الذي لا ينتهي إلا بالنصر أو الشهادة. تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن. تحية حب وإجلال إلى أبطال قواتنا المسلحة، نحييكم تحية الصمود، تحية البطولة. أنتم أيها المقاتلون المرابطون في جميع جبهات العزة والكرامة، الصامدون بإيمانكم وانتمائكم لهذا الوطن الغالي، يا من سطرتم بانتصاراتكم وإنجازاتكم أعظم ملاحم البطولة التي أذاقت العدو ويلات الهزائم والذل والعار والانكسار. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج.

0: نحن جند الله ولن نركع إلا لله ولن نخضع إلا لنداء الجهاد، فالحق أعز من الحياة والحرية أغلى من الدم.
1: إضاءة ثورية.
2: سنواصل العمل على بناء جيشنا للوصول إلى مستوى الردع الكافي للأعداء وحماية البلد والإسهام الكبير في دعم قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
3: افتتاحية البرنامج.
4: أبطال قواتنا المسلحة الأبية، أيها المجاهدون الأحرار، يا من توشحت جباهكم بعرق الجهاد وتوسدت سواعدكم نجوم الظهور، إليكم يا من خطت أياديكم ملحمة العزة، ويا من جعلتم من صدوركم درعا للأمة ومن سيوفكم قضاء محتوما على الطغيان. أيها المجاهدون الشرفاء، أنتم يا فرسان العقيدة، يا من نظرتم أنفسكم لله ثم للدين ثم للوطن، أنتم تلك الصخور الصماء التي تتكسر عليها أمواج البغي والعدوان. صفاتكم تزينت بأجمل المعاني: أسد إذا زأرت تزلزلت عروش الظالمين، ونصور إذا حلقت قصمت ظهور الغاصبين. جهادكم ليس كغيره من الجهاد، إنه جهاد الأنبياء والصديقين، جهاد تربى عليه الأجيال وتستن به السنن. رباطكم في الثغور، تلك الثغور التي تتنفس الشهادة وتلد العزة، هو درع الأمة الذي لم ولن يثقبه سهم غادر. أنتم أيها الأبطال هناك تواجهون أعداء أقسموا على النيل منكم، ومخططات تحاك في ظلمات الليل، وأروقة الخيانة، وكيدا يظنه أصحابه فنا وهو عند الله حطام، لكنكم بأرواحكم التي أشبعت إيمانا وبأيديكم التي لم تعرف الانكسار، كنتم سيلا جارفا يزيل كل رجس مدسوس، وصاعقة أوقعها الله على رؤوس كل من أراد بالأمة سوءا. أيها المجاهدون الأحرار، إن ارتباطنا بمحور المقاومة هو ارتباط قلوب نابضة بحب العزة والكرامة، ارتباط دماء تتدفق في شرايين واحدة، ارتباط مصير يسير على خريطة واحدة، الدفاع عن الدين قبل أي شيء، ثم الدفاع عن قضايا الوطن والأمة التي أنهكتها المؤامرات ووثبت عليها جيوش الجبن والاستسلام. أيها الأبطال، وأنتم في ساحات التدريب والقتال تتطور قدراتكم وكأنكم في مدارس النبوة والبطولة، تتعلمون كيف تكون الرماح لا تنتني وكيف يصنع النصر من لهيب المعاناة. مهاراتكم أيها الأبطال القتالية ليست مجرد مهارات، إنها فصول من كتاب الفتوة والإقدام، تسطرونها بأظافركم ودمائكم وتجددونها كل يوم بأرواح لا تعرف الكلل وعزيمة لا تلين، فأنتم النمور التي تتعقب فريستها بصبر الجبال والعقول المدبرة التي تحول كل مستحيل إلى واقع، فأنتم الأمل الذي لا يموت. أيها المجاهدون الأحرار، اثبتوا يا رجال الله وازدادوا إيمانا مع إيمانكم ويقينا مع يقينكم، لا تحزنكم قلة السائرين في الطريق، فالنصر لا يقاس بالعدد وإنما بالثبات على الحق والصدق مع الله والصبر عند الشدائد، كونوا الريح في وجه الزوابع والنار على أوتاد الحاقدين، والوعد الذي لا يتأخر، ستبقون بإذن الله طودا شامخا وقصة عزة تتناقلها الأجيال من بعدكم وعطر كرامة يفوح في كل ربوع الوطن الحبيب.

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، في نجاح وإنجاز أمني جديد يضاف إلى رصيد الأجهزة الأمنية في كشف وتفكيك العديد من الخلايا التجسسية، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك شبكة تجسس كبيرة كانت تعمل لصالح غرفة عمليات استخباراتية مشتركة تابعة للاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والأجهزة الاستخباراتية السعودية. وقد صاحب ذلك إعلان بث اعترافات مصورة لعناصر الشبكة تضمنت تفاصيل هامة عن أساليب التجنيد والاستقطاب ورصد المعلومات، ولا يمكن قراءة هذا الإنجاز بمعزل عن السياق العام للمرحلة، بل يجب فهمه كنتيجة طبيعية لتطور استراتيجي في مفهوم الأمن الوطني اليمني، حيث انتقل الصراع من المواجهة العسكرية المباشرة إلى معركة أكثر تعقيدا تعرف بالحروب الاستخباراتية أو الحروب الناعمة. ولم يعد التهديد الذي يواجه اليمن مقتصرا على الغارات الجوية أو الزحف العسكري، بل تحول إلى استهداف التماسك الداخلي عبر أدوات التجسس والتجنيد. فبعد عجز قوى العدوان عن كسر الإرادة اليمنية ميدانيا، لجأوا إلى الحروب الاستخباراتية عبر محاولات إحداث بعض الثغرات بواسطة العملاء الخونة لاختراق القرار العسكري والأمني. رجال الرجال أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون البواسل، من الواضح أن الدولة الأمريكية العميقة بدأت تتحرك على كافة الأصعدة لوقف هذه الحرب، ليس لأنها إسرائيلية الهدف والتحريض، وإنما لتقليص الخسائر ووضع حد لهلوسات الرئيس ترامب التي دمرت هيبة أمريكا وباتت ميدانيا للسخرية من أقرب أصدقائها في الغرب والشرق، وتحول رئيسها إلى دمية في يد سلطات الكيان. فالعدوان الأمريكي الإسرائيلي فضح ضعف قدرات الجيش الأمريكي وعدم استعداده للدخول في حروب وصراعات عسكرية كبيرة، وانعكس هذا الضعف في إسقاط الصواريخ الإيرانية لأكثر الطائرات الحربية تقدما وأغلاها ثمنا، مثل طائرة الشبح F-35 وطائرات التزود بالوقود في الجو وطائرات الإنذار المبكر البعيدة المدى AWACS، إلى جانب المسيرات العملاقة من نوع MQ-9 التي يصل ثمن الواحدة منها إلى 12 مليون دولار تقريبا.

0: السلام تحية.
1: أخواني وزملائي رجال الجيش الأبطال، أيها الصابرين المرابطين في جبهات القتال، يا من بصمودكم تتحطم كل مؤامرات الأعداء وتفشل كل مخططاتهم، فنحن أيها الزملاء في هذه المرحلة يجب علينا أن نكون في يقظة عالية واستعداد تام، لأن العدو الإسرائيلي لا يريد السلام وليس له عهد ولا ميثاق، وما يجري في لبنان من مجازر مروعة من قبل العدو الإسرائيلي لن يزيد محور المقاومة إلا عزم وإصرار على اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة الممثلة بإسرائيل التي زرعتها أمريكا وبريطانيا في الشرق الأوسط. كما نقول لإخواننا في حزب الله، لا تفاوض مع العدو الإسرائيلي، فبصمودكم ومقاومتكم سنقتلع هذه الشجرة الخبيثة من الشرق الأوسط، وستصنعون لهذه الأمة النصر والعزة. فما تقومون به من مواقف بطولية في جبهات القتال وأنتم تنكلون بالكيان الصهيوني، نحن في يمن الإيمان نزداد قوة وفخر بكم. فالعدو الإسرائيلي عندما يقصف المواطنين الأبرياء دليل على فشله في ميدان، ويعمد إلى أن يحقق له انتصارات ولو على حساب الأبرياء. ونقول أن نحن في محور المقاومة سنظل كالبنيان نشد بعضنا بعض، ولنعلم جميعا أن الهدنة التي أعلنت في غزة ليست إلا قول في إعلاء في قنوات الإعلان، أما في أرض الواقع فغزة ما زالت تضرب، وبالأمس مجزرة جديدة، فالقتل مستمر والحصار مستمر، ولن يردع هذا العدو إلا لغة القوة وضربات السلاح. فالقتال هو الخيار الصحيح الذي سيحقق لنا النصر والعزة والتمكين، أما المفاوضات والحوارات فلن تجدي نفعا مع هذا العدو، لأنه ليس له عهد ولا ميثاق. أما بالنسبة للعدو الأمريكي الذي يعمد على فرض الحصار على أخواننا في إيران وخصوصا في الموانئ الخليج، نقول له إما أن تقف عدوانك وحصارك عن أخواننا في إيران، أو إما ستكون المعركة مفتوحة بيننا وبينك، وحتى النصر بإذن الله. والسلام تحية.
2: بهذا أيها الإخوة المجاهدون الأبطال نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن، لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف، بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أن قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تجلت هذه الآية في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصاديق لهذه الحقيقة الإلهية بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. ثانيا أكد أنهم هم اليهود والنصارى هم ما زالوا أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، فكل ما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد، حتى تتبع ملتهم. ثالثا وكان هذا خطاب للرئيس، قال لو رجع الرئيس علي عبد الله الصالح آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، يعني يشعر أنه إذا ما وقف مع الأمريكيين واستعد أنه سيكافح معهم ما يسمى بالإرهاب، لو رجع إلى قول الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. رابعا أكد أن أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، إنما لأنه وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار بالهيمنة العالمية هذا التي تحصل، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخل، لا تكتفي بالاستعمار ونهب الثروات من هناك من بعيد، بل تريد أن تدخل لتثبت وجودها في كل بلد، لأنهم أساسا لا يثقوا بعملائهم، يريدون أن يدخلوا. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه، قلنا في كلام سابق بأنه كان من المفترض أن أمريكا هي التي تشكر أولئك الذين تسميهم الآن إرهابيين، لأنهم هم من انطلقوا ليحاربوا الشيوعية في أفغانستان بأمر وتوجيه من أمريكا، فلماذا تنظر إلى جنودها الذين خدموها وضحوا بدمائهم من أجلها، أو كان في الأخير أصبح في الواقع تعود المصلحة إليها هي، لماذا تعتبرهم إرهابيين ثم تعتبر البلد الذي هم منه بلدا إرهابيا؟ هذا هو نفسه شاهد على هذه الآية، هل هي رضيت عن أولئك؟ ونحن سمعنا بأنهم انطلقوا إلى أفغانستان بأمر من أمريكا، انطلقوا ليقاتلوا في أفغانستان بأمر من أمريكا تحت مسمى جهاد ليكافحوا الشيوعية هناك من أجل أمريكا، ثم في الأخير تتهمهم بأنهم إرهابيون. الآن يحاولون أن يجعلوها إدانة على الدولة نفسها وعلى اليمن نفسه أنه انطلق منه إرهابيون إلى أفغانستان، وأن هناك يمنيين أيضا كانوا مع طالبان وكانوا من المصنفين ضمن الإرهابيين، ألم يعتبروا تلك الخدمة إدانة الآن كما اعتبروا دعم السعودية للوهابيين في مختلف المناطق؟ دعم السعودية للوهابيين في مختلف المناطق، أمريكا السعودية دعمت الإرهابيين أو دعمت الوهابيين عفوا خدمة لأمريكا، ثم ماذا؟ كما اعتبروا دعم السعودية للوهابيين في مختلف المناطق، وهو بالطبع كان في ظرف من الظروف برغبة أمريكا، هم من اعتبروها أيضا إرهابية بذلك الدعم، أي لا يمكن أن يرضوا عنك بالخدمة نفسها التي قدمتها لهم، وإن كنت جنديا من جنودهم لن يرضوا عنك، بل تجلى الأمر إلى أن تصبح تلك الخدمة هي إدانة ضدك، هي إدانة ضدك، إدانة ضدك، تخدمهم ثم يستغلوا خدمتك لهم ضدك. كانت أمريكا حريصة جدا على أن تخرج روسيا من أفغانستان، وكان يهمها جدا وجود الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، فهؤلاء الذين انطلقوا كمجاهدين من هنا وهنا هم في الواقع قدموا لها خدمة، سواء شعروا أو لم يشعروا، وأن يتوافدوا من هنا ومن هنا إلى ذلك البلد، ونحن لم نرى أن هناك ما يسمح لهم ولغيرهم أن يتوافدوا على هذا النحو إلى فلسطين لمحاربة إسرائيل. هل حصل مثل هذا؟ هل حصل مثل ذلك؟ لأن كل ما يحصل هنا في هذه الدنيا في البلدان التي تهيمن أمريكا عليها هو طبعا بتوجيهات أمريكا وإيحاءات منها أو رضا عنها بذلك التصرف باعتبارها ترى أنه يخدم مصالحها. هم قاتلوا وفي الأخير خرجت روسيا من أفغانستان، وإذا بأولئك يصبحون فيما بعد إرهابيين. اليمن الآن يعتبر مدانا لأنه انطلق منه شباب كثيرون، هم الآن يصنفون بأنهم إرهابيون، والبلد الذي هم فيه يعتبر بلدا إرهابيا، وأسامة أصله من اليمن فيحاسبون اليمن على أن أصل أسامة من اليمن. ونحن أحيانا نزيد عبارات تعطي توسعهم شرعية أكثر، مكافحة الإرهاب من جذوره واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه، هكذا سمعنا بالأمس عبارات من هذا في المقابلة، المقصود في المقابلة التي كانت مع علي عبد الله صالح، وكلام علي عبد الله صالح في شهر 2 عام 2002، اقتلاعه من جذوره، وأنت من يجب أن تنكر أن هناك إرهابيين، أو من لا تسمح أبدا أن يقال لبلدك أو أن يتجه أولئك لتصنيف بلدك كله بأنه بلد إرهابي على النحو الذي يريدون. لاحظوا كيف عملت إيران، هي اتهمت بأن هناك 12 شخصا دخلوا إلى إيران من تنظيم القاعدة. الإيرانيون يعرفون أمريكا ويعرفون أنهم لو قالوا فعلا هناك أشخاص ونحن سننطلق ونحن فعلا معكم في مكافحة الإرهاب أن هذا لا يرضي أمريكا، هي تريد أن تجعل إيران بلدا إرهابيا بهذا الشكل الذي تطلقه الآن عليه إرهاب، سواء كانوا أشخاصا من تنظيم القاعدة أو من طالبان، لتبرر لنفسها أن تضرب إيران، ثم ليتجه الإعلام ليقول إذن فإيران بلد إرهابي، هو داعم للإرهاب، إذن هو منبع من منابع الإرهاب، إذن للإرهاب جذور في إيران، وهكذا سيكون بالنسبة لليمن. ماذا عمل الإيرانيون؟ انطلقوا هم وهددوا أمريكا وصرخوا في وجهها وتحدوها وقالوا عليها أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون رد فعل مباشر، فاهمين أن هذا إنما هو مبرر لدخولها البلدان واستهدافها للبلدان، فردوا وقالوا لو تضرب لن تمر ضربتها دون ردة فعل مباشرة. لكن ماذا؟ الموقف يختلف هنا في اليمن، والمفترض أننا هنا في اليمن يجب أن نتنبه سواء الرئيس أو الدولة أو المواطنين أنفسهم أن يتنبهوا إلى أنه يجب أن يتعاملوا مع أمريكا ومع الإعلام المضاد كما يتعامل إيران تماما، وإلا فإذا أبدى الرئيس استعداده فإنه سيرى في كل أسبوع في كل شهر يرى أنه يصنف بلده ويصنف هو داعما للإرهاب، وبالتالي فهو بسكوته بل واستعداده لأن يعمل معهم إنما يمنحهم شرعية من وجهة نظرهم، إنما يشجعهم على المزيد على المزيد حتى تطأ أقدامهم اليمن كما بلغنا فعلا. ثم إذا دخلوا ولو 100 شخص سيأتي بعدها التعزيزات، سيأتي بعدها التعزيزات، وسيقدمون أنفسهم لليمنيين بأنهم إنما جاءوا ليخدموا اليمن، قد يقولون هكذا ليساعدوا اليمن على مكافحة الإرهاب كما جاء في السؤال بالأمس، يعني في المقابلة التي أجريت مع علي عبد الله، هل اليمن بحاجة إلى مساعدة مثلا اقتصادية أو عسكرية؟ هكذا مساعدة يعني في مكافحة الإرهاب. لو قال الرئيس لا سيفرضونهم عليه وسيرغمون اليمن على أن يقبل ما يسمى بالمساعدة، سيرغمونك على قبولها لأنك لم تقف في وجههم من أول يوم، أنت كنت ترى أن السكوت يمكن أن يرضيهم أو أن إظهار استعدادك للتعاون معهم سيرضيهم. لا لا، لكن تعاون معهم الرئيس آنذاك علي عبد الله، وقف إلى جانبهم، دخلوا وتمر الأيام ويزيدون المبررات ويتكاثرون في اليمن حتى وصل الأمر في نهاية المطاف إلى أن السفير الأمريكي هو من يدير الأمور، يدير الاجتماعات، من يدير الحكومة بأسرها، لهم وجود في صنعاء في شيراتون وفي أماكن هنا وهناك، ولديهم قواعد ولديهم أسلحة، لولا أن من الله بهذا المشروع القرآني الذي أتى ليقضي على أمريكا ويواجه أمريكا حتى خرجوا من صنعاء وخرجوا من عدة مناطق وهم يحاولون أن يدخلوا اليمن بمبررات وذرائع عدة، وهذا العدوان بأسره إنما هو يعني بعد أن فشلوا، بعد أن سقطت مشاريع أمريكا أتت لتحارب بشكل عسكري رهيب، وإلا فهم كانوا عازمون على الدخول بشكل مبررات تحت مسمى مكافحة الإرهاب. كانوا قد وصلوا آنذاك قبل أن يصل المشروع القرآني العظيم إلى صنعاء ويتوسع في المناطق الحرة اليمنية، كانت طائراتهم تطوف تصول وتجول في اليمن وتضرب أينما شاءت دون أن ينتظروا خبرا من أحد تحت مسمى مكافحة الإرهاب. انتهى درس اليوم، وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أن أمريكا لم تشكر أولئك الذين تحركوا بأمر منها إلى أفغانستان لخدمتها، بل اعتبرتهم إرهابيين، وأصبحت تلك الخدمة إدانة عليهم لأنهم لن يرضوا عن أحد ولو خدمهم. السعودية آنذاك كانت تدعم الوهابية، ثم الوهابيون دعوا للجهاد في أفغانستان وهيئوا الطرق للناس يذهبوا ليقاتلوا لمن أراد أن يقاتل، ثم قاتلوا حتى خرجت روسيا من أفغانستان، ثم اتهمتهم بعد خدمتهم لها بأنهم إرهابيون. ثانيا، أكد أن إيران ومن أول يوم عندما اتهمت بأن فيها إرهابيين انطلقت لتصرخ في وجه أمريكا وتهددها، وقالت على أمريكا أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون ردة أو رد فعل مباشر، لأنهم يعرفون أنها لن ترضى عنهم إن وقفوا إلى جانبها. فالحل أن أي زعيم، أي دولة، أي شعب لا يرضى أن يقف إلى جانبها أبدا، لأنهم لن يرضوا عندما تخدمهم، عندما تقف إلى جانبهم، عندما تقبل ببعض أعمالهم، فهم سيتطورون والباطل لا يقف عند حد حتى يهيمنوا عليك ويقضوا عليك. ثالثا، أكد أنه إذا أبدى الرئيس استعداده لأن يعمل مع الأمريكيين فسيصنف هو وبلده داعما للإرهاب لأنه لم يقف في وجوههم من أول يوم. فالحل في مواجهة أمريكا أن تقف الشعوب في وجهها، أن تصرخ في وجهها، أن تعد العدة لمواجهتها، لأنهم لن يرضوا عنك، لن يرضوا عن أي أمة، عن أي شعب، عن أي رئيس، عن أي زعيم لو خدمهم، لو فعل لهم ما فعل، وهذه مصاديق تلك الآية التي قال الله فيها: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نسأل الله العلي القدير في الآخرة أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

ما يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

نضحي بحياتنا حاضرين، نضحي في سبيل أن نعاني مع الحرية، أن نعاني مع الكرامة، أن نعاني مع الحفاظ على قيمنا وديننا ومبادئنا. حاضرين.

أدعو شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة والجهاد والوفاء إلى الخروج المليوني العظيم يوم غد الجمعة.

0: وقفة إعلانية.
1: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعل لها؟
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
3: نسينا،
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به؟
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل؟
2: للمرة الأخيرة استخدام رغوة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
3: إن شاء الله.
2: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: مواليد اليوم صداع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشارية النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
5: تليفون
6: 01-595959.
5: المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
8: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليس قليلا ما تعانيه أمتنا العربية الإسلامية المظلومة والمعتدى عليها من أشكال المعاناة والمآسي والجراح النازفة، وهذا ليس من وقت قريب، وليس خلال سنوات معدودة مضت وإلى اليوم، وإنما هي عقود طويلة من هذه المعاناة ومن هذا النسف ومن هذه القضايا التي أزمنت وأضحت راسمة لمشهد هذه الأمة القاتم في كل مرحلة حديثة من مراحل تاريخها ومسارها، وأضحت أجيالها مكبا لكل المشاكل. وقد تعددت الأسباب والعلل لكل هذا المسار الذي ما زالت الأمة تكابد السير فيه حتى اللحظة، ومن بينها تواطؤ نفر من أبناء هذه الأمة وانخراطهم في صف الأعداء الألداء الذين كادوا ومكروا وناصبوا هذه الأمة العداء لأسباب عديدة، أسباب تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية ونفسية وحضارية لا حصر لها. هؤلاء بالضبط هم الذين تتعلق بهم أهم الأسباب لما تعانيه هذه الأمة منذ أجيال وسنوات وعقود طويلة. هؤلاء الذين يتنفسون من خلال الدولار والنفط، ويدرجون على مسالك الحياة بأقدام البترول وعن جهية الذات الغارقة في رمال الجهل، يفكرون بعقلية البورصة والزيت وكل ثقافتهم ومعقولاتهم ومكونات دمهم، يتصدرها ويهيمن عليها هذا العرق الأسود الذي تتدفق به مسام الصحراء، وكان المفترض أن يكون نعمة إلهية ترعى بقدر لا بد منه من الحكمة والامتثال الإيماني والأخلاقي والإنساني، لكنهم حولوه إلى نقمة عليهم وعلى شعوبهم وجيرانهم وشعوب أمتهم، بل الإنسانية جمعاء. فعلوا ذلك بجهلهم وغبائهم ونفخة ذاتهم المشبعة بجفاف الصحراء وبسفاهتهم ورعونتهم وجلافتهم والغشاوة السميكة الجاثمة على البصر والبصيرة منهم، فعموا وصموا ثم عموا وصموا حتى طبع الله على قلوبهم والتبس كل شيء أمام ناظرهم، فكل شيء عندهم منظور من أنبوب النفط، إذ النفط رأس مالهم وقيمتهم وكل شيء في حياتهم، حتى المقدسات عندهم غير مفهومة وغير مدركة وغير مهضومة إلا برائحة النفط ومذاق النفط. ويا لسخرية القدر، بلسان حالي هذا الواقع الأسود الذي حاكت أيادي هذا الشر المستشري، هؤلاء هم عرب التطبيع وأعراب العصر في نسختهم السعودية الوهابية الهجينة المشؤومة، هذه النسخة التي تداخل في منتجها كل مكون الطيف الشيطاني الإجرامي العدواني المنحرف والجامح في عالم الأمس واليوم، من بريطاني وأمريكي وغربي وصهيوني تلمودي عنصري وبقايا داء فكري ثقافي سياسي استشرى منذ قرون في جسدنا وتاريخنا، داء خوارجي وتيمي وأموي تخلف من تلك العصور التي شهدت أخطر عثرات أمتنا بعد مولدها الإسلامي العالمي الميمون. والنتيجة طبعا لكل هذا الركام من الانحراف والنكبات رحم مشوه مشؤوم تتناسل منه العثرات المزمنة والمآسي بشتى العناوين والأسماء والتجسدات في دنيا الإجرام والذبح القاعدي والداعشي والنصروي وسواه، وسفك دماء شعوب هذه الأمة وتدمير بنيانها بأشكال الفتن والعدوان المختلفة التي صبغت الآفاق بالسواد والدخان والرماد والأحمر القاني في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين ولبنان وأفغانستان

0: بيعها الأول سرا وعلنا.
1: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.

من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، وفيها: العدو الإسرائيلي يواصل خرق اتفاقية التهدئة لليوم التاسع بعد 200 في قطاع غزة. استشهاد 5 مواطنين لبنانيين في غارات للعدو الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان. ترامب يتراجع عن عملية مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة على بدئها. التفاصيل: تواصل قوات العدو الإسرائيلي لليوم التاسع بعد 200 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، حيث استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا

الجراحي الخطيرة التي أصيب بها أمس بعد استهداف طيران العدو لمجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة. واستشهد مواطن متأثرا بإصابته بقصف سابق شمال غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف استهدف نقطة شرطة في حي النصر بمدينة غزة قبل أيام. واستشهد مواطن إثر استهدافه بنيران جيش العدو جنوب مدينة غزة. وأشارت وكالة سند إلى أن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة على سطح برج شوا وحصر المدمر جزئيا في حي الرمال غرب مدينة غزة، وقصفت المدفعية المناطق الشمالية الشرقية لمخيم البريج للاجئين، بالإضافة لاستهداف مماثل طال المناطق الجنوبية للمخيم، بينما أطلقت الآليات النار بشكل مكثف على المناطق ذاتها في المدينة. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب 3 في غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي صباح اليوم والليلة الماضية على عدة مناطق في لبنان في استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرات معادية أغارت صباحا على بلدة مفدون بقضاء النبطية، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين بالتزامن مع قصف مدفعي. كما شن الطيران غارة على وادي النهر بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية. وأضافت أن الشهيدين ارتقيا في غارة استهدفت منزل رئيس المجلس البلدي في بلدة زلايا في البقاع الغربي، ولا يزال رفع الأنقاض مستمرا. كما أفادت الوكالة بارتقاء شهيد في غارة على بلدة عتشيت في قضاء النبطية. واستهدف الطيران المسير فجرا مسعف الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة دير كيفا بقضاء سور، مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين. إلى ذلك وجه جيش العدو الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا لسكان 12 بلدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي في إطار استمرار اعتداءاته وخروقاته لوقف إطلاق النار. أعلنت المقاومة اللبنانية أن استهدفت اليوم تجمعين لجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة وفي محيط بلدة البياضة بجنوب لبنان، محققة إصابات مؤكدة. وذكرت في بيانين منفصلين تفاصيل هذه العمليات، مؤكدة أنها تأتي دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خرق العدو لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى الجنوبية وأسفرت عن ارتقاء شهداء وجرحى من المدنيين ضمن معركة العصف المأكول. توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي مؤلفة من 4 سيارات عسكرية ترافقها سيارة إسعاف مساء أمس في بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا في ثاني توغل من نوعه خلال ساعات. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الدورية جابت أطراف البلدة قبل أن تستقر لفترة وجيزة في المنطقة وسط حالة من الترقب والاستنفار في محيط التوغل دون ورود معلومات عن اشتباكات أو عمليات اعتقال. وفي وقت سابق أمس توغلت 4 آليات عسكرية إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه بلدة الرفيد، حيث نصبت حاجزا مؤقتا في المنطقة. وبحسب المعلومات أقدمت القوات على تفتيش هواتف عدد من رعاة الأغنام المتواجدين في الموقع من دون تسجيل أي حالات اعتقال. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق عملية مشروع الحرية بشكل مؤقت التي كانت تهدف إلى توجيه السفن العالقة في مضيق هرمز وإخراجها بأمان
مع استمرار فرض الحصار البحري بكامل قوته. وذكرت وكالة أنباء فارس اليوم أن ذلك جاء في منشور لترامب على منصة تروث سوشيال، قال فيه: بناء على طلب باكستان ودول أخرى وبالنظر إلى النجاح العسكري الكبير الذي حققناه خلال الحملة ضد إيران، وكذلك إلى حقيقة أنه تم إحراز تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثل إيران، فقد اتفقنا بشكل متبادل على أنه بينما سيظل الحصار مفروضا بكامل قوته وتأثيره، سيتم تعليق مشروع الحرية، أي حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة من الوقت، وذلك لمعرفة ما إذا كان يمكن إتمام الاتفاق وتوقيعه أم لا. يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إطلاق مشروع الحرية في 4 مايو الذي شهد خلاله الجيش الأمريكي اشتباكات مع الحرس الثوري الإيراني. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن يوم أمس عن إحراز تقدم في المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان، محذرا في الوقت نفسه واشنطن من الانجراف إلى الفوضى بفعل جهات ذات نوايا سيئة. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان على قناتها بمنصة تيليجرام اليوم بأن منظومات المدفعية ذاتية الدفع أكاتسيا التابعة لمجموعة قوات الشرق دمرت ملاجئ مموهة ومواقع رشاشات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زابوروجي. النبأ الأخير. قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريجيز إن وزير الخارجية الأمريكي يكذب، وذلك ردا على تصريح لمارك روبيو زعم فيه بأنه لا وجود لحصار نفطي على كوبا. وأضاف رودريجيز في تدويلة على منصة إكس اليوم: لقد اختار ببساطة أن يكذب، فهو يناقض الرئيس والمتحدثة باسم البيت الأبيض. وتابع أنه من المستحيل إخفاء الحقيقة، في 29 يناير 26 وقع ترامب أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة تصدر الوقود إلى كوبا. واستطرد: بعد 4 أشهر لم تصل إلى كوبا سوى ناقلة وقود واحدة. وأكد الوزير الكوبي أن الأمر التنفيذي الجديد الصادر في الأول من مايو يقر عقوبات ثانوية في مجال الطاقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل سعي واشنطن منذ فترة طويلة إلى الإطاحة بالحكومة الكوبية أو إضعافها، فيما تؤكد هافانا أن ترامب يسعى إلى الاستيلاء على البلاد ومواردها وممتلكاتها وخنق اقتصاد الجزيرة وسط تفاقم أزمة الكهرباء ونقص الوقود. في ختام نشرة نعيد قراءة ما جاء في مقدمتها. العدو الإسرائيلي يواصل خرق اتفاقية التهدئة لليوم 9 بعد 200 في قطاع غزة. استشهاد 5 مواطنين لبنانيين في غارات للعدو الإسرائيلي على عدة مناطق في جنوب لبنان. ترامب يتراجع عن عملية مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة على بدئها. وبهذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وبعد قليل نقدم لكم إن شاء الله المتابعات الإخبارية.

السلام الله عليكم سامعين الأفاضل ومرحبا بكم إلى المتابعات الإخبارية. وفيها مشروع الحرية الأمريكي طروادة هرمز، الهيئة العامة للأوقاف تدشن عملية تفويج حجاج بيت الله لهذه السنة. مرحبا بكم. في محاولة لفتح ممر بحري تحت شعارات إنسانية زائفة لإخراج السفن العالقة في خضم التصعيد العسكري الدبلوماسي حول مضيق هرمز، أطلقت إدارة العدو الأمريكية ما أسمته بمشروع الحرية في إعلان غامض دون تفاصيل لآلية التنفيذ أو للرؤية الواضحة، ما أثار انتقادات كبيرة وتساؤلات محقة حول جدوى. وبالنظر إلى كل المعطيات على الأرض والتصريحات الإيرانية الحاسمة وتحليلات الخبراء المستقلين، ترتسم صورة مختلفة تماماً تؤكد فشلاً أمريكياً في اختراق القرار والسيادة الإيرانية، ومحاولات يائسة للالتفاف على واقع جديد تغير ميازين القوى لصالح إيران في أحد أهم الممرات المائية في العالم. وفي أول رد حاسم أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الأحداث في مضيق هرمز توضح أنه لا يوجد أي حل عسكري للأزمة، محذرا في تصريح من انجرار الولايات المتحدة الأمريكية مجددا إلى مستنقع العدوان بفعل جهات مغرضة. وينبغي على دولة الإمارات أن تفعل الشيء نفسه. وأضاف بوضوح ما يسمى بمشروع الحرية هو مشروع الطريق المسدود، هذه التصريحات تعكس واقعا ميدانيا ساخنا. فبحسب تحليل خبراء في الشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، فالمضيق الضيق الذي يبلغ 167 كيلومترا والساحل الإيراني الممتد 2400 كيلومتر يضعان كل القطع العسكرية الأمريكية تحت النيران بشكل دائم. وفقا للخبراء فالعدو الأمريكي لم يعد قادرا على حماية نفسه ناهيك عن حماية السفن التجارية، هو يراهن فقط على ردع إيران بتهديد الرد العنيف. اليوم ما يشهده مضيق هرمز هو في الواقع تحول جيوسياسي عميق. إيران من خلال سيطراتها الميدانية واستراتيجيتها التي تجمع بين الحكمة والقوة رسخت واقعا جديدا مفاده أنه لا عبور دون تنسيق ولا سيادة دون إرادة. في المقابل مشروع الحرية الأمريكي بكل ما يحمله من شعارات إنسانية يبدو في النهاية غطاء لفشل استراتيجي في التعامل مع قوة إقليمية صامدة. ويؤكد الخبراء وفق قراءتهم الموضوعية لمجريات الأحداث منذ بدايتها، فادعاءات ترامب بفتح ممر إنساني هي محض أكاذيب، وهي محاولة متكررة لتهدئة الأسواق باللجوء إلى الإعلام. والأهم كما يجمع المراقبون أن مضيق هرمز تغير إلى الأبد، لن يعود إلى سابق عهده تحت أي ظرف كان. وفي هذا السياق يبدو أن مشروع الحرية الأمريكي عوضا من أن يكون حلا قد يصبح جزءا من المشكلة الأكبر، وهو تصعيد لا يريده أحد، تداعياته قد تطال الجميع.

رغم المعاناة التي يعانيها أبناء الشعب اليمني من تعنت كيان العدو السعودي إجراءاته العدوانية بحق الحجاج في كل سنة، دشنت الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام للموسم 1447 هجرية. خلال التدشين أوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور فؤاد ناجي أن التدشين أولى الرحلات البرية لحجاج بيت الله الحرام من العاصمة صنعاء يأتي بعد تجهيز محطة خاصة للتفويج أعدت من قبل قطاع الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لتسهيل إجراءات سفر الحجاج ولضمان سلامتهم بفحص جاهزية الحافلات واستكمال كافة الإجراءات التنظيمية. وأشار إلى حرص الهيئة على تقديم أفضل ما يمكن من خدمات لضيوف الرحمن في ظل التحديات الرهينة، إلى جانب استمرار تعنت الكيان السعودي ومنع أبناء الشعب اليمني في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة من أداء فريضة الحج في ظل استمرار إغلاق مطار صنعاء والمنافذ البرية باستثناء منفذ الوديعة الذي يشهد تكدسا لمئات الحافلات، مطالبا الكيان السعودي بإعادة فتح المسار الإلكتروني لحكومة صنعاء عبر قطاع الحج والعمرة في الهيئة وتعويض الشعب اليمني نتيجة ما لحق به من معاناة وعدم استخدام فريضة الحج كورقة ضغط والنأي بها عن الصراعات باعتبار هذه الفريضة ركنا من أركان الإسلام. من جهته أكد وكيل قطاع الحج والعمرة الشيخ مقبل الكدهي أن تدشين عملية تفويج الحجاج تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد ممثلة بقطاع الحج والعمرة وبالهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري والمؤسسة الاقتصادية اليمنية لتفويج أولى الرحلات ضمن حصة اليمن البالغة 21,000 حاج بعد أن كانت 25,000. وقد لفت إلى تلاعب الكيان السعودي ومرتزقته بإلغاء 4,000 من الحصة في حين يبلغ عدد سكان الشعب اليمني أكثر من 25 مليون نسمة.

بهذا سمعني الأفضل نصل إلى ختام هذه المحطة الإخبارية. حرر النشرة فيها يحيى الأديب، وأعد المتابعات بسام عبد الله نجار، طبعها طه أحمد سلامة، نفذها على الهواء مباشرة جمال محمد سريع. في أمان الرحمن وسلامه.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفة في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: ينتظر كالفقراء والمساكين وذوو الحاجة والحرمان أن تؤدي إليهم حقهم، فلا تتهاون في أداء الزكاة طيبة بها نفسك. الهيئة العامة للزكاة.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله،
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد، الله أكبر، يا شيخ، يا شيخ خالد، اقتلوهم، هذه خطة مباركة يا شيخ خالد، اقتلوهم، اقتلوا المشركين الزيون، خطة مباركة، مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتلوا اليمن، اقتلوا الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: صباح الخير يا أحلى أخت وجاره وصديقة.
1: صباح النور يا أحلى منى. لكن قولي لي مالش صورتش تعبة؟
0: ما بالله ما رقدتش سوي.
1: ليش؟ خير مالش؟ سلامتش من الأح. ما حصل؟ أقلقتيني.
0: ما حصل؟ أنتي بتبصري غزو ما بيقع فيها من قتل وقهر ومجازر صهيوني ولا ماشي؟
1: والله إنش صادقة في تيا، ما هذي عنديش حق.
0: والله ما قدرت أمسر قد، وإننا بين تابع الأخبار جلست بكي وأولول وأقول ريت والله وفي يدي أفعل لهم شي.
1: إلا عندش عندش ما تفعلي لهم، وعندش حق كمان في تيا. هذا شعور أي إنسان في قلبه ضمير، بس أشتي أقول الشي.
0: ما هو؟
1: عندي في يدش مثل ما قلت ليش تفعلي شيء وأشياء وتوقفي مع أهل غزة وفلسطين موقف مشرف.
0: أمانة كيف ما فعل؟ قولي لي قواد الليني.
1: أكيد تقدري، وهو شيء في متناول الجميع.
0: أيش هو؟ ما هو قولي لي.
1: المقاطعة.
0: مقاطعة مه؟ أو قصدش أقاطع الأخبار وما بصيرهن ما بيحصلها أنا؟
1: لا لا، ضروري ما نفهم أخبار عدونا على ما نفهم كيف بيفكر وكيف نرد عليه، لكن يعني به طريقة ثانية.
0: ما هو ما قصدش؟
1: أقصد مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية والداعمة لهم.
0: كيف؟ وضحي لي أكثر.
1: يا منى يا منى يا صديقة الحال يا حبيبتي يا أختي يا جارتي، يعني تشني حرب اقتصادية على الكيان الصهيوني المجرم ومن بيدعمه؟
0: أنا منى اللي لا حول لي ولا قوة أشن حرب على الصهاينة؟ كيف؟ ما فهمت، بتستهزئي بي ولا كيف؟
1: حاشا لله يا صديقة الحال.
0: كان ما هو كيف أشن حرب؟ وما هي هذا الحرب؟ والله أن نفسي لو معي طيارة أسوقها وأصير أدمرهم تدمير.
1: وهذه حرب الكل.
0: ورجعت تقول لي حرب؟
1: أيوة أيوة، المقاطعة حرب اقتصادية.
0: كيف؟ وما هو أثرها؟
1: حرب، وحرب عظيمة، حرب فتاكة، لأنش بتحرمي الكيان الصهيوني ومن بيدعمه اقتصاديا وماديا من أي أموال توصل لهم. أيوة، لأن المقاطعة يعني وقف التمويل عليهم، وبالتالي التسبب في خسارتهم الاقتصادية وخسارة شركاتهم والشركات العاملة عندهم والمستثمرة معاهم والمستمرة في دعمهم رغم جرائمهم. وانت تعرف انهم دول رأسمالية، يعني بيعبدوا الدينار والدرهم والدولار.
0: وأكيد أكيد أكيد أكيد هذا عيأثر عليهم، وأنا كمنى وكفرد واحد أتكون مؤثرة.
1: أكيد مؤثرة يا منى، لأنه كل ريال، كل ريال بتدفعي بيتحول لدولار يمكن دولة الاحتلال من شراء السلاح واستمرار حربها في غزة. فهمتي؟
0: أيوة فهمت وعرفت ما هي المقاطعة وأثرها ودوري كفرد فيها.
1: وإذا مش مصدق لي اقرأي التقارير الاقتصادية واعرفي حجم خسائر العدو بسبب هي المقاطعة الذي بتستهوني به.
0: ما يحتاج مصدق لش يا موسوعتي وصديقتي وجارتي وجوجل الخاص بي وبالحارة.
1: هذا كله أنا
0: أكثر. والمهم إننا من اليوم أعلن مقاطعتي وحربي الاقتصادية على الكيان والبضائع الأمريكية والصهيونية والداعم لهم.

كل منتج مصنوع في فرنسا اهمله او به تتساهل وتنسى. اما المنتج اليهودي والبريطاني رميناه لنصرة الحق في غزة والأقصى.

عهود الوفاء، عهود المجاهدين للشهيد القائد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، إلى حليف القرآن وقائد المسيرة القرآنية المظفرة السيد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه. السلام عليكم يا صاحب الرؤية القرآنية الفريدة التي كشفت زيف الأعداء ومكائدهم. السلام عليكم أيها الدليل إلى الرشاد في عصر الحيرة والضلال، الزارع لآمال الخلاص في زمن الأحباط واليأس. السلام عليكم من إخوتك المجاهدين الذين يحملون راية الحق التي حملت، الهاتفين بصوت الحق والحرية الذي رفعت، الثابتين على مبادئ القرآن وقيمه التي ضحيتم من أجلها. أيها الآمر بالقسط من الناس، نرفع إليكم عهودنا الصادقة بالوفاء لمشروعكم القرآني العظيم الذي استهدفك الطغاة والمجرمون من أجل وعده والقضاء عليه في مهده. عهود المستضعفين المستبصرين الواعين بخطورة المرحلة وتداعياتها، عهود المؤمنين الحاملين لروحية المسؤولية التي ربيتهم عليها وعلى كل ما يهدي إليها من عزم وإرادة وصدق ومن جد واهتمام ووعي وإيمان ومن عزيمة. نعاهدكم سيد الشهيد القائد أن نكون رجال الله في كل ميدان، نسحق حالة الغفلة واللامبالاة التي تعيشها أمتنا، ونواصل طريقك المستنير في تغيير الواقع المرير لهذه الأمة، وأن نحمل مشاعل النور التي أشعلتها فينا رؤيتك الإيمانية الصائبة ونظرتك القرآنية الثاقبة، حتى نبدد بها ظلام الإحباط والحيرة، أو نضحي دونها كما فعلت حين واجهت كل الأخطار الكبيرة والتحديات الجسيمة بكل شجاعة وثبات ويقين. أيها الشهيد المقدس والقائد العظيم، نعاهدك أن يكون موقفنا متميزا ومسؤولا وقويا في مواجهة كل المشاريع التآمرية على الأمة، وأن نتصدى لها بوعي مفاهيمك القرآنية العظيمة. لا يحول بيننا وبين ذلك حدود وهمية رسمها الأعداء، ولا نظرة مناطقية أو مذهبية يغرق فيها الجهلة والأغبياء. نعاهدك أن تتجلى قيمك الإيمانية العظيمة وأخلاقك القرآنية الفريدة في سلوكنا وأقوالنا وأفعالنا، وأن نقدم نموذجا صادقا عنها لكل أبناء أمتنا المستضعفة. نعاهدك أن نخاف الله وأن لا نخشى سواه، وأن نسير في دربك لا نبالي أبدا بسطوة الظالمين.

عزيزا بإيمانك المتكامل، لا تقبل الذل والهوان، ولا تستسيغ الظلم أبدا. نعاهدك أن نحذو حذوك في التحرك الجهادي العملي، بدافع الإحسان إلى الناس وخدمتهم بكل رغبة وشوق، مقتدين في ذلك بنهج أنبياء الله العظماء، وأن يكون الإحسان وقودنا الأساسي ودافعنا الرئيسي في العمل على هداية الناس وإنقاذهم، ومواجهة المضلين والمستكبرين الذين يعملون على إفسادهم. نعاهدك أن يكون رهاننا على الله دائما وأبدا. نعاهدك أن نمضي قدما في رفع راية هذه المسيرة القرآنية وهذا المشروع العظيم، وأن نكون أمة عزيزة قوية تواجه أعداءها بكل عزة، وتقف في مواجهة التحديات بكل إباء وثقة بالله واعتماد عليه، حتى يكتب الله لأمتنا الإسلامية النصر والظفر والعزة والخلاص. السلام عليكم عنا وعن آبائنا وعن كل المستضعفين، وسلام الله ورحمته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، والعاقبة لله.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
0: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
0: والحدث
1: والقصة،
0: نقرأها
1: ونحللها
0: في
1: 60 دقيقة.
0: 60 دقيقة
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج أسمهان يحيى. وفي عناوين 60 دقيقة: انخراط إماراتي متصاعد في المشروع الصهيوني-أمريكي، وتكريس دور وظيفي للإمارات يهدد المنطقة. الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، قرصنة تخالف القواعد الحاكمة للقانون الدولي. الرهان الرسمي اللبناني على واشنطن سقوط مدون، والمقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العدوان ومخططاته.

0: سياسة الأرض المحروقة في فلسطين، كيف ينفذ الاحتلال مخطط التصفية؟ الإمارات وبداية التدمير من الداخل. البداية مع موضوع الساعة وانخراط إماراتي متصاعد في المشروع الصهيوني مع تكريس دور وظيفي للإمارات يهدد المنطقة. تتصاعد طبيعة الدور الإماراتي التخريبي لصالح العدوين الأمريكي والصهيوني من خلال خطوات غير محسوبة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، والتي تكشف أن السياسات التي تنتهجها أبو ظبي تحولت إلى مسار استراتيجي منخرط بشكل مباشر في المشروع الصهيوني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة واستقرارها. مراقبون ومحللون يرون أن هذا التحول يكشف تراكما تاريخيا وتحولات بنيوية في طبيعة الدولة الإماراتية ووظيفتها، وصولا إلى مرحلة باتت فيها أبو ظبي أداة تنفيذية لمشاريع الهيمنة بما يتجاوز حدودها الجغرافية ودورها التقليدي. في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد علي أبي رعد أن الانخراط الإماراتي في المشروع الصهيوني ليس مستغربا، مشيرا إلى تحول استراتيجي طرأ على سياسة أبو ظبي منذ مطلع القرن الحالي، حيث انتقلت من موقع تقليدي إلى حالة اندماج كامل ضمن هذا المشروع، خصوصا بعد اتفاقيات التطبيع وما تبعها من خطوات عملية شملت تبادل الأدوار والخدمات مع الكيان الإسرائيلي.
1: هذا ليس بالأمر المستغرب عن دولة الإمارات، يكفي أن ندعوها كذلك فقط. تاريخ الإمارات يعني لم يكن في يوم من الأيام بهذا الانجراف الكامل بالمشروع الصهيوني في المنطقة، لكن في المرحلة الأولى من بداية هذا القرن كان هناك تحول استراتيجي في سياسة الإمارات، ونحن نعلم مدى الخلافات القائمة داخل هذه الإمارات التي توحدت على أيام زايد بن سلطان. لكن الخلافات القديمة يعني هي عادة لديهم من أعمامهم من أيام، وكلنا نعلم أن من يحكم الإمارات هي عائلتين آل مكتوم وآل زايد. يعني الخلافات دفعت بهم في يوم من الأيام إلى التوحد تحت سلطة يعني دولة واحدة، لكن بقيت باتجاهات مختلفة، فكل ولاية يعني إمارة لها يعني شرعيتها، لها حكومتها، لها سياستها الخاصة والخارجية إلى حد ما، لكن بحكم التواجد الكبير يعني والسلطة الكبرى عبر النفط المتواجد في يعني بمعظمه في منطقة أبو ظبي، كانت السلطة والإدارة لهذه الولاية يعني الإمارة التي كانت يعني في الفترة الأخيرة بدأت بمشاريع لا توحي أبدا بانتمائهم إلى الأمة العربية عبر الانخراط الكامل بالسياسة الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وخصوصا بعد الاتفاقات يعني ظهر الأمر واضح بشكل جلي بعد الاتفاقات الانضمام إلى الديانة الإبراهيمية أو الاتفاقيات إبراهام، حتى أن يعني أكثر ما يمكن أن يعني محمد بن زايد قام ببناء معبد لهذه الديانة الإبراهيمية المستحدثة، وانجرف كليا مع الكيان الصهيوني عبر تطبيع العلاقات وتبادل الأدوار السياسية وتبادل الخدمات، والكل يعلم بما هو الدور الذي اتضح في الفترة الأخيرة للإمارات، سواء وهذا الأمر قديم يعني منذ بدء العراق ومنذ بدء غزو ليبيا، حيث تبين بحينها وانفضح الدور الكبير لهم في هذا الأمر، ووصولا إلى الفترة الأخيرة يعني بعد أن علم ظهر الدور الأساسي لهم في تمويل ميليشيا جنجويد في والدعم السريع كما دعيت حينها في السودان، إلى أن ظهر الأمر بشكل أوضح بالدور القذر الذي مارسوه في جنوب السودان عبر والضربة يعني الخلاف الكبير الذي حصل بينه وبين السعودية، لأن الإمارات كانت تحاول أن بهذه القدرات التي لديها بدل أن تسعى إلى التوحد ضمن مشروع الأمة العربية المراد منه أن تتوحد هذه الأمة تحت راية واحدة في وجه عدو يعني قضاء على المنطقة. والأكثر من ذلك يعني عندما بدأ الانشقاق وبدأ الوضوح بالمشروع الصهيوني الذي أعلن بكل وقاحة عن ضم العديد من الدول العربية وبالأخص منها جزء من السعودية ولبنان وسوريا، وبعد الخلاف ما بينه وبين السعودية يعني التي حاولت في يوم من أيام محمد بن سلمان حاول الخروج من العباءة الأمريكية وذهب إلى توقيع اتفاقية كبيرة مع باكستان، بادرت الإمارات إلى توقيع اتفاقية مع الهند يعني، والهند نعلم أنها ندلت باكستان. إذن كل أدوار الإمارات في الفترة الماضية في القرن الماضي كانت أدوار سلبية جدا، بان بكل وضوح بأنها تحاول أن يعني يكون لها دور أكبر من حجمها الفعلي عبر ممارسات وتدخلات.
0: من جهته يذهب الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور فوزي العلوي إلى أن السياسات الإماراتية تندرج ضمن إطار الدولة الوظيفية التي تعمل كأداة لتنفيذ مخططات خارجية، مشيرا إلى أن مختلف التوجهات السياسية والإعلامية والاقتصادية للإمارات تصب في خدمة المؤامرات على المنطقة ولكن بغطاء عربي. ويعتبر أن انسحاب الإمارات من منظمة أوبك جاء في توقيت متزامن مع السياسات الأمريكية بما يخدم أهداف واشنطن في السيطرة على الموارد النفطية والغازية.
2: هي مجموعة الأسباب الغير المعلنة تشير إلى انخراط هذا النظام الوظيفي الرجعي مع ما يراد للمنطقة من نكبات، حيث أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات وكل ما تخطط له من سياسات إعلامية وثقافية وتوجهات على مستوى المشاريع الاقتصادية أو كلها تندرج في سياق تفعيل هذه المؤامرات لكن بغطاء عربي وبلسان إماراتي غير فصيح. الحال أن هذه الخطوة التي اعتمدت عليها الإمارات هي خدمت مباشرة ما أقدم عليه ترامب والمتمثل في القرصنة البحرية وفي الاستفادة من النفط ومن من الغاز، وأن هذه الخطوة بالذات هي تكملة لما أراده ترامب، وبالتالي تلعب السياسة الخارجية الإماراتية دور الترجمان العملي لما يشتهيه ترامب وما يريده للمنطقة من استيلاء على موارده وخيراته البترولية ومعادنه. وعليه فإن إعلان وتوقيت إعلان هذا الموقف بانسحاب الإمارات من الأوباك والأوباك بلاس أو بلوس إنما هو توقيت له دلالاته ويتزامن تماما مع الموقف الأمريكي وما يحمله من سياسات تدميرية للمنطقة ومن أطماع استعمارية لها وجوه عسكرية وأخرى اقتصادية وثالثة إعلامية ورابعة وخاصة لها أبعاد حضارية ثقافية تؤدي إلى تدمير النسيج الحضاري المتناغم والموحد للأمة. وعليه تكشف الإمارات بهذا الموقف عن كونها تجدف ضد التيار وتغرد خارج السرب العربي الإسلامي، وأنها تحولت ليس إلى حالة من المناكفة السياسية وأنها تقوم بأدوار أكبر من حجمها، إنما هو يعكس أننا أمام خلل في الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الدولة الوطنية اليوم. لم نعد أمام مفهوم لأوطان تؤدي وظائف حماية شعوبها والدفاع عن مصالحها، لنكون أمام نموذج فاضح ومخزي للعمالة والدولة الوظيفية.
0: أما مدير مركز الدراسات الأنثروستراتيجية العميد نضال زهوي فأكد أن الإمارات دويلة خرجت عن مسار العروبة والإسلام وتحالفت مع الكيان الصهيوني، وهي ضالعة في أدوار استخباراتية ضد عدة دول عربية.
3: أردت أن أبين مدى خروج هذه الدويلة من مسار العروبة ومن مسار حتى الإسلام، وهي متحالفة مع الكيان الصهيوني بكل تفاصيله في كثير من المناطق حتى في دول الخليج. في بعض دول الخليج قد بينت الإمارات بأنها هي من دفعت بالمخابرات الإسرائيلية إلى بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية بجوازات سفر إماراتية، لذلك هي اليوم خارج سياق كل المعارف والتقاليد الخاصة بالعرب والمنطقة الإسلامية، وحتى تتنافى مع القضايا الأمة بشكل عام. اليوم هي متحالفة مع الكيان الصهيوني، وعندما كنا نسمع بأن هناك طائرات إماراتية قصفت في غزة كنا نستهجن وطبعا نكذب الخبر، لأننا طبعا بفطرتنا لا يمكن التصديق بأن هناك أي عربي في عالمنا يمكن أن يفعل ذلك، أو حتى على الأقل مسلما يمكن أن يفعل ذلك. ولكن اليوم بكل تفاصيلها وبكل يعني ما ينتج عنها حقيقة، ليس فقط في ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما حتى في سوريا، في ما يحصل في لبنان، ما يحصل في اليمن، ما يحصل في أرض الصومال، ما يحصل في السودان، ما يحصل في كل الدول العربية والأقطار العربية، يتبين تباعا بأن هذه الدولة أصبحت هي حليفة للكيان الصهيوني وليس حليف لدولة أي دولة أخرى. طبعا هناك تباينات ما بين الدول العربية في هذا المجال، هناك بعض الدول لا تعنيها ما تفعله الإمارات، وهناك دول متضررة من الإمارات. الإمارات اليوم هي صحيح بأن لديها منظومات صاروخية ولديها أيضا غرفة عمليات إسرائيلية في الدولة الإمارات، دويلة الإمارات. أعتقد بأن هذه الدولة خرجت من منظومة الأمة العربية بشكل عام وخرجت من منظومة الخليج، وأعتقد بأن مستقبلها سيكون سيء جدا إن كان من ما بنته عبر التاريخ من قدرات تجارية وسياحية، ستصبح اليوم خارج هذا النطاق، لأن الدول العرب لن يكونوا بمأمن في داخل هذه الدويلة، وبنفس الوقت هي لن تكون بمأمن ومكان صالح للاستثمار في هذه الدويلة.
0: وفي موضوع الساعة أيضا، الحصار الأمريكي على مضيق هرمز قرصنة تخالف القواعد الحاكمة للقانون الدولي. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز عبر الضغوط العسكرية، ومع ذلك تجد صعوبة في تحقيق ذلك نتيجة القدرات الإيرانية على فرض السيطرة على المضيق. وفي جديد تلك التهديدات الأمريكية، كان ترامب أعلن مؤخرا ما وصفه بعملية إنسانية أو بعملية مشروع الحرية، حرية الملاحة للسفن العالقة في مضيق هرمز على حد تعبيره، مؤكدا أن البحرية الأمريكية ستتولى مرافقة وتأمين السفن خلال عبورها في المضيق، غير أن هذا التهديد قوبل أولا بتصريح ناري من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، الذي أكد أن أي تدخل أمريكي في نظام إدارة مضيق هرمز يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار القائم منذ 8 أبريل الماضي، مؤكدا أن المضيق والمياه الخليجية لا يمكن أن تدار عبر تصريحات واهية صادرة عن ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي. ثم جاء الرد الإيراني العسكري الحازم والحاسم، ما دفع ترامب إلى الإعلان عن تعليق عمليته مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة على دخولها حيز التنفيذ. عن هذا الموضوع يرى الخبير في القانون الدولي الدكتور مصطفى خرم أباد أن التحركات الأمريكية في مضيق هرمز تمثل قرصنة بحرية، مشيرا إلى أن إيران تتعامل مع هذا الملف من منطلق سيادي وقانوني مرتبط بحماية مياهها وممراتها المائية.
4: يعني وصف نفسه الرئيس دونالد ترامب بأنهم يقومون بالقرصنة البحرية، وهذا ليس ادعاء إيراني ولا أوروبي ولا خليجي، بل هذا جرى على لسان رئيس الإدارة الأمريكية. فبناء على المعاهدات الدولية التي تخص البحار، يعني معاهدة يو إن كيلوز عام 1982، وكذلك المعاهدة لحقوق البحار التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، كل الدول الأعضاء وكل الدول غير الأعضاء في هذه المعاهدات تستطيع أن تعرقل عملية احتلال أراضيها عبر البحر، وهذا أمر عقلاني. إيران اليوم تعرقل عملية احتلال جزرها وكذلك استيلاء الأمريكان على نفطها، هذا نحطه في زاوية. ذكر في اتفاقية يو إن كيلوز رغم أن الإيرانيين لم يصبحوا أعضاء في هذه المعاهدة لأن البرلمان الإيراني لم يصادق عليه، ولكن رغم هذا هذه المعاهدة تنص على أنه إذا وجدت هناك حالات القرصنة البحرية يمكن لدولة مطلة على المضيق أن تنظم عملية المرور، وهذا يأتي في سياق تنظيم مرور الملاحة وكذلك تأمين المرور. إيران اليوم يعني كما تعرفون منذ 60 يوما لحد الآن نحن كنا نقول دائما ليل نهار بأن هناك قرصنة بحرية أمريكية، ونحن بناء على مفاد القانون الدولي نقوم بواجبنا القانوني والحقوقي. نحن اليوم نواجه قرصنة بحرية أمريكية ونواجه تهديدا وشيكا بحريا يريد أن يحتل جزرنا وكذلك نفطنا كما يعني صرح به دونالد ترامب. ولكن البعض من زملائنا الخليجيين يعني في بعض الدول منها الكويت وقطر والإمارات والسعودية كانوا يقولون يا دكاترة يا زملائنا ماذا تقولون، يعني هل هناك من قرصنة؟ لا، هذا ادعاؤكم. فدونالد ترامب خدمنا كل الخدمة قبل يومين وقال نعم نحن نقوم بقرصنة بحرية، فثبت للجميع سواء الزملاء القانونيين في إيران أم في الغرب أم في أمريكا أم في الدول المطلة على الخليج الفارسي بأن هناك كانت قرصنة وإيران تقوم بتأمين المرور، فهذا من دواعي سرورنا. وبالنسبة إلى مشروع الأمريكي المضحك الذي قال أنه يريد أن يفتح مضيق هرمز، أولا مضيق هرمز ليس مغلقا، لا إيران لم تغلق مضيق هرمز، لو نقرأ قراءة حقيقية واقعية قانونية إيران قالت مرات مرارا وكرارا إذا أحد يريد أن يعبر سفنها فلا بد من تنسيق مع الإيرانيين بناء على المعاهدات الدولية التي تخص البحار. فهناك كانت عدة دول اللي عبرت سفنها عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع الإيرانيين. فنعم يعني دونالد ترامب وإدارته المهددة للأمن في الخليج الفارسي لا يستطيعون أن يعبروا سفنهم، لأننا أولا لأنهم لا ينسقون مع الإدارة الإيرانية، وثانيا لأننا لا ندري ماذا يحملون معهم، هل يحملون في عبر سفنهم الصواريخ أم أجهزة استخباراتية أم ما غيرها.
0: وحول هذا الموضوع أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي بيضون يؤكد أن الولايات المتحدة تتعامل مع النظام الدولي بمنطق الهيمنة والقوة متجاوزة في الكثير من الأحيان قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في ظل ما يعرف بمنظومة الامتداد التشريعي الغربي التي تحاول فرض القوانين الأمريكية على العالم.
5: طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية أعطت لنفسها دورا عالميا بأنها شرطة العالم وبأنها تتصرف وفق القوانين الأمريكية تحت نظرية الامتداد التشريعي، أي ما تشرعه الولايات المتحدة الأمريكية تطبقه على العالم، وكأن العالم كله هو ضمن ولايات الولايات المتحدة الأمريكية وضمن السيادة الأمريكية، وهي تدعو العالم من جهة إلى تنفيذ القرارات الدولية ولكن هي لا تلتزم بها، تدعو العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي وهي لا تلتزم بالقانون الدولي. هي تضرب القانون الدولي بعرض الحائط، لأن يعني الإمبراطوريات ليس من مصلحتها الالتزام بالقوانين الدولية، لأن القوانين الدولية تحد من هيبتها وسيادتها وسلطتها وعملها في العالم. لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إذا التزمت بالقانون الدولي لا تستطيع أن تتواجد في أي منطقة في العالم، لا تستطيع أن تفرض سلطتها وهيبتها أو تقيم حربا في العالم. وبالتالي هذه مسألة أساسية، أن القانون الدولي ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هي تريد أن تقفز فوق هذا القانون لتفرض قراراتها وأجندتها في العالم، وتشكل أحلاف تفوق يعني القوانين الدولية، وبالتالي تستضعف الدول، تحاصر الدول، تقوم بالعقوبات الغير شرعية على الدول. وشهدنا نماذج متعددة من الحروب والعقوبات على الدول التي لا تستند إلى القوانين الدولية، لا إلى قرارات مجلس الأمن، ولا إلى قرارات الأمم المتحدة، لا إلى قرارات محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو أي يعني عرف دولي يصرح بذلك. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة تخترق القوانين الدولية وتقوم بالبلطجة وتقوم بالقرصنة. وبالتالي هذه التصريحات التي ذكرها الدكتور مصطفى بأنها تصريحات واقعية إعلامية تعبر عن أن هناك تحدي أمريكي للقانون الدولي، وبالتالي على المحاكم الدولية اليوم أن تأخذ هذه التصريحات لكي تذهب بها لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت أكبر دولة وإن كانت أعظم دولة ولا يستطيع أحد أن ينافسها أو أن يتحداها على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الدول الكبرى أو حتى الدول يعني الدائمة العضوية في المجلس الأمن. وبالتالي اليوم على القانون والمؤسسات الدولية أن تأخذ مجراها حتى في موضوع توصيف الجرم وتوصيف الخروقات الأمريكية للقوانين الدولية. وللأسف يعني شهدنا نموذجا في موضوع الإبادة الجماعية في الكيان الصهيوني ضد غزة، عندما قامت جنوب أفريقيا بدعوى قضائية في محكمة العدل الدولية وفي المحكمة الجنائية الدولية، عندما هددت أمريكا المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية كريم خان وحاصرته واتهمته وفبركت له الكثير من الأمور. لذلك اليوم أمريكا لا تريد القانون الدولي، هي تريد أن تنفذ مصالحها في الهيمنة والسيطرة والانتشار في العالم بما يحلو لمصالحها الإمبراطورية والاستعمارية. وهذه مسألة أصبحت واضحة، أن كل من يقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية ستشن عليه الحروب، وتكاد تكون اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدولة الوحيدة التي وقفت وبقوة وقامت حرب وضربت القواعد العسكرية الأمريكية، إلى جانب أيضا اليمن الذي كبد الولايات المتحدة الأمريكية وأسطولها البحري ضربات في البحر الأحمر. هذا هو محور المقاومة اليوم الذي يقف بوجه العنجهية الأمريكية من اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا إلى فلسطين المقاومة. لذلك اليوم أمريكا لا تستطيع أن تتحمل أي قوة منافسة لها، لا تستطيع أن تقبل بتراجعها في الهيمنة وفي القرصنة، وبالتالي عندما لا تستطيع أن تنفذ أجندتها وقراراتها تبدأ هذه الهيمنة بالتراجع، وبالتالي ستعود أمريكا ضمن يعني مفهوم الحياد وضمن مفهوم عدم التدخل اللي تتقوقع داخل القارة الأمريكية، ولا تستطيع أن تمارس أي أدوار خارجية فيما لو تكتل العالم. وإيران فتحت الطريق اليوم إيران لكي تتحرك الدول العالمية والخارجية لتمنع الولايات المتحدة الأمريكية مجددا من التوسع، من السيطرة على العالم، من الهيمنة على المضائق، من الهيمنة على الثروات، من الاحتلال للدول يوم أفغانستان والعراق وسوريا واليوم بحر عمان ومجموعة من الدول، حتى جرينلاند مهددة بالاحتلال. كل هذه الدول مرتبطة بأن أمريكا لا تعير أي اهتمام للقوانين الدولية ولا للأعراف ولا للمصالح الدولية.
0: ما ما وراء الأحداث. الرهان الرسمي اللبناني على واشنطن سقوط مدون، والمقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العدوان ومخططاته. يؤكد محللون السياسيون أن الرهان على الولايات المتحدة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني يمثل انحرافا خطيرا عن حقائق التاريخ والواقع في ظل استمرار العدوان على لبنان وعجز الخيارات السياسية والدبلوماسية عن توفير أي حماية للبلاد. وبين نهج مقاوم يستند إلى تجربة طويلة وآخر يراهن على الخارج رغم ثبوت فشله، يحذر الخبراء من انتهاج واشنطن وكيان العدو لمسار هادف إلى خلق انقسام داخلي في لبنان، مؤكدين أن الجانب الرسمي اللبناني يتحرك وفق موجهات أمريكية رغم ثبوت مشاركة الولايات المتحدة إلى جانب كيان العدو في الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحق الشعب اللبناني. في هذا السياق يؤكد الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو دية أن التفاوض مع العدو تحت النار يعد استسلاما، وقال لدينا سلطة متآمرة مع الإسرائيلي على لبنان والمقاومة والشعب الجنوبي، مضيفا أن السلطة التي تريد شطب اسم إسرائيل كعدو ليست سلطة. وفي الشأن الميداني توقع الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو دية أن يذهب العدو الإسرائيلي في التصعيد المتدرج في الفترة المقبلة.
6: اليوم التفاوض الذي تبحث عنه السلطة في لبنان هو تفاوض غير مجدي. رفض الثنائي ورفض بعض القوى المقاومة والقوى الوطنية في الداخل اللبناني لمبدأ التفاوض ينطلق من عدة أسباب. الأولى، ما هي الجدوى من هذا التفاوض إذا كان هذا التفاوض لن يؤدي إلى شيء؟ وما الجدوى من هذا التفاوض وأنت تفاوض عدو يحتل أرضك ويقصف مدنك ويرتكب مجازر في بلدك؟ ما الجدوى من هذا التفاوض وأنت تذهب إليه دون وجهة أو مسار واضح المعالم؟ حتى الآن نحن لم نرى أي شيء من هذا التفاوض سوى الصورة التي يبحث عنها نتنياهو والصورة التي يريدها ترامب، لكن ما المضمون الذي سيعود به المفاوض اللبناني؟ لا شيء حتى الآن. هل أوقفت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان خلال 15 شهر وأنتم كنتم تفاوضونها عبر لجنة الميكانيزم؟ هل أوقفت إسرائيل اعتداءاتها وأنتم كنتم ترسلون وتتصلون وتبرقون وتستنكرون؟ على قدر ما كنتم تستنكرون. المبعوثين الأمريكيين والأوروبيين والعرب، ما التجربة أمامنا؟ يعني بالتالي لا أعتقد أن هذه التجربة قادرة على أن تسترح الشيء الجديد بالنسبة إلينا. لذلك رفض القوى الوطنية وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل لمبدأ التفاوض ينطلق من أن التفاوض مع العدو تحت النار هو استسلام وليس تفاوضا، أن مسار هذا التفاوض هو مسار مجهول المعالم والخطى. لذلك أنت تضع قدميك على مجهول لا ندري إلى أين سيوصل السلطة. فأصبح القاصي والداني المتابع إعلامي اليوم عربي خليجي لبناني سوري كردستاني باكستاني أيا يكن يعلم أن السلطة في لبنان هي ليست سلطة وطنية، وهي لا تعمل لصالح الوطن، لأن السلطة التي تبرر لإسرائيل هي ليست سلطة تمثل الشعب. السلطة التي تسكت وتنتهج نهج السكوت وبلع الألسن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل هي ليست وطنية. السلطة اليوم التي تريد أن تشطب اسم عدو إسرائيلي من أمام إسرائيل هي ليست سلطة وطنية. السلطة التي تشطب مقاومة قدمت آلاف الشهداء وخيرة القادة هي ليست سلطة. السلطة التي تريد أن تسحب لتفاوض عدوها وقاتلها ومهدم القرى والبيوت ومهجر الناس هي ليست سلطة وطنية. حتى ولو كنت أنت ضد نهج المقاومة ولست مع مبدأ المقاومة وأردت أن تقيم تقييما موضوعيا لما تقوم بهذه السلطة، هل يعقل أن هناك سلطة في الكون على مر تاريخ الشعوب تجيز لإسرائيل قتلك؟ هل هناك سلطة أو حكومة تبرر لإسرائيل الانتهاكات والضرب والاعتداءات؟ هل هناك سلطة في الكون تعتقل المقاومين في زمن الحرب لأنهم يدافعون عن أرضهم؟ هل هناك سلطة في الكون تذهب لتفاوض قاتلها وجلادها ومجرمها؟ لا يوجد.

0: اليوم إسرائيل ستعتمد نهج التصعيد أو التصاعد في التصعيد في ضرباتها على لبنان، لأنها تريد أن تحاول أن تحقق إنجازا بريا، تريد أن تغطي اللقاء وأن تقول للبنانيين هذا هو أهمية اللقاء ما بين الرئيس جوزيف عون ونتنياهو، لأنه لولا هذا اللقاء سوف ترى مشهد دمار لبنان. ثلاثة، يريد الإسرائيلي أن يقول للمفاوضين في باكستان أن جبهة لبنان منفصلة تماما عن جبهة إيران وعن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لذلك إسرائيل قد تذهب إلى التصعيد أكثر. ذلك حتى ولو ذهبت إلى هذا التصعيد فإنها تبقى أمام عجز كبير على ساحة الميدان. طبعا بعض القنوات اليوم تطلع بتقول لك إسرائيل أخذت 68 قرية، إسرائيل أخذت كذا. شو يعني كلمة أخذت؟ ماذا تعني كلمة أخذت؟ يعني إنه ماذا يعني كلمة سيطرت إسرائيل؟ هل هي احتلت؟ هل استطاعت أن تتمركز؟ نعم، قد تستطيع أن تدخل ناريا، قد تستطيع أن تدخل ثم تخرج، لكنها لا تستطيع أن تثبت. بدليل حتى اليوم المعارك الدائرة في الجنوب أين؟ بعدك عم تشوف معارك بالطيبي، بالخيام، ببنت جبيل، بعدك بتشوف معارك حتى في القرى الأمامية. ولذلك لا، مش مظبوط. هناك تهويل كبير في الإعلام على الإنجازات الإسرائيلية في مقابل تهويل كبير على خسائر لبنان، خسائر بين قوسين فيما تقوم به إسرائيل. لذلك غير صحيح مطلقا بأن إسرائيل تستطيع أن تفعل ذلك. لو إسرائيل قادرة على أن تجتاح بريا لا أحد يمنعها، وصدقني لا ناطرة ضوء أخضر من ترامب، ولا ناطرة ضوء أصفر، ولا ناطرة ضوء أحمر. مشكلتها الحقيقية أن هناك راية صفراء رفعت في الجنوب منعت الإسرائيلي. نقطة على أول السطر، اليوم إسرائيل ما تحتله فعليا على الأرض هي النقاط الخمسة، وما استطاعت أن تتمركز به من بعض النقاط مثل نقطة ما خلف المعتقل الخيام مثلا. لكن باقي المناطق أن تدخل إسرائيل إليها لا يعني أنها تحتلها، قد تدخل ولكن لا تستطيع أن تتمركز. حتى اليوم لا زالت المقاومة تستهدف كل المواقع التي أقامتها إسرائيل حتى في النقاط الخمسة. هي لن تستطيع أن تبقى حتى في النقاط الخمسة، حتى تبقى في 600 كيلومتر التي تتحدث عنها. ثانيا، تضخيم الأرقام بما يتحدث به المسؤول العسكري الإسرائيلي هو يعني توجه إلى المستوطنين الإسرائيليين، يريد أن يسوق سردية الانتصار للجيش الإسرائيلي. اليوم عندما خاضت إسرائيل حرب 66 يوم بأكثر من 70,000 جندي إسرائيلي، واليوم تخوض حربها منذ أكثر من شهرين، وهي تخوض هذه الحرب بأكثر من 120,000 جندي إسرائيلي. حتى الآن ما هي النتائج التي تحققت بريا؟ لا شيء. لذلك أنا أقول لك أنه لا، هذه الأرقام مضخمة، هناك تسويق لسردية إسرائيلية بأنها استطاعت أن تحقق إنجازات، ولكن عمليا على الأرض هذه الأرقام مضخمة، والإسرائيلي عاجز عن تثبيت أي نقطة من النقاط التي يتحدث عنها. فلذلك تاريخ الشعوب، تاريخ الاحتلالات، تاريخ الغزوات، تاريخ الاستقلالات، تاريخ الانتصارات لدى كامل الشعوب التي تعرضت إلى ما تعرضت له كان فقط وفقط وفقط وفقط بالمقاومة. ثم تأتي السلطة فيما بعد تحتضن المقاومة لتحاول أن تقوم بإنجاز وطني كبير. السلطة التي لا تحتضن المقاومة تسقط السلطة وتبقى المقاومة.
1: من جانبه يؤكد الخبير العسكري العقيد أكرم كمال السيروي أن الواقع الميداني اليوم مختلف تماما عما كان عليه في 2024، وأوضح أن الكيان الصهيوني لم يحقق تفوقا عسكريا بل اعتمد على العنف المفرط ضد المدنيين لفرض واقع معين.
2: الواقع الميداني دائما هو الذي يفرض نفسه على السياسة وعلى الدبلوماسية، وهنا يجب الملاحظة أن ظروف المعركة تغيرت. الفرق كبير بين عام 2024 وما يحدث الآن من واقع ميداني. في عام 2024 كانت إسرائيل يعني تتغول، هي أصلاً لم تتفوق عسكرياً أيضاً كما يظن البعض، هي فقط استخدمت العنف المفرط في مواجهة المدنيين واستهدفت المدنيين بشكل وحشي، وبالتالي فرضت واقعاً معيناً على المقاومة وعلى لبنان. وكان هناك اتفاق عام 2024 الذي لم تلتزم به إسرائيل على الإطلاق، لكن اليوم الواقع الميداني مختلف. يعني كانت إسرائيل تروج لنظرية أنها قادرة على نزع سلاح المقاومة وأنها أخضعت المقاومة وأن يعني لا فائدة من أي عملية مقاومة أو مواجهة لإسرائيل، وبالتالي عليكم أيها اللبنانيون أن تخضعوا وترفعوا الراية البيضاء، وأكثر من ذلك على الدولة اللبنانية أن تقوم بنزع سلاح حزب الله. هذه الصورة التي بناها نتنياهو طبعا وما زال مصرا عليها، لكنه في مسألة وحيدة سقط الوهم الذي بناه نتنياهو خلال 15 عاما من أنه أضعف قدرات حزب الله وأن حزب الله هو قضى على 90% من قدرات الحزب ولم يبقى لديهم شيء، لا صواريخ ولا مسيرات ولا يعني ما بقي لديهم شيء بسيط، هذا ما قاله وهذا ما روج له أن إسرائيل انتصرت. الآن تصطدم كل يوم إسرائيل بمفاجأة جديدة. المفاجأة ليست يعني فقط هي مسألة الـ FPV، نعم هذه المسيرات تفرض نفسها وتربك الإسرائيلي بشكل أو بآخر وتلحق خسائر كبيرة في الإسرائيليين، لكن أنا أؤكد لك مسألة أخرى، أن الحقيقة أن منشآت حزب الله وقدرات حزب الله ما زالت سليمة، أنا أتحدث من باب التحليل العسكري، ما زالت سليمة بنسبة أكثر من 90%. يعني منذ 3 سنوات الإسرائيلي يقصف في منطقة يسميها علي الطاهر، هذه قرب النواطية، منذ 3 سنوات وأكثر هو يقصف في تلك التلة. إذا ذهبت ونظرت ماذا حدث هناك لن ترى سوى بعض الحفر في رأس التلة ولا شيء أكثر من ذلك. هو يقول دائما أنه يستهدف بنى تحتية لحزب الله، والحقيقة لا وجود لتلك البنى التحتية في المكان الذي يقصفه أو يستهدفه. البنى التحتية التي ينشر حزب الله بعض الفيديوهات عنها وبعض الصور عنها واضح جدا أنها ما زالت سليمة ولم تتأثر على الإطلاق بكل هذا القصف الإسرائيلي، وبالتالي قدرات الحزب ما زالت قوية. الحزب استفاد خلال فترة طويلة من الأخطاء التي كانت سابقا، وهذا دائما يحصل لدى كل الجيوش ولدى كل حركات المقاومة، تستفيد من الميدان دائما، المعركة هي خير معلم، مهما تعلم الضباط والجنود والمقاتلون في معسكرات التدريب يبقى الشيء نظري حتى تذهب إلى الميدان، في الميدان تجرب كل ما تعلمته وتجرب خبراتك بشكل حقيقي وتختبر نفسك بشكل موضوعي وحقيقي، وبالتالي تتعلم من الأخطاء. المقاومة استفادت كثيرا من كل الأخطاء التي سبق أن ارتكبتها وبنت تكتيكات جديدة فاجأت العدو الإسرائيلي في أكثر من مكان، بدءا من المسيرات وصولا إلى عمليات الالتحام وصولا إلى الكمائن التي ينصبها، وأكثر من ذلك هناك أسلحة حتى الآن لم يستخدمها يعني تم تستخدمها المقاومة. هناك بعض الصور يعني لمن راقب داخل المنشآت التي عرضتها المقاومة، هناك أسلحة رأيناها لكنها لم نرى أنها تم استخدامها. في الحقيقة هذا يعني أن هناك مفاجآت في الطريق إذا كان الإسرائيلي سيستمر بهذه الحرب ويتغول أكثر. أنا لن أكشف عن تلك الأسلحة، يعني سأترك الأمر للمقاومة، هي ستكشف في الوقت المناسب وستستخدم في الوقت المناسب هذه الأسلحة، ولكن لا شك يعني يؤكد لك أن هناك مفاجآت في الطريق. إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك المقاومة لديها أعدت مفاجآت جديدة وستربك العدو أكثر مما هو مرتبك الآن. الآن هو يواجه مسيرات صغيرة وبحجم صغير وبمدى صغير، لكن إذا تطورت المعركة أكثر من ذلك سيواجه يعني مسائل أخرى، مفاجآت أخرى ستكون أكبر وستكون أكثر فعالية وأكثر ذراوة وأكثر فتكا بجنوده وبآلياته.
1: وفي محور 60 دقيقة سياسة الأرض المحروقة في فلسطين، كيف ينفذ الاحتلال مخطط التصفية؟ في صورة قاتمة تعكس مدى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تصعيدا خطيرا ومتواصلا من قبل قوات العدو الصهيوني، يتوزع بين القصف الجوي والاعتقالات وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وتفرض واقعا جديدا على الأرض. أمام كل ذلك النظام المجتمعي الدولي يكتفي بالإدانة، بينما تنفذ جريمة التطهير على مرأى ومسمع من العالم كله. والسؤال ليس متى سيتوقف هذا العدوان، بل أصبح كم عدد الضحايا الذي سيحتاجه العالم حتى يتحرك لوقف هذه الخريطة الكاملة لتفريغ فلسطين من أهلها. فالضفة تقسم والقدس تهود وغزة تدمر، والمخطط الصهيوني يبدو للأسف يسير في مساره دون عوائق سوى من أصوات وجهود من قبل محور المقاومة. عن هذا الموضوع يؤكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر أن الاحتلال يستغل الانشغال الدولي لفرض وقائع توسعية في غزة والضفة ضمن مشروع الاستيطان.
3: نعم، هو يعمل على استغلال حالة الانشغال الدولي بما يجري من يعني أوضاع بين حرب ولا حرب، مفاوضات ولا مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والإدارة الأمريكية، وبالوقت نفسه يمارس ذات السياسة، يعمل على تنفيذ ذات الأجندة، ذات المشروع الذي يهدف إلى فرض معادلات واضحة تهدف إلى تكريس البقاء الإسرائيلي على أكبر قدر ممكن من أرض غزة. هو يمارس توسيعا للمنطقة المسمى الصفراء، يمارس استهدافا واغتيالا ويعني قصفا بكل الأشكال، يقتل المدنيين، يعطي لنفسه حق الدفاع عن النفس. يعني هذا الذي وافقت عليه الإدارة الأمريكية، وهو مغاير ومخالف وخروج عن مجرى الاتفاق عليه، يعني بخطة ترامب بنقاطها 20 والتي جرى يعني إقرارها بقمة شرم الشيخ وتحولت فيما بعد إلى قرار رقمه 2803. الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل أشكال العدوان، هناك أجندة توسعية استيطانية، مشروع سماه في الضفة الفلسطينية مشروع الحسم والضم، يسعى لفرض وقائع من شأنها تغيير يعني كل قواعد الاشتباك وقواعد اللعبة، بما يمكن من يعني القضم التدريجي القائم على الاستيطان والاستعمار على قاعدة الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، الدولة القومية اليهودية، على أكبر قدر ممكن من أرض فلسطين التاريخية. يستغل الانشغال الدولي بما يجري يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية والإخوة في الجمهورية الإسلامية، نعم، لكن هذا المشروع يعني دون هذا الاستغلال لهذا الانشغال الدولي هو قائم، لأن الاحتلال لم يتوقف عن عدوانه ولم يلتزم بموجبات وقف إطلاق النار، ولم يلتزم بالمرحلة الأولى، لم يلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، ويريد الانتقال للمرحلة الثانية على قاعدة فرض قراءته الخاصة المغايرة لما جرى التوقيع عليه بخصوص وقف إطلاق النار. هذا الأمر واضح الأهداف بالنسبة لنا، وبالتالي نحن نقول بأن الأولوية يجب أن تكون يعني بإغاثة شعبنا في قطاع غزة، العمل على تنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، لأن شعبنا يجوع في قطاع غزة، يقتل، هناك محاولة لقتل الحياة في قطاع غزة استمرارا لحرب الإبادة والتطهير العرقي القائم. مشروع الإبادة ما زال قائم بأشكال أخرى، وبالتالي ب يعني عناوين متعددة، هذا الأمر يستوجب تدخلا من الضامنين، من الوسطاء، من الدول الثمان التي شاركت عربية وإسلامية في قمة شرم الشيخ، ويستدعي أيضا تدخلا دوليا. من المؤسف يعني لم يقع هذا التدخل.
1: وفي مرصد 60 دقيقة، الإمارات وبداية التدمير من الداخل. أثارت منصة التوقعات والمراهنات العالمية الشهيرة بولي ماركت التي يمتلك ترامب حصة فيها، أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية بعد قيامها بإدراج خيار يخص احتمالية انفصال إمارة الشارقة عن اتحاد دولة الإمارات ضمن قوائم الرهان الجيوسياسي على منصتها. يتزامن إدراج هذا الرهان مع تصاعد شائعات وتقارير غير رسمية تتحدث عن وجود تباين في وجهات النظر داخل البيت الإماراتي، وتشير هذه التحليلات إلى أن حالة من عدم الرضا تسود في أروقة صنع القرار في الشارقة تجاه بعض السياسات الخارجية التي تنتهجها أبو ظبي. هذا الموضوع تطرق إليه الناشط المصري عبد الرحمن مطار.
4: سبحان الله وتعالى، من أعمالكم سلط عليكم. الإمارات الآن بتشرب من نفس الكاس اللي شربت منه ليبيا والسودان واليمن وأيضا الصومال. دعوات داخل دويلة الإمارات المصطنعة لتفكيك الإمارات كل إمارة لوحدها، لدرجة موقع المراهنات العالمي، واحد من أشهر المواقع العالمية، عامل مراهنات الناس هتدخل تراهن على تفكيك دويلة الإمارات منها إمارة الشارقة، إمارة الشارقة اللي ظلمت بسبب أفعيل محمد بن زايد وتلقت يعني سمعة سيئة نتيجة للي عمله محمد بن زايد وعبد الله بن زايد وكل عيال زايد. مش بس كده، تغريدة غاية في الأهمية هعرضها لكم الآن لمحمد بن راشد المكتوم اللي هو بيرقص إمارة دبي. هو كمان بدأ يتكلم عن الناس المسؤولين اللي ما بيحبوش الوطن واللي بيعملوا من أجل أجندات خارجية. الوطن في مأزق. دويلة الإمارات المصطنعة اللي أول مبارح كانت اللي هي واللجان والإعلام بيتكلموا عن تفكيك اليمن، الآن الحديث عن تفكيك الإمارات. وقلتها لحضراتكم، الإمارات هي شر مطلق على الأمة العربية باعتراف النشطاء والسياسيين. والحقيقة عايز أبدأ لك من موقع المراهنات العالمي. الموقع أمام حضراتكم بيتكلم عن انفصال أو المطالبات اللي بتتم الآن، أو بعض الوسائل الإعلام والنشطاء اللي بيتكلموا عن إمارة الشارقة. المطالب أمام حضراتكم مراهنات بانقسام أو انفصال إمارة الشارقة وإعلان الاستقلال. خدوا بال حضراتكم، في دستور تكوين الإمارات من حقهم إنهم ينفصلوا والكلام ده كله. أصلاً دويلة الإمارات كلها بكل إمارة داخلها هي بتتبع أراضي سلطنة عمان، وقلنا مع حضراتكم إن الإمارات مع عيال زايد ما بتنشرش في الأمة العربية غير الشر. شفنا الإمارات ودورها في تقسيم ليبيا ودعم حفتر، شفنا الإمارات ودورها في تقسيم السودان ودعم حميدتي، الإمارات ودورها في اليمن وتقسيم اليمن وبقول لك الدولة الجنوبية، شفنا عبد الخالق عبد الله أنور قرقاش، شفنا مش عارف إيه إحنا المزروعي، شفنا ابن زايد، كل دول شفناهم وهم بينشروا سموم التقسيم في الأمة العربية. شفنا الصومال واحتفال الإمارات بأن إسرائيل فتحت سفارة في أرض الصومال اللي اسمها الصوماليا لاند بين قوسين. حتى من امبارح الإمارات رفعت التبادل التجاري مع أرض الصومال ومنعته مع الصومال العاصمة ذاتها. شفنا الإمارات لما سحبت 2 مليار دولار من باكستان لمجرد أن باكستان عايز الأمور تهدى مع إيران. شفنا الإمارات وهي بتدعم الأكراد في سوريا ضد إخواتنا في سوريا. شفنا الإمارات ودورها مع حكمة الهجري، والإمارات ودورها مع مجموعات ياسر أبو شباب، والإمارات واللي عملته في مصر من الاقتصاد المصري وعبد الفتاح السيسي. شفنا الإمارات بكل دور، فجاء الآن الدور على الإمارات. الإمارات يا جماعة أصبحت للأسف الشديد بسبب أفعال عيال زايد منبوذة في أنظار العرب. الموضوع وصل لمحمد بن راشد المكتوم، نزل تغريدة دخل على 2.5 مليون مشاهدة في أقل من 2 أو 3 ساعات. التغريدة اللي أمام حضراتكم دي بيتكلم عن الحكام اللي ما بيعملوش من أجل مصلحة الوطن وبيعملوا من أجل مصالحهم الشخصية. يقصد مين؟ ده التغريدة دي مشكلة صداع كبير جدا ودوشة أكبر مما يمكن لك أن تتخيل داخل الإمارات. محمد بن راشد آل مكتوم على ما يبدو ممكن نتوقع أنه مش راضي عن سياسات محمد بن زايد التخريبية في الأمة العربية واللي جعل دويلة الإمارات منبوذة. خرج وزير الصناعة والتكنولوجيا أمام حضراتكم برضو تكلم عن أو عمل رتويت لتغريدة محمد بن راشد آل مكتوم ودعمها وأكد عليها إن فعلا أفعيل عيال زايد ودت الإمارات في 60 داهية. وزي ما هو واضح أمام حضراتكم الإمارات في ورطة، مين تتدخل تنقذ حبيبتها وشقيقتها وأختها وقرة عينها؟ مين؟ إسرائيل اتدخلت للإمارات وبدأت تشير للإمارات، وإن الإمارات دي دولة جميلة. يعني لك أن تتخيل يا رجل إن شهادتك قد أتت لك من إسرائيل، فإسرائيل الشقيقة للإمارات الشقيقة بتدعم الإمارات الشقيقة في المآزق ضد الأشقاء. الإمارات الآن يا جماعة بتعيش انقسام داخلي، ومن حق كل إمارة أن تستقل، زي ما خرج الإعلام الإماراتي والنظام الإماراتي واللجان الإماراتية يقول لك أيوة من حق اليمن تنقسم وليبيا تنقسم والسودان تنقسم والصومال تنقسم. ما من موضع فيه شر وفيه حقد وفيه ضرر لأمة العرب والإسلام في أي موطن من المواطن، حتى المسلمين في أوروبا لم يسلموا من عيال زايد. جاء الآن الدور على عيال زايد وعلى دويلة الإمارات المصطنعة.
1: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة،
5: ستون دقيقة في عالم كبير
1: تتشعب أحداثه
5: وتتنوع قضاياه،
1: نجمع لكم الخبر
5: والحدث
1: والقصة،
5: نقرأها
1: ونحللها
5: في
1: ستون دقيقة.
5: ستون دقيقة.

الخامسة مساء هي الساعة الآن في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية. موجز بأهم الأنباء، بسم الله الرحمن الرحيم. استشهد اليوم مواطن فلسطيني متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها أمس بعد استهداف طيران العدو الحربي الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة، كما استشهد مواطن متأثرا بإصابته بقصف إسرائيلي سابق على شمال قطاع غزة، واستشهد مواطن متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة في حي النصر بمدينة غزة قبل أيام، واستشهد مواطن إثر استهدافه بنيران جيش العدو جنوب مدينة غزة. أعلنت المقاومة اللبنانية في بيانين منفصلين أنها استهدفت اليوم تجمعين لجنود جيش العدو الإسرائيلي في ساحة بلدة الطيبة وفي محيط بلدة البياضة جنوب لبنان. وأعلنت المقاومة في 7 بيانات منفصلة أنها استهدفت تجمعات لآليات العدو وجنوده ومركزا قياديا مستحدثا لجيش العدو وآلية من نوع هامر تابعة للعدو الصهيوني في الجنوب المحتل. استشهد 5 مواطنين لبنانيين وأصيب 3 في غارات شنتها طائرات العدو الإسرائيلي صباح اليوم والليلة الماضية على عدة مناطق في لبنان في استمرار من العدو لخروقاته لوقف إطلاق النار. أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أعلن اليوم أن مسودة المقترح الأمريكي للاتفاق مع إيران هي عبارة عن قائمة من الأمنيات. وقال رضائي في تدوينة على منصة إكس: النص الذي نشره موقع أكسيوس أقرب إلى قائمة أمنيات أمريكية منه إلى الواقع، وأكد أن الأمريكيين لن يجنوا شيئا في حرب خاسرة لم يجنوه من المفاوضات المباشرة، وحذر من أن يد إيران على الزناد وهي مستعدة

0: وجاهزة، وقال إن العدو الذي لم يقدم التنازلات اللازمة للاتفاق أو إذا حاولهم أو كلابهم التابعة لهم القيام بأي عمل عدائي فسنرد برد قاسم ومندم. أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على قناتها بمنصة التليجرام اليوم أن منظومات المدفعية ذاتية الدفع أكتاسيا التابعة لمجموعة قوات الشرق الروسية دمرت ملاجئ مموهة ومواقع رشاشات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة زاباروجيا. من صنعاء قدمنا لكم موجزا بأهم الأنباء، شكرا للمتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إن مبادرتك إلى أداء الزكاة تعني أن تكون شريكاً مع الهيئة العامة للزكاة لتكفل يتيماً وتطعم جائعاً وتكسو محروماً وتكفي سائلاً وتداوي مريضاً وتنقذ غارماً. الهيئة العامة للزكاة.
3: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org. أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: حين ترمى القمامة في الشارع تبدأ سلسلة أضرار تمتد إلى الصحة والمظهر العام، وخلال ساعات قليلة تتحول إلى بؤرة تشوه للمنظر العام وتجلب الحشرات ويصبح المكان بيئة غير آمنة. ضع مخلفاتك في الحاوية المخصصة لها أو سلمها لسيارة النظافة، فالنظافة تبدأ منك. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
5: مواليد اليوم صناع المستقبل.
6: في المستشفى العربي الدولي
5: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
6: مركز الأمومة والطفولة،
5: أطباء أطفال على مدار الساعة،
6: حاضنات خاصة بالأطفال الخدج وحديث الولادة،
5: مجهزة وفق معايير الجودة العالمية،
6: قسم خاص بالنساء فقط،
5: استشاريات النساء والتوليد من ذوي الخبرة والكفاءة.
6: الدكتورة إيمان جار الله،
5: استشاري نساء وتوليد، رئيس قسم النساء والتوليد بالمستشفى. الدكتورة سامية الشطبي،
6: استشارية النساء والولادة.
5: المستشفى العربية الدولية،
6: صنعاء، شارع 60 الشمالي شرق، جولة عمران.
5: تليفون 01-595959. المستشفى العربية الدولية، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: مالك الأشتر فارس الإسلام. أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عبيد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل من الأعداء ساعات الروع، أشد على الكفار من حريق النار، وهو مالك بن الحارث، فاسمعوا له وأطيعوا أمره، فإنه سيف من سيوف الله، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم إلا عن أمري. علي بن أبي طالب عليه السلام. مالك الأشتر فارس الإسلام.

0: توقف الركب للراحة.
1: اللهم زد وبارك لقبيلة مذحج التي أنتجت هذا الركب.
0: كم تقدر عدد الفرسان يا ابن أرطاء؟
1: 500 أو ما يزيد.
0: 500 فارس من قبيلة نخع دون قبائل العرب؟
1: ما اشترك فخذ من قبيلة بمثل هذا العدد؟
0: إنه الإسلام الأصيل الذي ارتوته نخع منذ بداية الرسالة المحمدية. أين الراية التي كنت تحملها؟
1: هناك في المقدمة.
0: من يحملها عوضا عنك؟
1: أخي دريد.
0: دريد؟
1: أتدري مصدرها يا ابن زياد؟
0: إنها من رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، بذا حدثني والدي.
1: وما كذب والدك، إنها من رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله.
0: صلى الله عليه وآله.
1: عندما ذهب والدي أرطأة يبايع رسول الله في مكة، أهدى الرسول إليه هذه الراية فأورثني إياها قبيل موته قائلا: احتفظ بهذه الراية يا كعب، إنها من أقدس رسول على وجه هذه الأرض. وها أنا ذا أحملها وأتبرك بها وأجعلها حافزا أمام الجند.
0: كعب، أين مالك بن الحارث؟
1: انطلق مستكشفا المكان قبل الانطلاق.
0: المسافة طويلة وشاقة للوصول إلى العراق.
1: هو العراق كثير المسالك يا كميل، تداخلت أقسامه ببلاد فارس، ولهذا كان الحذر مفروضا والحيطة واجبة.
0: عاف الله مالكا فيما يفعله وسدد خطاه فيما أقبل.

0: أراك كثير التلفت يا مالك.
1: شغلني أمر ولدي إبراهيم.
0: ما به؟
1: ذهبت أستقصي الطريق، وما إن عدت افتقدته.
0: لابد وأن يكون بين هذه الجموع المنطلقة.
1: ربما كان الأمر هكذا.
0: إن كنت قلقا بشأنه فبإمكانك توقيف الركب والتأكد من ذلك.
1: دع الركب يسر حتى نصل إلى مكان نستظله كي نرتاح من عناء السفر.
0: ما رأيك يا ابن الحارث؟ أنا أتجه نحو شمالي العراق أم جنوبه؟
1: نسأل القوم رأيهم ونقرر بعد ذلك.
0: لكننا أمرناك علينا، والرأي رأيك والمشورة مشورتك.
1: ما كنت يوما أصبو إلى أن أكون أميرا أو مسؤولا يا ابن زياد.
0: لم نجد فينا أكثر منك حكمة وشجاعة ومراسا وإقداما، ولهذا اصطفيناك وأمرناك يا مالك.
1: يا ابن زياد، لقد وضعتم في عنقي مسؤولية أنوء بحملها، أخشى نتائجها.
0: مالك، انظر انظر، هذا المكان الظليل الذي تنشده.
2: يا قوم يا قوم، حطوا رحالكم هنا، نمكث بعض الوقت، نأكل بعض زاد ونطعم الجياد، ثم نواصل الرحلة.

0: أحرقني خروجك عن الجمع يا ابن الحارث، ما الذي حدث؟
1: ولدي إبراهيم.
0: ما به؟
1: لم أجده بين القوم.
0: شاهدته منذ بدء انطلاقنا.
1: أين؟
0: على تخوم القبيلة، وأظنه كان في حديث هامس مع أخيك عبد الله.
1: أخي عبد الله؟
0: نعم.
1: يكونان قد قفلا راجعين إلى القبيلة؟ اسمع يا ابن أرطى، سأقضي بعض الوقت في هذه الصحراء، علني أعثر على دليل لهما ثم أعود إليك.

0: قد بحثت المكان كله فلم أجد لهما أثرا. يا الله، أأمضي حيث ينتظرني إخواني للجهاد أم أعود إلى القبيلة؟ إنني أتمزق حيرة وقلقا. ما هذا؟ إنه فارس يعدو نحوي. حصان ولد إبراهيم. هذا أخي عبد الله. ما الذي أتى بك يا عبد الله؟
1: رويدك يا أخي.
0: لن أهدأ حتى تخبرني ما الذي حدث. أين إبراهيم؟
1: عاد إلى أمه.
0: ولما عاد؟ لما عاد وقد خرج مجاهدا؟
1: أعترف أنني أحمل وزر الذنب وحدي. أنا الذي انزويت به جانبا وأقنعته بالعودة إلى الدار.
0: لما فعلت ما هذا من دون إذني؟
1: خشيت أن ترفض الأمر برمته وتشعل في دارك الكراهية والشقاق، فأقنعت إبراهيم بالعودة إلى أمه كي تقر عينها به، وعاهدته أن أتحمل نتائج هذا الذنب وحدي.
0: وأطاعك في ذلك؟
1: إكراما وحبا وإطفاء لصدر أم ملتهب.
0: وأنت؟ ما الذي دفعك إلى اللحاق بنا وأنت لا تجيد الحرب والطعان؟
1: أردت إخبارك بما حدث لأعيد الإطمئنان إلى قلبك.
0: عد إلى دارك يا عبد الله، أرجو أن لا يتكرر هذا.
1: ما قطعت هذه المسافة لأعود إلى الدار، سوف أرافقك.
0: ترافقني؟ ولا علم لك بالحرب؟
1: أذلتني وحدتي في القبيلة بعدما انطلق رجالها إلى الحرب والطعان، ثم إن الجهاد واجب على كل مؤمن ومؤمنة.
0: أحسنت جوابا في وقت أغضبتني فيه تصرفا. هيا توكل على الله فلننطلق معه.
1: توكلت على الله.

0: كيف ترى المعركة يا كعب؟
1: اطمئن، ستكون لصالحنا بإذن الله. إنهم يفرون أمامنا كالجراد المنتشر.
0: أين مالك؟
1: يشارك القائد عتبة في محاصرة المرزبان.
0: ها؟ ومن يكون هذا المرزبان؟
1: حاكم المذار الذي نسعى لافتتاحها.

0: لقد نجوت يا عبد الله.
1: الحرب أسهل مما تصورت.
0: طبعا، لأننا لم نخوض المعركة المنتظرة بعد. ثم إنني كنت أحميك من سيوفهم كما تحامي الأم عن طفلها أمام خطر داهم. تشجع، تشجع يا عبد الله ولا تخف.
1: ما أعاقني إلا كثرة الحصى السوداء في هذه المنطقة.
0: إنها البصرة.
1: وما الذي تعنيه بالبصرة؟
0: البصرة يا عبد الله معناها المنطقة التي تعج بالحصى والحجارة السوداء. ما أحسن أن نبني في هذه المنطقة مدينة على غرار الفسطاط في مصر، فيؤول إليها الجند للصلاة والراحة.
1: أرى رجلا قادما نحونا.
0: من؟ كميل؟ ما الذي أتى بك في هذا الليل؟
2: جئت أخبرك أن من بين شهداء المسلمين 15 شهيدا لمذحج.
0: هم السابقون ونحن اللاحقون.
2: ويحزنني أن أقول لك إن من بينهم دريد بن أرطأة.
0: دريد؟ شقيق كعب؟
2: وحامل راية رسول الله صلى الله عليه وآله.
0: رحم الله دريدا، كان مقداما كأخيه كعب. أين كعب؟
2: يتولى دفن أخيه.
1: وأين الراية؟
2: حملها كعب عوضا عن دريد.

0: أين أخي مالك؟
1: اطمئن يا عبد الله، اطمئن، لقد أوكلني برعايتك.
0: ما همني أمر نفسي يا ابن زياد، إنما همني أمر أخي.
1: توغل مع جعير والمثنى في كسكر والأنبار.
0: كسكر والأنبار؟ وما الفائدة من ذلك؟ وعسكر الفرس يحتشد على مقربة منا.
1: إنهم يأتوننا بالغنائم الكثيرة، نحن جوعى وعطشى يا عبد الله، وإن لم نشبع ونرتوي فلا طاقة لنا على قتال الفرس.
0: لكن كسكر والأنبار في عمق بلاد الفرس، وفي ذلك مشقة وخطورة،
1: وفيها غنائم كثيرة. اطمئن، لا يقوم بهذا الأمر إلا الأقوياء والأشداء.
0: إلى متى يستمر هذا الخوف والقلق؟ متى نهاجم أو نهاجم؟
1: لا أظن أننا في وضع نهاجم فيه الفرس، فعددنا لا يتعدى 20,000 في وقت يتخطى عددهم 120، وحري أن يهاجم القوي الضعيف.
0: مضت شهور 4 ونحن في القادسية بين قلق وانتظار.
1: هم ينتظرون هجومنا لما ينتاب عرشهم من اضطراب وفوضى، ونحن ننتظر هجومهم للفارق الكبير بين جيشينا. الحرب صبر يا عبد الله ورباطة جأش.
0: ما الذي يبعد الإنسان عن دين الله ويدفعه إلى الركون إلى شرائع الأرض؟
1: غشاوة على عينيه وضعف في القلب واللسان. تصور يا عبد الله أننا عرضنا على هؤلاء الفرس الدخول في دين الله وحقنا الدماء فأبوا، طالبناهم بدفع الجزية فأبوا، وأصروا على الحرب. عبد الله اطمئن، هو ذا أخوك وإخوانه قد عادوا إلينا بالخير الوفير. قم يا عبد الله نقتات أودنا ونروي ظمأنا.
2: انظر يا كميل، الفرس يهاجموننا من كل ناحية.

0: لم أتصور لحظة واحدة بأن الفرس سينهزمون في القادسية بمثل هذه الهزيمة النكراء.
1: لم تنتهي الحرب بعد يا ابن أرطى، ما زال أمامنا الكثير. لقد حشد يزدجرد من الجنود والعتاد في جالولاء ما لا يعد ولا يحصى.
0: إذن ما قعودنا في هذه المدائن؟
1: ننتظر أمر الخليفة.
0: أننتظر حتى تكتمل عدتهم وعتادهم فينقضوا علينا؟
1: هذا صحيح، علينا أن نباغتهم قبل أن يجمعوا صفوفهم ويلملموا أذيال هزيمتهم الأولى.
0: علينا أن ننتظر ونصبر، هذه راية رسول الله، قضى أخي في سبيلها وأنا في الأثر، سأزرعها في عاصمة الفرس إن شاء الله.
1: يحزنني ويفرحني في آن ما آل إليه أمر أخيك دريد.
0: الحمد لله الذي اصطفاه شهيدا وشرفني في أن أكون أخا لشهيد قضى في سبيل الله وعلى ملة رسول الله.

0: إننا نقترب من ديارنا. ها هي قبيلة نخع بأهلها ودورها بمائها وشجرها تهب لاستقبالنا.
1: قل لي، كيف رأيت الجهاد في سبيل الله يا عبد الله؟
0: خير متعة وأسمى هدف، وكل هذا يعود إليك.
1: أستغفر الله، بل يعود لإبراهيم الذي أكرمك وخذلني.
0: قل لي يا مالك، أما زلت غاضبا منه؟
1: عفوت عنه، اطمئن. من كان يتصور أن بلاد فارس الشاسعة سوف يدخلها المسلمون بهذه السهولة؟ الحمد لله.
0: غياب العوام عن ساح المعركة.
1: أصبت. لقد كان للعوام والخواص رغبة في التخلص من ظلم الأكاسرة.
0: قل لي يا مالك، كم فقدنا من الرجال؟
1: فقدنا 70 رجلا. ستحزن مذحج وتفرح في آن. رحمك الله يا كعب، ما أسرع لحاقك بأخيك. لقد كان حلمه أن يصل إلى عاصمة الفرس فيزرع راية رسول الله فيها. لقد وصل إلى العاصمة فعلا، لكنه استشهد قبل أن يزرعها.
0: دعنا من السابق وهات اللاحق. كيف سيكون الأمر مع ابنتي حليمة عندما أصل الدار؟ أتكون في حالة غضب أم فرح؟
1: الأجدى أن تسأل عن حال والدتها بثينة.
0: أتظنها معاذة؟ تقف حائلا دون خروجك إلى الجهاد؟
1: ما بك يا عبد الله تغمز من طرف خفي؟ اطمئن، سوف تطمئن معاذة. لن أخرج إلى الجهاد بعد.
0: هذا حديث تقوله لمعاذ كي تستكين، لكنه لن ينطلي علي.
2: مالك الأشتر، فارس الإسلام.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم لأنها جريمة ضد الإنسانية. يعدها ويقدمها للإذاعة الدكتور حمود الأهنومي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحييكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن الاستفادة منها في واقعنا المعاصر. أبرز هذه الدروس: الدرس الأول أن توظيف وصناعة الجماعات الدينية المتشددة التكفيرية كأداة عسكرية وسياسية هو نموذج استعماري متكرر. رأينا كيف أسس ابن سعود هجر الأخوان وجمع فيها البدو النجديين وبنى لهم مساكن، منحهم أموالا، أرسل إليهم المطاوع لتعليمهم الوهابية، ثم حولهم إلى جيش عقائدي يذبح الرجال والأطفال والنساء تحت مبرر الشهادة، التكفير، التوحيد إلى آخره. هذا النموذج يتكرر اليوم، ورأينا كيف وظفت القوى الاستعمارية أمريكا وأوروبا وغيره حتى والسعودية نفسها وغيرها، وظفوا جماعات مثل القاعدة وداعش والنصرة وبوكو حرام وغيرها من الحركات لخدمة أجداداتها في تدمير القوى الدول العربية والإسلامية. والدرس الذي يمكن استفادته هو أن أي جماعة مسلحة تنشأ فجأة هكذا وتتلقى تمويلا غربيا هي أداة لتدمير الأوطان وليس لإصلاحها. الدرس الثاني أن بناء قوى غير نظامية قد يحقق مكاسب سريعة لكنه يرتد لاحقا. الذي يروض الوحش لا يظن أنه قد صار هذا الوحش متأنسنا وصار بعيد عن طبيعته الوحشية. القوى التي تنشأ لأهداف مرحلية قد تتحول إلى عبء، إلى تهديد على منشئها وغيره. غياب الانضباط المؤسسي يزيد احتمالات الانفلات والصدام الداخلي، ولهذا الاستثمار في هذه المؤسسات استثمار غير صحيح في القوى الغير منضبطة المتوحشة. الاستثمار في المؤسسات النظامية المحترفة هو أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى البعيد، والحكمة تقتضي أن يكون الناس بعيدين عن مثل هذه الأساليب. الدرس الثالث هو أن المفاجأة والاستخبارات أدوات حاسمة لكن دون ضوابط تنتج فوضى. لاحظنا كيف أن الجماعات التكفيرية في عملياتها المباغتة كانوا يحسمون المعارك، لكن عندما تقترن بالترويع الذي كان عليه التكفيريون جيش بن سعود هذا يخلف آثارا عميقة من الألم والحزن والظلم أيضا والطغيان. النجاعة العسكرية لا تبرر انتهاك القيم أو استهداف المدنيين. في الحاضر فعالية الأداء يجب أن تقيد بمعايير قانونية وأخلاقية واضحة، والشرعية الأخلاقية تعزز الاستقرار وتقلل من دوامات العنف. الدرس الرابع أن الدولة التي تستخدم التكفيريين ستظل أسيرة لهم حتى ولو تخلت عنهم لاحقا. رأينا عندما أكثر الإخوان المشاغبات على ابن سعود وضاقت بهم بريطانيا وبتصرفاتهم قضى عليهم في عام 1929 ميلادية، لكنه استمر في دفع معاشات شهرية للمخضرمين منهم ولأبنائهم، وهذا يعني أنه حتى بعد التخلص منهم بقيت الدولة مدينة لهم وخائفة من بواقي نفوذهم. الدرس العملي أن من يزرع الجماعات التكفيرية لضرب خصومه سينقلب هذا السحر على الساحر، حيث لا يمكن السيطرة على مثل هذه الجماعات دائما، وستتحول إلى مصدر تهديد لمن أنشأها كما حدث لاحقا مع ابن سعود، وكما يحدث اليوم مع من رعى داعش في سوريا وفي العراق وفي غيرها. على كل حال طبعا هم ينشئونهم عندنا في سوريا عندنا بعيد عن أوطانهم، وهم وبالتالي هم يأخذون خيرهم إن كان هناك فيهم خير وإلا فلا خير فيهم، وهم يسلمون شرهم لأنه لا نستطيع لا نجد مثلا لا يسمحون بالدخول هؤلاء التكفيريين إلى أمريكا أو إلى إسرائيل يعني. ولهذا رأينا كيف أن عملياتهم موجودة في كل مكان إلا إسرائيل ما دخلوا فيها ولا يعني نفذت عملية واحدة. على كل حال، كنا سألنا أيضا عددا من الأسئلة في الحلقة الماضية، وقلنا لماذا حذر النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله مرارا من نجد باعتبارها موطن الزلازل والفتن وباعتبارها قرن الشيطان، وكيف ارتبط هذا المفهوم قرن الشيطان في النصوص الإسلامية بواقع تاريخي وسياسي أثر في مسار الأحداث في المنطقة. السؤال الثاني، كيف انتقلت الوهابية من تحالف بين محمد بن عبد الوهاب وآل سعود في القرن الثامن عشر إلى مشروع استعماري بريطاني ثم أمريكي، وما سر العلاقة بين هذا الكيان والصهيونية العالمية والإمبريالية؟ أيضا سألنا وقلنا لماذا صار مفهوم قرن الشيطان يعني منظومة فكرية قد تنطلق على دول، على جماعات، على جمعيات، أحزاب، شخصيات إلى آخره، وتظهر أيضا في بعض الأحيان بشكل دعاة ومصلحين، لكنها تنقلب إلى قتلة ومتوحشين. كيف يمكننا اليوم تمييز هذه القوى الناعمة في واقعنا؟ وسألنا أيضا وقلنا وهل كانت مجزرة تنومة مجرد حادثة عابرة أم جرسا مبكرا يكشف طبيعة مشروع ممتد عبر الزمن؟ والواقع أن نجد التي وردت فيها أحاديث كثيرة باعتبارها قرن الشيطان، فهذه مسألة يجب أن نقف عندها لنعرف مدى الخطورة التي يمكن أن يشكلوها ضد الإسلام والمسلمين، لأنه ورد كثيرا استخدام أو استعمال قرن الشيطان على منطقة نجد، على نجد، باعتبار أن منها تطلع قرن الشيطان، حركة قرن الشيطان. فمن ثم يجب العمل بناء على هذا المعطى الخطير. ليس هناك خير من تلك النصوص الإسلامية المتفق عليها التي تحل لنا ظاهرة هؤلاء التكفيريين النجديين وطبيعة دورهم ونوعية سلوكهم. هناك مجموعة أحاديث صحيحة في كتب الصحاح والمسانيد مروية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم تتحدث عن نجد التي هي منشأ الدعوة الوهابية التكفيرية وسبب كل هذه الفتن والمآسي والحروب التي تعصف بالعالم الإسلامي المعاصر بأنها قرن الشيطان. فقد ورد في البخاري في كتاب الفتن عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال مرتين: اللهم باركنا في يمننا، اللهم باركنا في شامنا. قال: وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. هذا ورد في البخاري وغيره. أيضا ورد قول رسول الله صلى الله عليه وعلى ألا إن الفتنة هنا، ويشير بيده إلى المشرك، ومشرق المدينة هو نجد طبعا. ألا إن الفتنة هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، هذا أخرجه مالك والبخاري ومسلم وأحمد بن حنبل وأبو نعيم في الحلية وغيرهم. وفي رواية أيضا: الإيمان يمان والفتنة منها هنا حيث يطلع قرن الشيطان. تلاحظون أيضا هنا كيف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله يذكر هذا الحديث عن اليمن باعتبارها مقابلا موضوعيا لنجد، الإيمان من هذه الجهة من اليمن، بينما الفتنة منها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، ويشير بيده إلى نجد. وعن ابن مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان، ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر. هل هنا أيضا نفس القصة في هذا الحديث الذي رواه أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده، البخاري في صحيحه، مسلم في صحيحه، أيضا أبو عوانة وغيرهم أخرجوه في كتبهم ومؤلفاتهم. هذا الحديث أيضا يضع اليمن باعتبار أنها مكان الإيمان، بينما يضع نجد التي يطلع منها قرن الشيطان، يظهر منها القسوة وغلظ القلوب. وهنا أيضا ملاحظ أنه ثني قرن الشيطان باعتبار أنه ربما قد يكون للشيطان أكثر من قرن، ممكن يعني إذا جينا نقول نظام آل زايد قرن ونظام آل سعود قرن آخر، قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، وتلك المناطق هي التي هي لها علاقة بربيعة ومضر. على كل حال، هذه قراءات معينة تنطلق أو يمكن أن تنطلق على أو أن أن أن أن تشتمل عليها أو أن تنطق هذه الأحاديث عليها أو أن يعني تدل عليها وتشير إليها. طبعا عندما يقول الزلازل منها تطلع يعني الزلازل، ما معنى الزلازل؟ هل المقصود بالزلازل الزلازل الجغرافية؟ الظاهر أن الزلازل هنا المقصود بها الاضطرابات، الاختلافات التي تحصل عقب الفتن التي يقوم بها هؤلاء التكفيريون. هذه الفتن منافية للسكينة والطمأنينة والأمن. يقول الله عز وجل: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أما قضية الفدادون، الفدادين، عندما قال: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين. من هم الفدادون هؤلاء؟ هم الذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم، مفردها فداد. والعجيب في هذه الأخبار كما قلت وفي الأحاديث النبوية، طبعا هذا النموذج، وإلا فهناك أحاديث كثيرة تتحدث عن نجد باعتبارها قرن الشيطان ورأس الكفر وتسعة أعشار الشر وإلى آخره، تتحدث عن نجد باعتباره مقابلا موضوعيا لليمن. طبعا لا يفهم ولا يجوز أن يفهم بأن نجد المذمومة هي نجد بحجارها وترابها وجغرافيتها، لا، هي مما خلق الله سبحانه وتعالى. يعني وكذلك اليمن، عندما نقول الإيمان يمن، ليس معنى أن كل ما في اليمن ينتسب إلى الإيمان، إنما يريد الرسول صلى الله عليه وعلى أن يخبرنا بأن منهجا شيطانيا يخرج من نجد، وأن هناك منهجا إيمانيا سيستمر في اليمن، فهذا هو المقصود. ورأينا هذا المنهج الإيماني في اليمن، عندما ينطلق اليمن اليوم يحمل راية الإيمان والهوية الإيمانية، بينما نجد في نفس التوقيت قرن الشيطان، نجد السعودية، الإمارات وغيرهم، نجدهم يحملون راية الكفر وراية الشيطان التي يعني فيكونون من أولياء الشيطان، ويعتبرون رأس حربة الشيطان الأكبر أمريكا وإسرائيل. فإذا كانت نجد هي قرن الشيطان ورأس الكفر ومكان الفتنة والقسوة وغلظ القلوب، فإن اليمن هي موطن الإيمان والحكمة والرحمة ورقة القلوب. ولعل هذا إشارة إلى المهمة التي سيطلع بها اليمنيون، وهي القضاء على ذلك الكيان الشيطاني النجدي، والتي ربما نعايش اليوم فصولا من أحداثها المثيرة والاستثنائية. على كل حال، الوهابية كانت قد ظهرت بظهور الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى في عام 1206 هجرية في نجد. هذا الرجل الذي تحالف مع نجدي آخر هو الأمير محمد بن سعود المتوفى في عام 1179 هجرية، ومع أبنائه من بعده، فأنشأوا أول سلطة وهابية ارتكبت كثيرا من الفظائع والشناعات بحق المسلمين في الحجاز، بل وفي نجد، في نجد وفي الحجاز وفي اليمن وفي العراق وغيرها. وكان إنشاء هذه الدولة المتطرفة التكفيرية برعاية استعمارية بريطانية. في بداية القرن العشرين الميلادي سعت بريطانيا بقصارى جهدها في رعاية ودعم عبد العزيز بن سعود، الذي هو أحد أحفاد هذه الشجرة، شجرة قرن الشيطان. دعمت عبد العزيز بن سعود ثم خلف الأمريكيون البريطانيين في رعاية هذا الكيان الوهابي، منذ لقاء عبد العزيز بن سعود بالرئيس الأمريكي روزفلت على ظهر السفينة الحربية كوينسي عام 1945 ميلادية في قناة السويس. طبعا فاستلمت الراية أمريكا حينما توارى نجم المملكة المتحدة بريطانيا عقب الحرب العالمية الثانية وضعفت، فاستلم زمام السيطرة والهيمنة العالمية طبعا والقطب العالمي الغربي أمريكا. وبعدها دأبوا على العمل سويا. إلى اليوم لا تجد النظام السعودي وأنظمة الخليج، معظم أنظمة الخليج، إلا تدور في الفلك الأمريكي، الأمر الذي أنتج هذه الحركات التدميرية التي تنتشر على طول العالم الإسلامي وعرضه، والذي من أهم خصائصها أنها تتصالح مع الصهيونية العالمية والإمبريالية الأمريكية، وتتسم بالعدائية المفرطة ضد كل ما هو إسلامي. بعد ذلك ظهرت هذه الوهابية في أشكال متوحشة وهمجية، ظهرت القاعدة وداعش في أفغانستان وفي باكستان، وكذلك أنصار الشريعة في اليمن، والنصرة، جبهة النصرة، ومن يسمون أنفسهم بالمجاهدين في الشام الذين تحولوا الآن إلى نظام جماعات تكفيرية تحكم بلاد الشام سوريا، وكذلك في مصر، في الصومال، في العراق، أنصار الشريعة في ليبيا، بوكو حرام في نيجيريا، التي تعني معنى بوكو حرام معناها تعليم الفتاة حرام، هذا عنوانها. كذلك جبهة الإنقاذ في الجزائر التي كانت لها تحركات وحشية، في هي والعسكر في جبهة الإنقاذ في الجزائر في العشرية السوداء في التسعينات في الجزائر. من المعروف أن كل من هذه الحركات قد مارست وتمارس أشكالا قبيحة ووحشية همجية ضد المسلمين ذبحا وحرقا وسحلا، جماعات وفرادة، وهذا ما ينسجم مع تاريخ هذه الجماعة النجدية. كما أصبح معلوما ضرورة لكل متابع عندما كانوا يتابعون مثلا ما يسمونهم بعاصفة الحزم، هذا التي ارتكبت بحق اليمن منذ 2015 ميلادية، أظهرت السعودية ومن معها من دول الخليج وغيرها وغيرهم في مجازرهم ضد اليمنيين أنها لا تزال تحمل هذا الفيروس الشيطاني الإغوائي التدميري المضل الضال المجرم الإجرامي، فارتكبت مجازر إبادة جماعية في كل منطقة في اليمن، وأغوت الكثير بأموالها للوقوف في صفها أو الصمت على جرائمها، وكشفت عن وجهها الشيطاني الحقيقي والوحشي. بيّنت أيضا أنها داعشية السلوك، وهابية الجذور، شيطانية الإغواء. متى ستقرن الشيطان؟ وبالتالي جدير بأن ينتبه المسلمون اليوم أن قرن الشيطان مفهوم واسع يشمل كل من يؤمن بأفكار هذه المدرسة النجدية الوهابية التي تمارس التضليل والإغواء والقتل والوحشية والزلزلة والفتن بحق الآخرين. حينما نستقرأ هذه المخرجات، مخرجات هذه المدرسة النجدية الشيطانية، نجد أنها قد تكون في صورة أنظمة، شخصيات، جمعيات، مؤسسات، جماعات، أحزاب، دول، جميعها لها ارتباط روحي أو فكري أو وجداني بهذه المدرسة الشيطانية الوهابية. حتى وإن ظهروا بشكل المصلحين أو الدعاء للخير أو المحسنين، فهم ممن لا خلاق لهم ولا وثوق بهم، ويجب أن لا يغتر مغتر بما يقدمونه مما ظاهره الإحسان، فهو ليس سوى طعم الشيطان لإضلال واقتناص فرائسه. حتى إذا أسفر الصبح لذي عينين، كشروا عن أنيابهم المدمرة والممزقة، وحققوا حقيقة معتقداتهم وسلوكاتهم وأخلاقهم، فلا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة. مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة لم تكن سوى جرس مبكر لهذه المدرسة الشيطانية التكفيرية، وبعدها كان يجب على اليمنيين لو أنهم عقلوا بشكل صحيح، كان يجب عليهم أن يكونوا عند مستوى الوعي الذي يمكنهم من إعداد العدة تجاه هذا العدو، ولكن للأسف غفلوا عن ذلك، فعادت مملكة الشيطان، مملكة قرن الشيطان، لتمارس بحق اليمنيين أقبح السلوكات وأسوأ التصرفات منذ 2015 ميلادية. جدير بالذكر بعد أن استعرضنا مع الأوضاع السياسية في عسير، في اليمن، في مخلاف السليماني، في نجد، في الحجاز، ما كانت هناك علاقة تربط الإمام يحيى بعبد العزيز بن سعود، لأنه لا يوجد تماس في الحدود بين البلدين. ولكن نحن استعرضنا طبعا هذا الموضوع لكي يتضح لنا ما الذي حصل بعد ذلك، وبهذا العرض الذي عرضناه في الحلقات الماضية، في بعض الحلقات الماضية، اتضح المشهد السياسي الذي كان يرسم الحالة في أجزاء كبيرة من الجزيرة العربية عشية وقوع هذه المجزرة المؤلمة التي راح ضحيتها أكثر من 3000 شهيد حجاجنا في تنومة.
1: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
2: والآن نذهب إلى إضاءة من تراجم شهداء تنومة. أولا، الشهيد صالح ابن علي الحاج من قرية السهافة بني جبر خولان محافظة صنعاء. أيضا الشهيد صالح ابن علي الحيي من قرية الهجرة جبل بني جبر، وكان معه ولده صالح بن صالح، فأمره والده الشهيد بأن ينجو بنفسه مع الجمل قبل وصول القتلة، قال يلا تحرك، ثم قاتل الشهيد حتى استشهد، وقد رآه أحد رفاقه من بني شداد حين استشهد وأخبرهم بذلك وشهد بذلك. أيضا من الشهداء الشهيد صالح علي سعد الجلال من قرية الشرية بني حشيش، مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. أيضا من الشهداء الشهيد صالح بن علي بن سعيد بن أحمد النصرة من قرية المجدور بني قيس بني مطر، الذي ذكرناه في بداية الحلقة، في أول حلقة تقريبا من حلقات هذه السلسلة، من بني مطر محافظة صنعاء، كان عمره في الثلاثينيات، استشهد وقد ذهب لجلب الماء، وعلى إثره استشهد والده. طبعا اختلف الورثة من الذي مات أولا لكي يحصل التوريث، لأنه تختلف المسألة لو أن الميت الأب والابن استشهد بعده، تختلف عما لو كان العكس، استشهد أولا الولد ثم الأب بعده. وطبعا حصل الخلاف، وحكم الإمام يحيى عند اختلاف الورثة حول ميراث الشهيد صالح من أبيه بناء على شهيدة رفيقهما الناجي وهو الحاج علي حسن سعد، ولكنه أيضا أمر بأن يرضخ لولد الشهيد صالح بقسم من مال جده لا يتجاوز سهم مؤرثة. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة التالية: واحد، كيف أمكن تحديد زمن وقوع مجزرة تنومة بدقة رغم اختلاف الروايات؟ يعني بفضل الله ترجح من خلال البحث المجزرة وقعت في يوم 17 من ذي القعدة 1341 هجرية، وأي التواريخ يعد الأقرب للحقيقة ولماذا؟ السؤال الثاني: أين وقعت المجزرة تحديدا؟ يعني هل في تنومة؟ هل في سدوان؟ هل فيهم جميعا؟ ولماذا نقول مجزرة تنومة وسدوان؟ ولماذا يعد تحديد المكان بدقة أمرا مهما لفهم تفاصيل الجريمة كما سيأتي؟ السؤال الثالث: لماذا اعتمد البحث على أمير الحج السيد محمد بن عبد الله شرف الدين وعلى تعليقته التي كتبها بخط يده عن زمن وتوقيت وقوع المجزرة، رغم أن هناك مصادر أخرى معتبرة ذكرت توقيتا مختلفا؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى.
0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله أيها المستمعون الكرام، وهذا قبس من نور آية نلتقي حوله، ونسأل الله أن يهدينا إلى نوره وأن ييسر لنا اقتباسه. سنقبس اليوم من قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 70 إلى 72 من سورة الإسراء، وهي سورة مكية. والآيات كما سمعتم يبدأها الله سبحانه وتعالى مؤكدا بحرفي التوكيد واللام على أنه كرم بني آدم. وتكريم الإنسان ذو شقين، فهو مكرم أولا في ذاته بطريقة خلقه وبما رافق ذلك من مظاهر يتميز بها عن سواه، فالإنسان قد نفخ الله فيه من روحه، وهذا هو معنى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. إن هذا الخلق الآخر هو نفخ الروح فيه، ثم إن الله خلقه وصوره وأنشأه، ثم أمر الملائكة بالسجود له، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ولما عصى إبليس طرده الله من رحمته وأوجب عليه اللعنة إلى يوم الدين، لكن آدم حينما عصى وأكل من الشجرة تاب الله عليه، وهذه ميزة تضاف إلى تكريم الإنسان. وفوق ذلك فقد خلق لمهمة كبرى، هي قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الميزات لبني آدم كلها ماذا تعني؟ إنها تعني أن الإنسان متميز ومنزه عن صفات سواه من الحيوانات والمخلوقات، ومفضل على كثير ممن خلق الله. وهذا يفضي بنا إلى الشق الثاني من التكريم، وهو التكريم المكتسب الذي يجب على الإنسان أن يكتسبه ليكرم نفسه بجهده. فإذا كان مكرما ذاتيا كما سبق، فهو مكرم اكتسابا، أولا بالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومكرم ثانيا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا لم يحاول أن يكرم نفسه بالعلم والتقوى فهو أضل من الحيوان. فما دام الإنسان ذا عقل، وما دام قد نفخ فيه من روح الله، وما دام خليفة الله، فمعنى هذا أن له قوة من قوة الله، وحكمة من حكمة الله، وقدرة من قدرة الله، ونورا من نور الله، وعزة من عزة الله، وكرما من كرم الله، وعلما من علم الله. ألم ينفخ فيه من روحه؟ ألم يكن خليفة في الأرض؟ فما بال الإنسان يستهين بنفسه ويهدم هذه الصفات ويضيعها في حياته ولا يرعاها؟ ما باله يكرهها في أبناء جنسه، ويضيق أن يرى أخا له يتمتع بصفات العزة والكرامة والعلم والقدرة والحكمة والقوة؟ ما باله لا يسمح لنفسه بالارتفاع والسمو ليتصف بصفات ربه القادر الكريم العالم الحكيم؟ إن هذا ليس إلا جهلا لمكانته وكرامته، وكفرا بما وهبه الله ومكنه من نعمته، وإنه ليس إلا غباء وعما عما بين يديه من وسائل التكريم والقوة والقدرة والعلم والحكمة والعزة. فما أجهل الإنسان وما أبعده عما وهبه ربه من فضل وكرامة، وما منحه من نعمة ورحمة. ولنمضي مع الآيات لنجد بعض ظواهر التكريم والتمييز من الله لبني آدم. ها هو الله يقول: وحملناهم في البر والبحر. والبر هنا معروف، أما البحر فإنه يشتمل على الماء والهواء معا. أليس الماء عنصرا من مكونات الهواء؟ كما أن الهواء بعض من مكونات الماء. إذن فالبحر والجو جسم واحد ومجال واحد لبني آدم. فالحمل هنا في البر والبحر لا يعني فقط أن الإنسان محمول الجسم عليهما، بل إن قوله تعالى وحملناهم في البر والبحر يعني أنه سخر لهم ودلل لهم إمكانياتهما وموادهما وثرواتهما، وهيأ الجو والبر والبحر بنظام يتفق مع قدرات الإنسان ويتناسب مع تكوينه وطبيعة حياته ونظام خلقه، ويتوافق تماما مع مهماته وحاجاته، وينعمل لاختراعاته واكتشافاته، ويستجيب لطموحاته. وهكذا فالإنسان محمول في البر والبحر، بمعنى أن كليهما يلبي حاجات الإنسان ويستجيب كل مطالبه ويتحمل كل مطامحه. فالمعادن له مستسلمة، والثروات له مستجيبة مبذولة، والثمار له دانية، والأنهار له جارية، وكل شيء في البر له ذليل مستسلم. وكذلك البحر، فها هي سفنه تمخر العباب، وها هي

الإنسان بالإنسان، فإذا هو ينام في الشرق ليفطر في أقصى الغرب، وإذا هو أينما كان من جوانب الأرض يرى ويسمع بواسطة الهواء ما يدور في الجانب الآخر من الأرض عبر الإذاعة والتلفزيون وغيرهما من الوسائل، ويسمع من شاء ومتى شاء مكالمته بمجرد أن يدوس على زر التليفون. فيا للنعم المتوالية، ويا للمكانة الغالية العالية التي بوأها الله لبني آدم، ويا للفضل العظيم الذي منحه الله لهذا الإنسان. ولكن للأسف هذه الأشياء كلها ينقصها شيء واحد، هو تكريم الإنسان لنفسه الذي أراده الله لبني آدم. فهم رغم قوتهم وقدراتهم، ورغم ما مكنهم الله في هذه الأرض وفي هذا العصر من وسائل السمو والتكريم، لم يرتفعوا إلى المكانة السامية التي شاء الله أن يصعدوها، وإلى مرتبة التكريم الذي أراده الله لهم، بل أخلدوا إلى الأدنى واتبعوا الأهواء. فما يزال الإنسان رغم قوته وثروته يتقلب في سعير الحاجة والذل والظلم والفقر والاستغلال، وما يزال الإنسان رغم قدرته وإمكانياته المعاصرة المذهلة التي مكنه الله منها، ما يزال ذاهلا عن نفسه وكرامتها وعزتها. فإذا هو عبد للقواء والأقوياء، مؤله للشهوات والأهواء، ظالم لنفسه، طاغ عليها، باغ على كرامته بما يقترفه من حماقات ضد بعضه البعض، وبما يضمره من عداء لأبناء جنسه، وبما يرتكبه من اعتداءات على إخوته واختراق لمثله وفضائله وإهدار لبيئته، ألا يتذكر الإنسان أنه مكرم؟ وهل لا فهم أنه مفضل على كثير من خلق الله؟ ألم يستمع إلى بقية الآية وهي قوله تعالى: وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا؟ فهو مفضل على كثير من خلق الله، وهو تفضيل مقصود من الله، بمعنى أنه أهل الإنسان وهيأ له من الأسباب الذاتية والحياتية والكونية من حوله ما يجعله مفضلا على سواه. ويكفي في ذلك أنه يمتلك العقل والفهم والتفكير والتدبير، وهذه هي التي ميزته على سواه وفضلته على كثير من خلق الله وقربته من الله وسمت به إليه. إنها مؤهلات وقدرات ليست إلا من قدرات الله الذي نفخ في روح الإنسان من روحه ثم استخلفه على أرضه ليقيم عليها العدل والحق وليتبع هدى الله فلا يضل ولا يشقى، ولينفذ إرادة الله فلا يفسد ولا يطغى. ولكن هل حقق الإنسان هذه المهمة؟ للأسف الشديد لقد أخفق بنو آدم في هذه المهمة إلا قليل منهم، لكن أكثرهم قد فرط في الأمانة ونسي العهد وتخلى عن العزم واتبع غير هدى الله ومضى على غير إرادة الله، فصار له كل ضال متبوعا مصدقا، وصار كل طاغية موثوقا به. ولكن هل ينفعه هذا الذي اتبع وصدق؟ سنرى. ونواصل قراءة بقية الآيات: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فالإنسان ما دام مكرما فهو حر مطلق الإرادة مخير الرأي، فليحذر وليحرص على الهدى الذي من الله، وليكن إمامه الذي يتبعه هو هدى الله، أما غيره فهو العمى والضلال والخروج عن السبيل المستقيم. ولن ينفعه من اتبعه يوم يدعو الله كل أناس بإمامهم، ففي هذا اليوم يكون الناس فريقين، فأما من كان إمامه هدى الله فإنه يقرأ كتابه باطمئنان وينال جزاءه الأوفى ولا يظلم فتيلا، لكن من اتبع غير ذلك واتخذ له أربابا من دون الله فإنه أعمى يتخبط ضال محبط في هذه الدنيا، فلا ينال سعادة ولا أمنا مهما نال من أسباب القوة والثراء، ولا يحس سلاما ولا اطمئنانا مهما أوتي من أسباب النعم والغنى، ويستمر في عماه ومتاهاته حتى يأتي يوم يدعى فيه كل أناس بإمامهم، فإذا هو ومتبوعه في عمى على عمى وأضل سبيلا. فيا أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتختر لنفسك طريق الكرامة والتفضيل، واترك طريق الذلة والتضليل. أيها الإنسان، أنت المكرم المفضل، فلتكن في نفسك كريما، ولتكن حريصا على كرامة سواك.

0: تحرص على أن تكون أنت وهو في مرتبة المفضلين تفضيلا على كثير من خلق الله، وإلا فهو العمى والضلال في الدنيا والأخرى، وستبقى في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فما الآخرة إلا امتداد للدنيا ونتيجة لما كسبت. اللهم اجعلنا ممن كسب خيرا ونال خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. تحدث القرآن الكريم عن الجهاد في سبيل الله باعتباره متطلب أساسي رئيسي، وباعتباره حل للأمة وليس مشكلة مثلما ينظر الكثير من أبناء الأمة الإسلامية. الجهاد يمثل حل للأمة لتخرج من واقعها السيء، من هيمنة الطواغيت عليها. الجهاد في سبيل الله يمثل ضرورة ملحة وحاجة ماسة لا بد منها في الحياة. إذا أرادت الأمة أن تحيا كريمة عزيزة فلا بد لها أن تجاهد كما رسم الله سبحانه وتعالى لها ذلك المسار في كتابه العزيز، لكي تتمكن من الاستقامة على السير على منهج الله، التحرر من سيطرة الطاغوت، وتعيش الاستقلال من التبعية للاستكبار، لا بد من الجهاد. وبدون الجهاد في سبيل الله ستمنع الأمة من حريتها وتجمع، وسيتم سحقها إن لم تذعن وتستكن وتخضع لقوى الشر والطغيان. طبيعة الحياة وخاصة في هذا الزمن أنها ميدان صراع، ميدان مسؤوليات، وواضح أن في الحياة الأخيار والأشرار، من يحملون الحق ومن يحملون الباطل، من ينهجون في طريق الله ومن يتحركون في طريق الشيطان. هناك المجرمون وهناك الصالحون، وهكذا تجد أنه عندما يتمكن الأشرار يفرضون على الناس باطلهم ويهيمنون بشرهم ومنكرهم ويستعبدون البشر ويستغلونهم. ولذا فرض الله الجهاد رحمة بعباده ونعمة على المستضعفين. لو كان الله سبحانه وتعالى قد منع المستضعفين من أي ردة فعل تجاه ما يحدث، والأرض مليئة بالطواغيت والمجرمين وأصحاب النفوس الخبيثة الإجرامية التي لا ترتاح إلا بظلم الآخرين واستعبادهم والهيمنة عليهم، لو كان الله قد منع الناس من أي ردة فعل لكان ذلك ظل من الله، والله لا يظلم أحد، لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى من رحمته أن شرع للناس الجهاد وجعله نعمة من نعم على المستضعفين، وجعل من الجهاد مصدر قوة للمستضعفين ووسيلة رئيسية للتخلص من بطش وجبروت المجرمين والمستكبرين. لذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول عن الجهاد في كتابه العزيز: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. أليس الله في هذه الآية يقدم الجهاد باعتباره فضل ونعمة ورحمة منه سبحانه وتعالى؟ لأنه لو ترك المجال للطغاة ليس هناك من يدفع شرهم وإجرامهم، ليس هناك من أحد يقف أمامهم لأفسدوا الأرض. وها نحن نشاهد الصهيونية العالمية كيف أفسدت الأرض، كيف نشرت التبرج والفساد الأخلاقي على مستوى الكرة الأرضية. لم يسلم شعب من فسادهم، لم تسلم قارة ولا شعب ولا منطقة إلا وصل فسادهم إليها. وأيضا أفسدوا كل شيء في هذه الحياة، أفسدوا الإنسان وحطوا من مكانته وقدره وأبعدوه عن ذلك التكريم الذي كرمه الله، وأفسدوا التربة، وأفسدوا الأشجار، وأفسدوا الحيوانات، وأفسدوا الهواء، وأفسدوا الماء، ولوثوا كل شيء في هذه الحياة، وسعوا إلى إهلاك الحرث والنسل، وسعوا إلى تعميم فسادهم وشرهم على كل الشعوب وفي كل الأماكن. فقدم الله الجهاد في سبيله فضلا منه ورحمة للناس. بالجهاد يقطع المستضعفون يد الأشرار والمجرمين، ويدفعون عن أنفسهم الظلم والإهانة. وبالجهاد في سبيل الله يدافع المستضعفون عن أعراضهم، ويحقنون دماءهم، ويحمون أوطانهم وأموالهم ودينهم. ولذا نرى بوضوح كل تلك النتائج متحققة في واقع شعبنا عندما اعتدى عليه تحالف الإجرام والطغيان، التحالف الصهيوني الأمريكي السعودي، دون أي حق، دون أي مبرر. ما هو الهدف؟ الهدف كان أن يتحول اليمن إلى حديقة خلفية، أن يخضع، أن يركع، أن يمشي السفير السعودي ليأمر على الرئيس، على رئيس الوزراء وعلى القيادات في الجيش، فيخضعون جميعا له. يأمر كل قيادات الدولة أن تفعل كذا فتفعل، وذلك السفير السعودي إنما هو خاضع للسفير الأمريكي، ويأمر وينهى السفير الأمريكي أيضا. فتسيطر أمريكا وتنهب وتستغل وتستعبد وتفرض قراراتها في المناهج، فتغيرها كما تريد وكما يريد الشيطان الأكبر، وكما يبعد الناس عن منهجية الله. وتأمر الخطباء بأمر فيأتمرون بأمرها، وتأمر الأكاديميين في الجامعات بأمر فيأتمرون بأمرها، وتأمر الساسة بأمر فيأتمرون بأمرها، وتغير في الأوقاف، وتغير في الإرشاد، وتغير في التربية، وتغير في كل جوانب الحياة، فيتغير الناس كما يريدون. وهذا ما تفعله أمريكا في البلدان الأخرى التي خضعت لها. كانت أمريكا أيضا والسعودية تريد أن تخضع اليمن لتتمكن من استغلال كل شيء، من نهب كل الموارد الاقتصادية، من احتلال بلدنا، من الهيمنة علينا بباطلها وإجرامها وفرض ما تريد في واقعنا. ولولا فريضة الجهاد في سبيل الله لكانت السيطرة قد تمت واحتلت اليمن بالكامل. وبالتالي فالأمة لابد أن تجاهد في سبيل الله لتدافع عن نفسها وتحمي سير حياتها في الاتجاه المتحرر والمستقل. بالجهاد ركعنا أمريكا، أخضعنا أمريكا، هزمنا أمريكا، وقفنا أمام أمريكا، أصبحنا البلد العربي الوحيد الذي يتحرك رسميا وشعبيا ليشكل مانعا وحاجزا أمام أمريكا. أغلقنا باب المندب على الصهاينة وعلى الأمريكان، ومنعناهم من المرور في البحر الأحمر. بماذا؟ بالجهاد. هل منعناهم بالمفاوضات؟ هل منعناهم بالمناشدات، بالشجب والاستنكار؟ لا، بالجهاد. عندما نواجه من يعتدي علينا ونضرب من يعتدي علينا، فنحن نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى الذي يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فالأمة مأمورة من الله سبحانه وتعالى أن تدافع عن نفسها ضد كل أشكال وأنواع الاستهداف. الصهاينة والأمريكان يستهدفون الأمة ثقافيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، ويحاربونها في كل المجالات. ولذا كان لابد للأمة أن تجاهد، أن تتحرك كما أمرها الله، أن تدافع عن نفسها، عن أعراضها، عن مقدساتها، عن أرضها، لأن الله سبحانه وتعالى لم يسمح للأمة أن تخضع. وحينما تخضع الأمة حتى لو رضيت لنفسها بالذلة، ورضيت لنفسها بالإهانة، ورضيت لنفسها أن تبقى تحت هيمنة أمريكا، فإن الله لا يرضى لها. قد يقول الإنسان: نحن سنرضى بأن نخضع لهم لكي نسلم من شرهم، لن نسلم من شرهم في الدنيا، ولن نسلم من ضربات الله إن خضعنا لهم. لأن الله لم يرضى لنا، ونحن مملوكون لله، لسنا ملكا لأنفسنا، نحن عبيد لله. الله سبحانه وتعالى الملك والمالك، أمرنا أن نقاتل، أن ندافع، أن نتحرك، أن لا نخضع. فحينما تخضع الأمة فهي تخالف أمر الله، وهي تفعل ما لا يريد الله سبحانه وتعالى أن تفعله، وهي تعبد نفسها للطغاة، وقد خلقها الله لتكون معبدة نفسها له سبحانه وتعالى. من يخضع لأمريكا فإنه بذلك يتمرد على الله الذي خلقه ليكون عبدا له، ليس عبدا للطغاة وللمجرمين والمفسدين. فكان التخلي عن الجهاد تخلي عن أمر الله، والتخلي عن الحرية تخلي عن أمر الله سبحانه وتعالى، وتمرد على العبادة لله سبحانه وتعالى، والله لا يرضى أبدا بذلك. فحينما تتخلى الأمة عن تلك الفريضة يضربها الله من عنده، ويضربها الطغاة والظالمون، ولا تسلم. لأننا كمسلمين بين حالتين، إما أن نضرب العدو، وحتى لو ضربنا سيكون الوجع علينا أهون في نفوسنا وفي ممتلكاتنا، وإما أن نسكت فيضربنا العدو فنحظى بالغضب من الله والضربة من الله والضربة من العدو. لا بد أن نضرب، لا بد أن نصارع، لا بد أن يواجهنا الأعداء، لأننا أمة مستهدفة. إذن فالأفضل أن نضرب، حتى لو ضربنا سيكون أهون علينا، أما أن نضرب ونحن لا نضرب فسيكون الوجع علينا أسوأ وأقسى. ولذا أمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد ليكون عزة وكرامة ورحمة منه تعالى، وهو من أهم الوسائل للانتصار على اليهود والنصارى. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: ونعم الوكيل حسبنا.
1: أيها الإخوة والأخوات، نرفع لكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على خير العمل، الله أكبر الله.

0: رفعنا لحضراتكم أيها الإخوة والأخوات أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أما الآن إخوة الإيمان فننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السابعة مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء، نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. أحيت وزارة الكهرباء والطاقة والمياه والجهات التابعة لها اليوم الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين بفعاليات خطابية. وفي الفعالية اعتبر وكيل وزارة الكهرباء لقطاع الكهرباء المهندس أحمد المتوكل ذكرى الصرخة التي أطلقها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي في مران تمثل مشروع أمة لمواجهة الهيمنة الغربية، ويعد رمزا يتجاوز أطارها الزمني والمكاني، وتشكل تعبيرا عن موقف سياسي ثقافي يعكس رفض الهيمنة الأمريكية ويؤكد مركزية الاستقلال الوطني. وأشار المتوكل إلى أن الذكرى تمثل إعلانا عن طي صفحة الوصاية والارتهان والوقائع الميدانية المتلاحقة أثبتت بأن الشعار بات موقعا سياسيا وميدانيا صلبا وسلاحا يضع الأمة اليوم أمام خيارها الوحيد المتمثل في الاحتشاد خلف المشروع القرآني بوصفه الضمانة الوجودية لكسر الغطرسة الأمريكية والركيزة الأساسية لتحقيق النصر الحتمي. افتتح وكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري اليوم مشروع المركز الصحي بمنطقة الشجيرة في مديرية الدريهمي بتكلفة تبلغ 240 ألف دولار بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واعتبر الوكيل البشري افتتاح المركز إضافة نوعية للقطاع الصحي في مديرية الدريهمي التي عانت كثيرا جراء العدوان والحصار، ومشيرا إلى حرص قيادة المحافظة على توسيع خارطة الخدمات الطبية لتصل إلى المناطق النائية والساحلية لتجفيف معاناة المواطنين وتخفيفها. وطلع وكيل أول محافظة الحديدة رئيس اللجنة الفرعية للدورات والأنشطة الصيفية أحمد البشري اليوم على أنشطة الدورات الصيفية. وأكد الوكيل البشري أهمية هذه الدورات في حماية النشء والشباب من الثقافات المغلوطة وتحصينهم بالعلم النافع والهوية الإيمانية، معتبرا الدورات الصيفية ركيزة أساسية لبناء جيل قوي متسلح بالوعي والبصيرة. عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الاتحاد نائب رئيس غرفة الأمانة محمد صلاح، ضم غالبية أعضاء لجنة التجارة في الاتحاد من أمانة العاصمة والمحافظات. جرى خلال الاجتماع

0: انتخاب قيادة جديدة للجنة بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد نائب رئيس غرفة صناعة هاشم السواري. وأكد نائب رئيس الاتحاد أن الاجتماع يمثل ترسيخا للنهج الديمقراطي الذي يعكس وعي مسؤولية القطاع الخاص اليمني، معتبرا انتخابات رئاسة قطاع التجارة محطة فارقة لتعزيز ديمومة النشاط التجاري وحماية المصالح البشرية، ودعا الأعضاء إلى تجسيد قيم التآخي والزمالة، مؤكدا أن العزيز بل أن الفوز برئاسة اللجنة هو تكليف لا تشريف، والنجاح الحقيقي يكمن في القدرة على لم الشمل وخدمة الجميع، واختيار رئيس يمثل رؤية واضحة لتذليل الصعاب أمام التجار وتعليمهم. بارك أبناء عزلة الجعافرة الغربية بمديرية بني سعد بمحافظة المحويت الإنجاز الأمني في ضبط خلية تجسسية تابعة لغرفة الاستخبارات المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، وكذلك جددوا في وقفة قبلية اليوم تأكيد الثبات على موقف الداعم لجهود ترسيخ الأرض بل لترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع الوطن، وضبط كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار. وفي الوقفة التي حضرها مدير فرع هيئة رعاية أسر الشهداء بالمديرية صالح العتمي ومشايخ ووجهاء وشخصيات اجتماعية، وكذلك ردد المشاركون في شعارات منددة بالأنشطة التخريبية للخلايا التجسسية التابعة للأعداء، وأكدوا أن التوسيع المجني عليها يمثل أيضا الدفاع الأول في مواجهة مختلف المخاطر والتحديات التي تستهدف الوطن. وأعلن المشاركون تأييدهم الكامل ومباركتهم للأجهزة الأمنية، مثمنين جهودها في حماية الأمن والاستقرار، معتبرين الإنجاز الأمني يعكس مستوى عال من اليقظة والجاهزية ويشكل خطوة مهمة في الحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية. نظمت اللجنة التنفيذية للدورات الصيفية في مركز محافظة حج اليوم عرضا لطلاب الدورات الصيفية، وردد المشاركون في العرض هتافات الفخر والاعتزاز بالانتماء للمسيرة القرآنية والتمسك بالمشروع القرآني للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، مثمنين اهتمام قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بطلاب المدارس الصيفية وتزويدهم هدى الله وتعزيز الثقافة القرآنية في نفوس النشئ والشباب والحرص على تحصينهم من الثقافات الباطلة والمغلوطة. واعتبروا جرائم العدوان السعودي على اليمن اشتدادا بل امتدادا لمجزرة تنومة التي حاول العدو طمسها، مؤكدين أن تلك المجازر لن تسقط بالتقادم. وكذلك ندد طلاب الدورات الصيفية بما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وحصار من قبل الكيان الصهيوني. ونظم طلاب مدرسة الشهيد الصماد النموذجية الصيفية والكشفية بمديرية حفاش في محافظة المحويت اليوم مسيرا كشفيا ضمن أنشطة الدورات الصيفية، وأكدت القيادات التربوية والتعبوية المشاركة في المسيرة أن هذه الأنشطة تسهم في تعزيز الثقة بالنفس لدى النشئ والشباب، وكذلك تنمية قدراتهم البدنية والذهنية وترسيخ قيم البذل والعطاء، مشيرا إلى أهمية الدورات الصيفية في تحسين الطلاب من الثقافات المغلوطة والحروب الداعمة لهذه التحصينات وهذه الدورات الصيفية. دشنت الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم بصنعاء بالتعاون مع اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية اليوم التصفية النهائية لمسابقة حفظ وتلاوة وإتقان القرآن الكريم على مستوى محافظات الجمهورية للعام 1447 هجرية. وأكد أمين عام الجمعية عبد الرحمن العفاد أهمية المسابقات في تحفيز الشباب والنش على حفظ وتلاوة وإتقان القرآن الكريم وتدبره، وتعزيز وترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية في نفوس النشء والشباب، مبينا أن الإقبال على تعلم القرآن الكريم يجسد مدى ارتباط النشء بكتاب الله والتمسك بمنهجه القويم. من جانبهم عبر المشاركون عن اعتزازهم بالمشاركة في هذا المحفل القرآني الذي يمثل منصة لإبراز المواهب وصقلها، مشيدين بالجهود التنظيمية التي بذلت لتسهيل وصول ومشاركة المتسابقين من مختلف المناطق والمحافظات. بدأت بالمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة ذمار اليوم دورتان تدريبية في الدفاع المدني والإنقاذ، تنظمها المؤسسة بالتعاون مع فرع مصلحة الدفاع المدني بالمحافظة وفرع جمعية الهلال الأحمر اليمني. وفي الافتتاح أشار مدير المؤسسة عبد الغني المختار إلى أهمية الدورة التي تستمر 3 أيام في إكساب منتسبي المؤسسة معارف ومفاهيم نظرية ومهارات عملية في الدفاع المدني والإنقاذ وإخماد الحرائق وإكساب مهارات الإسعافات الأولية وحماية الوثائق وممتلكات المؤسسة والاستخدام السليم لوسائل الإطفاء للسيطرة على الحرائق وإنقاذ المصابين. ولفت إلى أن الدورة تأتي في إطار برنامج الطوارئ والدفاع المدني الذي ينفذه على مستوى مكاتب المؤسسات والمنشآت العامة والخاصة بالمحافظة لبناء قدرات الكوادر الإدارية والوظيفية المختلفة في مجالات الدفاع المدني وإدارة المخاطر والحالات الطارئة والتمكن من تقديم خدمات الدفاع المدني وعمليات الإنقاذ في مختلف الظروف. شيع في مديرية الجراح بمحافظة الحديدة اليوم جثمان الشهيد الرائد عبدو جياش غالب سقيم من أبناء مديرية حيس الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن. وخلال التشييع الذي تقدمه عضو مجلس الشورى إبراهيم العيدروس ووكيل المحافظة محمد حليصي ومدير مديرية الجراح طه معيطفي، أشار المشيعون بتضحيات الشهداء وأدوارهم البطولية في الدفاع عن الوطن. وأكد وكيل المحافظة أن تضحيات الشهداء ستظل حاضرة في وجدان المجتمع اليمني، ومشيرا إلى أن دماءهم الطاهرة هي التي تضع اليوم الشهداء في سبيل الله والوطن، وهو فخر لأبناء مديرية حيس وتهامة وكافة المديرية، مؤكدا السير على درب الشهداء والثبات على النهج الذي ضحوا من أجله. كما شيع بمديرية المفتاح في محافظة حجة جثمان الشهيد الرائد وضاح محمد القحطاني الذي استشهد وهو يؤدي واجبه في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره، وأشاد المشاركون في التشييع الذي تقدمه مدير المديرية أحمد البنوس ومسؤول التعبئة صدام العلوي بتضحيات وبطولات الشهيد وكافة شهداء الوطن، وأكدوا السير على درب الشهداء وتقديم الغالي والرخيص حتى تحقيق النصر على أعداء الإسلام وعملاء ورموزهم. وقد وري جثمان الشهيد الثرى في روضة الشهداء في غرفة بل في عزلة علكمة بعد الصلاة عليه في الجامع الكبير بعلكمة. انتقل إلى رحمة الله تعالى بصنعاء اللواء الدكتور عبد العزيز منصور حسين البيلي عن عمر ناهز 69 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، وسيورى جثمانه الثرى في مقبرة الصياح بعد الصلاة عليه بجامع الخرابة الساعة 9 صباحا يوم غد الخميس. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى بصنعاء الأخ مهدي حسين المهرس عن عمر ناهز 65 عاما، قضى معظمه في خدمة الوطن، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما حللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة مع حاضرة اليمن كما أسماها أجدادنا القدماء، وعاصمة البلاد السعيدة كما أسسها وأسماها مؤرخو اليونان، عروس الجزيرة العربية والجوهرة الثمينة في بلاد العرب وواحدة من جنات الأرض بإجماع الناس.
1: أقدم المدن العربية في الإكليل، ذكر الهمداني أن ملوك سبأ كانت تسكن في مأرب حينا وحينا آخر في صنعاء، وبقيت صنعاء وقصورها في المرتبة الثانية بعد مأرب العاصمة السبائية، وأصبحت العاصمة الأولى لليمن في عهد الملك الحميري دونواس آخر ملوك حمير في القرن السادس الميلادي.
0: في صنعاء تتجلى العمارة في أجمل حللها، إنها صنعاء حاضرة اليمن وأول مدينة بنيت بعد الطوفان، والذي بناها سام بن نوح عليه السلام، لذلك سميت مدينة سام، وسميت أيضا مدينة آزال، هو اسم ورد ذكره في التوراة وفي كتب التاريخ. صنعاء تعني المدينة الحصينة، وجذور الاسم موجود في اللغة اليمنية القديمة ويعني القوة والمنعة، ومنه اشتق اسم الملك السبائي يازل بين، واسم المدينة القديمة وعلان تأزل.
1: أما الاسم الحالي لصنعاء فإن مصادر التاريخ تؤكد أنه مشتق من الجذر القديم صنع بمعنى حصن ومنع، وهو موافق لمعنى كلمة أزل، وفي لغة النقوش اليمنية القديمة يقال تصنع بمعنى تحصن، وفي تسمية الأماكن اليمنية مصنعة والجمع مصانع والتصغير مصينعة في الأماكن المرتفعة. الدكتور محمد الكامل أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء يروي لنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع.
2: صنعاء سميت بأسماء مختلفة، منها صنعاء نسبة إلى صنعاء بن آزال بن يبطان بن عابر، وأيضا صنعاء يقال أنها سميت بسبب كثرة الصناعات المحكمة فيها، ويقال أنها سميت بصنعاء لأنها محصنة وعليها الأسوار والجبال التي تحميها، ولذلك سميت صنعاء باسم الحصن، وهي مشتقة من صنعاء الموجودة في اللغة اليمنية القديمة والتي تعني الحصن أو التحصين، ويوجد إلى الآن مناطق كثيرة بأسماء المصنعة. وسميت مدينة آزال أيضا نسبة إلى آزال بن سام بن نوح أو آزال بن يبان بن عابر، وسميت صنعاء أيضا نسبة إلى امرأة كانت تحكمها. وقد ذكرت النقوش اليمنية صنعاء في القرن الأول الميلادي في منتصفه الثاني في عهد الملك هلك أمر بن كربئيل وتر، ثم بعد ذلك ذكرت في مطلع القرن الثاني الميلادي وفي القرن منتصف القرن الثالث الميلادي في عهد إل شرح يحضب وشاعر مؤوتر، الذين اتخذوا من قصر غمدان مقرا لهم إلى جانب قصر سلحين في مأرب، بها قصر غمدان الذي يعزو تأسيسه أيضا إلى سام بن نوح أو إلى شرح إيل يحضب كما في رواية الهمداني في الجزء الثاني من كتابه الإكليل. وصنعاء عرفت بتاريخها الحضاري المتنوع، تاريخها المعماري، تاريخها الصناعي، تاريخها الثقافي، تاريخها الأدبي. وقد دخلت في الإسلام في العام السابع للهجرة عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة إلى باذان الفارسي، ثم دخل أهل صنعاء في الإسلام في ذلك القرن، وبني فيها مسجد صنعاء في نهاية العام السابع للهجرة أو مطلع العام الثامن للهجرة، وبنيت بعد ذلك عدد من المساجد، وزارها عدد من الصحابة، أتاها ثروة بن مسيك المرادي، أتاها الإمام علي بن أبي طالب، أتاها المهاجر بن أبي أمية، أتاها مالك بن مرار الرهوي وغير أولئك من العلماء، وظلت منبرا علميا، وظهر منها عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني ووهب بن منبه والشاعر والأديب والمؤرخ أبي محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني وغيرهم من الأدباء والعلماء.
0: لم تكن صنعاء حاضرة فحسب، وإنما كانت محطة هامة على طريق التجارة عبر الهضبة المعروفة بدرب أسعد الكامل، وكانت سوقا من أشهر أسواق العرب، واشتهرت بذلك أيضا بعد الإسلام، حتى قيل لابد من صنعاء وإن طال السفر.
1: وقد بشر الرسول محمد صلوات الله عليه وعلى آله أصحابه رضوان الله عليهم في مكة في بداية الدعوة الإسلامية قائلا: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله وذئب على غنمه.
0: وبعد صلح الحديبية وعقد الهدنة مع قريش في السنة السادسة للهجرة، كتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الرسائل إلى الملوك والزعماء يدعوهم فيها إلى الإسلام، ومنهم باذان الفارسي في صنعاء، وقد أسلم باذان ومن معه حين أرسل كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلن فيه إسلامه،
1: فكان أول من أسلم من ملوك العجم وأول من أدى العمرة في الإسلام. قال صلى الله عليه وعلى آله: عندما حفر الخندق الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن، والله والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. وقد بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله الصحابي الجليل أبر بن يوحنا الخزاعي رضي الله عنه إلى صنعاء في السنة السابعة للهجرة، وأمره صلى الله عليه وعلى آله ببناء مسجد في بستان ضين، وأن يجعل القبلة باتجاه جبل ضين.
0: وضين جبل في الشمال الغربي من مدينة صنعاء، يبعد عنها مسافة 18 كيلومترا، وقد تم بناء المسجد في العام السابع الهجري الموافق 628 ميلادية، وذلك في حديقة باذان بين الصخرة الملمة وقصر غمدان غربا. ويعد الجامع الكبير بصنعاء من أقدم الجوامع الإسلامية. ويقول الدكتور علي سعيد سيف أستاذ الآثار والحضارة الإسلامية بجامعة صنعاء:
2: يعد الجامع الكبير بصنعاء أقدم مسجد في اليمن، إذ أمر ببنائه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة السابعة للهجرة بعد صلح الحديبية، عندما أمر واليه على اليمن وبر بن يحنس الأنصاري إلى اليمن، فقال له: أمرهم للصلاة فإن أطاعوا لك فأمر ببناء مسجد في بستان باذان ما بين الصخرة الململمة إلى قصر غمدان، واستقبل به جبل ضيم. ولذلك يعد هذا الجامع من أصح القبلات التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ حدد ثلاث جهات، هي الجهة الغربية والجهة الشمالية والجهة الشرقية، وبالتالي فيعد من أصح القبلات. وبعد دراسة حديثة أثبت أن جبل ضين هو على سمت مسار الكعبة المشرفة. ثم ونجد أن هذا المسجد حدد أيضا ما بين المسمورة والمنقورة، وقد أثبتت التحريات الأثرية الحالية على أنه هناك جدار قاطع ما بين الجدار الجنوبي والجدار الشمالي لرواق القبلة. ثم بعد ذلك استمر بناء هذا الجامع والتجديدات عليه، حيث نجد أن أول من جدد وزاد في هذا المسجد هو الوليد ابن عبد الملك، الذي حكم ما بين سنة 86 إلى 96 للهجرة، وقام بأمر واليه على اليمن أيوب بن يحيى الثقفي بأن يوسع الجامع الكبير، فوسعه من قبلته القديمة إلى قبلته الحالية، ومد وأصبح المسجد عبارة عن صح محاط بأربعة أروقة، هي رواق القبلة والرواق الجناح الشرقي والجناح الغربي ومؤخر الجامع.
1: يذكر المؤرخون أن صنعاء استكملت عمارتها الإسلامية في الإسلام، وكثر دورها ومساجدها وصار لها ملامح جديدة، فقد دخلها عدد من الصحابة رضوان الله عليهم.
0: تقف اليوم شاهدا حيا وشامخا على حضارة عربية وإسلامية أصيلة ذات مستوى فني رفيع، إن منازلها تبرز كنماذج لمباني لا مثيل لها في العالم، يبلغ ارتفاع دورها 8 طوابق، وإذا كانت نموذجا لمدينة الجبل فزبيد نموذجا لمدينة الساحل، وتعز نموذجا لمدينة السهل، وهكذا هي اليمن نماذج لفن معماري عاصر الزمن وأخذ الألباب.
1: سلسلة بيوت صنعاء المتلاصقة تشعرك بترابط الجيران والأهالي، إلى جانب تملكك بالإحساس أنك تعيش في تلك الحقبة الزمانية التي كانت من صنعاء.
0: صنعاء القديمة، سر العمارة، أول من علم أهل الأرض فن العمارة العمودية والبيت الصنعاني ظل دهشة القاصي والداني، حيث تميز أهل اليمن القدماء في البناء والمعمار. بعض مبانيها بني قبل 400 عام وما زالت صامدة ومأهولة بالسكان حتى اليوم.
1: عندما نقول مدينة صنعاء القديمة يقفز إلى مخيلتنا تلك المدينة الساحرة شفيقة اللون، المدينة العاشقة التي تغني فيها الشعراء والعلماء والتجار على حد سواء. هكذا هي صنعاء، أغلق عليها صانعها بسور ليجعلها تحفة زمانها وكل زمان، فالصاد صفاء فطرتها والتي تدعو للزهو، والنون نسوة المدينة التي لا مثيل لهن، والألف حارس الجمال، أما همزتها فهي سر آخر يضاف إليها.
0: أحد أكثر عواصم العالم تميزا بشكلها المعماري الفريد، وحين تتأمل اللون الأحمر الذي تتوشحه العمارة في صنعاء ترى كيف يغري هذا النوع الهندسي الفريد الذي لا يدعو إلى الملل لعيون ناظريها. وتتجلى هذه العمارة في صنعاء وغيرها من المدن اليمنية عن طريق الطوب الأحمر.
1: إنها مدينة تاريخية يعكس معمارها العريق حضارة وتميز أهلها القدماء في البناء والعمارة، الشاهد الحي على عراقة الإنسان اليمني الذي أبدع قصورها وسجل في تاريخ الخلود حضورها، فأضحت لوحة فنية تتغنى بجمالها الأقلام وتتعجب بعجائبها الأيام.
0: تقع صنعاء على الهضبة اليمنية على ارتفاع يصل إلى 2150 مترا فوق مستوى سطح البحر، ويمتد قاع صنعاء الفسيح من جبل نقم شرقا حتى جبل عيبان غربا، وكانت تعرف في الماضي بالمدينة المسورة،
1: وهي واحدة من المعالم الأثرية، واحد العناوين العريضة لتاريخ اليمن حضاري في عهوده القديمة، وذكرها الكثير من الشعراء والأدباء والرحالة العرب والأجانب بأوصاف قل أن نجد مثيلها لمدينة أخرى.
0: المدينة التي لا تشيخ ولا تموت، مدينة تاريخية تأسرك بجمال عمارتها العريقة التي تعكس حضارة أوائل البشر الذين بنوا للإنسان والتاريخ. صنعاء مدينة مخضبة بالغرابة، مسكونة بالدهشة، معجونة بالحياة، فكأنها تشبه دكانة للعيد لا تخف عنها الحركة، مليئة بكل ما يغري الزائرين القادمين نحوها من جهات الأرض.
1: ترجح أغلب المساطر التاريخية عن صنعاء القديمة بأن لها أبواب كثيرة، منها باب اليمن وهو باب ينفذ إلى الجهة الجنوبية، وما كان جنوبا كان يسمى يمن عند الأقدمين لوقوعه على يمين الكعبة المشرفة، ولصنعاء أبواب عدة. نستمع للدكتورة أمت رزاق جحاف رحمة الله عليها.
3: باب اليمن أخذوا الباب العربي اللي كان يمتاز بمصاريع جميلة ومنقوشة، وأعتقد أن الباب الحقيقي الباب اليمن موجود في تركيا، واستبدلوه بالباب الموجود حاليا اللي هو بتصميم وطراز عثماني. تقريبا أول ذكر لباب اليمن كان مع نيبور، وتقريبا يعني هو باب قديم جدا بس كان يتغير اسمه أحيانا مثل ما قلت إلى من باب عدن إلى باب اليمن. باب الصباح يقال إنه كان اسمه الحقيقي باب الصباح لأنه كان أول باب يفتح في الصباح قبل الأبواب الأخرى. هذه التسمية إلى درجة ما مقبولة، وأن الأتراك هم اللي يعني غيروها من الصباح إلى السبح لأنه باللهجة بلسانهم الذي لم يتعود على نطق العربية. في كمان يعني باب شعوب وأحيانا أشعر أن باب شعوب أقدم من باب اليمن، لأنه أنا قلت لك أول ذكر له 1200 ميلادي، بينما باب اليمن تقريبا في كتاب الرازي 1376-86 هجري. لكن ما نقدرش نقول انها معلومات نهائية، يعني باب شعوب في نقش مفروغ منه، لكن الباقي كله

0: عين على الأحداث.
1: أبطال قواتنا المسلحة أيها المجاهدون الشجعان، في نجاح وإنجاز أمني جديد يضاف إلى رصيد الأجهزة الأمنية في كشف وتفكيك العديد من الخلايا التجسسية، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك شبكة تجسس كبيرة كانت تعمل لصالح غرفة عمليات استخباراتية مشتركة تابعة للاستخبارات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والأجهزة الاستخباراتية السعودية. وقد صاحب ذلك إعلان بث اعترافات مصورة لعناصر الشبكة تضمنت تفاصيل هامة عن أساليب التجنيد والاستقطاب ورصد المعلومات، ولا يمكن قراءة هذا الإنجاز بمعزل عن السياق العام للمرحلة، بل يجب فهمه كنتيجة طبيعية لتطور استراتيجي في مفهوم الأمن الوطني اليمني، حيث انتقل الصراع من المواجهة العسكرية المباشرة إلى معركة أكثر تعقيدا تعرف بالحروب الاستخباراتية أو الحروب الناعمة. ولم يعد التهديد الذي يواجه اليمن مقتصرا على الغارات الجوية أو الزحف العسكري، بل تحول إلى استهداف التماسك الداخلي عبر أدوات التجسس والتجنيد. فبعد عجز قوى العدوان عن كسر الإرادة اليمنية ميدانيا، لجأوا إلى الحروب الاستخباراتية عبر محاولات إحداث بعض الثغرات بواسطة العملاء الخونة لاختراق القرار العسكري والأمني. رجال الرجال، أبطال قواتنا المسلحة المجاهدون البواسل، من الواضح أن الدولة الأمريكية العميقة بدأت تتحرك على كافة الأصعدة لوقف هذه الحرب، ليس لأنها إسرائيلية الهدف والتحريض، وإنما لتقليص الخسائر ووضع حد لهلوسات الرئيس ترامب التي دمرت هيبة أمريكا وباتت ميدانيا للسخرية من أقرب أصدقائها في الغرب والشرق، وتحول رئيسها إلى دمية في يد سلطات الكيان. فالعدوان الأمريكي الإسرائيلي فضح ضعف قدرات الجيش الأمريكي وعدم استعداده للدخول في حروب وصراعات عسكرية كبيرة، وانعكس هذا الضعف في إسقاط الصواريخ الإيرانية لأكثر الطائرات الحربية تقدما وأغلاها ثمنا، مثل طائرة الشبح F-35 وطائرات التزود بالوقود في الجو وطائرات الإنذار المبكر البعيدة المدى أوكس، إلى جانب المسيرات العملاقة من نوع MQ-9 التي يصل ثمن الواحدة منها إلى 12 مليون دولار تقريبا.

0: السلام تحية.
1: أخواني وزملائي رجال الجيش الأبطال، أيها الصابرين المرابطين في جبهات القتال، يا من بصمودكم تتحطم كل مؤامرات الأعداء وتفشل كل مخططاتهم، فنحن أيها الزملاء في هذه المرحلة يجب علينا أن نكون في يقظة عالية واستعداد تام، لأن العدو الإسرائيلي لا يريد السلام وليس له عهد ولا ميثاق، وما يجري في لبنان من مجازر مروعة من قبل العدو الإسرائيلي لن يزيد محور المقاومة إلا عزم وإصرار على اجتثاث هذه الشجرة الخبيثة الممثلة بإسرائيل التي زرعتها أمريكا وبريطانيا في الشرق الأوسط. كما نقول لإخواننا في حزب الله، لا تفاوض مع العدو الإسرائيلي، فبصمودكم ومقاومتكم سنقتلع هذه الشجرة الخبيثة من الشرق الأوسط، وستصنعون لهذه الأمة النصر والعزة. فما تقومون به من مواقف بطولية في جبهات القتال وأنتم تنكلون بالكيان الصهيوني، نحن في يمن الإيمان نزداد قوة وفخر بكم. فالعدو الإسرائيلي عندما يقصف المواطنين الأبرياء دليل على فشله في ميدان، ويعمد إلى أن يحقق له انتصارات ولو على حساب الأبرياء. ونقول أن نحن في محور المقاومة سنظل كالبنيان نشد بعضنا بعض، ولنعلم جميعا أن الهدنة التي أعلنت في غزة ليست إلا قول في قنوات الإعلان، أما في أرض الواقع

فغزة ما زالت تضرب، وبالأمس مجزرة جديدة، فالقتل مستمر والحصار مستمر، ولن يردع هذا العدو إلا لغة القوة وضربات السلاح، فالقتال هو الخيار الصحيح الذي سيحقق لنا النصر والعزة والتمكين. أما المفاوضات والحوارات فلن تجدي نفعا مع هذا العدو.

0: نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم حماة الوطن، لقاؤنا يتجدد بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا أيها المرابطون في قمم العز وميادين الشرف بثبات الجبال وعزم الرجال، قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج حماة الوطن.
2: الثامنة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الجمهورية اليمنية في صنعاء، البرنامج العام. الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، طاب مساءكم.

لكم التحية، وهذه نشرة الأخبار الرابعة نستهلها بأبرز عناوينها. مجلس النواب يحذر دول العدوان ومرتزقتها من النيل من وحدة اليمن وسيادته ومقدراته. عضو السياسي الأعلى السامعي يطلع على أولويات خطة مشاريع أمنة العاصمة لسنة 1448 للهجرة. شهداء وجرحى إثر غارات لكيان العدو الصهيوني على قطاع غزة وبلدات في جنوب لبنان. أراخشي يكشف عن مقترح صيني لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها. بعث عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ المناضل محمد حسن عبد الله الجحدري عن عمر ناهز 82 عام، قضى معظمه في خدمة الوطن وفي خدمة المجتمع. وأشاد الدكتور ابن حبتور في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ علي محمد الجحدري وإخوانه العقيد يحيى وعبد الرقيب وشايف ونجيب وسنان وإلى أفراد الأسرة وآل الجحدري كافة وإلى أبناء قبيلة خولان عامة بمناقب الفقيد الذي يعد من جيل الرعيل السابق من المناضلين ومن الشخصيات القبلية التي كان لها الدور في خدمة القبيلة اليمنية عبر نهجه الحكيم في إصلاح ذات البين وفصل النزاعات وخدمة السلم المجتمعي. ولفت إلى أن الفقيد الجحدري عرف بإخلاصه لوطنه والاصطفاف مع قضاياه المصرية والتي تواجهها بمناهضة العدوان الأمريكي السعودي الإمارات الجبان. توج ذلك بالنضال مؤكدا أن الوطن فقد برحيله أحد الرجال الأوفياء والشخصية الاجتماعية القبلية الحكيمة والإنسان المحب لوطنه ومجتمعه. وعبر الدكتور ابن حبتور عن خالص العزاء وعظيم المواساة لأبناء الفقيد وأفراد الأسرة وآل الجحدري كافة وإلى أبناء خولان الطية العامة بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. اطلع عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامعي على الأولويات والمواجهات العامة لخطة مشاريع السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء لسنة 1448 هجرية. وناقش السامعي مع أمين عام المجلس المحلي بالأمانة من جمعان ورؤساء لجان الشؤون الاجتماعية حمود النقيب والتخطيط شرف الهادي الخدمات عادل العقاري ووكيل الأمانة المساعد ناجي القوسي ومسؤول قطاع التخطيط الدكتور عبد الوهاب شرف الدين ومدير مكتب المالية الدكتور محمد الجنيد آلية إعداد خطة المشاريع حسب المجالات

والأولوية العامة. واستعرض الاجتماع الخطة المقترحة لإعداد الخطة في ضوء موجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء، بما يكفل توجيه الموارد نحو أولويات التنمية وتوفير الخدمات. وتطرق إلى المجالات الرئيسة والفرعية والنسب المعتمدة لتوزيعها على القطاعات المختلفة، وذلك من إجمالي الموارد المحلية والمشتركة لسنة 1448 هجرية. وقد أشار عضو المجلس السياسي الأعلى إلى الاهتمام الذي توليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بالعاصمة صنعاء، وبضرورة تعزيز جهود السلطة المحلية للارتقاء بمستوى الأداء الخدمي والتنموي وإبراز المظهر الحضاري والجمالي للعاصمة. وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود وحشد الطاقات لتحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين، ولتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والمياه وغيرها. وحث السامعي السلطة المحلية بالأمانة بالالتزام في الأولويات والموجهات العامة لإعداد خطة المشاريع لسنة 1448 هجرية، وإلى توحيد وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات والجهات لإعداد وتنفيذ الخطة بكفاءة. تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية التحركات والإجراءات التي تحاول النيل من السيادة الوطنية، بما فيها الإعلان السعودي لما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة، بما تضمنته من خطورة على المعلومات الجيولوجية والبيانات السيادية اليمنية. وحذر المجلس في بيان صادر عنه دول العدوان على بلادنا ومرتزقتها من المخاطر التي تضمنتها المذكرة المشار إليها وما سيترتب عليها من أضرار وإضرار بالثروات اليمنية والنيل منها تحت غطاء مزعوم بذلك. وأكد المجلس أن ذلك الإجراء يعتبر مساسا وتعديا على الأمن القومي الاقتصادي والعسكري للجمهورية اليمنية، والتماهي معه يعد خيانة وتفريطا بالسيادة الوطنية. وقد أهاب مجلس النواب في الجمهورية اليمنية من مقره الدستوري في العاصمة صنعاء انطلاقا من صلاحياته الدستورية والقانونية بالتحذير من أي إجراء يمس بالسيادة الوطنية، وأنه لا يحق ولا يجوز من المتربصين باليمن شرا ومرتزقتهم العبث أو النيل من وحدة اليمن وسيادته. وقال البيان في إطار الصلاحيات الدستورية والقانونية التي تخول لمجلس النواب التعاطي مع أي من تلك التفاهمات، فإن المجلس يحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ومقدرات الشعب اليمني والانجرار خلف تلك المؤامرات، وأن المجلس مجلس النواب يرفض رفضا قاطعا منح أي تفويض للتصرف في مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. وجدد مجلس النواب تحذيره من مغبة التماهي مع مخططات التقسيم أو الإضرار بمقدرات الشعب اليمني وثرواته ومكتسباته ووحدته وأمنه واستقراره. وأكد على محاسبة أي جهة تدعي صلتها أو اختصاص أي جهة يمنية خارج العاصمة اليمنية صنعاء بالتصرف في ملفات سيادية. ووصف ما جاء في مذكرة التفاهم المشار إليها بالإجراء غير القانوني الصادر عن مرتزقة لا يمثلون اليمن. وأضاف البيانات الجيولوجية تندرج ضمن الأمن القومي الاقتصادي لليمن، وبذلك فمجلس النواب يحذر ما يسمى بحكومة الارتزاق مرتزقة العدوان من مغبة العبث بالثروات اليمنية. كما أهاب المجلس بالجميع في المقدمة وسائر الإعلام اليمنية باستشعار المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية في التصدي والتحذير من هذه الخطوة التي تهدف
للعبث بالثروات السيادية اليمنية. وأشار إلى أن ما يسمى بحكومة المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني، وأي صفقات تعمل على إبرامها وتبرمها مع أي دولة من دول العالم باسم اليمن على المستوى الإقليمي أو الدولي أو الدول المعادية لليمن في مقدمتها السعودية لا تعني الجمهورية اليمنية، لا تمثلها لا من قريب ولا من بعيد. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي خلال رئاسته لجانب من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة في المجلس على سير أداء أعمال اللجان، وسمع الأخ يحيى الراعي خلال اطلاعه على جانب من اجتماعات لجان القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والدفاع والأمن والتنمية والنفط والثروة المعدنية والصحة العامة والسكان من رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس إلى سير الأداء، وثمن جهود رؤساء ومقرري وأعضاء اللجان الدائمة في سبيل إنجاز الأعمال والمهام المحالة إليها في الجانبين التشريعي والرقابي. حثنا اللجان البرلمانية على إنجاز ما أوكل إليها من أعمال ومهام وبموافاة المجلس بنتائج ذلك. وفي مستهل اجتماع لجنة القوى العاملة أكد رئيس مجلس النواب بأهمية الحفاظ على استقلالية الصناديق الخاصة التي حققت نجاحا ملموسا من خلال أدائها للمهام وفقا لقوانين إنشائها، متمنيا للجان البرلمانية التوفيق في إنجاز مهمتها ولرفع تقرير عن نتائج اجتماعاتها بالجانب الحكومي. وفي سياق متصل اطلع رئيس مجلس النواب على سير أداء لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وما تنفذه من مهام في إطار عملها، وحث على إنجاز الأعمال والمهام المحالة إلى اللجنة بناء على نتائج الاجتماع الموسع لهيئة رئاسة المجلس ولرؤساء ومقرري اللجنة الدائمة في المجلس. كما حذر من مغبة التماهيم عن مخططات التقسيم أو الإضرار بمقدرات الشعب اليمني وثرواته ووحدته وأمنه واستقراره. في سياق متصل استعرضت لجنة الدفاع والأمن في اجتماعاتها برئاسة مقرر لجنة الدفاع والأمن العميد أحمد ناصر جاية المواضيع المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس في ضوء اجتماعها الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس. وقد بدأت اللجنة بمناقشة مبدئية لرسالة القيام بعمل رئيس الوزراء حول مشروع تعديل القانون رقم 15 لسنة 2000 والخاص بهيئة الشرطة. واستمعت اللجنة إلى ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن أهمية تحديث وتطوير القوانين بما يواكب احتياج المرحلة لمواجهة التحديات الرهينة. وأقرت طلب حضور الجانب الحكومي المختص والمعنيين لمناقشة مشروع القانون وموافاة الهيئة بتقرير حول نتائج دراستها لمشروع القانون. إلى ذلك استعرضت لجنة الصحة العامة والسكان في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور محمود الهارب المواضيع المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس في ضوء تكليف الاجتماع الموسع الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة في المجلس. وأجرت نقاشا مبدئيا لمذكرات الحكومة بخصوص دراسة مشروع قانون بشأن إجراءات الدراسات الدوائية السريرية، وكذا مشروع قانون بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وأقرت اللجنة طلب حضور الجانب الحكومي المختص والمعنيين لمناقشة مشروعي القانون وموافاة المجلس بتقرير حول نتائج دراستها بشأن ذلك. تفقد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح سير تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في مجال المياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة صنعاء، واطلع ومعه القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عمر الكريم وأمين العاصمة الدكتور حمود عبادة
ونائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر على سير العمل في مشروع البحيرة المائية لحصاد مياه الأمطار والسيول في منطقة المطار في مديرية بني الحارث. كما اطلع القائم بأعمال رئيس الوزراء ومرافقه على سير تنفيذ مشروع الخط الرئيس الناقل للصرف الصحي في المرحلة الثانية ذهبان شملان بطول 2500 متر بتكلفة 600 ألف يورو بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية بإشراف قطاع المشاريع في الأمانة. وتفقد العمل الجاري في مشروع توصيل شبكة الصرف الصحي لحي النهضة في مديرية الثورة بمساحة 7520 مترا طولي بتكلفة 394,565 يورو بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية بإشراف قطاع المشاريع في الأمانة. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع زراعة 10,000 شتلة من أشجار البولونيا في المرحلة الأولى في مديرية بني الحارث بأمنة العاصمة تحت شعار من أجل بيئة نقية وأسر اقتصادية مستدامة بتمويل محلي. وقام العلامة مفتاح ومعه القائم بأعمال وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى جانب أمين العاصمة ووزير الكهرباء والطاقة والمياه بزراعة عدد من شتلات أشجار البولونيا في منطقة الرحبة. وأكد القائم بأعمال رئيس الوزراء أن تدشين زراعة الأشجار البديلة للمزروعات الاستهلاكية في وادي الرحبة طريق تصريف مياه الصرف الصحي يأتي في إطار معالجة شاملة لمشكلة الصرف الصحي في أمانة العاصمة صنعاء. وذكر العلامة مفتاح أن هناك خطوات أخرى لمعالجة مشكلة مياه الصرف الصحي بشكل مستمر. وقد أشار إلى أن أمانة العاصمة ستوفر للأهالي منظومة طاقة شمسية لكل بئر سطحي كقروض ميسرة. وأكد أيضا أن من ضمن المعالجات منع إهدار المياه الجوفية والصالحة للشرب بكمية هائلة تباع لمزارعي القات في مناطق بعيدة عن منطقة بني الحارث. وأضاف القائم بأعمال رئيس الوزراء على أصحاب الطمع والجشع ممن لديهم الآبار أن يدركوا خطورة استنزاف المياه الجوفية وأننا لن نسمح لهم بتعميق الآبار التي يتم استنزافها مرة أخرى. ولفت إلى أن حكومة التغيير والبناء تعمل على معالجة استراتيجية مشكلة مياه الصرف الصحي وسيتم نقلها بشكل نهائي عن المنطقة الحالية إلى منطقة أكثر أماناً وأوسع بعيد عن السكان والأراضي الزراعية. وأكد أن الحكومة تبحث حالياً عن توفير التمويل الكافي لبدء العمل حال توفره بشكل مباشر. هذه الأنباء تصلكم من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آخرين في قصف لطيران كيان العدو الصهيوني في سيارة منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. واقتحم 247 مغتصبا صهيونيا المسجد الأقصى المبارك اليوم بحماية قوات كيان الاحتلال الصهيوني. وأحرق مستوطنون متطرفون أراض في قرية بيتا جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وردا على ذلك فجر مجاهد سرايا القدس كتيبة جنين عبوة ناسفة أرضية في آلية عسكرية لكيان العدو الصهيوني على مدخل السيل الحارثية خلال اقتحام البلدة محققين إصابات مؤكدة. في سياق منفصل قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة يعيشون في مواقع مؤقتة مكتظة لا يجدون مكان آخر يلجؤون إليه، مؤكدة أن الحاجة تشتد لإعادة إعمار القطاع بشكل عاجل. أكدت المتحدثة باسم أسطول الصمود العالمي وعضو لجنته التنظيمية رنا حميدة
أن ما أقدم عليه كيان العدو الصهيوني من تعطيل لمسير الأسطول يمثل قرصنة ممتدة لا تستهدف الناشطين فحسب، بل تمثل اعتداء صارخا على المجتمع الدولي والقوانين المنظمة للمياه الدولية. وأوضحت في تصريح لوكالة شهاب الفلسطينية إن تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه وتوسيع نطاقه يعد قرصنة وابتزازا لكل ما هو إنساني وقانوني في هذا العالم. ولفتت إلى أن محاولات كيان العدو الصهيوني كسر إرادة المتضامنين وتصميمهم على انتزاع الحرية وكسر الحصار مآلها الفشل. وأيضا تحدثت نحتاج كل أحرار العالم من محامين إعلاميين ومن غيرهم للانضمام لهذه الحملة لوقف الابتزاز المسيسة الذي تمارسه العصابات الصهيونية بحق الإنسانية، مؤكدة أن نهاية الكيان قادمة مع كل خطوة يخطوها الأحرار. استشهد 5 من المواطنين اللبنانيين وأصيب 15 بجروح في قصف طيران كيان العدو الصهيوني لبلدة الزكسكية في قضاء صيدا، كما استشهد مواطنان وجرح آخر نتيجة قصف طيران كيان العدو الصهيوني لمنزل في بلدة خربة سلم في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وفي البقاع الغربي شرق لبنان استشهد 4 مواطنين بينهم أطفال. وردا على ذلك استهدف مجاهد المقاومة اللبنانية تجمعا لآليات وجنود جيش كيان العدو الصهيوني قرب المسبح في بلدة الناقورة وتجمعات أخرى في ساحة بلدة الطيبة وفي بلدة البياضة بسربان من المسيرات الانقضاضية محققة إصابة مؤكدة. كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم عن مقترح صيني مكون من 4 نقاط لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة والحفاظ عليه. وقد دعا الصين إلى صياغة إطار جديد لمرحلة ما بعد الحرب في المنطقة يوازن بين التنمية والأمن، وأكد أن إيران تثق بالصين تأمل منها أن تواصل دورها الفاعل في تعزيز السلام وبإنهاء الصراع. وقال إنه عقد اجتماعا مثمرا مع نظيره الصيني وانغ يي، وأن الجانبين أكد مجددا حق إيران في ممارسة سيادتها وكرامتها الوطنية. ويتواجد عراقجي حاليا في العاصمة الصينية بكين في إطار تحركات بلاده المكثفة لتوضيح موقف طهران من العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز ما ورد فيها من عناوين لمن فاته الاستماع إلى التفاصيل. مجلس النواب يحذر دول العدوان ومرتزقاتها من النيل من وحدة اليمن وسيادته ومقدراته. عضو السياسي الأعلى السامعي يطلع على أولويات خطة مشاريع أمنة العاصمة صنعاء لسنة 1448 هجرية. شهداء وجرحى إثر غارات لكيان العدو الصهيوني على قطاع غزة وبلدات في جنوب لبنان. أراخشي يكشف عن مقترح صيني لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام قدمنا نشرة الأخبار الرابعة. لحظات ونوفيكم بالمتابعة الإخبارية.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى متابعتنا الإخبارية والتي تستمعون فيها الحج بين جرائم الزلول والصدعن. إيران تؤكد أمريكا هزمت وستهزم إذا ما استفزتنا. أهلا بالجميع. في كل عام يمر على أبناء الأمة العربية والإسلامية ومع اقتراب موعد شعيرة الحج يمر في ذاكرة أبناء الأمة عامة المجازر المروعة التي طالما ارتكبها النظام السعودي المتصهين بحق المسلمين والمقدسات الإسلامية على مر التاريخ، كما تمر على أبناء الشعب اليمني خاصة ذكرى مجزرة تنومة التي ارتكبتها قطعان مهلكة العدو السعودي. وقبل أكثر من 100 عام بحق الحجاج اليمنيين في جريمة غادرة إرهابية انتهكت كل القيم الدينية والقوانين الإنسانية والأممية في مرحلة كانت تؤكد أن النظام السلولي المجرم هو نظام صهيو أمريكي بريطاني موجه لضرب الإسلام والمسلمين والقضاء عليه، وتمكين المشروع الصهيوني الإرهابي المستند إلى الخرافات التلمودية التوراتية الإجرامية. وفي كل عام يهل علينا نجد أن نظام آل سلول بحكامه وأمراء العملاء المتعاقبين يتعمدون عرقلة فريضة الحج، وذلك من خلال رفع التكاليف ورسوم الحج 100% على زوار بيت الله العظيم وفرض أعداد محددة من الحجاج لكل بلد لا يسمح بتجاوزه أبدا، ناهيك عن الأحداث والوقائع الدامية التي تفتك بحياة الحجاج داخل الحرم المكي أو في مكة بشكل عام، ناهيك عن تضييق الإجراءات وتعقيدها في صد عن بيت الله الحرام، ولكن بطرق ملتوية. ما يحز في النفس هو أن الأنظمة السعودية المتهالكة والذليلة تسمح في الوقت ذاته لقطعان اليهود والصهاينة الأنجاس بزيارة البيت الحرام، مسخرين كل الإمكانات لهم ومقدمين التسهيلات الكبيرة والواسعة ولحماية هؤلاء اليهود، وهذا ما أكدته الفيديوهات التي صورها الصهاينة اليهود الأنجاز من داخل ساحات الحرم المكي في خطوة تؤكد أن النظام السعودي المتصهين أداة مطيعة بيد كيان العدو الصهيوني الإسرائيلي اليهودي المجرم. وبالنظر إلى العراقيل التي واجهها الحجاج والحجاج اليمنيين لا سيما القادمة من المحافظات الحرة، يجد أن خبث النظام السلولي الرامي إلى التعقيد أداء فريضة الحج على الشعب اليمني وحرمانه بسبب مواقفه المشرفة الرافضة لإملاءات العدو الصهيوني الأمريكي وغطرسته في المنطقة وتضامنه الصادق مع القضية الفلسطينية ومساندة محور الجهاد والمقاومة. لذلك نجد أن كيان آل سلول ومن خلفه كيان العدو الصهيوني الأمريكي المجرم يواصل فرض إغلاق مطار صنعاء وبقية المنافذ البرية عدا منفذ الوديعة الذي يتكدس بآلاف الحجاج اليمنيين، ناهيك عن المخاطر الكثيرة التي يتعرضون لها وزيادة معاناة الحجاج خاصة كبار السن والمرضى، والذي قد يتوفي منهم البعض في الطرفين بل في الطريق نتيجة لهذه التعقيدات الممنهجة المفروضة من قبل العدو السلولي وقادته. وهذا ما أكده مسؤولو صنعاء مشيرين إلى أن العدوان الأمريكي السعودي يستخدم الحج كورقة ضغط على الشعب اليمني ومنعه من أداء هذه الفريضة بيسر وسهولة، وهذا ما يدعو إلى أهمية تحرك الشعوب العربية والإسلامية وعلى رأسها الشعب السعودي وعشائره إلى تجريد حكام وأمراء الصهيونية الإرهابية من الحكم وإعادة الشعائر الإسلامية ومقدساتها إلى الطريق الصحيح وفقا لما أراده الله سبحانه وتعالى.

انفاضات بين نزاع ولا إملاء أو خداع أو ابتزاز أو إكراه. وبحكم محكمة العدل الدولية الصادرة في الأول من إبريل 2011 الفقرة 157 التي تنص على أن مفهوم المفاوضات يتطلب على أقل تقدير محاولة جادة للدخول في مناقشات بهدف حل النزاع، هذا ما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي في تصريح له اليوم، مشددا على أن المفاوضات مع جانب العدو الأمريكي تحتاج إلى جدية في المناقشات تعكس حسن النية، كما نوه إلى أن المقترح الذي قدمته واشنطن لوقف العدوان على بلاده لا يزال قيد المراجعة من قبل إيران قبل الرد عليه، موضحا أن طهران لا تزال تراجع المقترح الأمريكي وسنبلغ الجانب الباكستاني بوجهة نظرها بعد دراسته، فيما أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن ما نشره موقع إكسيوس الأمريكي حول المفاوضات مدعيا أنه إجزاء من المقترحات الأمريكية ما هو إلا تكهنات إعلامية ومحاولة للتغطية على فشل ما يسمى مشروع الحرية في مضيق هرمز الذي تراجع عنه الرئيس الأمريكي الكافر ترامب مساء أمس معلنا تعليقه بعد 48 ساعة فقط من انطلاقه في هزيمة أمريكية مدوية تضاف إلى سابقتها. من جهتي أيضا أوضح رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر أن العدو يسعى في خطته الجديدة عبر الحصار البحري إلى ممارسة ضغوط اقتصادية، كون العدو يعتمد كثيرا على مثل هذه الضغوطات، مبينا أنه من الواضح أن العدو تم تزويده بتقارير خاطئة مرة أخرى وبناء عليها اتخذ قرارات خاطئة، كما أكد أن العدو يهدف من خلال خطته الجديدة أيضا إلى القضاء على انسجام البلاد وإجبارها على الاستسلام عبر محاولة إضعاف إيران من الداخل، مشيرا إلى أنه لا يستبعد احتمال وقوع عدوان عسكري على إيران، مؤكدا في ذات السياق أن الشعب الإيراني لديه وعي تاريخي وقد أدرك أنه يجب عليه الصمود أمام هذا العدو المجرم مهما بلغت الصعوبات، وأنه مهما تعرض الشعب للضغط الاقتصادي فإنه يتحمل الصعوبات من أجل دينه ومعتقداته واستقلال وطنه وعزته، مبينا أن العدو لم يفهم بعد أن الشعب الإيراني يضحي بحياته لكنه لا يستسلم. المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة العميد أبو الفضل أكد بدوره أن القوات المسلحة الإيرانية في وضع قوي ومقتدر للغاية، وأن الأعداء سيتعرضون مجددا لهزيمة نكراء إذا ما أرادوا استفزاز إيران، مبينا أن العدو الصهيوني الأمريكي دائما ما يهزم في كل مرة يحاول فيها اختبار إيران، وآخر هزائمه كانت في قضية حرية مضيق هرمز. إلى ذلك وجهت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامي في إيران شكرها لقائد السفن وملاكها في الخليج و بحر عمان على التزامهم بلوائح إيران في مضيق هرمز ومساهمتهم في تعزيز الأمن البحري الإقليمي، مؤكدة في تصريح لها اليوم إنه مع تحييد تهديدات الطرف المعتدي ووضع بروتوكولات جديدة سيتم ضمان مرور أمن آمن ومستقر عبر هذا المضيق.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم والتي استمعتم فيها الحج بين جرائم آل سلول والصدعن. إيران تؤكد أمريكا هزمت وستهزم إذا ما استفزتنا. إذن لكم التحايا من الإعداد بسام عبدالله النجار، الطباعة والإنترنت طه أحمد سلامة، وهي لكم عبر موجات الأثير من الزميل المهندس محمد الشيعاني. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
2: مواليد اليوم صداع المستقبل.
3: في المستشفى العربي الدولي
2: نولي الطفل والأم رعاية خاصة.
3: مركز الأمومة والطفولة،
2: أطباء أطفال على مدار الساعة،
3: حاضنات خاصة بالأطفال الخاصة.

ولكن إذا لم أقول الآن الموت بأمريكا وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيعه وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب المتاطع.

0: نحن الأمة التي عنوان دينها وعنوان هويتها وعنوان دينها وشرعها لا إله إلا الله.
1: لا إله إلا الله.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشد.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. ليس قليلا ما تعانيه أمتنا العربية الإسلامية المظلومة والمعتدى عليها من أشكال المعاناة والمآسي والجراح النازفة، وهذا ليس من وقت قريب وليس خلال سنوات معدودة مضت وإلى اليوم، وإنما هي عقود طويلة من هذه المعاناة ومن هذا النسف ومن هذه القضايا التي أزمنت وأضحت راسمة لمشهد هذه الأمة القاتم في كل مرحلة حديثة من مراحل تاريخها ومسارها، وأضحت أجيالها مكبا لكل المشاكل. وقد تعددت الأسباب والعلل لكل هذا المسار الذي ما زالت الأمة تكابد السير فيه حتى اللحظة، ومن بينها تواطؤ نفر من أبناء هذه الأمة وانخراطهم في صف الأعداء الألداء الذين كادوا ومكروا وناصبوا هذه الأمة العداء لأسباب عديدة، أسباب تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية ونفسية وحضارية لا حصر لها. هؤلاء بالضبط هم الذين تتعلق بهم أهم الأسباب لما تعانيه هذه الأمة منذ أجيال وسنوات وعقود طويلة. هؤلاء الذين يتنفسون من خلال الدولار والنفط ويدرجون على مسالك الحياة بأقدام البترول وعن جهية الذات الغارقة في رمال الجهل، يفكرون بعقلية البورصة والزيت، وكل ثقافتهم ومعقولاتهم ومكونات دمهم يتصدرها ويهيمن عليها هذا العرق الأسود الذي تتدفق به مسام الصحراء، وكان المفترض أن يكون نعمة إلهية ترعى بقدر لا بد منه من الحكمة والامتثال الإيماني والأخلاقي والإنساني، لكنهم حولوه إلى نقمة عليهم وعلى شعوبهم وجيرانهم وشعوب أمتهم، بل الإنسانية جمعاء. فعلوا ذلك بجهلهم وغبائهم ونفخة ذاتهم المشبعة بجفاف الصحراء وبسفاهتهم ورعونتهم وجلافتهم والغشاوة السميكة الجاثمة على البصر والبصيرة منهم، فعموا وصموا ثم عموا وصموا حتى طبع الله على قلوبهم والتبس كل شيء أمام ناظرهم، فكل شيء عندهم منظور من أنبوب النفط، إذ النفط رأس مالهم وقيمتهم وكل شيء في حياتهم، حتى المقدسات عندهم غير مفهومة وغير مدركة وغير مهضومة إلا برائحة النفط ومذاق النفط. ويا لسخرية القدر بلسان حالي هذا الواقع الأسود الذي حاكت أيادي هذا الشر المستشري. هؤلاء هم عرب التطبيع وأعراب العصر في نسختهم السعودية الوهابية الهجينة المشؤومة، هذه النسخة التي تداخل في منتجها كل مكون الطيف الشيطاني الإجرامي العدواني المنحرف والجامح في عالم الأمس واليوم، من بريطاني وأمريكي وغربي وصهيوني تلمودي عنصري وبقايا داء فكري ثقافي سياسي استشرى منذ قرون في جسدنا وتاريخنا، داء خوارجي وتيمي وأموي تخلف من تلك العصور التي شهدت أخطر عثرات أمتنا بعد مولدها الإسلامي العالمي الميمون، والنتيجة طبعا لكل هذا الركام من الانحراف والنكبات رحم مشوه مشؤوم تتناسل منه العثرات المزمنة والمآسي بشتى العناوين والأسماء والتجسدات في دنيا الإجرام والذبح القاعدي والداعشي والنصروي وسواه، وسفك دماء شعوب هذه الأمة وتدمير بنيانها بأشكال الفتن والعدوان المختلفة التي صبغت الآفاق بالسواد والدخان والرماد والأحمر القاني في اليمن وسوريا والعراق وليبيا وفلسطين ولبنان وأفغانستان والسودان والصومال والحبل على الجرار. بل هذا ما يقوله مسار الأمور اليوم بكل إفصاح وبيان، ونحن نرى نار الإجرام والذبح والإبادة تجوب بضرامها اليهودي الصهيوني الأمريكي منطقتنا، وقد أتت على كل شيء له صلة بالحياة في غزة وفي لبنان وإيران، واجدة في هؤلاء الأوباش التبعيين المطبعين مرضعها الأول سرا وعلنا.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، سيظل اليمن مرفوع الرأس، عالي المقام، كريم المكانة، صاحب الزمان والمكان، من كتب التاريخ عنه أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة والسمو. هذا لأن أبناء اليمن رجال عظماء ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيى اليمن الكبير كبيرا دائما وأبدا، بعزة وكرامة وصمود وإباء. قدموا الغالي والنفيس وأشعلوا أيامهم حبا وكرامة لبلدهم، وساروا في سبيل الله يجاهدون ويرفعون راية الحق عالية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وينتصرون للدماء البريئة ويزرعون من دمائهم ألق الحاضر ونور المستقبل. هؤلاء هم رجال اليمن، نوره الذي لا ينطفئ، مجده الذي لا يغيب، وكبرياؤه الذي لا ينحني مهما تكالبت عليه المصاعب والأزمات. إنه آية في الصبر والثبات.

الأخلاق بالنسبة للشهيد هي خارطة طريق في حياته، هي نهجه الذي لا يحيد عنه، وأسلوب حياته الذي لا يتغير بل يزداد مسكا وعطرا وعبيرا. إنها الأخلاق الكريمة التي لا تكون إلا من اتصف بحسن الأخلاق مع الآخرين، بالطيب والنقاء، بالنبل والإباء، بالرحمة والشجاعة، باللين والإقدام، صفات لا تكون إلا في من اختارهم الله شهداء ماضين في طريق الجنة عبر الجهاد والسمو المقدس. فكان شهيدنا نعم الرجل ونعم المجاهد البطل الذي خاض غمار الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته، ووقف كالجبل الأشم أمام فلول المرتزقة والخونة والعملاء. كان أسدا وفارسا نبيلا. نحن وأنتم أيها الأفضل في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس البعداني.

التحق الشهيد البطل نجم الدين البعداني بجبهة العزة والشرف والكرامة، يسبقه قلبه وروحه إليها، إلى أطهر البقاع وأقدس الأماكن، إلى المعترك ما بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين المستقبل المشرق والحاضر المشتعل، أنفة وقوة ودفاعا عن وطن يستحق منا كل التضحيات، يستحق أن نرسم العمر بساتين عطاء لا تنتهي، أن نسكب حب الوطن دفء لقلوبنا ونبراس لأرواحنا وعبق لذواتنا. إنه الوطن شعلة الروح ومصباح الحياة وكنزنا الذي لا يقدر بثمن، وأرواحنا التي لا تنطفئ وميعادنا المقدس، فعلى صرحه تنفسنا عبق الحرية، في جناته عرفنا معنى الحياة الكريمة. إنه لوحة الكون ولونه الأوحد الأجمل، إذا كانت التضحية بقدر عظمة هذا اليمن.

الشهداء عالم من قيم نبيلة وطوفان من المعاني الجليلة. الشهادة الصفقة الرابحة من رب العالمين إلى من اصطفاهم شهداء أبلوا بلاء حسنا فكان لهم من الجنة ما أحب. الشهداء فرسان السماء ورجال الأرض ليادة الحب للوطن. الشهادة شهادة من الله أن عباده العظماء الذين كانوا وما زالوا وسيظلوا حتى لقوا الله راجين رضاه طامعين في كرمه. الشهداء هدية الله لليمن خلقوا من أجل أن يكونوا شهداء. نحت على قلوبهم اسم اليمن فتيمموا طريقا لا يميل عنها قيد أنوار.

الشهادة سر من أسرار السماء ومرتبة عظيمة لا ينالها إلا من يستحقها ولا يأخذها إلا فارسها باقتدار وقوة وصدق وإيمان. الشهداء رجال اليمن، تاريخها ومجدها ومسكها وعطرها وريحها وشمسها التي

حلق الشهيد البطل نجم الدين شهيدا إلى السماوات العلى في عرس سماوي مقدس أعلنت فيه السماء أن بطلا توج على رأس الأشهاد ملكا مطهرا قادما إلى جنات ربه حيث أعد الله له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هناك حيث تعزف الأرواح أنسودة العشق اليمن التاريخ حيث ضحت وتألقت وذهبت إلى بارئها مقدسة مطهرة نقية تقية ذهبت إلى ربها. تلك الأرواح ذهبت إلى المقام السامي والمكانة الرفيعة إلى جوار الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا في ضيافة رب العالمين جزاء بما قدموا وأعطوا. فسلام ربي على الشهيد البطل نجم الدين علي قائد عباس البعداني.

صرخ في وجه المستكبرين ترافق معها الدعوة لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذه مسألة مهمة جدا في الحرب الاقتصادية والمواجهة للأعداء، وعامل مهم في السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتحول إلى واقع أمة منتجة. وترافق معها التثقيف القرآني، توعية من خلال القرآن الكريم والربط العملي بالقرآن الكريم، هذا من أهم ما تحتاج إليه الأمة لتعيد تصحيح مسارها.

0: السيرة العطرة. سامعنا الأكارم، ويبدأ الحديث أبو الشهيد البطل نجم الدين البعداني في مراحل حياته العطرة.
1: الاسم نجم الدين علي قائد عباس البعداني. بالنسبة لنجم الدين اهتماماته كان هو دائما الناس الهواه الذي يعني الالكترونيات هذه والاستخدام الهندسة، هندسة التلفونات، هندسة أي حاجة إلكترونية يعجبه هندسة، منين يصلحين منين يخربين. يعني هو عدو صغير، يعني يعتبر عدو بداية شبابه، موهبته بتاع في الأجهزة هذه يصلحها. يعني التحق بالمسيرة عند وصولنا صنعاء، في خروجنا من تعز إلى صنعاء كمهجرين قصريا بحثا عن عمه الذي كان يعتبر نجم الدين. لديه والدين، أبين، أمه وأبوه. كنت أنا من المشجعين له بأشياء كثيرة، يعني زي هذه المواهب، يحب دائما السلاح وما السلاح العمل كذا، لأنه عمه كان أصلا في وزارة الدفاع، كان يأخذه معه دائما مناورات العمليات هنا بين يومه صغير. وبعدين لأنه أصلا نجم الدين هو أخوته عاشوا أيتام، توفت والدهم في المرض الخبيث سرطان، من عدو مولود أخذه عمه اللي هو أخي وتبناه ابن، وكان فعلا الابن المثالي والابن الحنون والعاطفي، وطفولته زي أي طفولة زي أي طفل، يعني فيها الحنية فيها البراءة فيه كل شيء، الله يرحمه ويوسع عليه. حاولت وأنا أخلي عمه يدخل معي بالمقابلة، ما رضيش لأنه يتأثر مرة لما يسمع يعني كلام عن نجم الدين. الحمد لله اللي اصطفاه، والشهادة شيء عظيم. التحق بالمسيرة في 2016، كان بداية في العمل هنا في حراسة الجوامع، قبلها أخذ دورات، وبعدين في المطار، وبعدين في البريد شوية، وبعدين في مجلس النواب، انطلق الجبهات، جبهة نهم وجبهة مارب، وأصيب عدة إصابات، وكان ما شاء الله عليه يصاب ويعود ويعود ويعود. بعد كذا كان يعتبر هو من الناس الذي أخذوا عدة جبهات، جبهة الساحل وجبهة الجبل، أو جبهة يعني زي نهم زي مارب زي كذا، وبعدين عاد إلى جبهة الساحل، وكان في المخاء، أصيب في المخاء بيده إصابة شديدة، تعالجوا الحمد لله، ومن عاد إلى الجبهة في منطقة الجاح، جاء في الدريهمي وسرح الدريهمي واستمر في الدريهمي زي المجاهدين، وكان صبور وكان جلد وكان سبحان الله رحمة الله تغشاه. عندما جاءوا يبحثوا عن عمه الذي هو أبوه الثاني، يعتبر الأخ عبد الناصر أخي أبوه الذي يعني كل الأسرة كانت دل النجم الدين، كان الصغير حقنا، وكان يعني وليد سبحان الله العظيم. عمه كان يعني لأن عمه عنده كلهم بنات، أخذ نجم الدين على أساس أنه قدوا الابن حقه الذي يبه الخواته وكذا وحنين عليهن من طفولته، والحمد لله. تلقينا استشهاد يعني شيء متوقع، يعني ايش وبعدين واحد راح في سبيل الله ما راح في، الحمد لله اللي اصطفاه، وهذه مرتبه اين لها الا العظماء، اللهم الحقنا بهم شهداء. تلقيت عادي زي بفرحه، لأنه يتعب واحد بعض الأوقات يشوف ابن جريح، الحمد لله في من الله يحسن قلوبهم اللي مخفين الذي كذا، يعني بس شهادة شيء عظيم جدا، والحمد لله وهم الشهداء اللي فازوا. ولد ما يقدرش والله انه كان ينضرب وجه عمه، بس لما يجي عمه تعبان كذا وفي مع المشاكل حق النقاط، لانه كان مسؤول الامن حق النقاط في منطقه الحوبان، يعني لو بعض قد مضايقين تحصل مشاكل اول ما يفتح له الباب يشوف وجهه يبكي، ليش تبكي يا ابني ليش كذا، يقول ايش في باك من زعلك من كذا من، خذوا بعمر يعني 10 سنين ما شاء الله. كان هذيك الايام كنت احاول اكلمه هذا يقول لي زعلان يا ابا لبي زعبان، يعني كان ارتباط روحي بعمه، كان عمه ياخذه كل مكان، كان عمه اذا في معه مهمه بصنعاء يطلع ينزل ويروح ضروري نجم الدين كالشنطه الله يرحمه ويوسع عليه.
0: وفي الختام رساله:

وصيته وهكذا، انه عدم البكاء وعدم كذا. والله اننا كان يقول انه يترى اماكن حلوه وكذا، والحمد لله وهو شتي بس رضانا عليه. طبعا احنا راضين عليه وابوه راضي عليه اللي هو عمه، رغم انه عمه تاثر شويه. وبعدين وانا تاثرت، والله تاثرت، ولا عاد اشتي ايش نعمل. وبعدين في زي حاجه زي هذه فرحه فيها، يفرح واحد، كرامة عند الله، شهيد شهيد، أحيانا عند ربهم يرزقون. يعني الذي يخلينا هي بس العاطفة عند الأب والأخوة يعني والأسرة.

والله يحفظ المجاهدين ويثبتهم وينصر الإسلام والمسلمين على الأعداء في الزمن هذا الذي كشفت كل الحقائق وكشفت ما يعني كشف كل شيء، ما عاد متحيز ولا متردد ولا إلا مريض يعني، ولا كم أشياء كشفت الآن، كشف في العالم كله عالم ظالم، عالم ما يوقف الظلم هذا والاعتداء والجرام إلا دماء الشهداء في وجيه هذا المجرمين والمستكبرين. فالحمد لله على كل حال.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبوب؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن تعجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: أنديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف،
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف،
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.
18: لن أهاب الغدا، لن يمر العدا، لن أهاب الغدا، لن يمر العدا.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
12: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
19: هنا صنعاء.
20: تعرض اليمن للكثير من المؤامرات من أجل إخضاعه والسيطرة عليه، وخاصة من جارة السوء ومملكة الشر التي أوجدها الاستعمار البريطاني ككيان يستطيع من خلاله تمرير أجندته وأطماعه الاستعمارية في منطقة الجزيرة العربية بشكل خاص وفي الوطن العربي بشكل عام. وفي إرشيف إذاعة صنعاء هناك الكثير من البرامج والوثائق الصوتية التي توثق ما تعرضت له بلادنا من مؤامرات، ومن الإرشيف اخترنا لكم
21: يا شعب اليمن الحر، أريد اليوم وأنت تتعرض لمؤامرات آل سعود أن أضع أمامك حقيقة ما يضمره لك السعوديون من عداء قديم طامع في بلادك وفي احتلالها والاستبداد بها وبأجيالها. التاريخ آل سعود معك ومع اليمن يقوم على الغدر وعلى الحرب وعلى السلب وعلى النهب وعلى التقتيل وعلى التنكيل. ودعنا من التاريخ المعاصر، وتعال إلى سنوات خلت بعد أن استقر الحكم لآل سعود في نجد والحجاز. ماذا كان من أمر السعوديين مع اليمن؟ هل كانوا لها خير جيران؟ هل كانوا لها إخوة إسلام؟ أبدا يا إخوة العروبة في اليمن، لم يكن آل سعود على اليمن إلا وبالا، لم يكن آل سعود عند اليمنيين إلا خصومة، لم يكن آل سعود ينظرون إلى إخوتهم المسلمين وجيرانهم العرب بغير نظرات الشر والطمع والاستعلاء والجشع. وهذا تاريخهم مع اليمن، هذا عدوانهم على اليمن يفضحهم ويذكر الأجيال دائما بغدرهم وخيانتهم وتطلعهم الدائم إلى احتلال اليمن والنيل من شعبها وكرامته وكبرياءه.
0: 100 عام من العدوان. مئة عام من العدوان. تتبع تاريخي لعدوانية الأسرة السعودية لليمن على مدى قرن من الزمن.
20: 100 عام من العدوان. إعداد شرف الويس.
0: أعزائنا المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من هذا البرنامج. مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة على أيدي الجيش السعودي الوهابي.

0: أعزائنا المستمعين، لم تتوقف جرائم الأسرة السعودية ضد أبناء اليمن عن قتل المواطنين اليمنيين الذي كانوا يدافعون عن وطنهم ضد الغزو والاحتلال السعودي لأراضيهم، كما أشرنا وتحدثنا في الحلقة السابقة، بل تعدى الأمر إلى قتل الحجاج، شأنهم شأن الكثير من الحجاج العرب والمسلمين الذين كانوا يقتلون أثناء سفرهم لأداء فريضة الحج من قبل القبائل النجدية الوهابية بدعوى أنهم مشركين يجب قتلهم.
1: لقد قتل الوهابيون حجاجا من الشام ومصر والمغرب وغيرها من الأقطار العربية والإسلامية، كما منع آل سعود أداء فريضة الحج لسنوات عدة عندما كانوا يقاتلون أشراف مكة بهدف السيطرة على الحجاز. في هذه الحلقة وحلقات تليها سنسلط الضوء على الجريمة التي اقترفها الجيش السعودي في حق الحجاج اليمنيين بمنطقة تنومة في إقليم عسير.
0: يقول حمود عبد الله الأهنومي في كتابه مذبحة حجاج اليمن في تنومة وسدوان على يد عصابات بن سعود، ما نصه: تعددت روايات المؤرخين في تحديد زمن المجزرة، فقد ذكر عبد الواسع وغيرهم أنها ارتكبت في عام 1340 هجرية، وذكر آخرون أنها حدثت في شهر ذي القعدة 1341 هجرية الموافق 1923 للميلاد. أيا ما كان التاريخ، فإن ما يهمنا هنا هو الحديث عن تلك الجريمة النكراء التي اقترفها جيش عبد العزيز وعدد ضحاياها. خلال ثلاث هجمات نفذها المجرمون على مطارح الحجاج، يقتبس الباحث الأهنومي في سرده لوصف ما جرى للحجاج ما كتبه أمير الحج في ذلك العام محمد بن عبد الله شرف الدين، فيقول: حدثت المجزرة الساعة الخامسة غروبيا قبل المغرب في المطرح الأول بتنومة، ثم انتقل المهاجمون إلى المطرح الثاني والثالث بمنطقة سدوان الأعلى والأسفل. ويضيف الباحث:
1: ورد في كتاب عبد الكريم أحمد مطهر سيرة الإمام يحيى وثيقة كتبها العلامة أبو طالب قاسم العزي، يقول فيها إن الحجاج نزلوا على ثلاث فرق: الفرقة الأولى نزلت في تنومة التابعة لبني شهر، والثانية في سدوان الأعلى، والثالثة في سدوان الأسفل من بني الأسمر، وهذه المناطق تقع في عسير. وقد وصفت جريدة القبلة المكية تلك المجزرة بأنها فاجعة فظيعة لم يسبق لها مثيل في التاريخ، باعتبارها عدوانا ضد حجاج بينهم نساء وليسوا مسلحين وعددهم بالآلاف.
0: ما هي الأسباب والدوافع وراء قتل الحجاج؟ يتبين من خلال قراءة التاريخ للأحداث المرتبطة بالأسرة السعودية منذ نشأتها الأولى أواسط القرن الثاني عشر الهجري أن تلك الأسرة اعتمدت في صراعها مع خصومها على المذهب الوهابي الذي يكفر المسلمين جميعا ويعتبرهم مشركين يجب قتالهم واستباحة أموالهم وأعراضهم وتدمير بيوتهم. وفي هذا الإطار ينقل الباحث الأهنومي عن القاضي عبد الرحمن الإرياني قوله: إن جنود ابن سعود قتلوا الحجاج اليمنيين في تنومة لأنهم مشركون في نظرهم، وأن الجنود أثناء قتل الحجاج كانوا يتنادون فيما بينهم قائلين: اقتلوا المشركين. وهناك أيضا دافع سياسي وراء مذبحة الحجاج، وهو السيطرة والتوسع في الأراضي اليمنية. فقد أرسل عبد العزيز كما تحدثنا سابقا عدة حملات عسكرية لاحتلال عسير وجيزان، وارتكب النجديون خلالها مجازر فظيعة ضد سكان تلك الأقاليم وأخضعوها لسلطة بن عبد العزيز. وهذه المناطق كما هو معروف تاريخيا أراض يمنية، وقد ظل الإمام يحيى حميد الدين منذ تسلم حكم اليمن عقب خروج الأتراك يؤكد يمنية تلك المناطق.
1: إلا أن عبد العزيز مد نفوذه مستغلا انشغال الإمام يحيى بترتيب أوضاع مملكته وإخضاع بعض القبول التي كانت تتمرد عليه. وفي الوقت ذاته كانت بريطانيا التي تحتل جنوب اليمن تثير المشاكل لإلهائه عن المطالبة بضم الجنوب، ودعمت ابن سعود في حروبه تلك استمرارا لدعمها له منذ أن أخرجته من الكويت.
0: من أسباب قتل الحجاج اليمنيين سبب سياسي، إضافة إلى السبب العقائدي بهدف إثارة الرعب لدى اليمنيين وإرسال رسالة إلى الإمام يحيى مضمونها ألا يحاول مد سلطته إلى مناطق عسير وجيزان وما جاورهما بدعوى الحق التاريخي، وإفهامه بأن الظروف التي تهيأت له من خلال دعم بريطانيا ووجودها في الجنوب اليمني لا تسمح بالدخول في مواجهة عسكرية بين الجانبين.
1: يورد الباحث الأهنومي في كتابه مذبحة الحجاج اليمنيين ما كتبه الرحالة العربي نزيه مؤيد عن أسباب العدوان السعودي على الحجاج، فيشير إلى أنه التقى مسؤولين يمنيين وآخرين في نجد والحجاز ومصر ممن تتبعوا حوادث البلاد العربية باهتمام كبير، وبحث معهم الأسباب الحقيقية التي دفعت الإخوان الوهابيين إلى قتل هذا العدد الكبير من الناس وهم ذاهبون لأداء فريضة الحج.
0: توصل الباحث نزيه إلى نتيجة مفادها أن لبعض الأجانب ضلعا في هذه المجزرة، وكانوا يتوخون منها إثارة الفتنة بين عبد العزيز والإمام يحيى وامتداد الحرب من الحجاز إلى اليمن، وأن الشريف حسين حاكم الحجاز استنجد بالإمام يحيى للقتال ضد بن سعود، واعتذر الإمام عن إرسال قوات بشكل علني، لكنه حسب تلك الرسائل أرسل ذلك الجمع بصورة حجاج للتطوع في جيش الشريف حسين، وأن ابن سعود صدق هذه الدعاية وأمر جنده من الإخوان بقتل أولئك الحجاج.
1: بعد قتلهم انتهب الجيش السعودي ما كانوا يحملونه معهم من بضائع وأموال ودواب تحمل تلك البضائع، حيث كانت العادة لدى اليمنيين أن يأخذوا معهم الكثير من الموارد الاقتصادية لبيعها في مكة المكرمة وشراء ما يحتاجون إليه. ونقل الباحث عن الرحالة الأندلسي ابن جبير قوله إن أسعار الزبيب واللوز والسمن والبن والعسل وسائر الحبوب والبقوليات كانت ترخص عند وصول الحجاج اليمنيين إلى مكة، وكان الحجاج المسلمون وأهل مكة ينتظرون وصولهم ليشتروا ما جاءوا به معهم.
0: أقدم عبد العزيز بن سعود على قتل الحجاج اليمنيين، ودوافع بن سعود لقتل الحجاج بتشجيع من بريطانيا التي كان لها مصلحة بوقوع اصطدام بين الإمام يحيى وعبد العزيز لإلهاء الإمام عن المطالبة بالمحميات الجنوبية التي تحتلها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال عقد اتفاقيات حماية مع سلاطين تلك المحميات.
1: يقول الباحث عبد الله حمود الأهنومي في كتابه مجزرة الحجاج اليمنيين في تنومة، ذكرت الوثائق البريطانية هذه الجريمة في إطار وصفها للأحداث التي جرت في إقليم عسير أثناء غزو الوهابيين النجديين واستيلائهم على أبها وقتلهم لقبائل بني شهر الذين قاوموا الغزو السعودي. وأشارت الوثائق إلى أن الأخبار التي وصلت إلى السلطات البريطانية تفيد بأن الجيش السعودي نهب قافلة حجاج يمنيين وقتل جميع الحجاج.
0: تؤكد المصادر التاريخية أن الحجاج كانوا غير مسلحين ولا يحملون ما يشير أو يوحي بأنهم مقاتلون. وقد ذكر المؤرخ القاضي عبد الكريم الجرفي في كتابه المقتطف في تاريخ اليمن إنهم حجاج عزل من السلاح، والمؤرخ عبد الواسع الواسعي قال لم يكن معهم سلاح وليسوا مستعدين للقتال. والرحالة العربي نزيه مؤيد العظم يقول إنهم كانوا عزلا من السلاح الحربي وهم آمنون لا يفكرون في اعتداء أحد عليهم ولا يرغبون في قتال أحد حسب ما ذكرت جميع الروايات.
1: في كتاب كشف الارتياب في أتباع محمد بن عبد الوهاب يقول المؤرخ محسن الأمين العاملي اللبناني إن الحجاج اليمنيين كانوا عزلا من السلاح وجميع آلات الدفاع، ولو كانوا مسلحين لما استطاع الوهابيون قتلهم جميعا وفيهم عدد من النساء.
0: ورواية أخرى تؤكد أن الحجاج لم يكونوا مسلحين نشرتها جريدة القبلة المكية، جاء فيها لم يشاهد من يقصد الحج أنهم يحملون سلاحا أو آلة دفاع أو أي شيء يعد سلاحا إلا المدى، أي السكاكين الصغيرة لاستعمالها في ضروريات إعداد الطعام وشد الرحال ونحو ذلك.
1: هذه الروايات على اختلاف مصادرها تدحض دعوى ابن سعود أنهم أرسلوا لمساعدة الشريف حسين حاكم الحجاز، ولكونهم كانوا يذهبون مجتمعين لا يتفرقون، ولذلك راقبتهم عيون سلطان نجد وتتبعتهم منذ دخولهم أراضي عسير.
0: ينقل الباحث الأهنومي عن عبد الكريم مطهر في كتابه سيرة الإمام يحيى قوله حول الإجراءات التي كانت تتبع أثناء سفر الحجاج اليمنيين أن أمير الحج في ذلك العام محمد عبد الله شرف الدين عندما وصل إلى أطراف صعدة باتجاه عسير بعث كتابا إلى أمير أبها المعين من عبد العزيز يستوضح منه أحوال الطريق وإمكانية اجتياز الحجاج بأمان.
1: رد أمير أبها على الرسالة بأن الطريق آمنة وأن يكون سلوك الحجاج من الطريق المتعارف عليه كل عام ولا يوجد أي مانع من مرورهم، وأنه قد سبق منه البيان بذلك في كتاب أرسله إلى الإمام يحيى، وهو واثق بعدم وجود أخطار في سلوكهم تلك الطريق.
0: في هذا الرد ما يعطي الانطباع بأن المؤامرة على الحجاج كانت مبيتة والغدر بهم كان يدبر، وإلى كيف تم إرسال الفرقة النجدية التي هاجمتهم إذا لم يكن هناك تواصل بين أمير أبها وعبد العزيز في الرياض ورصد تحركات الحجاج وتوقيت الانقضاض عليهم؟
1: يبدو أن قرار تصفيتهم وصل بينما كانوا يجتازون الطريق بين أبها التي استقبلهم في مشارفها أميرها واستضافهم ومنطقة تنومة، فهناك من الوقت ما يكفي للتواصل مع الرياض لأن الحجاج سيقضون أياما عدة حتى يصلون إلى تنومة ويستريحون فيها عدة محطات، خاصة وأن عددهم كبير ومعهم كثير من الدواب التي تحمل أمتعتهم والمواد التي سيبيعونها بمكة كما سبق الحديث عنها، وهي تجارية حسب العادة التي كان متعارف عليها في مواسم الحج.
0: تصف الروايات التاريخية جريمة قتل الحجاج فتشير إلى أن النجديين الوهابيين أحاطوا بمن كانوا مخيمين في تنومة أولاً وهم الأكثرية، وبدأوا هجومهم برمي البنادق من رؤوس الأكام المحيطة بالمخيم، ثم نزلوا إليهم يقتلون من عرفوا أنه لا يزال حياً حسب ما جاء في كتاب المؤرخ محمد بن محمد زبارة نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر نقلاً عن روايات من نجا من الحجاج.
1: كانت فرقة الموت تمر بين الجثث، وعندما يرون أحد الحجاج لا يزال حيا ذبحوه أو طعنوه حتى يفارق الحياة، ويروي الناجون منهم أن سبب نجاتهم أنهم رموا بأنفسهم بين القتلى الذين سالت دماؤهم على الأرض لإيهام المهاجمين أنهم قد ماتوا. ونقل الباحث الأهنومي عن عبد الرحمن الوشلي أن أحد الناجين ويدعى ضيف الله المهدي من منطقة عمار بمحافظة إب قال إنه رمى بنفسه في مكان تدفقت فيه دماء الحجاج بكثرة وامتد بينها كأنه ميت.
0: نقل عن أحد الناجين وهو من آل ذويد بمدينة صعدة أنه تظاهر بالموت عندما ارتمى بين جثث الضحايا، وسمع النجديين وهم يطوفون حوله للتأكد من أن الجميع قد قتل، وأحد قادتهم يسأل جنوده كم قتلت، فإذا قال واحد قال له لك قصر في الجنة، وإذا قال أحدهم أنه قتل اثنين يقول له لك قصران في الجنة. وهذا الأمر يؤكد أن الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج كانوا مشبعين بالفكر الوهابي التكفيري، وقد تم تكليفهم بتنفيذ هذه الجريمة.
1: بعد أن أجهز المهاجمون النجديون على الذين كانوا مخيمين بمنطقة تنومة اتجهوا إلى منطقة سدوان، وكانت تبعد نحو 12 كيلومترا، وأغاروا على من فيها، وكانوا على مجموعتين قد تهيأتا للرحيل ولم يكن لديهم علم بما حدث لإخوانهم في تنومة.
0: تشير المصادر إلى أن بعض من كانوا في منطقة سدوان نجوا من المذبحة، قد رموا بأنفسهم بين الذين قتلوا وتظاهروا بالموت، بينما كان المهاجمون يطاردون من حاول الفرار إلى الشعاب والوديان المجاورة.
1: نقل الباحث الأهنومي عن المؤرخ محمد بن محمد زبارة حكاية عن هذه المجزرة في كتابه نزهة النظر، رواها أمير الحج محمد عبد الله شرف الدين، وكيف أنه نجا من المذبحة، فيقول:
0: تظاهر أمير الحج بأنه مقتول وظل بين الجثث حتى دخول الليل، فمشى على رجليه تاركا أدواته وما كان معه من مؤن خاصة بالسفر، ووصل سيره حتى وصل مكة.
1: تتحدث الروايات التي أرخت لهذه الجريمة النكراء أن الوهابيين ذبحوا بالسكاكين رؤوس 900 حاج في تلك الواقعة، وتضيف أنه على الرغم مما حدث لأولئك الأبرياء، فإن من نجا منهم واستمر في السير كان يتلقفهم أهل القرى التي يمرون منها ممن تمذهب بالوهابية، وينهبون ما كان معهم مما استطاعوا حمله، خاصة نقودهم وملابسهم حتى التي كانوا يرتدونها، بحسب ما جاء في كتاب عبد الكريم مطهر سيرة الإمام يحيى.
0: نقلا عن أحد الحجاج الناجين وهو ضيف الله المهدي، يقول إن أهالي تلك القرى لم يتركوا لهم إلا السراويل التي تغطي عوراتهم، وأنهم وصلوا إلى أحد المراكز الحكومية التابعة للشريف حسين وهم في حالة سيئة بسبب فاجعة القتل والسفر الطويل ونهب ما كان معهم من قبل سكان المناطق التي مروا بها. وقد أبرق أمير الحاج إلى الشريف يخبره بما حدث لهم.
1: في حديثها عن هذه الجريمة وسردها لما جرى للحجاج اليمنيين، تقول جريدة القبلة الصادرة بمكة المكرمة إن برقية أمير الحج إلى الشريف حسين كانت بتاريخ 5 ذي الحجة سنة 1341 هجرية، الموافق 19 يوليو سنة 1923 ميلادية، مما يدل على أن المجرمين الذين أرسلهم عبد العزيز لقتل الحجاج اقترفوا جريمتهم في أحد الشهور المحرمة، وبذلك يؤكدون عدم صلتهم بالدين الإسلامي وأنهم لا يعترفون بدين ولا بعهود إسلامية وأخلاق المسلمين.
0: اختلفت الروايات التي تتحدث عن عدد الشهداء والناجين من المذبحة. يقول الباحث مؤلف كتاب مذبحة الحجاج اليمنيين في تنومة وسدوان، اختلفت المصادر التي اعتمدها في بحثه اختلافا كبيرا في عدد الشهداء. فالمؤرخ زبارة يشير إلى أن عدد كانوا 3000، ويذكر القاضي حسين أحمد السياغي أن عددهم 1800 شهيد.
1: تذكر جريدة القبلة المكية أن عددهم تجاوز 2000، منهم 900 حاج فصلت رؤوسهم عن أجسادهم. ويقول القاضي يحيى بن محمد الإرياني إن عددهم 2600 شخص. ويشير القاضي إسماعيل الأكوع إلى عدد الشهداء الذي بلغ 2700 حاج.
0: العلامة مجد الدين المؤيدي يذكر بأنهم 3500 حاج، وفي كتابه يقول القاضي عبد الكريم الجرافي أن عددهم يقارب 4000، ونجا منهم نحو 280 شخصا.
1: في حديثه عن الجريمة حسب مصادره واتصالاته، يعطي الرحالة نزيه مؤيد العظم أرقاما مختلفة بناء على ما سمع ممن التقى بهم. في رواية يقول فيها إن عدد الحجاج 8000 غير 2000 حاج من حضرموت، وفي أخرى يقول إنهم حوالي 6000، وفي ثالثة إنهم 5000 كلهم قتلوا إلا نفر قليل.
0: في مخطوطة حصل عليها الباحث جاء فيها استنادا إلى رواية أحد الحجاج ويدعى أحمد الوشلي، إنه قال إن عدد الذين استشهدوا 3105 أنفر على ما حقق وجاءت به الأخبار إلى مكة.
1: ضمن المصادر التاريخية التي تناولت هذه الجريمة جريدة الإيمان اليمنية، ونقلت عنها مجلة المنار العربية، وفيهما ذكر العدد بأنه يربو على 3000 شهيد قتلوا ظلما وعدوانا وهم عزل عن السلاح آمين البيت الحرام بمكة المكرمة. ذكر هذا العدد في جواب الإمام يحيى على رسالة محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار بشأن علاقته مع ابن سعود، يقول من قتل 3000 مسلم كانوا في طريقهم لأداء فريضة الحج.
2: طمع عبد العزيز آل سعود في منطقة الأدارس اليمنية كجزء من خطته التوسعية وإخضاع اليمن لملكه الذي كونه بمساعدة البريطانيين. تطلع السعوديون إلى مزيد من أراضي اليمن يلتهمونها ويخضعونها لاستبدادهم وأطماعهم، وأراد الملك عبد العزيز أن يوقع الرعب في قلب حكام اليمن، فانتهز فرصة وجود بعض أقارب الإمام يحيى ضمن إحدى قوافل الحجاج عام 1340 هجرية، فاعترضهم سفحوه عند تنومة وقتلوا منهم 3000 رجل، واستولوا على دوابهم وأمتعتهم واختطفوا نساءهم.
1: 100 عام من العدوان. من الإرشيف،
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي وصوت اليمن الأول وتاج المعرفة والتواصل الفعال.
1: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: العاشرة مساء، نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. حذر مجلس النواب من المساس بالسيادة الوطنية معتبرا إعلان النظام السعودي عما يسمى بمذكرة تفاهم مع حكومة المرتزقة في المجال الجيولوجي، تعديا سافرا على الأمن القومي الاقتصادي والبيانات السيادية للجمهورية اليمنية. وأكد المجلس من مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء أن أي صفقات يبرمها المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني وتضع مرتكبيها تحت طائلة المحاسبة القانونية بتهمة الخيانة والتفريط بمقدرات الوطن. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح مشروع زراعة 10,000 شتلة من أشجار البولونيا بمديرية بني الحارث ضمن خطة المعالجة الشاملة لمشكلة الصرف الصحي والحفاظ على الحوض المائي وتوفير أصول اقتصادية مستدامة. كما تفقد العلامة مفتاح ومعه القائم بأعمال وزير الزراعة وأمين العاصمة ونائب وزير الكهرباء سير العمل في مشاريع بحيرة حصاد مياه الأمطار والخطوط الناقلة للصرف الصحي بمنطقتي ذهبان وحي النهضة، مشددا على ضرورة ترشيد استخدام المياه الجوفية ومنع استنزافها الجائر. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد مواطن وأصيب 10 آخرون في قصف صهيوني استهدف سيارة بمنطقة المواصي بخان يونس بالتزامن مع اقتحام مئات المغتصبين للمسجد الأقصى المبارك واعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين في نابلس، فيما رد مجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين بتفجير لعبوة ناسفة في آلية عسكرية تابعة لجيش العدو بمدخل السيلية الحارثية، محققين إصابات مؤكدة. وردا على العدوان الصهيوني المستمر على لبنان، استهدف مجاهد المقاومة الإسلامية تجمعات لجنود وآليات العدو في الناقورة والطيبة والبياضة، محققين إنجازات كبيرة ومحلقات وسرب من المسيرات الانقضاضية، كما دمروا آليتين عسكريتين في بلدة حولة. ويأتي ذلك ردا على ارتقاء 11 شهيدا بينهم أطفال في غارات معادية استهدفت بلدات السكسكية وخربة سلم، وكذلك مخلفة دمارا واسعا والعديد من الجرحى في صفوف المدنيين. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك.
3: كما أمركم الله بذلك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك

0: لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة.
1: 60 دقيقة
2: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجنا 60 دقيقة، نقدم خلالها الخبر والحدث والقصة بصورة كاملة. معكم من الإعداد سميح تقي، من التقديم سعاد الويسي، من الإخراج أسمهان يحيى. وفي عناوين 60 دقيقة: انخراط إماراتي متصاعد في المشروع الصهيوني-أمريكي، وتكريس دور وظيفي للإمارات يهدد المنطقة. الحصار الأمريكي على مضيق هرمز، قرصنة تخالف القواعد الحاكمة للقانون الدولي. الرهان الرسمي اللبناني على واشنطن سقوط مدون، والمقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العدوان ومخططاته. سياسة الأرض المحروقة في فلسطين، كيف ينفذ الاحتلال مخطط التصفية؟ الإمارات وبداية التدمير من الداخل. البداية مع موضوع الساعة، وانخراط إماراتي متصاعد في المشروع الصهيوني-أمريكي مع تكريس دور وظيفي للإمارات يهدد المنطقة. تتصاعد طبيعة الدور الإماراتي التخريبي لصالح العدوين الأمريكي والصهيوني من خلال خطوات غير محسوبة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، والتي تكشف أن السياسات التي تنتهجها أبو ظبي تحولت إلى مسار استراتيجي منخرط بشكل مباشر في المشروع الصهيوني-أمريكي، مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة واستقرارها. مراقبون ومحللون يرون أن هذا التحول يكشف تراكما تاريخيا وتحولات بنيوية في طبيعة الدولة الإماراتية ووظيفتها، وصولا إلى مرحلة باتت فيها أبو ظبي أداة تنفيذية لمشاريع الهيمنة بما يتجاوز حدودها الجغرافية ودورها التقليدي. في هذا السياق يؤكد الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد علي أبي رعد أن الانخراط الإماراتي في المشروع الصهيوني-أمريكي ليس مستغربا، مشيرا إلى تحول استراتيجي طرأ على سياسة أبو ظبي منذ مطلع القرن الحالي، حيث انتقلت من موقع تقليدي إلى حالة اندماج كامل ضمن هذا المشروع، خصوصا بعد اتفاقيات التطبيع وما تبعها من خطوات عملية شملت تبادل الأدوار والخدمات مع الكيان الإسرائيلي.
3: هذا ليس بالأمر المستغرب عن دولة الإمارات، يكفي أن ندعوها كذلك فقط. تاريخ الإمارات يعني لم يكن في يوم من الأيام بهذا الانجراف الكامل في المشروع الصهيوني-أمريكي في المنطقة، لكن في المرحلة الأولى من بداية هذا القرن كان هناك تحول استراتيجي في سياسة الإمارات، ونحن نعلم مدى الخلافات القائمة داخل هذه الإمارات التي توحدت على أيام زايد بن سلطان. لكن الخلافات القديمة يعني هي عادة لديهم من أعمامهم، من أيام، وكلنا نعلم أن من يحكم الإمارات هي عائلتين آل مكتوم وآل زايد. يعني الخلافات دفعت بهم إلى يوم في يوم من الأيام إلى التوحد تحت سلطة يعني دولة واحدة، لكن بقيت باتجاهات مختلفة. فكل ولاية يعني إمارة لها يعني شرعيتها، لها حكومتها، لها سياستها الخاصة والخارجية إلى حد ما، لكن بحكم التواجد الكبير يعني والسلطة الكبرى عبر النفط المتواجد في يعني بمعظمه في منطقة أبو ظبي، كانت السلطة والإدارة لهذه الولاية يعني الإمارة التي كانت يعني في الفترة الأخيرة بدأت بمشاريع لا توحي أبدا بانتمائهم إلى الأمة العربية عبر الانخراط الكامل بالسياسة الصهيونية الأمريكية في المنطقة، وخصوصا بعد الاتفاقات. يعني ظهر الأمر واضح بشكل جلي بعد الاتفاقات بالانضمام إلى الديانة الإبراهيمية أو الاتفاقيات إبراهام، حتى أن يعني أكثر ما يمكن أن يعني محمد بن زايد قام ببناء معبد لهذه الديانة الإبراهيمية المستحدثة، وانجرف كليا مع الكيان الصهيوني عبر تطبيع العلاقات وتبادل الأدوار السياسية وتبادل الخدمات. والكل يعلم بما هو الدور الذي فضح في الفترة الأخيرة للإمارات، سواء وهذا الأمر قديم يعني منذ بدء العراق ومنذ بدء غزو ليبيا، حيث تبين بحينها وانفضح الدور الكبير لهم في هذا الأمر، ووصولا إلى الفترة الأخيرة يعني بعد أن علم ظهر الدور الأساسي لهم في تمويل ميليشيا جنجويد في والدعم السريع كما دعيت حينها في السودان، إلى أن ظهر الأمر بشكل أوضح بالدور القذر الذي مارسوه في جنوب السودان عبر والضربة يعني الخلاف الكبير الذي حصل بينه وبين السعودية، لأن الإمارات كانت تحاول أن بهذه القدرات التي لديها بدل أن تسعى إلى التوحد ضمن مشروع الأمة العربية المراد منه أن تتوحد هذه الأمة تحت راية واحدة في وجه عدو يعني قضاء على المنطقة. والأكثر من ذلك يعني عندما بدأ الانشقاق وبدأ الوضوح بالمشروع الصهيوني الذي أعلن بكل وقاحة عن ضم العديد من الدول العربية وبالأخص منها جزء من السعودية ولبنان وسوريا، وبعد الخلاف ما بينه وبين السعودية يعني التي حاولت في يوم من أيام محمد بن سلمان حاول الخروج من العباءة الأمريكية وذهب إلى توقيع اتفاقية كبيرة مع باكستان، بادرت الإمارات إلى توقيع اتفاقية مع الهند يعني، والهند نعلم أنها ندب باكستان. إذن كل أدوار الإمارات في الفترة الماضية في القرن الماضي كانت أدوار سلبية جدا، بان بكل وضوح بأنها تحاول أن يعني يكون لها دور أكبر من حجمها الفعلي عبر ممارسات وتدخلات.
2: من جهته يذهب الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور فوزي العلوي إلى أن السياسات الإماراتية تندرج ضمن إطار الدولة الوظيفية التي تعمل كأداة لتنفيذ مخططات خارجية، مشيرا إلى أن مختلف التوجهات السياسية والإعلامية والاقتصادية للإمارات تصب في خدمة المؤامرات على المنطقة ولكن بغطاء عربي. ويعتبر أن انسحاب الإمارات من منظمة أوبك جاء في توقيت متزامن مع السياسات الأمريكية بما يخدم أهداف واشنطن في السيطرة على الموارد النفطية والغازية.
4: هي مجموعة الأسباب الغير المعلنة تشير إلى انخراط هذا النظام الوظيفي الرجعي مع ما يراد للمنطقة من نكبات، حيث أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات وكل ما تخطط له من سياسات إعلامية وثقافية وتوجهات على مستوى المشاريع الاقتصادية أو كلها تندرج في سياق تفعيل هذه المؤامرات، لكن بغطاء عربي وبلسان إماراتي غير فصيح. الحال أن هذه الخطوة التي اعتمدت عليها الإمارات هي خدمت مباشرة ما أقدم عليه ترامب والمتمثل في القرصنة البحرية وفي الاستفادة من النفط ومن من الغاز، وأن هذه الخطوة بالذات هي تكملة لما أراده ترامب، وبالتالي تلعب السياسة الخارجية الإماراتية دور الترجمان العملي لما يشتهيه ترامب وما يريده للمنطقة من استيلاء على موارده وخيراته البترولية ومعادنه وعليه. فإن إعلان وتوقيت إعلان هذا الموقف بانسحاب الإمارات من الأوباك والأوباك بلاس أو بلوس إنما هو توقيت له دلالاته ويتزامن تماما مع الموقف الأمريكي وما يحمله من سياسات تدميرية للمنطقة ومن أطماع استعمارية لها وجوه عسكرية وأخرى اقتصادية وثالثة إعلامية ورابعة وخاصة لها أبعاد حضارية ثقافية تؤدي إلى تدمير النسيج الحضاري المتناغم والموحد للأمة. وعليه تكشف الإمارات بهذا الموقف عن كونها تجدف ضد التيار وتغرد خارج السرب العربي الإسلامي، وأنها تحولت ليس إلى حالة من المناكفة السياسية وأنها تقوم بأدوار أكبر من حجمها، إنما هو يعكس أننا أمام خلل في الأدوار التي يمكن أن تقوم بها الدولة الوطنية اليوم. لم نعد أمام مفهوم لأوطان تؤدي وظائف حماية شعوبها والدفاع عن مصالحها، لنكون أمام نموذج فاضح ومخزي للعمالة والدولة الوظيفية.
2: أما مدير مركز الدراسات الأنثروستراتيجية العميد نضال زهوي فأكد أن الإمارات دويلة خرجت عن مسار العروبة والإسلام وتحالفت مع الكيان الصهيوني، وهي ضالعة في أدوار استخباراتية ضد عدة دول عربية.
5: أردت أن أبين مدى خروج هذه الدويلة من مسار العروبة ومن مسار حتى الإسلام، وهي متحالفة مع الكيان الصهيوني بكل تفاصيله في كثير من المناطق حتى في دول الخليج. في بعض دول الخليج قد بيّنت الإمارات بأنها هي من دفعت بالمخابرات الإسرائيلية إلى بعض الدول ومنها المملكة العربية السعودية بجوازات سفر إماراتية، لذلك هي اليوم خارج سياق كل المعارف والتقاليد الخاصة بالعرب والمنطقة الإسلامية وحتى تتنافى مع القضايا الأمة بشكل عام. اليوم هي متحالفة مع الكيان الصهيوني، وعندما كنا نسمع بأن هناك طائرات إماراتية قصفت في غزة كنا نستهجن وطبعا نكذب الخبر، لأننا طبعا بفطرتنا لا يمكن التصديق بأن هناك أي عربي في عالمنا يمكن أن يفعل ذلك، أو حتى على الأقل مسلما يمكن أن يفعل ذلك. ولكن اليوم بكل تفاصيلها وبكل يعني ما ينتج عنها حقيقة، ليس فقط في ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما حتى في سوريا، في ما يحصل في لبنان، ما يحصل في اليمن، ما يحصل في أرض الصومال، ما يحصل في السودان، ما يحصل في كل الدول العربية والأقطار العربية، يتبين تباعا بأن هذه الدولة أصبحت هي حليفة للكيان الصهيوني وليس حليف لدولة أي دولة أخرى. طبعا هناك تباينات ما بين الدول العربية في هذا المجال، هناك بعض الدول لا تعنيها ما تفعله الإمارات وهناك دول متضررة من الإمارات. الإمارات اليوم هي صحيح بأن لديها منظومات صاروخية ولديها أيضا غرفة عمليات إسرائيلية في الدولة الإمارات، دويلة الإمارات. أعتقد بأن هذه الدولة خرجت من منظومة الأمة العربية بشكل عام وخرجت من منظومة الخليج، وأعتقد بأن مستقبلها سيكون سيء جدا إن كان من ما بنته عبر التاريخ من قدرات تجارية وسياحية، ستصبح اليوم خارج هذا النطاق، لأن الدول العرب لن يكونوا بمأمن في داخل هذه الدولة، وبنفس الوقت هي لن تكون بمأمن ومكان صالح للاستثمار في هذه الدولة.
2: وفي موضوع الساعة أيضا، الحصار الأمريكي على مضيق هرمز قرصنة تخالف القواعد الحاكمة للقانون الدولي. تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقليص نفوذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مضيق هرمز عبر الضغوط العسكرية، ومع ذلك تجد صعوبة في تحقيق ذلك نتيجة القدرات الإيرانية على فرض السيطرة على المضيق. وفي جديد تلك التهديدات الأمريكية، كان ترامب أعلن مؤخرا ما وصفه بعملية إنسانية أو بعملية مشروع الحرية، حرية الملاحة للسفن العالقة في مضيق هرمز على حد تعبيره، مؤكدا أن البحرية الأمريكية ستتولى مرافقة وتأمين السفن خلال عبورها في المضيق، غير أن هذا التهديد قوبل أولا بتصريح ناري من رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، الذي أكد أن أي تدخل أمريكي في نظام إدارة مضيق هرمز يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار القائم منذ 8 أبريل الماضي، مؤكدا أن المضيق والمياه الخليجية لا يمكن أن تدار عبر تصريحات واهية صادرة عن ترامب عبر منصات التواصل الاجتماعي. ثم جاء الرد الإيراني العسكري الحازم والحاسم، ما دفع ترامب إلى الإعلان عن تعليق عمليته مشروع الحرية بعد أقل من 48 ساعة على دخولها حيز التنفيذ. عن هذا الموضوع يرى الخبير في القانون الدولي الدكتور مصطفى خرم أباد أن التحركات الأمريكية في مضيق هرمز تمثل قرصنة بحرية، مشيرا إلى أن إيران تتعامل مع هذا الملف من منطلق سيادي وقانوني مرتبط بحماية مياهها وممراتها المائية.
6: يعني وصف نفسه الرئيس دونالد ترامب بأنهم يقومون بالقرصنة البحرية، وهذا ليس ادعاء إيراني ولا أوروبي ولا خليجي، بل هذا جرى على لسان رئيس الإدارة الأمريكية. فبناء على المعاهدات الدولية التي تخص البحار، يعني معاهدة يو إن كيلوز عام 1982، وكذلك المعاهدة لحقوق البحار التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، كل الدول الأعضاء وكل الدول غير الأعضاء في هذه المعاهدات تستطيع أن تعرقل عملية احتلال أراضيها عبر البحر، وهذا أمر عقلاني. إيران اليوم تعرقل عملية احتلال جزرها وكذلك استيلاء الأمريكان على نفطها، هذا نحطه في زاوية. ذكر في اتفاقية يو إن كيلوز رغم أن الإيرانيين لم يصبحوا أعضاء في هذه المعاهدة لأن البرلمان الإيراني لم يصادق عليه، ولكن رغم هذا هذه المعاهدة تنص على أنه إذا وجدت هناك حالات القرصنة البحرية يمكن لدولة مطلة على المضيق أن تنظم عملية المرور، وهذا يأتي في سياق تنظيم مرور الملاحة وكذلك تأمين المرور. إيران اليوم يعني كما تعرفون منذ 60 يوما لحد الآن نحن كنا نقول دائما ليل نحار بأن هناك قرصنة بحرية أمريكية، ونحن بناء على مفاد القانون الدولي نقوم بواجبنا القانوني والحقوقي. نحن اليوم نواجه قرصنة بحرية أمريكية ونواجه تهديدا وشيكا بحريا يريد أن يحتل جزرنا وكذلك نفطنا كما يعني صرح به دونالد ترامب. ولكن البعض من زملائنا الخليجيين يعني في بعض الدول منها الكويت وقطر والإمارات والسعودية كانوا يقولون يا دكاترة يا زملائنا ماذا تقولون، يعني هل هناك من قرصنة؟ لا، هذا ادعاؤكم. فدونالد ترامب خدمنا كل الخدمة قبل يومين وقال نعم نحن نقوم بقرصنة بحرية. فثبت للجميع سواء الزملاء القانونيين في إيران أم في الغرب أم في أمريكا أم في الدول المطلة على الخليج الفارسي بأن هناك كانت قرصنة وإيران تقوم بتأمين المرور، فهذا من دواعي سرورنا. وبالنسبة إلى مشروع الأمريكي المضحك الذي قال أنه يريد أن يفتح مضيق هرمز، أولا مضيق هرمز ليس مغلقا، لا، إيران لم تغلق مضيق هرمز. لو نقرأ قراءة حقيقية واقعية قانونية، إيران قالت مرات مرارا وكرارا إذا أحد يريد أن يعبر سفنها فلا بد من تنسيق مع الإيرانيين بناء على المعاهدات الدولية التي تخص البحار. فهناك كانت عدة دول اللي عبرت سفنها عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع الإيرانيين. فنعم، يعني دونالد ترامب وإدارته المهددة للأمن في الخليج الفارسي لا يستطيعون أن يعبروا سفنهم، لأننا أولا لأنهم لا ينسقون مع الإدارة الإيرانية، وثانيا لأننا لا ندري ماذا يحملون معهم، هل يحملون في عبر سفنهم الصواريخ أم أجهزة استخباراتية أم ما غيرها.
2: وحول هذا الموضوع، أستاذ العلاقات الدولية الدكتور علي بيضون يؤكد أن الولايات المتحدة تتعامل مع النظام الدولي بمنطق الهيمنة والقوة، متجاوزة في الكثير من الأحيان قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في ظل ما يعرف بمنظومة الامتداد التشريعي الغربي التي تحاول فرض القوانين الأمريكية على العالم.
7: طبعا يعني الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية أعطت لنفسها دورا عالميا بأنها شرطة العالم وبأنها تتصرف وفق القوانين الأمريكية تحت نظرية الامتداد التشريعي، أي ما تشرعه الولايات المتحدة الأمريكية تطبقه على العالم، وكأن العالم كله هو ضمن ولايات الولايات المتحدة الأمريكية وضمن السيادة الأمريكية، وهي تدعو العالم من جهة إلى تنفيذ القرارات الدولية، ولكن هي لا تلتزم بها، تدعو العالم إلى الالتزام بالقانون الدولي وهي لا تلتزم بالقانون الدولي، هي تضرب القانون الدولي بعرض الحائط، لأن يعني الإمبراطوريات ليس من مصلحتها الالتزام بالقوانين الدولية، لأن القوانين الدولية تحد من هيبتها وسيادتها وسلطتها وعملها في العالم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم إذا التزمت بالقانون الدولي لا تستطيع أن تتواجد في أي منطقة في العالم، لا تستطيع أن تفرض سلطتها وهيبتها أو تقيم حربا في العالم، وبالتالي هذه مسألة أساسية أن القانون الدولي ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، إنما هي تريد أن تقفز فوق هذا القانون لتفرض قراراتها وأجندتها في العالم وتشكل أحلاف تفوق يعني القوانين الدولية، وبالتالي تستضعف الدول، تحاصر الدول، تقوم بالعقوبات الغير شرعية على الدول، وشهدنا نماذج متعددة من الحروب والعقوبات على الدول التي لا تستند إلى القوانين الدولية، لا إلى قرارات مجلس الأمن ولا إلى قرارات الأمم المتحدة، لا إلى قرارات محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو أي يعني عرف دولي يصرح بذلك. لذلك اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دولة تخترق القوانين الدولية وتقوم بالبلطجة وتقوم بالقرصنة، وبالتالي هذه التصريحات التي ذكرها الدكتور مصطفى بأنها تصريحات واقعية إعلامية تعبر عن أن هناك تحدي أمريكي للقانون الدولي، وبالتالي على المحاكم الدولية اليوم أن تأخذ هذه التصريحات لكي تذهب بها لمحاكمة الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت أكبر دولة وإن كانت أعظم دولة ولا يستطيع أحد أن ينافسها أو أن يتحداها على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الدول الكبرى أو حتى الدول يعني الدائمة العضوية في المجلس الأمن، وبالتالي اليوم على القانون والمؤسسات الدولية أن تأخذ مجراها حتى في موضوع توصيف الجرم وتوصيف الخروقات الأمريكية للقوانين الدولية. وللأسف يعني شهدنا نموذجا في موضوع الإبادة الجماعية في الكيان الصهيوني ضد غزة، عندما قامت جنوب أفريقيا بدعوة قضائية في محكمة العدل الدولية وفي المحكمة الجنائية الدولية عندما هددت أمريكا المدعي العام للمحكمة الدولية الجنائية كريم خان وحاصرته واتهمته وفبركت له الكثير من الأمور. لذلك اليوم أمريكا لا تريد القانون الدولي، هي تريد أن تنفذ مصالحها في الهيمنة والسيطرة والانتشار في العالم بما يحلو لمصالحها الإمبراطورية والاستعمارية. وهذه مسألة أصبحت واضحة أن كل من يقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية ستشن عليه الحروب، وتكاد تكون اليوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدولة الوحيدة التي وقفت وبقوة وقامت حرب وضربت القواعد العسكرية الأمريكية، إلى جانب أيضا اليمن الذي كبد الولايات المتحدة الأمريكية وأسطولها البحري ضربات في البحر الأحمر. هذا هو محور المقاومة اليوم الذي يقف بوجه العنجهية الأمريكية من اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا إلى فلسطين المقاومة. لذلك اليوم أمريكا لا تستطيع أن تتحمل أي قوة منافسة لها، لا تستطيع أن تقبل بتراجعها في الهيمنة وفي القرصنة، وبالتالي عندما لا تستطيع أن تنفذ أجندتها وقراراتها تبدأ هذه الهيمنة بالتراجع، وبالتالي ستعود أمريكا ضمن يعني مفهوم الحياد وضمن مفهوم عدم التدخل اللي تتقوقع داخل القارة الأمريكية ولا تستطيع أن تمارس أي أدوار خارجية، فيما لو تكتل العالم وإيران فتحت الطريق اليوم إيران لكي تتحرك الدول العالمية والخارجية لتمنع الولايات المتحدة الأمريكية مجددا من التوسع، من السيطرة على العالم، من الهيمنة على المضائق، من الهيمنة على الثروات، من الاحتلال للدول اليوم أفغانستان والعراق وسوريا واليوم بحر عمان ومجموعة من الدول حتى جرينلاند مهددة بالاحتلال. كل هذه الدول مرتبطة بأن أمريكا لا تعير أي اهتمام للقوانين الدولية ولا للأعراف ولا للمصالح الدولية.
2: ما وراء الأحداث؟ الرهان الرسمي اللبناني على واشنطن سقوط مدون، والمقاومة الخيار الوحيد لمواجهة العدوان ومخططاته. يؤكد محللون السياسيون أن الرهان على الولايات المتحدة في إدارة الصراع مع العدو الصهيوني يمثل انحرافا خطيرا عن حقائق التاريخ والواقع في ظل استمرار العدوان على لبنان وعجز الخيارات السياسية والدبلوماسية عن توفير أي حماية للبلاد. وبين نهج مقاوم يستند إلى تجربة طويلة وآخر يراهن على الخارج رغم ثبوت فشله، يحذر الخبراء من انتهاج واشنطن وكيان العدو لمسار هادف إلى خلق انقسام داخلي في لبنان، مؤكدين أن الجانب الرسمي اللبناني يتحرك وفق موجهات أمريكية رغم ثبوت مشاركة الولايات المتحدة إلى جانب كيان العدو في الاعتداءات والانتهاكات المستمرة بحق الشعب اللبناني. في هذا السياق يؤكد الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو دية أن التفاوض مع العدو تحت النار يعد استسلاما، وقال لدينا سلطة متآمرة مع الإسرائيلي على لبنان والمقاومة والشعب الجنوبي، مضيفا أن السلطة التي تريد شطب اسم إسرائيل كعدو ليست سلطة. وفي الشأن الميداني توقع الكاتب والمحلل السياسي فادي أبو دية أن يذهب العدو الإسرائيلي في التصعيد المتدرج في الفترة المقبلة.
8: اليوم التفاوض الذي تبحث عنه السلطة في لبنان هو تفاوض غير مجدي. رفض الثنائي ورفض بعض القوى المقاومة والقوى الوطنية في الداخل اللبناني لمبدأ التفاوض ينطلق من عدة أسباب. الأولى، ما هي الجدوى من هذا التفاوض إذا كان هذا التفاوض لن يؤدي إلى شيء؟ وما الجدوى من هذا التفاوض وأنت تفاوض عدو يحتل أرضك ويقصف مدنك ويرتكب مجازر في بلدك؟ ما الجدوى من هذا التفاوض وأنت تذهب إليه دون وجهة أو مسار واضح المعالم؟ حتى الآن نحن لم نرى أي شيء من هذا التفاوض سوى الصورة. الصورة التي يبحث عنها نتنياهو والصورة التي يريدها ترامب، لكن ما المضمون الذي سيعود به المفاوض اللبناني؟ لا شيء حتى الآن. هل أوقفت إسرائيل اعتداءاتها على لبنان خلال 15 شهر وأنتم كنتم تفاوضونها عبر لجنة الميكانيزم؟ هل أوقفت إسرائيل اعتداءاتها وأنتم كنتم ترسلون وتتصلون وتبرقون وتستنكرون على قدر ما كنتم تستنكرون؟ المبعوثين الأمريكيين والأوروبيين والعرب، ما التجربة أمامنا؟ يعني بالتالي لا أعتقد أن هذه التجربة قادرة على أن تشترح الشيء الجديد بالنسبة إلينا. لذلك رفض القوى الوطنية وفي مقدمتها حزب الله وحركة أمل لمبدأ التفاوض ينطلق من أن التفاوض مع العدو تحت النار هو استسلام وليس تفاوضا، أن مسار هذا التفاوض هو مسار مجهول المعالم والخطى. لذلك أنت تضع قدميك على مجهول لا ندري إلى أين سيوصل السلطة. فأصبح القاسي والداني المتابع إعلامي اليوم عربي خليجي لبناني سوري كردستاني باكستاني أيا يكن يعلم أن السلطة في لبنان هي ليست سلطة وطنية، وهي لا تعمل لصالح الوطن، لأن السلطة التي تبرر لإسرائيل هي ليست سلطة تمثل الشعب. السلطة التي تسكت وتنتهج نهج السكوت وبلع الألسن عندما يتعلق الأمر بإسرائيل هي ليست وطنية. السلطة اليوم التي تريد أن تشطب اسم عدو إسرائيلي من أمام إسرائيل هي ليست سلطة وطنية. السلطة التي تشطب مقاومة قدمت آلاف الشهداء وخيرة القادة هي ليست سلطة. السلطة التي تريد أن تسحب لتفاوض عدوها وقاتلها ومجرمها وقاتل شعبها وأبنائه وأطفاله ونسائه ومهدم القرى والبيوت ومهجر الناس هي ليست سلطة وطنية. حتى ولو كنت أنت ضد نهج المقاومة ولست مع مبدأ المقاومة وأردت أن تقيم تقييما موضوعيا لما تقوم بهذه السلطة، هل يعقل أن هناك سلطة في الكون على مر تاريخ الشعوب تجيز لإسرائيل قتلك؟ هل هناك سلطة أو حكومة تبرر لإسرائيل الانتهاكات والضرب والاعتداءات؟ هل هناك سلطة في الكون تعتقل المقاومين في زمن الحرب لأنهم يدافعون عن أرضهم؟ هل هناك سلطة في الكون تذهب لتفاوض قاتلها وجلادها ومجرمها؟ لا يوجد. اليوم إسرائيل ستعتمد نهج التصعيد أو التصاعد في التصعيد في ضرباتها على لبنان لأنها تريد أن تحاول أن تحقق إنجازا بريا، تريد أن تغطي اللقاء وأن تقول للبنانيين هذا هو أهمية اللقاء ما بين الرئيس جوزيف عون ونتنياهو، لأنه لولا هذا اللقاء سوف ترى مشهد دمار لبنان. ثلاثة، يريد الإسرائيلي أن يقول للمفاوضين في باكستان أن جبهة لبنان منفصلة تماما عن جبهة إيران وعن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، لذلك إسرائيل قد تذهب إلى التصعيد أكثر. لذلك حتى ولو ذهبت إلى هذا التصعيد فإنها تبقى أمام عجز كبير على ساحة الميدان. طبعا بعض القنوات اليوم تطلع بتقول لك إسرائيل أخذت 68 قرية، إسرائيل أخذت كذا. شو يعني كلمة أخذت؟ ماذا تعني كلمة أخذت؟ يعني إنه ماذا يعني كلمة سيطرت إسرائيل؟ هل هي سيئة احتلت؟ هل استطاعت أن تتمركز؟ نعم قد تستطيع أن تدخل ناريا، قد تستطيع أن تدخل ثم تخرج، لكنها لا تستطيع أن تثبت. بدليل حتى اليوم المعارك الدائرة في الجنوب أين؟ بعدك عم تشوف معارك بالطيبة بالخيام ببنت جبيل، بعدك بتشوف معارك حتى في القرى الأمامية. ولذلك لا مش مظبوط، هناك تهويل كبير في الإعلام على الإنجازات الإسرائيلية في مقابل تهويل كبير على خسائر لبنان، خسائر بين قوسين فيما تقوم به إسرائيل. لذلك غير صحيح مطلقا بأن إسرائيل تستطيع أن تفعل ذلك. لو إسرائيل قادرة على أن تجتاح بريا لا أحد يمنعها، وصدقني لا ناطرة ضوء أخضر من ترامب ولا ناطرة ضوء أصفر ولا ناطرة ضوء أحمر. مشكلتها الحقيقية أن هناك راية صفراء رفعت في الجنوب منعت الإسرائيلي، نقطة على أول السطر. اليوم إسرائيل ما تحتله فعليا على الأرض هي النقاط الخمسة، وما استطاعت أن تتمركز به من بعض النقاط مثل نقطة ما خلف المعتقل الخيام مثلا، لكن باقي المناطق أن تدخل إسرائيل إليها لا يعني أنها تحتلها، قد تدخل ولكن لا تستطيع أن تتمركز. حتى اليوم لا زالت المقاومة تستهدف كل المواقع التي أقامتها إسرائيل حتى في النقاط الخمسة، هي لن تستطيع أن تبقى حتى في النقاط الخمسة، حتى تبقى في 60 كيلومتر التي تتحدث عنها. ثانيا، تضخيم الأرقام بما يتحدث به المسؤول العسكري الإسرائيلي هو يعني توجه إلى المستوطنين الإسرائيليين، يريد أن يسوق سردية الانتصار للجيش الإسرائيلي. اليوم عندما خاضت إسرائيل حرب 66 يوم بأكثر من 70,000 جندي إسرائيلي، واليوم تخوض حربها منذ أكثر من شهرين، وهي تخوض هذه الحرب بأكثر من 120,000 جندي إسرائيلي، حتى الآن ما هي النتائج التي تحققت برية؟ لا شيء. لذلك أنا أقول لك أنه لا، هذه الأرقام مضخمة، هناك تسويق لسردية إسرائيلية بأنها استطاعت أن تحقق إنجازات، ولكن عمليا على الأرض هذه الأرقام مضخمة، والإسرائيلي عاجز عن تثبيت أي نقطة من النقاط التي يتحدث عنها. فلذلك تاريخ الشعوب، تاريخ الاحتلالات، تاريخ الغزوات، تاريخ الاستقلالات، تاريخ الانتصارات لدى كامل الشعوب التي تعرضت إلى ما تعرضت له كان فقط وفقط وفقط وفقط بالمقاومة. ثم تأتي السلطة فيما بعد تحتضن المقاومة لتحاول أن تقوم بإنجاز وطني كبير. السلطة التي لا تحتضن المقاومة تسقط السلطة وتبقى المقاومة.
2: من جانبه يؤكد الخبير العسكري العقيد أكرم كمال السيروي أن الواقع الميداني اليوم مختلف تماما عما كان عليه في 2024، وأوضح أن الكيان الصهيوني لم يحقق تفوقا عسكريا، بل اعتمد على العنف المفرط ضد المدنيين لفرض واقع معين.
9: الواقع الميداني دائما هو الذي يفرض نفسه على السياسة وعلى الدبلوماسية، وهنا يجب الملاحظة أن ظروف المعركة تغيرت. الفرق كبير بين عام 2024 وما يحدث الآن من واقع ميداني. في عام 2024 كانت إسرائيل يعني تتغول، هي أصلا لم تتفوق عسكريا أيضا كما يظن البعض، هي فقط استخدمت العنف المفرط في مواجهة المدنيين واستهدفت المدنيين بشكل وحشي، وبالتالي فرضت واقعا معينا على المقاومة وعلى لبنان، وكان هناك اتفاق عام 2024 الذي لم تلتزم به إسرائيل على الإطلاق. لكن اليوم الواقع الميداني مختلف، يعني كانت إسرائيل تروج لنظرية أنها قادرة على نزع سلاح المقاومة وأنها أخضعت المقاومة وأن يعني لا فائدة من أي عملية مقاومة أو مواجهة لإسرائيل، وبالتالي عليكم أيها اللبنانيون أن تخضعوا وترفعوا الراية البيضاء، وأكثر من ذلك على الدولة اللبنانية أن تقوم بنزع سلاح حزب الله. هذه الصورة التي بناها نتنياهو طبعا وما زال مصرا عليها، لكنه في مسألة وحيدة سقط الوهم الذي بناه نتنياهو خلال 15 عاما من أنه أضعف قدرات حزب الله، وأن حزب الله هو قضى على 90% من قدرات الحزب ولم يبقى لديهم شيء، لا صواريخ ولا مسيرات ولا يعني ما بقي لديهم شيء بسيط. هذا ما قاله وهذا ما روج له، أن إسرائيل انتصرت. الآن تصطدم كل يوم إسرائيل بمفاجأة جديدة. المفاجأة ليست يعني فقط هي مسألة FPV، نعم هذه المسيرات تفرض نفسها وتربك الإسرائيلي بشكل أو بآخر وتلحق خسائر كبيرة في الإسرائيليين، لكن أنا أؤكد لك مسألة أخرى، أن الحقيقة أن منشآت حزب الله وقدرات حزب الله ما زالت سليمة. أنا أتحدث من باب التحليل العسكري، ما زالت سليمة بنسبة أكثر من 90%. يعني منذ 3 سنوات الإسرائيلي يقصف في منطقة يسميها علي الطاهر، هذه قرب النواطية، منذ 3 سنوات وأكثر هو يقصف في تلك التلة، إذا ذهبت ونظرت ماذا حدث هناك لن ترى سوى بعض الحفر في رأس التلة ولا شيء أكثر من ذلك. هو يقول دائما أنه يستهدف بنى تحتية لحزب الله، والحقيقة لا وجود لتلك البنى التحتية في المكان الذي يقصفه أو يستهدفه. البنى التحتية التي ينشر حزب الله بعض الفيديوهات عنها وبعض الصور عنها واضح جدا أنها ما زالت سليمة ولم تتأثر على الإطلاق بكل هذا القصف الإسرائيلي، وبالتالي قدرات الحزب ما زالت قوية. الحزب استفاد خلال فترة طويلة من الأخطاء التي كانت سابقا، وهذا دائما يحصل لدى كل الجيوش ولدى كل حركات المقاومة، تستفيد من الميدان دائما. المعركة هي خير معلم، مهما تعلم الضباط والجنود والمقاتلون في معسكرات التدريب يبقى شيء نظري حتى تذهب إلى الميدان. في الميدان تجرب كل ما تعلمته وتجرب خبراتك بشكل حقيقي وتختبر نفسك بشكل موضوعي وحقيقي، وبالتالي تتعلم من الأخطاء. المقاومة استفادت كثيرا من كل الأخطاء التي سبق أن ارتكبتها وبنت تكتيكات جديدة فاجأت العدو الإسرائيلي في أكثر من مكان، بدءا من المسيرات وصولا إلى عمليات الالتحام وصولا إلى الكمائن التي ينصبها، وأكثر من ذلك هناك أسلحة حتى الآن لم يستخدمها لم تستخدمها المقاومة. هناك بعض الصور يعني لمن راقب داخل المنشآت التي عرضتها المقاومة، هناك أسلحة رأيناها لكنها لم نرى أنه تم استخدامها. في الحقيقة هذا يعني أن هناك مفاجآت في الطريق إذا كان الإسرائيلي سيستمر بهذه الحرب ويتغول أكثر. أنا لن أكشف عن تلك الأسلحة، يعني سأترك الأمر للمقاومة، هي ستكشف في الوقت المناسب وستستخدم في الوقت المناسب هذه الأسلحة، ولكن لا شك يعني يؤكد لك أن هناك مفاجآت في الطريق. إذا استمرت الحرب لأكثر من ذلك المقاومة لديها أعدت مفاجآت جديدة وستربك العدو أكثر مما هو مرتبك الآن. الآن هو يواجه مسيرات صغيرة وبحجم صغير وبمدى صغير، لكن إذا تطورت المعركة أكثر من ذلك سيواجه يعني مسائل أخرى، مفاجآت أخرى ستكون أكبر وستكون أكثر فعالية وأكثر ذراوة وأكثر فتكا بجنوده وبآلياته.
2: وفي محور 60 دقيقة، سياسة الأرض المحروقة في فلسطين، كيف ينفذ الاحتلال مخطط التصفية؟ في صورة قاتمة تعكس مدى تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تشهد الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس تصعيدا خطيرا ومتواصلا من قبل قوات العدو الصهيوني، يتوزع بين القصف الجوي والاعتقالات وهدم المنازل والتوسع الاستيطاني في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وتفرض واقعا جديدا على الأرض. أمام كل ذلك النظام المجتمعي الدولي يكتفي بالإدانة بينما تنفذ جريمة التطهير على مرأى ومسمع من العالم كله، والسؤال ليس متى سيتوقف هذا العدوان، بل أصبح كم عدد الضحايا الذي سيحتاجه العالم حتى يتحرك لوقف هذه الخريطة الكاملة لتفريغ فلسطين من أهلها. فالضفة تقسم والقدس تهود وغزة تدمر، والمخطط الصهيوني يبدو للأسف يسير في مساره دون عوائق سوى من أصوات وجهود من قبل محور المقاومة. عن هذا الموضوع يؤكد القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أركان بدر أن الاحتلال يستغل الانشغال الدولي لفرض وقائع توسعية في غزة والضفة ضمن مشروع الاستيطان.
10: نعم، هو يعمل على استغلال حالة الانشغال الدولي بما يجري من يعني أوضاع بين حرب ولا حرب، مفاوضات ولا مفاوضات بين الجمهورية الإسلامية والإدارة الأمريكية، وبالوقت نفسه يمارس ذات السياسة، يعمل على تنفيذ ذات الأجندة ذات المشروع الذي يهدف إلى فرض معادلات واضحة تهدف إلى تكريس البقاء الإسرائيلي على أكبر قدر ممكن من أرض غزة، هو يمارس توسيعا للمنطقة المسماة صفراء، يمارس استهدافا واغتيالا ويعني قصفا بكل الأشكال، يقتل المدنيين، يعطي لنفسه حق الدفاع عن النفس. يعني هذا الذي وافقت عليه الإدارة الأمريكية، وهو مغاير ومخالف وخروج عن مجرى الاتفاق عليه، يعني بخطة ترامب بنقاطها 20 والتي جرى يعني إقرارها بقمة شرم الشيخ، وتحولت فيما بعد إلى قرار رقمه 2803. الاحتلال الإسرائيلي يعمل بكل أشكال العدوان، هناك أجندة توسعية استيطانية، مشروع سماه في الضفة الفلسطينية مشروع الحسم والضم، يسعى لفرض وقائع من شأنها تغيير يعني كل قواعد الاشتباك وقواعد اللعبة، بما يمكن من يعني القضم التدريجي القائم على الاستيطان والاستعمار على قاعدة الإعلان عن قيام دولة إسرائيل، الدولة القومية اليهودية، على أكبر قدر ممكن من أرض فلسطين التاريخية. يستغل الانشغال الدولي بما يجري يعني بين الولايات المتحدة الأمريكية والإخوة في الجمهورية الإسلامية، نعم، لكن هذا المشروع يعني دون هذا الاستغلال لهذا الانشغال الدولي هو قائم، لأن الاحتلال لم يتوقف عن عدوانه، ولم يلتزم بموجبات وقف إطلاق النار، ولم يلتزم بالمرحلة الأولى، لم يلتزم بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، ويريد الانتقال للمرحلة الثانية على قاعدة فرض قراءته الخاصة المغايرة لما جرى التوقيع عليه خصوص وقف إطلاق النار. هذا الأمر واضح الأهداف بالنسبة لنا، وبالتالي نحن نقول بأن الأولوية يجب أن تكون يعني بإغاثة شعبنا في قطاع غزة، العمل على تنفيذ الشق الإنساني من الاتفاق، لأن شعبنا يجوع في قطاع غزة، يقتل، هناك محاولة لقتل الحياة في قطاع غزة استمرارا لحرب الإبادة والتطهير العرقي القائم. مشروع الإبادة ما زال قائم بأشكال أخرى، وبالتالي يعني عناوين متعددة. هذا الأمر يستوجب تدخلا من الضامنين، من الوسطاء، من الدول الثمان التي شاركت عربية وإسلامية في قمة شرم الشيخ، ويستدعي أيضا تدخلا دوليا. من المؤسف يعني لم يقع هذا التدخل.
2: وفي مرصد 60 دقيقة، الإمارات وبداية التدمير من الداخل. أثارت منصة التوقعات والمراهنات العالمية الشهيرة بولي ماركت التي يمتلك ترامب حصة فيها، أثارت موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والاقتصادية بعد قيامها بإدراج خيار يخص احتمالية انفصال إمارة الشارقة عن اتحاد دولة الإمارات ضمن قوائم الرهان الجيوسياسي على منصتها. يتزامن إدراج هذا الرهان مع تصاعد شائعات وتقارير غير رسمية تتحدث عن وجود تباين في وجهات النظر داخل البيت الإماراتي، وتشير هذه التحليلات إلى أن حالة من عدم الرضا تسود في أروقة صنع القرار في الشارقة تجاه بعض السياسات الخارجية التي تنتهجها أبو ظبي. هذا الموضوع تطرق إليه الناشط المصري عبد الرحمن مطار.
11: سبحان الله وتعالى، من أعمالكم سلط عليكم. الإمارات الآن بتشرب من نفس الكاس اللي شربت منه ليبيا والسودان واليمن وأيضا الصومال. دعوات داخل دويلة الإمارات المصطنعة لتفكيك الإمارات كل إمارة لوحدها، لدرجة موقع المراهنات العالمي، واحد من أشهر المواقع العالمية، عامل مراهنات الناس هتدخل تراهن على تفكيك دويلة الإمارات منها إمارة الشرقة، إمارة الشرقة اللي ظلمت بسبب أفعيل محمد بن زايد وتلقت يعني سمعة سيئة نتيجة للي عمله محمد بن زايد وعبد الله بن زايد وكل عيال زايد. مش بس كده، تغريدة غاية في الأهمية هعرضها لكم الآن لمحمد بن راشد المكتوم اللي هو بيرقص إمارة دبي، هو كمان بدأ يتكلم عن الناس المسؤولين اللي ما بيحبوش الوطن واللي بيعملوا من أجل أجندات خارجية. الوطن في مأزق. دويلة الإمارات المصطنعة اللي أول امبارح كانت اللي هي واللجان والإعلام بيتكلموا عن تفكيك اليمن، الآن الحديث عن تفكيك الإمارات. وقلتها لحضراتكم، الإمارات هي شر مطلق على الأمة العربية باعتراف النشطاء والسياسيين. والحقيقة عايز أبدأ لك من موقع المراهنات العالمي. الموقع أمام حضراتكم بيتكلم عن انفصال أو المطالبات اللي بتتم الآن أو بعض الوسائل الإعلام والنشطاء اللي بيتكلموا عن إمارة الشرقة. المطالب أمام حضراتكم مراهنات بانقسام أو انفصال إمارة الشرقة وإعلان الاستقلال. خدوا بال حضراتكم، في دستور تكوين الإمارات من حقهم إنهم ينفصلوا والكلام ده كله. أصلاً دويلة الإمارات كلها بكل إمارة داخلها هي بتتبع أراضي سلطنة عمان، وقلنا مع حضراتكم إن الإمارات مع عيال زايد ما بتنشرش في الأمة العربية غير الشر. شفنا الإمارات ودورها في تقسيم ليبيا ودعم حفتر، شفنا الإمارات ودورها في تقسيم السودان ودعم حميدتي، الإمارات ودورها في اليمن وتقسيم اليمن وبقول لك الدولة الجنوبية، شفنا عبد الخالق عبد الله أنور قرقاش، شفنا مش عارف إيه إحنا المزروعي، شفنا ابن زايد، كل دول شفناهم وهم بينشروا سموم التقسيم في الأمة العربية. شفنا الصومال واحتفال الإمارات بأن إسرائيل فتحت سفارة في أرض الصومال اللي هي اسمها الصوماليا لاند بين قوسين. حتى من امبارح الإمارات رفعت التبادل التجاري مع أرض الصومال ومنعته مع الصومال العاصمة ذاتها. شفنا الإمارات لما سحبت 2 مليار دولار من باكستان لمجرد أن باكستان عايزة الأمور تهدى مع إيران. شفنا الإمارات وهي بتدعم الأكراد في سوريا ضد اخواتنا في سوريا. شفنا الامارات ودورها مع حكمة الهجري، والامارات ودورها مع مجموعات ياسر ابو شباب، والامارات واللي عملته في مصر من الاقتصاد المصري وعبد الفتاح السيسي. شفنا الامارات بكل دور، فجاء الان الدور على الامارات. الامارات يا جماعة اصبحت للأسف الشديد بسبب افعال عيال زايد منبوذة في انظار العرب. الموضوع وصل لمحمد بن راشد المكتوم، نزل تغريدة دخل على 2.5 مليون مشاهدة في أقل من ساعتين ثلاثة. التغريدة اللي أمام حضراتكم دي بيتكلم عن الحكام اللي ما بيعملوش من أجل مصلحة الوطن وبيعملوا من أجل مصالحهم الشخصية. يقصد مين؟ ده التغريدة دي مشكلة صداع كبير جدا ودوشة أكبر مما يمكن لك أن تتخيل داخل الإمارات. محمد بن راشد المكتوم على ما يبدو ممكن نتوقع أنه مش راضي عن سياسات محمد بن زايد التخريبية في الأمة العربية واللي جعل دويلة الإمارات منبوذة. خرج وزير الصناعة والتكنولوجيا أمام حضراتكم برضو تكلم عن أو عمل رتويت لتغريدة محمد بن راشد المكتوم ودعمها وأكد عليها إن فعلا أفعيل عيال زايد ودت الإمارات في 60 داهية. وزي ما هو واضح أمام حضراتكم الإمارات في ورطة، مين تتدخل تنقذ حبيبتها وشقيقتها وأختها وقرة عينها؟ مين؟ إسرائيل اتدخلت للإمارات وبدأت تشير للإمارات وإن الإمارات دي دولة جميلة. يعني لك أن تتخيل يا رجل إن شهادتك قد أتت لك من إسرائيل، فإسرائيل الشقيقة للإمارات الشقيقة بتدعم الإمارات الشقيقة في المآزق ضد الأشقاء. الإمارات الآن يا جماعة بتعيش انقسام داخلي، ومن حق كل إمارة أن تستقل. زي ما خرج الإعلام الإماراتي والنظام الإماراتي واللجان الإماراتية يقول لك أيوة من حق اليمن تنقسم وليبيا تنقسم والسودان تنقسم والصومال تنقسم. ما من موضع فيه شر وفيه حقد وفيه ضرر لأمة العرب والإسلام في أي موطن من المواطن. حتى المسلمين في أوروبا لم يسلموا من عيال زايد، جاء الآن الدور على عيال زايد وعلى دويلة الإمارات المصطنعة.
2: ستون دقيقة انتهى، إلى اللقاء. ستون دقيقة،
1: ستون دقيقة في عالم كبير
2: تتشعب أحداثه
1: وتتنوع قضاياه،
2: نجمع لكم الخبر
1: والحدث
2: والقصة،
1: نقرأها
2: ونحللها
1: في
2: 60 دقيقة
1: 60 دقيقة

وبركاته مستمعينا في كل مكان من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، نحييكم ونوافي حضراتكم خامسة نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، يقرأها عبدالله الحيثي، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. في النشرة: مجلس النواب يدين التفاهمات السعودية مع المرتزقة ويحذر من العبث بالبيانات الجيولوجية والسيادية. العلامة مفتاح يدشن مشروع زراعة 10,000 شتلة بولونيا ويتفقد مشاريع مياه وصرف صحي بصنعاء. المقاومة اللبنانية تدمر آليات وتجمعات للعدو الصهيوني ردا على ارتقاء 11 شهيدا في غارات معادية. الخارجية الإيرانية تؤكد مراجعة المقترح الأمريكي وتشدد على رفض الابتزاز في أي مفاوضات قادمة. من عناوين النشرة إلى التفاصيل: اطلع عضو المجلس السياسي الأعلى سلطان السامع اليوم على الأولويات والموجهات العامة لخطة مشاريع السلطة المحلية في أمانة العاصمة للعام 1448 هجرية. ناقش السامعي مع أمين عام المجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان ورؤساء اللجان المختصة آلية إعداد الخطة بما يكفل توجيه الموارد نحو أولويات التنمية وتوفير الخدمات تنفيذا لموجهات القيادة وبرنامج حكومة التغيير والبناء. وأكد عضو السياسي الأعلى ضرورة حشد الطاقات لتحسين البنى التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري للعاصمة صنعاء، وحث السلطة المحلية على توحيد وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات لتنفيذ المشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والمياه بكفاءة عالية. تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية التحركات والإجراءات التي تحاول النيل من السيادة الوطنية بما فيها الإعلان السعودي لما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة. وحذر المجلس في بيان صادر عنه اليوم دول العدوان ومرتزقتها من المخاطر الكبيرة التي تضمنتها المذكرة وما سيترتب عليها من أضرار بالثروات اليمنية والبيانات السيادية تحت غطاء ذلك التفاهم المزعوم. أكد المجلس أن هذا الإجراء يعتبر مساسا وتعديا على الأمن القومي الاقتصادي والعسكري للجمهورية اليمنية، وأن التماهي معه يعد خيانة وتفريطا بالسيادة، مهيبا بكافة وسائل الإعلام والجهات الوطنية استشعار المسؤولية في التصدي لهذه الخطوة التي تستهدف العبث بمقدرات الشعب. وجدد مجلس النواب تأكيده من مقره الدستوري بالعاصمة صنعاء أن ما تسمى بحكومة المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني، وأن أي صفقات تبرمها لا تعني الجمهورية اليمنية ولا تلزمها، مشددا على أن البيانات الجيولوجية تندرج ضمن خطوط الأمن القومي وسيتم محاسبة أي جهة تدعي صلتها بالتصرف في هذه الملفات السيادية. اطلع رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي خلال ترأسه لجانب من اجتماعات عدد من اللجان البرلمانية الدائمة اليوم على سير الأداء التشريعي والرقابي، واستمع الأخ يحيى الراعي من رؤساء ومقرري لجان القوى العاملة والدفاع والأمن والتنمية والنفط والصحة.

0: العامة إلى شرح حول المهام المحالة إليها، مثمنا جهود الأعضاء في إنجاز الأعمال المنوطة بهم. وخلال الاجتماعات أكد رئيس المجلس أهمية الحفاظ على استقلالية الصناديق الخاصة، كما حث لجنة التنمية والنفط على سرعة إنجاز التقارير المتعلقة بتحركات المرتزقة التي تمس بالسيادة الوطنية، لا سيما ما يتعلق بمذكرة التفاهم السعودية المزعومة في المجال الجيولوجي. وفي سياق متصل بدأت لجنة الدفاع والأمن مناقشة مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، فيما باشرت لجنة الصحة دراسة مشاريع قوانين الدراسات الدوائية السريرية وتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وأقرت اللجان استدعاء الجانب الحكومي المختص لمناقشة تلك المشروعات وموافاة المجلس بالنتائج. دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم المرحلة الأولى من مشروع زراعة 10,000 شتلان من أشجار البولونيا بمديرية بن الحارث في أمانة العاصمة، تحت شعار من أجل بيئة نقية وأصول اقتصادية مستدامة. أكد العلامة مفتاح أن زراعة هذه الأشجار في وادي الرحبة تأتي كجزء من معالجة شاملة لمشكلة مياه الصرف الصحي وتوفير محاصيل بديلة ذات ريع جيد للمزارعين، معلنا عن توجه الحكومة لنقل محطة المعالجة نهائيا إلى منطقة بعيدة عن السكان. كما حذر القائم بأعمال رئيس الوزراء من الاستنزاف الجائر للحوض المائي، مؤكدا اتخاذ إجراءات رادعة بحق ملاك الآبار الذين يقومون ببيع المياه الجوفية لمزارعي القات في مناطق بعيدة، وموجها بتعميق قنوات تصريف المياه المعالجة وتوفير منظومات طاقة شمسية للأهالي عبر قروض ميسرة. وفي إطار زيارته الميدانية تفقد العلامة مفتاح ومرافقه سير العمل بمشروع البحيرة المائية لحصاد مياه الأمطار بمنطقة المطار، ومشروع الخط الناقل للصرف الصحي ذهبان وشملان بتكلفة 600,000 يورو، وكذا مشروع شبكة الصرف الصحي لحي النهضة، مشددا سرعة الإنجاز لتخفيف معاناة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية. عقدت بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية محمد المداني ورشة عمل خصصت لمناقشة إعادة تدوير المخلفات والحد من التلوث البيئي. أكد المداني خلال الورشة أهمية إيجاد حلول عملية لمعالجة النفايات الصلبة بتكامل الجهود بين القطاعات العام والخاص والتعاوني، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا المجال سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد من خلال إنتاج الوقود البديل والأسمدة العضوية. واستعرضت الورشة تصورات تقنية وتجارب ناجحة في تحويل المخلفات العضوية إلى موارد اقتصادية. أوصى المشاركون ضرورة مراجعة السياسات البيئية وإشراك مراكز البحوث والجامعات للاستفادة من الدراسات الحديثة بما يخدم التنمية الزراعية والاقتصاد الوطني. ما زالت هذه الأخبار تأتيكم من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. وفيها استشهد مواطن فلسطيني وأصيب أكثر من 10 آخرين اليوم في قصف لطيران العدو الإسرائيلي استهدف سيارة مدنية بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما تواصلت الانتهاكات الصهيونية باقتحام 247 مغتصبا للمسجد الأقصى المبارك بحماية قوات العدو، وإقدام مستوطنين متطرفين على إحراق أراضٍ زراعية في قرية بيتا جنوب نابلس. وردا على هذه الجرائم فجر مجاهدو سرايا القدس كتيبة جنين عبوة ناسفة أرضية في آلية عسكرية صهيونية بمدخل السيل الحارثية محققين إصابة مؤكدة. وفي سياق متصل أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة النائب يوسف عجيسة أن أسطول الحرية سيواصل تحركاته السلمية لفضح جرائم الإبادة الصهيونية وكسر الحصار الظالم المفروض منذ 20 عاما، مطالبا جامعة الدول العربية بالضغط لفتح المعابر والإفراج الفوري عن قادة الأسطول المعتقلين لدى سلطات الاحتلال. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات العدو الإسرائيلي المستمرة لوقف إطلاق النار وضمن معركة العصف المأكول. أوضحت المقاومة في بياناتها أنها استهدفت جرافتين عسكريتين وتجهيزات فنية مستحدثة وتجمعات لآليات وجنود العدو في بلدات البياضة ورشاف وحولة ومعتقل لقيام والناقورة وساحة بلدة الطيبة باستخدام الصواريخ والمحلقات والمسيرات الانقضاضية، مؤكدة تحقيق إصابة مباشرة وتدمير آليتين عسكريتين. تأتي هذه العمليات ردا على العدوان الصهيوني الذي استهدف اليوم بلدات السكسكية وخربت سلم وزلايا، ما أسفر عن ارتقاء 11 شهيدا بينهم أطفال وإصابة العشرات من المدنيين في تصعيد إجرامي يستهدف القرى اللبنانية. الخبر الأخير، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي على أن المفاوضات مع الجانب الأمريكي تتطلب جدية وحسنية، مؤكدا أنها ليست ساحة للإملاء أو الخداع أو الابتزاز. وأوضح بقائي أن المقترح الذي قدمته واشنطن لوقف العدوان على بلاده لا يزال قيد المراجعة الدقيقة من قبل طهران قبل الرد عليه، واصفا ما نشره موقع أكسيوس من تسريبات أنه مجرد تكهنات للتغطية على فشل ما يسمى مشروع الحرية في مضيق هرمز الذي أعلن دونالد ترامب تعليقه. وفي السياق ذاته أكدت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد القابل للتطبيق معذرة، وفي السياق ذاته أكدت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة أن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز يكمن في إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري واستعادة حرية المرور الطبيعية، محذرة من محاولات الولايات المتحدة تمرير مشروع قرار معيب ومسيس في مجلس الأمن لخدمة أجندتها وإطفاء الشرعية على إجراءات غير قانونية. ختام النشرة، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها. مجلس النواب يدين التفاهمات السعودية مع المرتزقة ويحذر من العبث بالبيانات الجيولوجية والسيادية. العلامة مفتاح يدشن مشروع زراعة 10,000 شتلة بولونيا ويتفقد مشاريع مياه وصرف صحي بصنعاء. المقاومة اللبنانية تدمر آليات وتجمعات العدو الصهيوني ردا على ارتقاء 11 شهيدا في غارات معادية. والخارجية الإيرانية تؤكد مراجعة المقترح الأمريكي وتشدد على رفض الابتزاز في أي مفاوضات قادمة. هكذا من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وعلى مدى 15 دقيقة وفينا حضراتكم بنشرة إخبارية 5 وأخيرة لهذا اليوم. التحية من الإدارة العامة في الأخبار الزميل يونس جغمان، من التنفيذ على الهواء الزميل المهندس محمد عبد الله الشيعاني. والتحية مني أيضا محدثكم عبد الله عبد الله الحيفي، أشكركم على المتابعة، دمتم في أمان الله.
1: بسم الله، وصلنا على الله.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر،
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم،
1: هذه خطة مباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم، اقتلوا مشركين الزيور،
1: خطة مباركة، اقتلوهم، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث ولماذا حدث وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة، حفظك الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

0: في طريقهم إلى بيت الله الحرام خرجوا آمنين يلبون نداء الله، لا يحملون في صدورهم إلا الإيمان.
1: يا شيخ خالد،
2: الله أكبر.
1: يا شيخ خالد،
2: اقتلوهم.
1: هذه خطة المباركة يا شيخ خالد،
2: اقتلوا المشركين الزيون.
1: خطة مباركة، اقتلوهم يا رجال النشاط، اقتل اليمن، اقتل الحجاج.
0: وفي تنومة تحول الأمان إلى غدر، رصاص ينهال عليهم، ثم سيوف وسكاكين تقطع رؤوسهم، ليسقط 3000 شهيد، وليدخل الألم إلى كل بيت في اليمن. ثم لم تتوقف الجريمة عند ذلك، بل تنصل من المسؤولية وطمس للحقيقة، فكان قتل حجاجنا مرة أخرى بالنسيان وبالتواطؤ وبالإهمال. وحتى لا ننسى، فمن الضروري أن نفهم ما الذي حدث، ولماذا حدث، وما الذي ترتب عليه. تنومة، ذاكرة الدم التي يجب أن تبقى حية في الوعي المجتمعي، وعي يجب أن يستعاد حتى يعرف هذا الشعب عدوه الذي قتل حجاجه بالأمس وذبح أطفاله اليوم.
1: ما هنك تشوف اليوم الأسود من عتيبة. حفظ الله يا سلطاننا العظيم يا ابن عبد العزيز ابن سعود.
0: تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تكشف الأسباب والوقائع والنتائج والآثار، وتعيد الاعتبار لدماء لا تسقط بالتقادم، لأنها جريمة ضد الإنسانية. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، تأتيكم يومياً عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام.

أنتم تستمعون لأثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. كل أربعة نطل على أسماعكم ووجدانكم بعهد الأحرار باقي، وشعارنا الوفاء ما تغير. عهد الأحرار باقي، هذا البرنامج يأتيكم كل أربعة من إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، برعاية المجاهد مع الله. والمفتتح كالمعتاد بما يميزنا به كل أربعاء رغم انشغاله، الأستاذ حسن الهادي سلام الله عليه، بملخص لملزمة الأسبوع. نبقى مع ملخص ملزمة هذا الأسبوع: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى.

0: الأحرار باقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. عبر هذا الأثير وفي هذه الفترة نتحدث اليوم باختصار شديد عن أبرز ما ورد في ملزمة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. وفي هذه الملزمة في بدايتها أو في 9 الصفحات الأولى منها حديث عن أهمية التدبر لآيات القرآن الكريم وأهمية التدبر في صفحات الكون في الأحداث من أجل أن يستفيد الإنسان ويزداد إيمانا ووعيا، ومن أجل أن يتمتع بوعي كبير جدا حتى لا يتأثر بمضلين أو بغير ذلك. بدأ رضوان الله تعالى عليه الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه هذه الملزمة بقوله: الله سبحانه وتعالى يصف كتابه الكريم بأنه آيات. الآيات معناها أعلام، معالم، حقائق. كل ما في القرآن الكريم هو حقائق لا شك فيها، لا ريب فيه. آيات، والآيات هي حقائق. إذا ما تحدثت عن شيء، مثلا تحدثت عن واقعة ستحدث، فستحدث فعلا، لأن القرآن حقائق، وحقائق لا ريب فيها، لا ريب في وقوعها. إن تحدث عن شيء سيحدث، سيحدث فعلا. آيات الله حقائق، وفي نفس الوقت سيأتي الواقع يكشفها، فيقول في آية أخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالله سبحانه وتعالى وهبنا مدارك واسعة، وهب الإنسان قدرة على أن يستوعب إدراكه وذهنه الأشياء الكثيرة من حوله. والإنسان المؤمن، الإنسان المسلم بمعنى الكلمة، هو من يستفيد من كل شيء من حوله، من متغيرات الحياة، من الأحداث المتجددة في الحياة. أي حادث في أي بقعة من الدنيا تأكد أن فيه شاهدا، هو فيه آية. والله وهبك كمؤمن مدارك واسعة، قدرة على أن يستوعب إدراكك وذهنك الأشياء الكثيرة، والمطلوب أن تتأمل في كل حدث لتستفيد من كل حدث. في قصص الأنبياء عبرة، والعبرة تعني دروسا كثيرة، تعرف من خلالها نفسية أهل الباطل، تعرف من خلالها ما الذي يحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، تعرف من خلالها أيضا لماذا كانوا ينطلقون بجد واجتهاد لمعارضة نبي من أنبياء الله، تعرف من خلالها كيف كان الأنبياء صلوات الله عليهم رحماء جدا بالأمم ومخلصون وناصحون. كل شيء فيه دروس وفيها عبرة. قصص الأنبياء في القرآن الكريم فيها دروس وفيها عبر، من خلالها يمكن أن تتعرف على كيفية نفسيات أهل الباطل، نظرتهم، تعرف من خلالها الأشياء التي تحول بين الناس وبين أن يؤمنوا، فتستفيد أنت. وكل شيء فيه دروس وفيه عبرة. إذا أردت أن تكون مؤمنا بمعنى الكلمة، فخذ العبرة من كل حدث تسمع عنه أو تشاهده، ليزداد الإنسان بصيرة، يزداد إيمانا، يزداد وعيا. من كل حدث حاول أن تتأمل لتزداد إيمانا، تزداد بصيرة، تزداد وعيا. وكل حدث فيه دروس. إذا عاش الإنسان في هذه الدنيا وهو لا يحاول أن يستفيد مما يحصل، فإنه نفسه من سيكون معرضا للكثير من المزالق، يكون عرضة لأن يضل، خاصة إذا كان كل ما تسمعه وتشاهده من حولك يخدم الباطل بنسبة 90% أو أكثر، والنسبة القليلة هي نسبة الحق. فأنت حاول أن تستفيد من كل شيء، إذا لم يكن لديك هذه المحاولة ستكون عرضة لأن تضل. إذا أنت تتأمل الأحداث لا تكن أيضا أنت بالشكل الذي يتلقى من الآخر ما يقول، ثم يأتي الطرف الآخر فتتلقى منه ما يقول، متلقي تسمع وتتلقى أي كلام يأتي من عند هذا ومن عند ذاك، حينئذ لن تكون أكثر من مجرد ناقل، تكون ذاكرتك عبارة عن شريط فقط تسجل فيها كلام فلان، ثم يأتي كلام الآخر تسجله على الكلام الأول فيمسحه، وهكذا. أنت على هذا النحو لن تستفيد من العبر حتى من شخص واحد. الكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه، يعني بالإمكان أن تميز بين كلام هذا وكلام ذاك، وأن تتعرف على أين هو الكلام الحق وأين الكلام الباطل. والكذب في أكثر الحالات يكون هناك ما يكشفه قبل أن يخرج إلى الوجود. وحتى لا يكون المؤمن من أولئك الذين قال الله عنهم سماعون للكذب، هو من يتأمل الأحداث، هو من يبصرها، هو من يعرف الشواهد عليها. قاعدة ثابتة عند أهل البيت أن القرآن الكريم كتاب يجب أن يعرض عليه أي شيء ينسب إلى الله، سواء كان حديثا قدسيا أو ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرض على القرآن. من خلال القرآن، القرآن يكشف حقائق، والواقع أيضا يكشف حقائق. والإنسان المؤمن إذا لم يربي نفسه من خلال تلاوة القرآن الكريم أن يتأمل كتاب الله ويتدبر الأحداث في هذه الدنيا، فهو من سينطلي عليه الباطل، سواء باطل قدم ونسب إلى الله أو قدم ونسب إلى رسوله أو قدم بشكل براك. فالإنسان بحاجة إلى أن يتدبر كتاب الله ويتدبر الأحداث لكي يكتشف الحقائق ويميزها. تربية الباطل تجعل الناس يخلدون إلى الأرض ويضعون صفرا على الدين بكله. الباطل إذا انساق الناس معه، منطق الباطل لا يخلق لديك وعيا أبدا، إنما هو جهل يتراكم داخل نفوس الناس فيصبحون لا يبصرون. الباطل لا يمكن أن يرقيك ولا يخلق وعيا ولا يعلم أبدا، إنما يجعل منك تنحط وتخلد إلى الأرض وتسقط حتى تصبح لدرجة لا تبصر. والله أراد للمؤمنين أن يكون لديهم وعي ونور وبصيرة، فيفهمون الأشياء قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة. يفهمون الأشياء، تكون لديهم بصيرة تسبق ووعي سابق، يجعل منهم يكتشفون الأشياء ويفهمونها قبل أن تحيط بهم آثارها السيئة، قبل أن يسقطوا في الحفر والمزالق. لأن البعض، طبعا سيدي حسين قال، والحديث كان أيضا موجه لطلاب علم كما هو حال ملزمة محياي ومماتي وهكذا من الدروس، البعض منا كطلاب علم يعرف الأشياء عبارة عن عقائد مكتوبة في كتاب قرأها، فإذا تعرض لشبهة من جانب آخرين يهتز، بل قد يتحول، لأنه لم يعمل على أن يبصر ما حوله من الشواهد، قد يتحول، قد ينقلب، قد يتخلى عما هو عليه بسبب شبهة واحدة. إن هذه الشواهد، هذه الأحداث في هذه الدنيا هي تعطيك بصيرة تعرف من خلالها صحة عقائد، لكن لمن يتأمل ولمن يستطيع أن يعرف كيف يربط هذا الحدث بهذا الشيء، كيف يعرف العبر في الأحداث، فلا تنطلي عليه الأمور. والباطل لا يمتلك أدلة، إنما شبه، والشبهة جانب من الباطل، هي نفسها لا تستطيع أن تقف في مواجهة الحق، هي بطبيعتها تزهق إذا ما جاء الحق، لكنها ستصبح لدى الشخص الذي لا يمتلك بصيرة ولا يتأمل في كل ما حوله، لا يقرأ كتاب هذا الكون، لا يقرأ صفحاته ولا سطوره التي هي الأحداث والمتغيرات فيه، تصبح تلك الشبهة لديه دليلا أقوى من دليل الحق، لأنه لا يتدبر في كتاب الله، ولأنه لا يتأمل في صفحات هذا الكون، وبالتالي يتأثر، تنطلي عليه الأمور. الله سبحانه وتعالى قدم الحق وقدم الشواهد الكثيرة عليه. قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فإذا ما أبصرت الشواهد من خلال القرآن والأحداث فإنك من لا يستطيع أحد أن يغيرك. أو هذا الحديث كله يركز على أهمية أن تتأمل في القرآن الكريم وتتدبر آيات الله في القرآن الكريم، وأيضا أن تتأمل في الأحداث وأن تتدبر في صفحات هذا الكون، بمعنى عين على القرآن وعين على الأحداث، لتكون أكثر إيمانا وأكثر بصيرة وأكثر وعيا، فتصبح لديك القدرة على أن تميز، تصبح لديك بصيرة نافذة تعرف من خلالها الباطل، وتعرف من خلالها الأمور قبل أن تحيط بك آثارها السيئة. هكذا يجب أن يكون الإنسان المؤمن، عين على القرآن وعين على الأحداث، والله في الأحداث يجل الحقائق، تسقط الأقنعة أيضا من خلال الأحداث. بعد هذا بدأ يتحدث عن حقيقة قرآنية كآية قرآنية في القرآن الكريم، ثم تحدث بعدها عن الأحداث في الواقع، وكشف الحقيقة القرآنية على ضوء ما يتجلى في الواقع. قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه آية، آيات الله حقائق، أعلام على حقائق. إذن هذه الآية حقيقة، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه الآية تجلت في هذه الأيام، تجلت أحداث هي مصاديق لهذه الحقيقة الإلهية، بأن اليهود والنصارى لن يرضوا عن أي شخص مهما كان صديقا لهم، وإن ملأت العهود والاتفاقيات أدراج مكتبه، وإن قدموا له في ماضيه ما قدموا، وإن قدم لهم هو من الخدمات ما قدم، فإنهم لن يرضوا عنه. هم ما زالوا أعداء، والعدو لا يمكن أن ينصح لك ولا يمكن أن يخلص لك، عدو تاريخي، عدو عداوة مستقرة ثابتة، فكلما تقدمه له فإنه لن يرضى عنك أبدا حتى تكون على النحو الذي يريد، حتى تتبع ملتهم. لو رجع الرئيس، هذا خطاب لزعيم النظام السابق آنذاك، لو رجع الرئيس الذي ظن أنه عندما يبرز تعاونه معهم أنهم سيسكتون عنه ولن يكون لهم أي تدبير ضده، هو أو أي شخص يحصل لديه هذا الشعور، لو رجعوا إلى قول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لكان هو من لا يمكن أن يثق بهم، لكان هو من يأخذ حيطته اللازمة في مواجهة كيدهم ومؤامراتهم وما يمكن أن يدبروه للناس. أمريكا لا تكافح الإرهاب على أساس أنه يزعج الناس أو يزعج المواطنين الأمريكيين، لا، إنما لأن هناك وسيلة تعتبره وسيلة للدخول إلى هذه البلدان، هي لا تكتفي بالاستعمار، بالهيمنة العالمية، لا تكتفي بالهيمنة العالمية هذا التي تحصل، وأمريكا مهيمنة على عدد كبير من الدول والبلدان العربية، بل تريد أن تصل إلى كل منطقة وأن تهيمن على كل بلد من داخله، هذا ما تريده أمريكا. فالله تعالى عندما قال هذه الحقيقة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لو يتأمل فيها زعماء العرب لما وثقوا أبدا باليهود والنصارى. وفي سياق الحديث عن قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، قال رضوان الله عليه أن أمريكا لم تشكر أولئك الذين تحركوا بأمر منها إلى أفغانستان لخدمتها، بل اعتبرتهم إرهابيين، وأصبحت تلك الخدمة إدانة عليهم، لأنهم لن يرضوا عن أحد ولو خدمهم. الله قال هكذا، هذه حقيقة، والواقع أثبت هذه الحقيقة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، حتى لو خدمتهم، حتى لو ضحيت بمالك ونفسك في سبيلهم، لن يرضوا عنك. هل رضوا عن العراق وصدام، وهو من وقف خدمة لهم ضد الثورة الإسلامية في إيران؟ هل رضوا عن أولئك الذين تحركوا إلى أفغانستان يقاتلون بأمر من أمريكا؟ بل اعتبروهم إرهابيين. هذا هو الحال. وهنا جانب إيجابي ضرب به مثال إيران. إيران ومن أول يوم عندما اتهمت بأن فيها إرهابيين انطلقت لتصرخ في وجه أمريكا وتهددها وقالت على أمريكا أن تفهم أنه لن يكون أي ضربة من جانبها تمر دون رد فعل مباشر، لأنهم يعرفون أنها لن ترضى عنهم إن وقفوا إلى جانبها. إذا أبدى الرئيس استعداده لأن يعمل مع الأمريكيين فسيصنف هو وبلده داعما للإرهاب، لأنه لم يقف في وجوههم من أول يوم، وإن حاول أن يظهر تعاونه معهم من أجل أن يسلم شرهم لن يرضوا عنه. إن الله عندما يقول لنا أنهم أعداء إنه يريد منا أن نتعامل معهم كأعداء، وعدوك عدو من هذا النوع يجب أن تقف في وجهه حتى لا يفكر بأن يعمل ضدك أي عمل، أي عمل. إنه لا يهمهم مكافحة إرهاب، هم من يسطرون الإرهاب وهم جذور الإرهاب وهم منابع الإرهاب، الأمريكيون أنفسهم. أمريكا هي الشيطان الأكبر كما قال الإمام الخميني رضوان الله عليه، هي من تثير الفتن وتثير القلاقل ومن تسطر الإرهاب في العالم كله، هي من وراء إسرائيل. ثم وفي خلاصة الكلام قال: لنعود إلى أنفسنا نحن كمواطنين، كمواطنين مسلمين مؤمنين، نؤمن بقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لنقول لأنفسنا إذا ما كنا نميل إلى السكوت، ونقول لأولئك الذين يطلبون منا أن نسكت أن هؤلاء لا يرضيهم سكوتنا، بل يشجعهم سكوتنا، لن يتوقفوا عند حد. إذا كنا ساكتين، إذا سكتنا لن يتوقفوا عند حد، سيطمحون في أن يحققوا إنجازا لصالحهم أكثر، والإنجاز لصالحهم يعني انحطاط لنا، ضربات شديدة علينا. فإذا آمنا وعرفنا فعلا بأن أولئك كما قال الله عنهم ومن خلال الآيات التي تجلت في الآفاق والمتغيرات أنهم لن يرضوا عنا حتى ولو أظهرنا أنفسنا كعملاء لهم، حتى ولو انطلقنا كجنود لهم، لن يرضوا عنا أبدا حتى نتبع ملتهم، ونحن لا يمكن أن نتبع ملتهم، ونحن من أمرنا الله بأن نحاربهم، أمرنا الله بأن نذلهم، أمرنا الله بأن نقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا سكت المواطنون أنفسهم لسكوت الدولة، لسكوت الرئيس، فالذي يكون ضحية قبل الكبار الصغار أنفسهم. فأيضا في خلاصة الخلاصة وختام الكلام قال: لنضع نصب أعيننا في هذه المرحلة الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، عن أهل الكتاب، عن اليهود في نظرتهم إلينا، في نظرتهم إلى ديننا، فلنعتبرها حقائق، ما قاله الله عنهم حقائق واقعية. ثم لننظر إلى الواقع نفسه، وعندها سترى الشواهد الكثيرة على ما قاله الله في القرآن: سيزداد الناس بصيرة، حينئذ لا يستطيع أحد أن يوقفهم، ولا يستطيع أحد أن يؤثر عليهم، لا بدعاية ولا بفتواه ولا بأن يقرأ عليهم آيات من القرآن، وأن يقرأ عليهم أو أن يقرأ عليهم أحاديث من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه حينئذ ستصبح بصيرتك نافذة وقوية. إذن نسأل الله أن يوفقنا لأن نهتدي بكتابه، ونسأله تعالى أن يوفقنا لنتدبر آيات كتابه الكريم، وأن يجعلنا ممن يتدبر صفحات هذا الكون، فنكون عينا على القرآن وعينا على الأحداث، فنزداد إيمانا ووعيا وبصيرة. نسأل الله أن يرحم الشهداء، وأن يشفي الجرحى، وأن يفرج عن الأسرى، أن يرحم شهداء شعب فلسطين، وأن يشفي جرحاهم، وأن يفرج عن أسراهم. ونسأل الله العلي القدير أن يعجل بالفرج القريب الموعود، إنه على ما يشاء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. سلام الله على الأستاذ حسن الهادي الذي يميزنا كل أربعاء بملخص لملزمة الأسبوع، وجزى الله الشهيد القائد عنا خير الجزاء.

0: الملة والعار والقدس هي المحور زدنا بالمحور عزا وفخار فتجلى عهد الأحرار نهجا وطريقا
1: الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي
0: واجهنا العدوان صمدنا
1: وإذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية تحتضنه كل أربعاء ويرعانا المجاهد مع الله
0: منبر صوت للأحرار
1: والتحية من طاقمنا المجاهد دكتورة عريب أبو صالحة فلسطين المحتلة إخراجا إذاعيا نياز الرازحي والتحية محمد الوشلي والدتنا المحسنة أم طه الإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران وبروحية شهيد يمن الصمود الشهيد معمر حسين الحاضري رضوان الله عليه وبروحية شهيد الثبات المنذر محمد عبد الله الحيفي رضوان الله عليه وكل الشهداء معكم من الاعداد والتقديم عبد الله الحيفي الوفا ما تغير عهد الاحرار باقي
2: على دول وشعوب امتنا لهي ايذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه فان الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار

0: لا نسمح لأنفسنا أن نشاهد دائما تلك الأحداث وتلك المؤامرات الرهيبة جدا جدا، ثم لا نسمح لأنفسنا أن يكون لها موقف.
1: ونقول لترامب الملعون الخنزير إن إحنا قادمين له لن نتأخر أبدا.

0: خصة. خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السوريين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مشكلتهم، ما حدا له خصة.
1: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل، سواء حصل داخل المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات، من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سينا، من حيد مصر نعطيها سينا، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
1: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا، ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا.
0: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
1: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين، ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل، هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية، ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
0: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
1: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
0: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
1: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
0: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن خطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو قلنا خصة، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، السورية شو قلنا خصة، خلي السوريين يحلوا مشكلتهم، ولبنان شو قلنا خصة، خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا، مش ما حدا له خصة، مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
1: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون، هم السعوديين هؤلاء هم دعموا الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها، وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بطائر، حسب منطقنا بأيديهم بطائر وثائق.
0: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة، نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

جبهة واحدة، مترس واحد، محور واحد، أمة واحدة، أمام عدو واحد، وقضيتنا المركزية والأولى تبقى فلسطين. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.

0: كل أربعاء يتوحد الموقف، تتوحد الجبهة، من لبنان إلى العراق إلى الجمهورية الإسلامية في إيران إلى الجمهورية اليمنية، ونلتقي في الساحات الفلسطينية. فموقفنا موحد وساحاتنا موحدة، هي وحدة الساحات. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي.
1: جيش محمد هنا موجود، خيبر خيبر يا يهود.
0: الإيمان يمان والحكمة يمانية.
2: تصدى للمحتلين وبيديها سلاح.
1: اي والله
2: حيوا الفرسان،
1: حي الله.
3: طلقاتك مثل الزنقوم، مثل الزنقوم.
0: وفي المستهل، في المستهل يا سادة يا كرام، من تهديدات الجحيم إلى الاعتراف بالفشل والإشادة بشجاعة اليمنيين، إنها خلاصة أول إخفاقات المجرم الكافر ترامب بعد تولي رئاسته الثانية، السادس من مايو عام 2025. هو تأريخ الفشل الأمريكي الكبير في اليمن، وقد تلاشت اللغة الحادة من عدوان بسقف مرتفع للغاية إلى هروب دون تحقيق أي هدف، ومن الوعيد بردع اليمن عن نصرة غزة إلى الخضوع أمام ثبات الموقف اليمني الذي بقي مناصرا للشعب الفلسطيني حتى اللحظة الأخيرة وما زال. ومن محاولة أمريكية حثيثة لفصل اليمن عن الإسناد إلى ترك الكيان وحيدا في مواجهة الصواريخ والمسيرات اليمنية، ومن الوعيد بتدمير القدرة العسكرية، إلى اعتراف أمريكي بخبرة وكفاءة القوات المسلحة اليمنية المجاهدة المبدعة المطورة المستشعرة لمسؤوليتها أمام الله وأمام التضحيات وأمام هذا الشعب وأمام قيادته المؤمنة الربانية، بل وقدرتها على استمرار تطوير الأسلحة رغم القصف والاستهداف والغارات. في تلك المرحلة كانت حاملة الطائرات الأمريكية رقما صعبا في الإقليم والعالم، وكان تحريكها عامل إخضاع لدول متعددة على امتداد المحيطات والبحار قبل أن تلوذ بالفرار أمام عمليات اليمن، حتى اعترفت البحرية الأمريكية بسقوط اثنتين من أحدث طائراتها خلال انعطافات حادة. في تلك المواجهة انتهى عصر حاملات الطائرات، ولم تعد وسيلة حسم للمعارك، وهذا ما أثبته العدوان على إيران مجددا، حيث ينتقل المجرم اليوم المجرم الصهيوني الكافر ترامب من فشل إلى آخر، ليعلن عن تعليق آخر عملياته العدوانية في هرمز بمزاعم إتاحة المجال لاتفاق وشيك، وهو ما نفته المصادر الإيرانية التي أكدت أن الفشل السريع يقف خلف قرار واشنطن، محذرة من استمرار المغامرات الأمريكية، فالنتيجة واضحة، والهزيمة الأمريكية أوضح الواضحات.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

0: وفي محطات تلاقينا لهذه الليلة. رسائل من أحرار العالم وأحرار المحور، كما سنضعكم في أخبار المحور.
1: نبه المجد قوموا يهل الدار، هجموا العدا سيف البأس بالدور، صهوة رعد ترمي برق من نار، بطل الفداء صد الزحف فالدور.

0: أيضا في الجبهة الزراعية لدينا سلسلة جديدة مع من يميزنا من الجبهة الزراعية المتخصص البشمهندس أسامة الدمشقي تواكب الموسم الزراعي. هنا اليمن السعيد
1: تزرع ما تشاء،
0: هنا الأرض التي يأتي منها نفس الرحمن،
1: ولا تجزع لفقر في بلاد.
0: الإيمان يمان والحكمة يمانية. سيطل عليكم البشمهندس أسامة الدمشقي الأكاديمي الزراعي ومسؤول مشاريع في المجال الزراعي التكنولوجي والتعاوني بسلسلة الريف الصناعي.

0: سنذهب معا إلى إيران، ورسالة من الدكتور علي فلاحي السياسي وأستاذ جامعي من الجمهورية الإسلامية في إيران. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، سنلتقي بوحدة الساحات. يا ترى أين؟ أتدرون أين؟ في لبنان، لبنان المقاومة، لبنان السيد حسن نصر الله شهيد الإسلام والإنسانية، الحاضر على الدوام معنا. ومن المرتكز والقضية لن نترك غزة، فلسطين قضيتنا الأولى والمركزية. ومع انفاق المستمعين الأكارم مستمعي إذاعة صنعاء عبر برنامجهم الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء، برنامج عهد الأحرار باقي، بالإنفاق واستشعار المسؤولية والدعم والإسناد للجهات الخمس، بروحية الخمسة أهل الكساء، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مع الجهات الخمس في قواتنا المسلحة اليمنية المؤمنة المطورة المجاهدة، بدعم وإسناد وإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء، مع القوات البحرية، مع سادة المجاهدين في التصنيع العسكري. سماء اليمن ليست للنزهة، مع رجال الله في قواتنا الجوية والدفاع الجوي. مع قواتنا في سلاح الجو المسير. مع التطوير والفرد صوتي والمتشظي في القوة الصاروخية اليمنية. للجهات الخمس
1: سلاح الجو تهيأ، حدد هدفا ومصيرا، وأبابيلك تتفيأ، ظل القائد لتطيرا.
0: الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي،
1: حدد هدفا ومصيرا،
0: سنمضي على مسار العهد كعادتنا، وبروحية راعي هذا البرنامج المجاهد مع الله.
2: عليهم صب سعيرا، وكفى بالله وليا، وكفى بالله،
0: والله يحب المحسنين.
3: للقدس ضللت وفيا، ولغزة كنت ظهيرا.
4: أنا في هذا المقام أوجه تحذير الجاد إليهم، وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار.

كلنا ثقة وأمل بالله سبحانه وتعالى، ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، ثقة بالعاقبة المحمودة، ثقة بوعد الله الصادق الذي لا يتخلف.

والتعبئة مستمرة. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع، لكن كل أربعاء في عهد الأحرار باقي في فقرة الصادقون مع الله بنعلن بما وصلنا من إنفاق المستمعين مستمعي إذاعة صنعاء، سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني مسار الإحسان، والله يحب المحسنين، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معاً.

0: لمن يريد أن يساهم معنا من المستمعين الأكارم سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني مسار الإحسان أو للمسارين معا، ما عليه سوى إلا أن يرسل رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج. بنستقبل أنا رسالتك أيها المنفق، ترسل رسالة فيها اسمك وتقول لنا أريد أن أساهم، رسائل قصيرة مش اتصالات. بنستقبل أنا رسالتك اللي فيها اسمك واستعدادك للإنفاق والمساهمة. أريد أن أساهم، أنا فلان الفلاني أريد أن أساهم. ما تريد تذكر اسمك؟ أبو فلان، أنا أبو فلان، أنا أم فلان أريد أن أساهم. لا تذكر اسمي، أريد أن أساهم. بتوصلني أنا شخصيا عبدالله عبدالله أحمد الحيفي، وأنا الذي بين رد عليك شخصيا، وأنا الذي بين بلغك بوصول الإنفاق، وأنا الذي بين أعلن الإنفاق يوم الأربعاء في فقرة الصادقون مع الله عبر البرنامج الإذاعي الأول في إذاعة صنعاء. الإنفاق، وحدة الساحات، والإحسان، والمبادرات المجتمعية بالتكاتف والتراحم فيما بيننا. ترسل لنا الرسالة إلى رقم البرنامج 379-54-54-7. الرقم مرة أخرى، استقبال رسائل قصيرة لمن يريد أن يساهم معنا سواء في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوات الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. هذا هو مسارنا الأول للجهات الخمس، أو في مسار التكاتف والتكافل والترحم والإحسان، والله يحب المحسنين.
1: وهو الشيء الذي أستطيعه وأنا تستطيع، وأنا أؤكد لك أنه شيء أثره في مثابة الضرب بالنصاف عليه.
0: أو للمسارين معا. بنستقبل رسائلكم على الرقم 379-54-54-7، 379-54-54-7. الصادقون مع الله، أضعكم فيما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء.

ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء. أبو جهاد طاهر عمرو محمد حسين أحمد علي طاهر 5000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. محمد علي عبد الرحمن جحاف 20000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس بدون ذكر الاسم للمسارين 5000 ريال.

أحمد محمد أحمد المعلى 50 ريال سعودي في المسار الأول للجهات الخمس. حافظ أحمد محمد البتيت للقوى الصاروخية 2000 ريال. أبو حسين جبران مجاهد مع الله، أبو حسين جبران مجاهد مع الله عبر خليل محمد علي 3000 ريال للطيران المسير والقوى الصاروخية والقوات البحرية.

عبر ماجد علي محمد أبو دنيا. أبو عبر ماجد علي محمد أبو دنيا من ندى علي خولان الطيال، بنية إن الله يحفظ السيد القائد، 2000 ريال للمسارين. أبو قائد الظاهري من دمار، بنية الشفاء عبر غادر محمد مصلح قائد الظاهري في المسار الأول للجهات الخمس، 2750 ريال. أبو زيد الشهاري، 20,000 ريال للمسارين. عبد الكريم أحمد عطل المربوع، 3,000 ريال للجهات الخمس. أبو ضيف الله شوعي علي عطفان سلام الله عليه من محافظة حجة، أبو ضيف الله شوعي علي عطفان في مسار الإحسان، 2000 ريال. المحب لليمن، كل اليمن سلام الله عليه، هذا الرجل اليمني الأصيل المؤمن المجاهد أبو ضيف الله عطفان من حجة سلام الله عليك، وصلتنا تحيتك. جعفر محمد محمد ضيف الله إسماعيل سلام الله عليك أخي الكريم، تحيتك وصلتني شخصيا، لك التحية والسلام.

0: نجاحك والمدى كرار ما
1: عاد. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. كل أربعاء من إذاعة صنعاء برعاية المجاهد مع الله، قبلة الوفاء وبوصلته.

الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء من جريح سبيل الله سلام الله عليه من جريح سبيل الله 5,000 ريال للقوة الصاروخية في سبيل الله بدون ذكر الاسم 10,000 ريال للجهات الخمس.

أيضا من مجاهد مع الله عبر عدنان علي سعد الجايفي للطيران المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية 5000 ريال، مجاهد مع الله 3000 ريال للطيران المسير، من مراد صالح محمد السيار من الروضة قرضان مغرب عنس محافظة دمار 2000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

0: ما أخسر.
1: الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من مستمعي إذاعة صنعاء عبر عهد الأحرار باقي كل أربعاء. نستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع مما وصلنا: العم صالح علي محمد الحياني 10,000 ريال، 5,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس عبركم يا عهد الأحرار باقي، و5,000 ريال أوصلوها لحملة حي على خير اليمن في إذاعة سام أف أم، تم إيصالها يا عم صالح، ونعلم بها بكرة في وجمع شورهم بإذن الله. من خولان الطيال جابر محمد ناصر الرجالي 2,000 ريال للقوات البحرية.

أخو الشهيد عبد الله يحيى صالح الظرافي، منفق في سبيل الله 20,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. كما وصلنا 3,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس من علي إسماعيل زبارة، 1,000 ريال من علي زبارة، و1,000 ريال من علي عبد الواسع، و1,000 ريال من منفقة في سبيل الله بنية الشفاء. شفى الله مريضكم ومرضانا ومن صلى على محمد وآل محمد. علي زبارة 3,000 ريال في المسار الأول الإجمالي للجهات الخمس. أبو صمد جوين 3,000 ريال للجهات الخمس.

يحيى أحمد محمد بهرم من مديرية القفر محافظة إب. يحيى أحمد محمد بهرم 2700 ريال في المسار الأول للجهات الخمس. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم.

أم المجاهدين من ذمار كل أسبوع سلام الله عليها، وكل المنفقين سلام الله عليهم أجمعين. بس أم المجاهدين من ذمار جدة سليمان كل أسبوع ما بتختلف سلام الله عليها. أم المجاهدين سلام الله عليها وعلى أبنائها المجاهدين ذكورا وإناثا، هذه الأسرة المجاهدة بقيادة أم المجاهدين من ذمار جدة سليمان 25,000 ريال في المسار الأول للجهات الخمس.

مشترطا عدم ذكر الاسم. عبر نصر الله عدنان، 5200 ريال للقوة الصاروخية. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله من المستمعين الأكارم. كما وصلنا إنفاق من إصلاحية الروضة عبر أبو محمد الجودة. وصلنا إنفاق عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة.

عبر أبو محمد الجودة من إصلاحية الروضة 9700 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية هي من كل من عبر أبو محمد الجودة من هشام الشرعبي 2000 ريال عبد الرقيب 2000 ريال محمد الغزي 1700 ريال محمد الكامل 1300 ريال حميد السعدي 1000 ريال عمار 1000 ريال نايف الفقيه 500 ريال أبو نجران 500 ريال إجمالي ما وصلنا من إصلاحية الروضة عبر أبو محمد الجودة 9700 ريال للطيران المسير والقوة الصاروخية.

0: ما وصلنا في هذا الأسبوع من الجبهة المستمرة من جبهة آل بيت الحيفي سلام الله عليهم أجمعين، أبو يونس وأبو أيمن وكل المنفقين في هذه الجبهة المستمرة كل أسبوع كل أربعاء، من جبهة الحصالة، من الرجال، من النساء، من الأقارب، من الأعزاء، مستمرة هذه الجبهة كل أربعاء من جبهة آل بيت الحيفي. ما وصلنا في هذا الأسبوع في المسار الأول للجهات الخمس، للقوات البحرية، للتصنيع العسكري، للدفاعات الجوية، للقوات الصاروخية، وللطيران المسير اليمني. أبو يونس أحمد الحيفي شفاه الله وعافاه وشفى مرضاه، يا الله 1000 ريال. لا روح الوالد المرحوم أحمد علي الحيفي 2000 ريال. لا روح الوالد المرحوم عبد الله أحمد الحيفي 2000 ريال. أم أحمد أحمد الحيفي أمي مريم 1000 ريال. من أمي شفاها الله وعافاها. لا روح أبي 1000 ريال. أم هاشم وأم خديجة وأم علي أحمد الحيفي 1500 ريال. لا روح المرحومة وفاء يحيى هجوان الشرفي 500 ريال. أم رحيل طاهر الفرح 500 ريال. هاشم أحمد الحيفي 2000 ريال. يونس أحمد الحيفي 1500 ريال. أم مصطفى عماد الوجي 500 ريال. أم علي أحمد الشامي 500 ريال. ومن جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالي عمه عبد الله، من عبد الله نديم الحيفي 250 ريال. زهراء نديم الحيفي 250 ريال. من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالي يا عمو عبد الله. ومن شهد نديم الحيفي 500 ريال. ومن تقية نديم الحيفي 500 ريال. ومحمد نديم الحيفي 500 ريال. وأم محمد نديم الحيفي 1000 ريال. ومن الوالدة شفاها الله وعافاها 1000 ريال. ولا روح الوالد رحمة الله تخشى واسكنه فسيح جناتي يا الله وجزاه الله عنا كل خير 1000 ريال. من زهراء أحمد الحيفي 500 ريال. من خديجة وزينب وعلي وعبد الملك أحمد الحيفي من حقنا حق الجعالي يا عم عبد الله، من جبهة الحصالة 1000 ريال. أم علي أحمد الشامي 500 ريال.
1: الله وجوهكم ورفع قدركم وكتب أجركم، أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة وأهل الاستجابة.
2: يا سيدي إنا معك، الشعب من كل القبائل بايعك.
0: ما زلنا في جبهة آل بيت الحيفي، ما وصلنا في هذا الأسبوع. أم مصطفى عماد الوجي 500 ريال. كوثر ابنة الشهيد فؤاد حسين المعمري رضوان الله عليه من حقي حق الجعالي عمو عبد الله، من جبهة الحصالة 250 ريال. من بنات الشهيد الشاعر طاهر علي عبد الله الفرح رضوان الله عليه، بنات الشهيد رحيل ونصرة وثبات من حقنا حق الجعالي عمو عبد الله، من جبهة الحصالة 750 ريال. أيضا من جبهة الحصالة مما وصلنا من حقهم حق الجعالي من الحسن بن أحمد الحيفي 250 ريال. وأيضا من جبهة الحصالة من محمد أحمد أحمد الحيفي 250 ريال. أبو أيمن الحيفي 3000 ريال. أم أيمن الحيفي 2000 ريال. ملاك مطهر الحيفي 1000 ريال. يوسف هاشم إبراهيم الشامي جعله الله قرة عين لوالدي 1000 ريال. نور مطهر الحيفي 1000 ريال. دعاء مطهر الحيفي 1000 ريال. أيمن مطهر الحيفي 1000 ريال. معاكم مريم يا عمو عبد الله، مريم مطهر الحيفي من جبهة الحصالة من حقنا حق الجعالة، أنا وأخي ساكن الجنة بإذن الله العباس مطهر الحيفي، الله يجعله شافعا شفيعا لوالديه يا الله 2000 ريال. أم مودة هاشم الحيفي 1000 ريال. ومن جبهة الحصالة من حقهم حق الجعالي يا عمو عبد الله من مودة هاشم أحمد الحيفي وأمير هاشم أحمد الحيفي 500 ريال، أم زيد علي المنصور 3000 ريال، أم يحيى أمين أبو طالب 1000 ريال، أم الحوراء الناشري وابنتيها الحوراء والبتول إياد الناشري 2000 ريال، منفق في سبيل الله 1500 ريال، أم علي زيد المنصور 1000 ريال، علي زيد المنصور من حق الجعالي عمو عبد الله من جبهة الحصالة 1000 ريال، أم التوأم مطهر ومحمد أحمد الشامي 1000 ريال، رغد علي المنصور 2000 ريال، أم هاشم أحمد الحيفي 1000 ريال، أبو عماد إبراهيم الحيفي 3000 ريال، أم عماد إبراهيم الحيفي 2000 ريال، الدكتورة لمياء إبراهيم الحيفي 1000 ريال، يوسف إبراهيم الحيفي 1000 ريال، رويدة عبد المطلب أبو طالب 1000 ريال، ومن أم خديجة أحمد الحيفي شفاها الله وعافاها

يا الله تقبل. الصادقون مع الله بالدعم والإسناد والإنفاق في سبيل الله. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. إذاعة صنعاء برعاية المجاهد مع الله.

هذا ما وصلنا في المسار الأول للجهات الخمس. في المسار الثاني، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين. إجمالي ما وصلنا في مسار الإحسان المنصرف، وضعناكم في الوارد بشكل عام، أما في المنصرف في مسار الإحسان إجمالي ما وصلنا 13,500 ريال تم تسليمها لأسرة متعففة لا تسأل الناس رغم احتياجها، أسرة مجاهدة. 13,500 ريال هذا الذي وصلنا في مسار الإحسان، وأدعوكم من جديد في المساهمة سواء في المسار الأول للجهات الخمس أو في المسار الثاني، مسار التكاتف والتكافل والتراحم والإحسان، والله يحب المحسنين، أو للمسارين معا. أدعوكم يا سامعين للإنفاق والتعبئة مستمرة باستشعار المسؤولية إنفاقا في سبيل الله عبر هذا البرنامج كل أربعاء برعاية المجاهد مع الله. بنستقبل الإنفاق طوال أيام الأسبوع. أنا شخصيا عبد الله أحمد الحيفي أنا الذي بنستقبل رسالتك القصيرة. إذا أردت أن تساهم ترسل لنا رسالة قصيرة SMS إلى رقم البرنامج، تقول فيها، تكتب فيها أنا فلان الفلاني اسمك أريد أن أساهم، ما تشي تذكر اسمك، قل أنا أبو فلان، أنا أم فلان، لا تذكر الاسم، أريد أن أساهم، وارسل الرسالة إلى رقم البرنامج 379-54-54-7. بنستقبل رسالتك أنا شخصيا، ها، وأنا الذي بين بلغك أنه وصل إنفاقك، وأنا الذي بين علن بالإنفاق كل أربعاء في هذا البرنامج الوفا ما تغير عبر إذاعة صنعاء في فقرة الصادقون مع الله. نسأل من الله الثبات والمعونة والسداد والهداية.

بتوصلنا حالات يعني ما يعني بحكم ما بيوصلنا طبعا بسبب العدوان والحصار والمعاناة اللي بنعيشها جميعا وانقطاع المرتبات وظروف الناس ما نشي نتقل على حد. لكن أدعوكم للإنفاق سواء في المسار الأول للجهات الخمس، وهذا هو المسار المهم والذي احنا مستمرين فيه، وأيضا مسار الإحسان والتكاتف والتكافل لمن يريد أن يساهم. بتوصلنا حالات من أسر متعففة لا تسأل الناس رغم احتياجها. أدعوكم للإنفاق وأجود بالموجود، بترح الله البركة. ومن الصادقين مع الله إلى الجبهة الزراعية وبتميز.

الجبهة الزراعية وبلدنا زراعي وبإحساس للمسؤولية في هذه الجبهة التي سنحقق بإذن الله إذا ما كنا فاعلين في هذه الجبهة وبلدنا زراعي سنحقق بإذن الله الاكتفاء الذاتي. نأكل مما نزرع وبما يميزنا في هذه المساحة. كل أربعاء البشمهندس الزراعي المتخصص سلام الله عليه وله التحية والسلام البشمهندس أسامة الدمشقي، والذي نفتح معه سلسلة جديدة، موضوعات متسلسلة بتخصص ورؤية مستقبلية، سلسلة الريف الصناعي مع المهندس الزراعي أسامة الدمشقي الأكاديمية الزراعي ومسؤول مشاريع في المجال الزراعي التكنولوجي والتعاوني لإذاعة صنعاء. الوفا ما تغير. عهد الحق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مجددا مستمعينا الكرام نعود لحلقاتنا في فقرة نأكل مما نزرع، وسنتحدث بإذن الله عن حلقة سلسلة من الحلقات التي ستتحدث عن الريف الصناعي، طبعا مواكبة للجهود المبذولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والجهود المبذولة في الإنتاج المحلي. فكرنا أن نقدم سلسلة من الفقرات الإذاعية تحت عنوان الريف الصناعي وما يتعلق بالريف الصناعي وكيف أن يتحول ريفنا إلى ريف منتج وريف صناعي. طبعا نحن نريد الريف المنتج، الريف الزراعي، الريف الصناعي، الريف القابل للعيش والبناء، للريف الطارد للإنسان. نريد أريافنا تكون أفضل من المدن، ونريد أن نعزز الانتماء، لا الهجرة من الريف إلى المدينة ولا الهجرة من البلد إلى خارج البلد. نريد أن تكون قدراتنا وطاقتنا تصب في بلادنا، إن لم تكن لنا اليوم فعلى الأقل لأبنائنا والأجيال القادمة ثمار هذا العمل. طبعا سنتحدث في سلسلة من الحلقات عن الريف اليمني وكيف كان وكيف نريده أن يكون وما هي العوامل المساعدة في بناء هذا الريف. طبعا ريفنا هو قريتنا الصغيرة أو تجمع قرونا. ريفنا طبعا هو هذا السوق الذي نجتمع فيه من عدة قرى. ريفنا هو المزارع، مربي الحيوانات أو صياد الأسماك، أو منتجي الحرف اليدوية كالفخار والخزف أو الحدادين أو أولئك أصحاب المواهب في القرى والعزل، وكذلك خريجي المدارس والجامعات الذين عادوا إلى قراهم، ذهبوا للتعليم في المدينة ثم عادوا إلى قراهم. نحن نأمل أن ينهض ريفنا وننهض، ومن أجل أن ننهض نحن ونعيش الحياة الهانئة ونحظى بالخير لابد علينا من الاهتمام بريفنا. الاهتمام بريفنا يحتاج بناء رؤية جامعة يلتف حولها الجميع لتتضافر الجهود، ونبدأ بالبناء خطوة خطوة، يشترك فيها كل يمني صغير أو كبير، رجل أو امرأة، فقير أو غني، متعلم أو غير متعلم، ذو حرفة أو مهارة، أو من يريدون التدرب أو التوعية أو التأهيل. طبعا سنتحدث عن العوامل بإذن الله، عن العوامل ابتداء من الرؤية الجامعة بإذن الله التي ستشمل الريف، إضافة إلى ما هي المعوقات في أن يكون ريفنا ريف منتج، طبعا مع العناية بالخصائص، الخصائص الريفية في كل في مختلف مناطق الجمهورية اليمنية، سواء في مديرية حات مثلا في المهرة أو في باجل في الحديدة أو في أي مديرية أو عزلة أخرى بإذن الله. سيتم الحديث طبعا عن كل العوامل التي ستساعد في بناء الريف اليمني، سواء حتى على مستوى الخدمات، وهي التي ستكون بإذن الله المحور الأساسي، هي الخدمات التي ستجعل من الريف منافسا للمدينة. نحن نريد ريفا منافسا للمدينة بحيث يكون بيئة قابلة للبناء، قابلة لاستيعاب المجتمع، قابل لأبنائه. بإذن الله سيتم الحديث عن الرؤية، عن الخصائص، عن أن يكون الريف هو محور التنمية الأساسي من خلال العمل التعاوني، من خلال الجمعية التعاونية، من خلال مشاركة جميع مؤسسات الدولة من أجل البناء، من أجل تقديم الخدمات المشتركة مع القطاع الخاص، البحث عن تمويلات، مشاريع مساهمة، طبعا مع الأخذ بالاعتبار أن يكون الإنتاج الزراعي ورؤيتنا الصناعية لا تؤثر على الإنتاج الزراعي، لأن اهتمام المزارعين بالعمل الصناعي قد يؤثر على الإنتاج الزراعي نفسه. لا بد أن يكون لدينا رؤية نحو الإنتاج الزراعي ونحو الإنتاج الصناعي بمختلف أوجهه، كيف تدار السلاسل بصورة أفضل، بحيث أن يشترك الجميع نحو في بناء التنمية بإذن الله. طبعا ختاما لنقول معا نحو ريف صناعي، الريف المنتج، الريف الذي لا يطرد أبنائه، الريف الذي يحمل كل القيم والأخلاق. وإلى هنا نشكركم مستمعينا الكرام ولحسن استماعكم، وإلى حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ألا في ذكر وصفك ورعد.
2: وعليكم من الله السلام والتحية. بشمهندس أسامة الدمشقي، الأكاديمي الزراعي ومسؤول مشاريع في المجال الزراعي التكنولوجي والتعاوني، والذي يميزنا بسلسلة جديدة كل أربعاء في عهد الأحرار باقي في فقرة نأكل مما نزرع، سلسلة الريف الصناعي. سلام الله عليك وسلام الله على كل المتفاعلين والحاضرين في هذه الجبهة الزراعية بفاعلية وحضور مشرف. لك التحية والسلام.

0: يا ليت والبحر زوم وقاع قهران من وجه واحده.
1: رب المواشي ترى في لبن هالبحر زوم، وزر عرضك تجد في كل شبر مايده.
0: متى وكيف يا اخوي؟
1: لا هبت الشرقي مساريح الغنم، افزع على ارضك بحلك والمكم.
0: والله هبت رياح الشرقي،
1: وايش باقي؟ هب وزرع بالتمني، لا توقع ان تلاقي خير باقي.

القائم بأعمار رئيس الحكومة العلامة محمد أحمد مفتاح دشن مشروع زراعة 10,000 من أشجار البولونيا في بني الحارث. هيئة الاستثمار ومحافظة الحديدة توقعان مذكرة تعاون لإنشاء أول منطقة استثمارية زراعية. ومن بني الحارث أيضا بالأمانة أمانة العاصمة تم تدشين مشروع إنشاء مجموعات إنتاجية للمزارعين. من الجوف تواصل البرنامج التوعوي والزراعي لطلاب المراكز الصيفية بمديرية الزهر. القائم بأعمال وزير الزراعة يستقبل المزارعين والمسوقين في اليوم المفتوح. ومن دمار مبادرة مجتمعية لإعادة تأهيل طريق زراعي بمديرية جهران. من الحديدة تشكيل مجموعة منتجي الألبان لتعزيز سلاسل القيمة وتمكين الأسر الريفية بمديرية اللحية.

تفقد سير العمل في مراكز الإنزال السمكي بمديرية الحديدة. ناقش تعزيز أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بريمة. نزول ميداني للاطلاع على نموذج ناجح للزراعة البينية بمديرية باجل. تبقى الزراعة وبلدنا زراعي بفضل من الله هو طريق الاكتفاء الذاتي ومشاريع ينبغي أن نراها شاهدة على أرض واقعنا تعزز صمود الأرض والإنسان. يا يمن يا يمن يغلى هدية للإنسان، يا مراعي الجمال يا حب خالد في الأذهان، أنت سيدي أنا أنت اليمن سيد الأكوان، أنت في داخلي حليت يا خير الأوطان.

الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي، كل أربعاء من إذاعة صنعاء والمجاهد مع الله. نضعكم في المستجدات، نواكب الأحداث، وبعيدا عن التسميات التي تردد هنا وهناك بتلك المسميات الرسمية، في إذاعة صنعاء بعفوية وقريبة من أذن السامع. هم بيقولوا العالم بين يديك، احنا الوحيدين الذين نقول لك العالم في طرفك. آخر الأخبار. في آخر الأخبار، رئيس حركة حماس خليل الحية: الاحتلال الصهيوني المجرم لا يمكن أن يصدقه أحد في تبريراته، فالاغتيالات صباح مساء وفي كل يوم. رئيس حركة حماس خليل الحية: جميع المستهدفين أبنائي وإخواني وجميع أبناء شعبي، ودماؤنا وأرواحنا واحدة، ومستقبلنا ومصيرنا واحد.

رئيس حركة حماس خليل الحية: الاحتلال الصهيوني المجرم. طبعا ابن رئيس حركة حماس استهدفه العدو الإسرائيلي في عملية اغتيال ابن رئيس حركة حماس. وهكذا فالقادة شهداء، أبناؤهم شهداء، أسرهم شهداء، ينتمون لمجتمع المقاومة في التضحية، في الصمود، في البذل والعطاء. وسلام الله على كل الشهداء. رئيس حركة حماس خليل الحية: نحن على أرض غزة لن نغادرها ولن يستسلم شعبنا، فشعبنا صاحب قضية وإرادة وحق مشروع سيسعى له دائما حتى يحقق مراده. رئيس حركة حماس في آخر الأخبار خليل الحية: شعبنا لا يمرر للعدو الصهيوني هذه الجرائم ولن يستسلم لها، نحن صابرون محتسبون ومتجذرون في أرضنا. في آخر الأخبار: إعلام العدو صافرة الإنذار دوت في كريتشمونة ومحيطها إثر اختراق طيران مسير. وسلام الله على سادة المجاهدين في حزب الله. باستمرار العمليات دفاعا عن الأرض والعرض والكرامة والقضية. في آخر الأخبار:

مجلس النواب. تابعنا التحركات والإجراءات التي تحاول النيل من السيادة الوطنية، بما فيها الإعلان السعودي لما يسمى بمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وحكومة المرتزقة. مجلس النواب، المذكرة تشكل خطورة على المعلومات الجيولوجية والبيانات السيادية اليمنية. مجلس النواب يحذر دول العدوان على اليمن ومرتزقتها من المخاطر التي تضمنتها المذكرة وما سيترتب عليها من أضرار بالثروات اليمنية أو النيل منها. مجلس النواب، ذلك الإجراء يعتبر مساسا وتعديا على الأمن القومي الاقتصادي والعسكري للجمهورية اليمنية. كما حذر مجلس النواب من أي إجراء يمس بالسيادة الوطنية، وحذر كل من تسوي له نفسه المساس بأمن واستقرار ومقدرات الشعب اليمني والانجرار خلف تلك المؤامرات. مجلس النواب، نرفض رفضا قاطعا منح أي تفويض للتصرف في مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. مذكرة التفاهم إجراء غير قانوني صادر عن مرتزقة لا يمثلون اليمن. مجلس النواب، حكومة المرتزقة لا تمثل الشعب اليمني، وأي صفقات تبرمها مع أي دولة باسم اليمن لا تعني الجمهورية اليمنية ولا تمثلها. في آخر الأخبار، عن وكالة الأنباء الإيرانية، إيران تعلن جاهزية موانئها لتقديم خدمات كاملة للسفن التجارية في مضيق هرمز ومياه المنطقة. عن وكالة الأنباء الإيرانية في آخر الأخبار، دعوة أطقم السفن للتواصل عبر القناة VHF 16 مع أقرب ميناء إيراني للحصول على الخدمات. يعني لا تصدقوش ترامب، لا تصدقوش الأمريكي، عايد هدهكم وبعدها يرجع يركبكم مطر ما معاكم من أجل العبور من مضيق هرمز إلا التواصل مع صاحب الحق والشاء. أيوة، وقد ذا بيقولوا لكم، ها مش بعدها ما بسرد ما ريته، إن شاء الله بيوصل بث إذاعة صنعاء إلى كل السفن في كل الموانئ في العالم. هم بيقضوا الموجات، مالك أنت، أكيد بيسمعوا ولو فوق السفن. هذا كان مع إذاعة صنعاء موجة 103.3، حقنا الموجة. وفي فترة من الفترات كانت تصل إذاعة صنعاء عبر الموجة 103.3 إلى مناطق في محافظة صنعاء، في بني حشيش، في خولان، في نهم، وأعتقد حتى مناطق في الجوف ومأرب. اليوم والله العظيم بالصدف وقت الظهر فتحتها منتظر أسمع إذاعة صنعاء على الموجة 103.3، أتفاجأ أنت داري ما سمعت، أقسم بالله من بلعب بالأثير، هذه موجة ومحطة إذاعة صنعاء. أسمع أنه بيروج على هذه الموجة والمحطة بيقول معكم صوت الطالب الجامعي. يا عاراه يا عيباه، محطة إذاعة صنعاء وإرسالها على موجة الإف إم 103.3 يطلع فيها، ما يطلعش بث إذاعة صنعاء، يطلع فيها قال لك صوت الطالب الجامعي، قضوا بعده ويجلوا موجة من إذاعة صنعاء ويقول لك صوت الطالب اليمني، ساعد دليل الطالب اليمني، ورجعوا يكونوا يشلوا إذاعة صنعاء ويسمعوها عند الحزمي في التحرير. يا عراه يا عيباه. وفي فترة من الفترات قالوا إن هذا الموجة بتشوش على الطيران، موجة إذاعة صنعاء ومحطتها صوت الطالب الجامعي. أيوة، والذي يشتي ملازم في الجامعة يكون يتواصل على المحطة 103.3 وما. يا عيباه يا عيباه. بس إن عاد قسموا إذاعة صنعاء وتوزعوها بين القبائل. هذا إذاعة الجمهورية اليمنية مش باب حوي.
103.3 إذاعة صنعاء، مش صوت الطالب الجامعي. قضوب بعدود قلبوا إذاعة صنعاء منازل أو ما. الإرسالات الإذاعية قلتكم الله في موجات إذاعة صنعاء ومحطاتها، عيب. إذاعة الدولة، إذاعة المجلس السياسي، إذاعة الحكومة. يعني هناك من يشكو انقطاع بث إذاعة صنعاء في بعض المحافظات، وهذه الليلة قد وصلت لي رسالة أنا ومحطة وموجة تطلع باسم صوت الطالب الجامعي. للمسؤولين على الإعلام الرسمي، اتقوا الله في الإعلام الرسمي، ماشوا هكذا كل البرم لزيز. يحسسوك ان احنا كعاملين في الاعلام الرسمي امانه، يعني خارج الخدمه، خارج الخدمه، وما توقعوش ان احنا نقدر الظاهر. انا بنقول الظاهر شكلهم كان قصدهم ان احنا انفلت اذاعه صنعاء ونصير تركيا، ولا نصير الرياض، ولا نصير القاهره مع المرتزقه. شكلنا حانبين في حلوقهم، هم يشتوا يضيقوا علينا يحوزونا يا أخي. وإحنا دائما بنقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما تخرجونا عن الخدمة، هذا ما هو سابر. القائم بأعمال وزير الإعلام نقول له اتقي الله في الإعلام الرسمي يا دكتور عمر البخيتي. موجة ومحطة لإذاعة صنعاء 103.3 يطلع فيها ويقول لك صوت الطالب الجامعي. وضوب بعدو قدوم بيبيعوا ملازم لكلية الطب وكلية ماهو. عدشي كلام، عدشي عمر، أين الحكومة؟

أقسم بالله أنه يعني الأربعاء اليوم وقت الظهر وأنا بين قلب الموجات بالصدف أنا ماشي 103.3 أقسم بالله أننا شفتها وفرحت. للمستمعين في بني عشيش وخولان ونه يسمعوا إذاعة صنعاء وفي الجوف وفي مارب أتفاجأ وصوت مذيع، ما هو صوت مذيع تري ما صوت هذا. والله أنا تفاجأت بأمانة كعامل في الإعلام الرسمي، موجتنا محطتنا، رغم أنهم قالوا لنا في فترة من الفترات أنهم بينزلوها، وكانت تصلنا رسائل من المستمعين في بني حشيش في خولان في نه بيسمعونا على الموجة على المحطة 103.3، قالوا بنشوش على الطيران، بلغونا والصيانة والإرسالة الإذاعية في إذاعة صنعاء يقولوا لنا المهندسي القطاع الهندسي قولوا لنا إن قدي صوت الطالب الجامعي، وإحنا نعلن صح ما بنعلن في العدوان وحدنا يوم الاثنين بأسماء الإذاعات وكذا، ونقول للمستمعين 103.3 ما عديش إذاعة صنعاء، قدي صوت الطالب الجامعي محطة محطة وموجة لإذاعة الجمهورية اليمنية. هيا وكيف يا أصحابنا، هيا وكيف القائمين على الإعلام الرسمي، إن ما فتحناش في عيونكم لهذه الدرجة. وطب بعده وزارة محطة محطة إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، رغم إن قد عكموا الأثير موجة في جحر موجة في جحر موجة ما عاد يظهر لك هذا إذاعة الصمود، هذا إذاعة صنعاء، ولا إذاعة بتغني، ولا إذاعة بمازح المستمعات والمستمعين، ولا بيعلنوا فيها للحفاظات وعز الله قدر السامعين. إذاعة صنعاء إلى أين؟ الإعلام الرسمي إلى أين؟ قلتكم الله في الإعلام الرسمي دنيا وآخرة، ما احناش ضعفاء ولا احنا فقراء، احنا في ذمتكم. صوت المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب والحكومة ومجلس الشورى والمسؤولين والقائمين على الإعلام، هيا ما هو عشي من يضبطكم، من يضبط من ومن يحاكي من، ولا قلوا لنا ما عادش حقنا ما عادش تابع الإذاعة صنعاء، وإحنا نطلع ونعلن ونقول 103.3 قلتوا بتشوش على الطيران، كيف طيران وإحنا محاصرين؟ قلتوا بعدو بتقولوا قدي إذاعة صنعاء الموجة 89.9 بتشوش على السفن في مضيق هرمز أو ما، هذه إذاعة الدولة، وإن إحنا حانبين في حلوقكم. قلوا لنا اجلسوا في البيوت ولا نزل نفسل لنا مهرة هنا ولا هنا، أما إن إحنا نزل مع المرتزق والخوان والعملاء، بالنسبة لي والزملاء الثابتين اليوم 11 سنة الله نقد عندهم سوء تغذية، ها واحد بين نفس العظام لا عندي من الصامدين الثابتين، أما موجات ومحطات والله أنها كارثة كارثة، عكمت والأثير بإذاعات ما أنزل الله بها من سلطان، وفي الأخير محطات وموجات لإذاعة الجمهورية اليمنية، ويطلع واحد يقول صوت الطالب الجامعي هزلت ورب الكعبة.

وإحنا الإذاعة الرسمية الوحيدة على مدى 24 ساعة، يعني هذا الموجة والمحطة 103.3 الطالب الجامعي من الساعة 8 ولا الساعة، ولا يتوقف الأثير عندنا الساعة 12 منتصف الليل، عندي يوم ثاني وما عاد يجي إذاعة صنعاء، قدي إذاعة يا ليل يا عين أو ما، وأوف أوف أوف أوف يا با، والله ما لك والذكاء الاصطناعي ويطلع صوت الحيفي وهو بيتيم هو ودي عصافي أو ما رتو الموجة حكنا احنا والمهزلة.

مو جوا محطة. تابع اللي بعد صنعاء فجأة وقدي صوت الطالب الجامعي. أيام يا دكتور عمر البخيتي وأنت القائم بأعمال وزير الإعلام. الحمد لله ما بش معنا كعاملين في الإعلام الرسمي أراضي لو جنقد نهبوها. سجل لحق. الكلام هذا بعناية نائب وزير الإعلام القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي والمؤسسة اليمنية للإذاعة والتلفزيون محطة لإذاعة صنعاء 103.3. أنتوا دارين ولا ما جنتوا دارين؟ أنا استغربت كعامل في إذاعة صنعاء بأمانة، والله العظيم أن أنا استغربت. وفي عز الظهر في ميدان التحرير وتوصل الموج واضحة، وما كانت توصل لها بني حشائش. راجعوا راجعوا أنفسكم والإرسالة الإذاعية. ما بلبسروا إذاعة الدولة عيب، والله من وراء القصد. لأنه من نسأل أمانة؟ نسأل عندنا في الصيانة والإرسالة الإذاعية ولا رئيس القطاع الذي بهم ما ولا يزورونا في الحكومة؟ زورونا واسمعونا وبصروا الإعلام الرسمي إلى أين؟ ولاقت كل واحد مع محطة وقناة، يبقى هذا الإعلام الرسمي ولا يجلوها الجن؟ إذاعة الدولة. يا الله، نسأل من الله الثبات والمعون والهداية والسداد. عليها الركون. آخر الأخبار، إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، إذاعة كل الأحرار أينما كانوا. في آخر الأخبار عن وكالة الأنباء الإيرانية، إيران تعلن جاهزية موانئها لتقديم خدمة كاملة للسفن التجارية في مضيق هرمز ومياه المنطقة، وتدعو أطقم السفن للتواصل عبر القناة FHF16 مع أقرب ميناء إيراني للحصول على الخدمات. وكالة الأنباء الإيرانية تقول سيتم توفير المؤن والوقود والخدمات الصحية والطبية ومستلزمات الصيانة للسفن عند الحاجة. وكالة الأنباء الإيرانية الخطوة تأتي ضمن مسؤوليات إيران في تأمين سلامة الملاحة ودعم العبور الآمن في مضيق هرمز. قد يقول قائل وما دخلنا وأنت بتدي آخر الأخبار وبتكلمنا على موجات إذاعة صنعاء؟ إذاعة الدولة ما لك أنت؟ عاصبين على بطوننا وساكتين ومحترمين لأنفسنا، أما محطة وموجة ويقول لك صوت الطالب الجامعي؟ خطوا بعدو قدي صوت صندوق النظافة أو ما؟ ولا صوت كل عابر سريع؟ إذا عاد صنعه

طبعا مع احترامنا للطالب الجامعي وصندوق النظافة وكذا، لكن يعني محطة وتردد لإذاعة الدولة، الإذاعة الرسمية، الإذاعة الأم، إذاعة صنعاء، يعني أقل حاجة تصير لك تردد ثاني، تصير لك محطة ثانية، بقعة ثانية، لا عكز يشتعتم إذاعة صنعاء. هذا الكلام هذا بعناية المهندسين وقطاع الإرسالات والهندسة، قطاع الهندسة الإذاعية، يعني قد كلهم جنب جنب جنب جنب، قد تشتي تفتح إذاعة صنعاء تطلع لك إذاعة أم كلثوم، تفتح أم كلثوم تطلع لك، يطلع لك عيسى الليث في زامل لإذاعة صمود وثبات. ما هو هذا؟ بصير لك بقعة تغطي على ما يستهدفنا العدو من أثير حق المرتزقة والخونة والعملاء والسعودية بإذاعات ما أنزل الله بها من سلطان. أما أنه موجة ومحطة وتردد إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، أينو الرقابة والمتابعة وال... يالله. وما تفعل المرأة الكاملة في البيت العصر، هكذا قالوا في المثل. خلونا نصير إيران، عنده وجع القلب مع الدكتور علي فلاحي، يميزنا في إذاعة صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، ها، إذاعة كل الأحرار، برسالة صوتية من الجمهورية الإسلامية في إيران. اقسم بالله انهم بيردوا عملنا وتعبنا، ويجي ما يكرك من هناك، يجي ما يكرك من هناك صوت الطالب الجامعي. حيل كل طلاب الجامعة ما بننزلش من أحد، لكن هذا إذاعة الدولة، صوت إذاعة الدولة، يعني العدو بيستهدفنا وبعض الاقتراحات الذي على أساس كل واحد بيدور يفعل إنجاز، فعلوا إنجاز وصلحوا بث إذاعة صنعاء. شي يدخل الجنة سوي إذاعة صنعاء، الإذاعة الأم، صلح أوضاع العاملين في الإعلام الرسمي. هذا إذا أنت شي يدفع لك بصمة، أما شي يدفع لك بصمة عوجة هكذا، ها، وإنك الفيلسوف والألمعي والريماه، والله من يقرأ العرش خطها، وهذا سريع يا أهم بعدها يهترع الإعلام الرسمي في 60 داهية هما، ما شو هذا؟ وصمودنا 11 سنة وثباتنا صعما يفعلوها بين الناس. انت حاكا كلام، يعني ما يصبرش هذا الكلام، لا يصبر ونص، ليش ما يصبرش؟ أن نلقاكم نحاكيكم نقول لكم اتقوا الله، وجعنا بحجر الله. شلنا إيران زميل المخرج نياز الرازعي، ما نشيش نكدر صفه المجاهد مع الله والسامعين الصامدين الثابتين والمجاهدين.

0: للأحرار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة في اليمن وفي كل أرض عربية وإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الشعب الإيراني اليوم يعيش في رحيل قائد عظيم، قائد مضاد للاستكبار، لم يفر كما فر غيره، بل بذل دمه ودم أهل بيته في سبيل عزة إيران وشرفها. لم يكن كما كان آل بهلوي الذين حربوا من أرضهم وخانوا أمانة الشعب، بل ظل صامدا كالطود الراسخ. وعلمنا أن الجهاد ضد أمريكا وإسرائيل، هذين المحوريين الأساسيين للشر في العالم، هو سبيل العز والكرامة. إن المعركة التي تشنها أمريكا والسهاينة اليوم على إيران ليست معركة ضد إيران وحدها، بل هي معركة ضد الكرامة الأمة وضد إرادة المقاومة في كل مكان. إنهم يظنون أن القوة بالعدد والسلاح، ولكنهم يجهلون أن إيران بلد العز والآباء، شعب يقف كالجبل لا تلين قناته ولا ترضى بالهوان. أقول لترامب الرئيس الأمريكي الأحمق، يا من خان الدبلوماسية والحوار مرتين واستسلم لوساوس نتنياهو جلاد غضة حتى حجم علينا، اعلم ان ايران والايراني ليس اهل استسلام. لم نستسلم لك بالامس ولن نستسلم لك اليوم او غدا. قل لمن ورائك في حلفائك في المنطقة، اعلموا أن إيرانيين لا يركعون إلا لله ولا يخضعون إلا للحق. لم تضلهم التهديدات ولم تكسرهم الحروب. إن الأمة التي تخرج من قلبها ثورة كالثورة الإسلامية لا تعرف معنى الخنوع، وإن الشعب الذي استشهد منه الآلاف وهو يحتف الموت لأمريكا لن يبيع دينه أو كرامته مقابل لا شيء. أما بالنسبة لمطيق حرمز، فلتسمعوا جميعا ولتعلم أمريكا ومن خلفها أن الأمن في هذا المضيق لن يكون رحن إرادتكم. نحن أبناء هذه المياه نعرف قيمتها ولن نتركها لعابسين أو معتدين. وإذا أردتم الحرب فنحن أهل لها، وسنغلق هذا المضيق إن شاء الله في وجوهكم، وسيجعل الله كيدكم في نحوركم، وستموتون غيظا حين ترون أن إيران لا تنتظر إذن أحد لتحمي سيادتها وأمنها. ويا أهل الخليج، يا جيراننا في البحر، نحن وأنتم قرونا كثيرة كنا وما زلنا ونبقى إن شاء الله جيران. أمننا جميعا مربوط بعضه ببعض، فما بال قواعد أمريكا في أراضيكم؟ هل تظنون أن هذه القواعد لتجلب لكم الأمن؟ كلا، إنها وجدت لتوجه الضربة إلى إيران. إيران صاحبة الحزارة 6000 سنة، لا لحمايتكم، هي سحاب في صدر جاركم أولا، ولن تأمنوا أنتم بعدها. وأخاطب هنا الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية. سمو الأمير، اعلم أن حكام الإمارات العربية المتحدة اليوم يتعاونون مع الكيان الصهيوني، يحاولون زعزعة أمن المنطقة وأمن الخليج بأسره، ويسعون إلى خلق الشقاق بين إيران ودول الخليج الفارسية. هذا لعب بالنار، وسيحترق الجميع إن لم تنتبهوا. إنهم يجرون نتنياهو إلى دياركم، فاحذر أن تكون أنت وشعبك صحية هذه المؤامرات. وأقول لحكام الإمارات خاصة، لقد صارت أرضكم اليوم وكرا لجواسيس الصهيونيين. تحتضون الأعداء وتديرون الدسائس ضد جيرانكم. أترضون أن يذكر اسمكم في التاريخ خونة للأمة؟ أتريدون أن تكونوا حتبا للنار لا تبقي ولا تذر؟ فلماذا ترى أنه من أرض الإمارات والبحرين تشن علينا الهجمات؟ لماذا تستخدم أراضيكم لقتل أبرياءنا؟ بأي جرم يسقط طلبة مدرسة ميناب شهداء؟ أي ذنب لهؤلاء الأطفال حتى تراق دماءهم؟ ألا إن هذا عدوان صارخ وسيحاسب عليه كل من سهل أو شارك. إن أمريكا وإسرائيل لن يرحماكم إذا حانت ساعة الشدة. هم يستخدمونكم اليوم قواعد ووسائل، لكن غدا سيرمونكم كما رموا غيركم. فالشقة التي لا تحرق اليوم تغدو غدا حتبا للنار. عدوا أمركم وأعلموا أن الظالم لا يبقى على حليف، وأن النار تأتي على كل من قرب منها. ويا أبناء أمتنا، يا أخواننا، في هذه الأيام كفاح بين مشروعين: مشروع الاستكبار والهيمنة ومشروع المقاومة والعزة. وأنا على يقين أن النصر حليف من صبر وصابر، وأن الوعد الإلهي حق: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم انصر إيران وكل مجاهد، واقتل أعداء الدين والوطن، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. أشكر لبرنامج أحد الأحرار باقي، معكم علي أكبر فلاحي من جمهورية الإسلامية الإيرانية. أشكر لبرنامج أحد الأحرار وأيضا إذاعة صنعاء، إذاعة جمهورية اليمنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عين على الأحداث. إيران ترسخ معادلة هرمز، وترامب يشحذ تغريداته.

وعليها كان سابر النت فجأة ما أزت سبرش. والله ما أزت سبرش مدري ماله. متحاكى عن الإعلام الرسمي ما يعجبهمش. أحاول لا قوة إلا بالله. إنه على من متحاكى؟ متحاكى على ألساء ولا على إعلام العدو؟ ناقد إحنا لهذه الدرجة غير مرغوب فينا في الإعلام الرسمي؟ قد انضو ضايقين بنا يا عيبة يا عيبة. وما جزاء

في الأخبار العاجلة، وكالة بلومبرغ إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 36 عاما الشهر الماضي. في آخر الأخبار الآن في الخبر العاجل، رومانس برنت عندنا في إذاعتها الجمهورية اليمنية، كطفيت وشغلت. في الخبر العاجل، وكالة بلومبرغ إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 36 عاما الشهر الماضي.

في الخبر العاجل أيضا بلومبرغ، الحرب على إيران استمرت في خنق صادرات النفط من الخليج العربي وأجبرت على المزيد من عمليات الإغلاق. بلومبرغ، الحرب على إيران استمرت في خنق صادرات النفط من الخليج العربي وأجبرت على المزيد من عمليات الإغلاق. خلاص ما عاد نتكلمش عن إذاعة صنعاء والإعلام الرسمي، لا عاد يدمجونا بعدها مع إذاعة يقولوا إذاعة صنعاء يدمجوها مع إذاعة صوت الطالب الجامعي ونحن بعدها نرجع صف سادس يجي ما يضحكك. خلاص ولا عاد نتحاكي كذي في ذني ردوا النت. والله ما سبب الحين لو نتصل لمدير الإذاعة نقول له ما بش عندنا نت ما يقول ما فعل لك رقد أو ما

ما حد رسل لي رسالة قال المفروض أن معاك جهاز متطور بتقرأ منه بيحدث لك بيتقول لك نت حسسني أن أنا في اليابان. يلا يلا يلا بحملي يقوم. سأل من الله الثبات والمعونة والهداية. ما نزيد نقول لهم يتقول لنا جهاز نقول نقرأ منه ولا تلفون جديد ولا ما لك. يقولون نحن بندور لنا خلقات أو ما. نسأل من الله الثبات والمعونة. الإعلام الرسمي هتخليها محلقة أسعى مدري ما بتعلو بتصنعوا طائرة وصدق ما بنفعل شيء.

في آخر الأخبار، انخفاض وكالة بلومبرغ، انخفاض إنتاج منظمة أوبك من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ 36 عاما الشهر الماضي. الحرب على إيران، بلومبرغ تقول في الخبر العاجل، الحرب على إيران استمرت في خنق صادرات النفط من الخليج العربي وأجبرت على المزيد من عمليات الإغلاق. بلومبرغ، إنتاج أوبك يسجل أدنى مستوى له منذ عام 1990.

في الأخبار المتداولة. في الأخبار المتداولة، إندونيسيا تدرس استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا. أين إندونيسيا؟ من روسيا. غلاقي يا هرمز.

الأخبار المتداولة. صافرات الرعب تدوي في أجواء الشمال المحتل، شمال فلسطين المحتلة، جراء دخول طائرة مسيرة من جنوب لبنان. تحية لسادة المجاهدين في حزب الله. في الأخبار المتداولة، دويلة الكويت تسحب الجنسية من 316 شخصا. ليش ما ضلعوا؟ مش هم كويتيين؟ الكويت تسحب الجنسية من 316 شخص. أنا ملاعي يخرجوا القواعد الأمريكية وينتبهوا لأمورهم، أما ترجع تستهدف البدو ولا كيف؟ ما بيقلبوا الذي معهم جنسية، بيقلبوهم بدو، بدون جنسية، يسحب الجنسية وإنه لله الواحد القاهر المواطن الكويتي. في الأخبار المتداولة، إيران توجه رسالة للسفن التجارية بمضيق هرمز، تقول إن موانئها مستعدة لتقديم خدمات بحرية ودعم للسفن. هيا والله ما تلقوا إيران، أما ترامب أي ركبكم مطر، والمفروض يتعلموا من باب المندب، يتعلموا من باب المندب. في الأخبار المتداولة، دوي انفجارات في قضاء شقلاوة وخليفان بمحافظة أربيل العراق جراء استهداف مقرات الأحزاب المخربة. المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله يطلق رشقة صاروخية حيدرية نحو تحشدات جيش العدو الإسرائيلي في مناطق التوغل. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي يقول الادعاء بوجود خلاف بين المسؤولين الإيرانيين هو مشروع حرب نفسية أمريكي. فشل الأمريكي يجعل الحرب النفسية والحرب الإعلامية ومن هذا القبيل، ويقول لكم مختلفين المسؤولين في إيران. ما علمك، ما دخلها الأمريكي يا أخي، مختلفين ما علمك. ما قدر شي حقك شي، ولا قدر يعبر مضيق هرمز يرجع يقول لك هم مختلفين. هذا كذيف على العاجز، العاجز الناضل. المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، استراتيجية البلاد هي المقاومة وليس التركيز فقط على التفاوض، وبعد 40 يوما من الحرب نحن بصدد إعادة بناء القدرات للمرحلة التالية. إلا ونعم يا إيران، إلا ونعم، والإمارات ترزق من اليهودة. في الأخبار المتداولة، إعلام العدو الإسرائيلي عن مصدر أمني صهيوني: لم نتمكن إلى الآن من التأكد من نجاح محاولة اغتيال قائد قوة الرضوان في بيروت. والفاشل الآخر الصهيوني عندما يفشل في الجبهة العسكرية وما يقدرش يحقق شيء، لأنه حزب الله استنزف الكيان الإسرائيلي وعطل الشمال، شمال فلسطين المحتلة الذي يعتمد عليها كيان العدو الإسرائيلي في الزراعة، في الاقتصاد، في اليد العاملة، ارهقهم حزب الله. رجع دالحين الى الاغتيالات، اغتال ابن خليل الحية في غزة، وجيز من جيز المجاهدين والصامدين في غزة والمدنيين، بيستهدف الخيام، بيستهدف الناس العزل الذي في الشوارع، في البيوت المدمرة. العدو الفاشل يرجع ينبع فوق المدنيين والعزل وايش، ويعود الى الاغتيالات. المجرم الكافر الصهيوني الإبستيني ترامب لدى إيران أسبوع واحد فقط لتوقيع الاتفاق، وعليها أمان لا توقعوا معه لأنه ناقض للعهود. أمريكا تنقض عهودها وما يجي من أبو خير، هذا مغتصب القاصرات،
الذي متهم بالتحرش بالأطفال، يعني حق جهال، صح ما يقولوا عندنا.

وأنا أقترح على أمريكا والمسؤولين في الكونغرس والبنتاغون فلتروا هذا هذا المعتو هذا المهرج فلتروا فعلوا إعادة ضبط المصنع ولو سرت الأرقام منه. أنتوا بتهموا الأرقام في الرئيس الأمريكي ومن اللي عتفرمتوا يصير لنا الأرقام. لا لا فرمتوا لأنه أجلس أسبوع مع إيران مهلة أسبوع وعليها بعدها ما يرضخوش الإيرانيين يدوموا الدوام ويرجع يقول أنهينا إيران قضينا على الصاروخية وما عبش معاهم نووي ولا عد معاهم شيء ولا عب قاضي في إيران ويرجع لنفس النغمة سافل. عادوا فعل مشروع جديد سمى مشروع الحرية على أساس يفك أي عبر من مضيق هرمز. تحاصرت الإمارات وهو يشتي لأنه يشتي نفط يشتي غاز يشتي عبر يشتي زلات ارتفاع في الأسعار الغذاء حتى في المواد الأساسية الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية حتى في الخضروات. حكمتك يا رب الله يزيد ويبارك في أمريكا. عادوا أن يدوروا أن يقضوا حاجتهم رجعوا يدوروا القراير العضو.

0: معنا رسالة من لبنان. المقاومة، وحدة الساحات، الوفا ما تغير عهد الأحرار باقي، كل أربعة برعاية المجاهد مع الله. إلى لبنان. وهذه الرسالة الصوتية عن وحدة الساحات.
1: يقول الراديو السعودي.

0: الأحرار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قامت مقاومة فلسطينية بعملية نوعية في 7 أكتوبر 2023 أصبحت بعملية طوفان الأقصى. جاءت العملية بعد أن أقدم نتنياهو في 23 أيلول 2023 على رفع خارطة للشرق الأوسط بما اسمها الشرق الأوسط الجديد، لا يوجد فيها القدس أو الضفة الغربية كليا، فقد محيت من الخريطة. كان هذا ذلك في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ومع هذا لم يتحرك أحد من الدول العربية ليستنكر أو يعترض على ما قام به نتنياهو، فكان الرد لإثبات الحق الفلسطيني من براثم الاحتلال الصهيوني. كان هناك الإسناد، جاء الإسناد اللبناني ومن ثم الإسناد اليمني، وسمي بحرب الإسناد. كان التحرك اللبناني تحرك قوات حزب الله والمقاومة الإسلامية هي لإشغال العدو والتخفيف عن مجازر وحرب الإبادة التي شنها العدو الصهيوني. ومن ثم تحرك اليمن وفرض حصارا مقابل الحصار الذي فرضوه في اليوم الأول على وزير الحرب عندهم، إنه لا كهرباء لا دواء يصل إلى غزة. ومع هذا كان العالم كله يتفرج. ماذا قدموا؟ قدموا بيانات لا معنى لها ولا شيء. إنه فرضوا نسفوا، لقد نسف العدو مبدأ القانون الإنساني الدولي وحل محله قانون القوة. هنا أهمية هذه الأهمية كانت في الساحات، وكان العدو قد استحضر من التناخ ومجموعة كتب للتوراة ثم النبيين والكتوبين، ما هو اختصار لهذه الثلاث كلمات. لذا استعاروا العملية. قالها نتنياهو في رسالة رسمية إلى الجنود: لا تنسوا ما فعله عمليقكم، وأرجو لمن يريد التوسع أن يبحث في محرك البحث جوجل عن صموئيل ذات العمليق زائد شاول. هنا تعهد كامل بالإبادة الكاملة دون أي يترك أي أثر لهم، حتى الحيوانات لا يسلموا من هذا. هذه عقيدتهم، الإبادة الكاملة. ومن ثم قال نتنياهو في خلال الهجوم على رفح: سننتصر عليهم كما انتصرنا على هامان. وبالمناسبة هامان كان وزير الملك أيام ما يسمونهن بمخلصة إسرائيل أستير. قد قضت عليه وعلى عائلته في يوم في ليلة واحد بعد مكر وخديعة، وقضت على 70,000 من مناصري وعشيرته وأقاربه في ليلة واحدة. هذه أستير، وهذا هو تاريخهم، الإبادة الشاملة. كان لابد من وحدة الساحات، ولابد من تلقين العدو ما يجب عليه تلقينه، لأنه لا يحرر الأرض إلا سواعد أبنائها. لا تحرر الأرض في الدبلوماسية، ولا تحرر بالمؤتمرات، ولا تحرر بمعادلات صلح. فكل معادلات صلح أين أصبحت؟ هذه اتفاقيات أوسلو وعربة واحد عربة اثنين، وكل هذه الاتفاقيات لم تثمر أي شيء ولم ترجع حقا. هذا حتى المناطق ألف وباء وجيم ذهبت، والآن ينادون بضم الضفة كليا تحت السيطرة الإسرائيلية، ما يسمونهم بيهودة والسامرة. كان لقد دفع كل من حزب الله واليمن أثمانا باهظة، ولكن ما ترخص أمام القضية الفلسطينية هم فداء لهذه القضية. يريد أن استفراد الساحات، وما حصل مؤخرا في خلال العدوان على إيران. كان هناك في 26 من شهر شباط الحالي في السنة الحالية اتفاق لمناقشة وموعد لاتفاق ولمناقشة الناحية التقنية. فبدل أن مناقشة الناحية التقنية يوم الاثنين قاموا يوم السبت بهجوم عنيف على الجمهور عنيف بن غادر على الجمهورية الإسلامية واستشهد سماحة السيد القائد السيد علي خمينية وكبار الضباط والقادة. هذا هو العدو، هذه حقيقة الغدر والعدوان، لا يفهم إلا لغة القوة. نقد نشر كافة الكون الإنسانية فهذا مجلس أمن يتجلس يتفرج لا يقلقه شيء إلا عندما يتعرض العدو إلى ضغط وضربة قوية. وخير مثال على معقولة هو عندما عاودت بعد اتفاق وقت اطلاق النار مع العدو الصهيوني بين لبنان والعدو الصهيوني في 27 تشرين ثاني نوفمبر 2023، لم يتوقف يوما واحدا عن العدوان الوحشية، ودمر خلال وقام بأكثر من 15,000 اعتداء، دمر بها الأراضي اللبنية وكافة المعدات التي تستعمل لإعادة البناء خلال 15,000 اعتداء دونت سجلتها الأمم المتحدة من خلال قواتها اليونيفيل. عندما عاودت المقاومة الإسلامية عملياتها بعد 11 يوما تحديدا 3/2 أذار، وقامت الدنيا ولم تقعد، وحضر سموتيرش وقد قلق على ما يجري، لم يقلق على آلاف مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين استشهدوا ومئات الآلاف الذين جرحوا، ولكن قلق عندما عاودت المقاومة الإسلامية بأسلحة تعتبر لا تقارن بترسانة العدو الذي يجددها دائما الأمريكا، والإدارة الأمريكية تجددها دائما لهذا العدو الصهيوني خلال جسور جوية وبحرية لا تعد ولا تحصى من القنابل. طبعا لقد ساوى غوتيريش بين الضحية والجلاد وطلب وقت إطلاق النار. فلا تأمل خيرا من القرارات الدولية ولا تأمل خيرا من المجتمع الأممي أو الدولي، وهو لا يفعل أي شيء. وجربنا من خلال تجربة وهي أفضل برهان لنا. أما المقاومة فهي العنصر الأساسي الآن، الجيش الإسرائيلي كله عاجز عن مواجهة مسيرة متقدمة متطورة بعض الشيء، ويقف عاجز كيف يتعلم منها. المقاومة هي السبيل الوحيد لسداد الأرض المسلوبة والمحتلة، ووحدة الساحات يجب أن تكون هي العنوان الرئيسي، لأن العدو عمد كما القصة التي تروى، ولكن لم يتعد الحكام العالمين، هو شيخ كان أجمع أولاده وأعطاهم حزمة من العصي وقال كسروها، حاولوا كثير كلهم أن يكسروها لم يستطيعوا، فماذا فعل والدهم؟ فك العقدة عن الحزمة العصي وكسرها واحدة تلو الأخرى. فبالتالي يحاول استفراد الساحات، والمعضلة الأساسية التي يجب والقوة الأساسية التي يجب أن يتمتع بها محور المقاومة هي وحدة الساحات، وحدتهم في كل شيء، ورد موحد بإذن الله تعالى سيكون نصر حليفهم، والله والله أعظم النصر، ونحن على حق. بسم الله، وقال الله سبحانه وتعالى في هذا: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إلى برنامج عهد الأحرار إذاعة صنعاء، عدنان علامة.
0: عهد الأحرار، تحية للأستاذ عدنان علامة المحلل السياسي ابن لبنان الذي يميزنا في إذاعة صنعاء برنامج عهد الأحرار باقي كل أربعة بهذه الرسالة الصوتية عن وحدة الساحات. جبهة واحدة، مترس واحد، أمة واحدة، وتبقى قضيتنا الأولى والمركزية فلسطين.

عين على الأحدث. إيران ترسخ معادلة هرمز، وترامب يشحض تغريداته. وديع العبسي. في محاولة يائسة حاول مجرم الحرب نتنياهو السير بعيدا عن مسار الرسائل المتبادلة بين طهران وواشنطن لإنهاء الوضع القائم عقب حرب دامية أثبتت خلالها الجمهورية الإسلامية في إيران قدرتها أن تكون ندا قويا وعصيا على الانكسار. في هذا الوقت زعم نتنياهو أن كيانه بات أقوى من أي وقت مضى، ويرى البعض أن حديث نتنياهو يعكس حالة إحباط عميقة نتيجة ما عمقته قوة الجمهورية الإسلامية من هو بينه وبين حلمه المزعوم بإعادة صياغة المنطقة وفق المخطط الصهيوني الكبير. وما تضمنته النقاط 14 التي قدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران تظهر الثقة ووضع شروط المقتدر بعكس ما حاول العدو تصويره. فإيران التي وضعت مقترحها على 3 مراحل أكدت إذا كانت هناك رغبة لدى الأعداء في السلام أنه لابد من وقف شامل لإطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب خلال 30 يوما كحد أقصى. يشمل ذلك كافة جبهات المنطقة بمن فيها لبنان، مع التعهد بعدم الاعتداء مجددا وتشكيل مرجعية دولية لضمان عدم العودة للحرب. كما تبدأ إيران بفتح تدريجي لمضيق هرمز وتولي مسألة نزع الألغام وإدارة المضيق بالتزامن مع سحب القوات الأمريكية من محيط إيران ورفع الحصار عن موانئها. المقترح الإيراني يتمسك أيضا بحق طهران في البرنامج النووي السلمي وتخصيب اليورانيوم، حيث يؤكد رفض أي محاولات لتفكيك البنى التحتية النووية أو تدمير المنشآت مع إمكانية ترقيق اليورانيوم عالي التخصيب، ويؤكد على الإفراج عن الأموال المجمدة. لا نقاش حول النووي. في هذا الوقت أيضا طلب المرشد الإيراني السيد مجتبى خامنئي عدم بحث الملف النووي خلال المفاوضات حسب عضو لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإيراني مجتبى زرعي، نقلا عن رئيس فريق التفاوض محمد باقر قاليباف. وحسب زرعي أوضح قاليباف أنه بموجب إذن قائد الثورة منع حضور رئيس منظمة الطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية في تشكيلة فريق التفاوض. أمريكا كعادتها في الاستعاضة عن الحقائق بالأوهام تداولت الاثنين الماضي الحديث عن دخول الموضوع النووي في المفاوضات، وهو ما نفته طهران مباشرةً.

وفي الشواهد أيضا على رسوخ قناعة إيران بقدرتها على تثبيت المعادلة، وأن طرحها المقترحات إنما مرجعه رفع صوت السلام، فإنها لم تنتظر للتعليق على محاولة ترامب التغريد في الوقت الضائع بتلميحات لإمكانية العودة إلى الحرب، فطرحت أمام الرئيس الأمريكي المخدوع خيارين لا ثالث لهما: تقبل الاتفاق ولو على مضض، أو تجرع ويلات حرب خاسرة.

قادرون على مواجهة القراصنة. أن تبدو إيران بهذا الثبات على الموقف والقناعة أن العدو ليس في الوضعية التي تمكنه من وضع الشروط أو المناورة، فإن في هذه النغمة ما ينسف وهم نتنياهو الذي يحاول الحفاظ على ما تبقى له ولكيانه عموما. من ثقة لدى قطعان الغاصبين للأراضي الفلسطينية. في هذا السياق أكد الحرس الثوري الإيراني أن هامش المناورة المتاح أمام الولايات المتحدة في صنع القرار تقلص، وقال إن على ترامب أن يختار بين عملية مستحيلة أو صفقة سيئة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وزاد على ذلك المستشار العسكري للمرشد الأعلى القائد العام السابق للحرس الثوري محسن رضائي بالتأكيد على أن الولايات المتحدة هي القرصان الوحيد في العالم الذي يملك حاملات طائرات، وقال إن قدرتنا على مواجهة القراصنة لا تقل عن قدرتنا على إغراق السفن الحربية، وأضاف استعدوا لرؤية حاملات طائراتكم وقواتكم تنتهي في المقبرة.

فرض القرار السيادي على المضيق. السلوك الترامبي يوم الاثنين الفائت حسب مراقبين كانت له دلالات عميقة، فترامب الذي ما لبث أن قدم ردوده على نقاط طهران 14 اتجه للقيام بمحاولة عبثية في مضيق هرمز انتهت بفشل موجع، فادعى القيام بما سمى عملية إنسانية لإخراج السفن العالقة. وإذا كان في هذا الفعل سعي واضح لتحريك الوضع الجامد للمضيق، خصوصا وأن محاولته الضغط على إيران من خلال فرض حصار على موانئها قد مني بالفشل الذريع، اضطر معه ترامب للتراجع سريعا، فإنه أيضا حاول كبح جماح ارتفاع أسعار الطاقة من جهة، ومن جهة أخرى محاولة إقناع الداخل والحلفاء في الخارج أن بلاده لا تزال صاحبة الكلمة الأخيرة في أي مكان من العالم بما فيه مضيق هرمز. وعلى ذلك ادعى ترامب فعلا كما فعل وزير الخزانة الأمريكي أن المضيق تحت سيطرة قوة بلاده، وأن سفنا عبرت بالفعل المضيق، لكن النبرة الأمريكية لم تدم طويلا حتى سارع ترامب لسحب مشروعه في هرمز متعذرا بالطلب الباكستاني للتهدئة. طهران مجددا صفعت أمريكا وموظفي البيت الأبيض، ليس بنفي الادعاءات الأمريكية وحسب، إنما أيضا بتحركها العملي لحماية قرارها السيادي على المضيق. فعلى عدة مستويات قيادية في طهران كان التأكيد دائما أن التحرك بدون تنسيق مع الجانب الإيراني أو الخضوع لما وضعه الحرس الثوري من بروتوكول وترتيبات إلزامية لمن يريد العبور عبر المضيق وانتظار الإذن سيقابل برد قوي وحازم. الموقف الإيراني تمت ترجمته فعليا الاثنين الفائت عندما حرك ترامب مدمراته نحو المضيق فجأة فجاءه رد بحرية طهران مباشرة، حيث تم استهداف المدمرة بصاروخين مضطرها للتوقف عن مواصلة مسيرها والالتفاف والتراجع والفرار من المنطقة حسب وكالة فارس. فالمغامرة الترامبية لم تعمق فقط حالة الانهزام الأمريكي، إنما ثبتت القواعد التي وضعتها الجمهورية الإسلامية فيما يتعلق بالمضيق. وأكد رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية مجتبى فردوسي بور بالقول لن تعود إدارة مضيق هرمز إلى وضعها قبل الحرب، فيما أكد متحدث حرس الثورة الإسلامية أن السفن الملتزمة ببروتوكولات عبور القوات البحرية لحرس الثورة ستتمتع بالأمن والسلامة، أي تحركات مخالفة ستواجه بالتوقيف بكل حزم. وأوضح محللون أن واشنطن تلقت بذلك رسالة صريحة أن مضيق هرمز لم يعد ساحة مفتوحة للاستعراض الأمريكي، بل منطقة تخضع بالكامل لحسابات إيران وإرادتها القتالية. وتم ضم الإمارات إلى مضيق هرمز. والله يا ضوها فضل من الله.

وعي تام بسلوك أمريكا الخياني. يمضي وديع العبسي في قراءته بالقول: يرى الكثير أن الأمر وإن شهد أحيانا بوادر خادعة للسلام مرشح للتصعيد الأمريكي الإسرائيلي، يؤكد ذلك التحشيد ونشاط عملية التبخير والتزود بالسلاح، وهو أمر تعيه الجمهورية الإسلامية جيدا، بل وتزيد طهران عليه بالقناعة أن الدولة الأمريكية لم تكن يوما حافظة للعهود، فقد تجاوزت كل المواثيق والقوانين الدولية في سلوكها تجاه العالم وبدرجة أكبر دول المنطقة. وقد أكد ترامب الشهر الماضي أنه غير معني بالقوانين الدولية، تنصل حتى عن القانون الدولي على ميثاق الأمم المتحدة، مع ميثاق واحد، ميثاق إبستين. ترامب ما معه إلا ميثاق إبستين. وقد أكد ترامب الشهر الماضي أنه غير معني بالقوانين الدولية، إنما يحكم انطلاقا من فهمه وقناعاته. إيران تعي أيضا أن حالة الغطرسة، يقول وديع العبسي في قراءته: إيران تعي أيضا أن حالة الغطرسة التي تعيشها أمريكا لن تسمح لها بالقبول بانتصار الخصم، لذلك فالاستهداف سيستمر حتى إذا ما تم الاتفاق على أي شكل من أشكال وقف الحرب. إثر ذلك تظهر تصريحات القيادات الإيرانية بأنه قد تم فعليا حصر مفاجآت جديدة ستردع العدو وتفرض عليه بذل الجهد للتكيف مع الوضع الجديد، حيث هزيمته لم تعد بالأمر غير المعتاد، وستدفع نتنياهو لقياس ما يصرح به وفق حجمه الطبيعي لا ما تصوره له توهماته. إيران ترسخ معادلة هرمز وترامب يشحذ تغريداته. قراءة لكاتبها وديع العبسي، إذاعة صنعاء.

0: أيقونة شعب الأنصار.
1: عهد الأحرار باقي،
2: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على هذا الشعب العظيم، السلام على من الإيمان والحكمة، وطننا الحبيب. وبعد نتحدث بإيجاز عن أهمية الإنفاق والتكاتف والتراحم والعطاء من الناحية الدينية، وهي الأولى والأهم، أن الله تبارك وتعالى أمر وأوجب في كتابه الكريم بالإنفاق. يعني نصيحتي والله لكل الناس أنهم ينفقوا في سبيل الله، فوالله لن ينقص شيء من أموالهم، إنما هو خير وبركة وزيادة. التعاون عظيم يا إخوة، والأهم حاليا الدعم والإنفاق لرجال الله في القوى الصاروخية والطيران والدفاع الجوي والبحرية والتصنيع وجميع الوحدات. والله يا إخوة أن الدنيا زائلة، بيجي يوم نتندم ونتمنى أن الكل قدم وأنفق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. وكذلك لا ننسى أسر الشهداء والفقراء. الله الله الله الله في الجميع. وبعدين ما به أي قلق ولا به أي خسارة، والله كل ما أنفق واحد كل ما كانت بركة وخير وزيادة له في رزقه وفي أولاده وفي نفسه، يعني ما نقص مال من صدقة. من ذا الذي قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فأرجو من الإخوة المستمعين لا يفكر كل واحد أنه من سمع هذا الكلام يقول هذا للتجار ولا للناس لولاك اللي هناك مدري منهم، لا، الكلام معني لكل شخص يسمع، بالذات اللي هم قادرين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال. يعني والله أنفقوا قبل الندم نصيحتي، وكل واحد يعبر بقدر استطاعته. يعني لا يقول واحد أنا ما أنا قادر أو كذا، عبر بأتفه الشيء، يعني بأقل القليل، فتتبارك وربك كريم والله المعين، والبركة من عنده. الله الله في الناس وفي الشعب. يعني أن الإنفاق هو ذا الوقت، لا يقول واحد في يعني أنها أزمة ولا أن الظروف صعبة ولا مدري كيف ولا لا، والله الإنفاق في ذا الظروف وفي ذا الأزمة هو الأهم. أما وقد سبرت فالله يكثر خيرك.
0: احنا الإيمان وانصار الرسالة، حكمة وذا بسالة، قل لأهل الفتن وأهل العمالة إننا شعب مستعصد روبة، قل لأهل الفتن وأهل العمالة إننا

0: لي بورقي واكتبي من دفاتر التواريخ.
1: ورجع هذه الجولة في هذه المرحلة المهمة، الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رعى الله نفس تعيش في العمر حر.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. عهد الأحرار باقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساكم بالخير. برنامج عهد الأحرار الباقي، سلام الله عليكم وعلى جميع العاملين وعلى جميع المستمعين لهذا البرنامج الأكثر من رائع، البرنامج الذي استطاع كسر الحصار وإيصال مظلومية الشعب اليمني وصموته وجهاده إلى مختلف دول العالم وإلى مختلف الدول العربية. أيضا استطاع أن يجسد وحدة محور المقاومة من خلال هذا البرنامج، برغم الصعوبات التي تمر بها إذاعة صنعاء من إهمال ومن تكسير، وبرغم انعدام المرتبات، إلا أن طاقم العمل بالفعل استطاع أن يتعدى ويتحدى ويتجاوز كل هذه العوائق، فسلام الله عليهم ولهم منا جزيل الشكر والاحترام. أحب أن أشارك بأبيات تتكلم عن الإرهاب، قلت فيها: البيت الأبيض نواة الشر والإرهاب، البيت الأبيض نواة الشر والإرهاب، فيه الدواعش معشش تسكن جنابه والكونغرس من سفال البيت للتجواب القاعدة فيه حكامه ونوابه. ولو نفكر شوية يا أولي الألباب، فأهداف الإرهاب والتعريف وأسبابه بنعرف القصد والدافع مع الأسباب ونعرف المنتفع منه وجلابه. أليس الإرهاب في قتل المره والشاب، في قصف بيتك وفي هدمه وخرابه؟ أليس الإرهاب قتل الشيخ في المحراب وقتل الأستاذ واستهداف طلابه وسراب من F16 وراها سراب والفين مدفع مساند يدعم سرابه وحصار قد عاد ذكرى غزوة الأحزاب وحصار طاه النبي في الشعب وقرابه؟ أليس الإرهاب تتكالب كلاب الغاب والكفر يحشد علينا كامل أذنابه؟ عدوان جمع دعاة الشر ما حد غاب، اتحالف الشر والإرهاب بقطابه بلاك ووتر وداعش ورد الأعراب والمرتزق اللي تلقاهم بترحابه. بلاك ووتر وداعش ورد الأعراب والمرتزق ذي تلقاهم بترحابه. من حرك الكل غير الراعي الجلاب؟ من غير الامريك واسرائيل تعنابه؟ عدو الارهاب نفسه راعي الارهاب ومجلس الامن حاميهم بجلبابه. في الظاهر اعداء لكن في الحروب احباب، واحد بسكين والثاني بدبابه. هذه الحقيقة ولعنة تلعن الكذاب والعار لو نقبل العدوان وارهابه. هذا اليمن حل فيها شناب بعد شناب، من يرتضي الظل فينا نحلق اشنابه. اهل اليمن خيرة الاعراق والانساب، اسأل علينا في التاريخ كتابه. تدلك افعالنا لا غرتك للقاب، من غيرنا انصار طاه النور واصحابه. ارواحنا رفرفت فوق السحاب اسحاب، والنصر من فضل ربي نحصد القابه. شبت نيار الحرائب شب يا لهاب، في وجه الارهاب شب نار رهابه. شبت نيار الحرائب شب يا شباب، في وجه الإرهاب شب ونار لهابة. عيني على بندقي كفي على الضراب، والخصم يرحب وحي اليوم ذي جابه. ترحيب من بندقي واخشام أبو سحاب، شعارها الموت حي الخصم حيابه. من فك في حربنا طاقة فتحنا باب، يشتي لنا الموت جاه الموت لا بابه. احنا مع الله ومن ربه معه ما خاب، وقوة الله فوق الكل غلابه. طاب اللقى في سبيله طاب والله طاب، ولابتي جند ربي حيها لابه. رجال في الحرب نتخطى قمم وشعاب، ندعس قوى الكفر والإرهاب وحزابه. الهدي فينا يضاعف شحنة الإيجاب، نهو المنايا ونار الحرب شبابه. قلوا لسلمان عاد الحق له طلاب، واليوم جيناك بعد الدم طلابه. جينا المواقع نسفناها نوب ورتاب، وفرج الشك وحاصرناه فارتابه. صرخة كفيلة بهم وانهارت الأعصاب، صاب الله الذل كيف سوابهم صابه. صرخة كفيلة بهم وانهارت الأعصاب، صاب الله الذل كيف سوابهم صابه. ذاب الهمر والبرلي والمدرع ذاب، والعالم اجمع عرفنا قوم حرابه. أعوام والشعب صامت في الوغى ما هاب. لا عاش منا من تراجع على عقابه، لا عاش منا من تراجع على عقابه. وسلامتكم لعهد الأحرار باقي شاعرنا عبادة أبو حاتم.

0: شوف حد الأبد شيء على طلقات رشاش
1: لحبت السماء وافترشت الأرض
0: هر شيء
1: وصاحبت البلدك وزادي خبل وحاش
0: شوف حد الأبد شيء.
2: أنتم تستمعون لأثير إذاعة صنعاء الوفاء.

0: عساكم ما هزر
1: شيء
0: ولا قدر الخوارج ولا تحرق الاوضاع
2: تحذر الفساد تعشي وتحذر ابد شيء وتكبر في المعارك على طلقات غشاش
0: صرخنا فوق بقعه.
1: في الاخبار المتداوله، المجرم الصهيوني الكافر ترامب، انظر ما بيقول، الأمر بشأن إيران سينتهي سريعا، هو الفشل الأمريكي يتجدد من جديد. إنك بيتجدد من جديد يا أخي، ما دراني سأل ترامب

في الأخبار المتداولة، وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية يونغ يانغ لن تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. ويبدو أن الزميل المخرج نياز الرازحي فصلها